يلا اتنهدي و

0: صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الخميس 8/1 أكتوبر لعام 2026، الموافق 27/ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الفم التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجي القزاز ما يتيسر له من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجل القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة ياسين. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. مستمعينا الكرام، بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة: 10,000 إسرائيليين يشاركون في مراسم إحياء الذكرى الوطنية لمجازر 7 أكتوبر. نبأ يفيد باحتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي. سوريا تنفي نيتها إرسال قوات إلى السعودية لقتال الحوثيين، واعتقال 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة ساعتنا الآن مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. هذه أولى نشراتنا لهذا اليوم. في متنزه يركون بتل أبيب أقيمت الليلة الماضية المراسم الوطنية لإحياء الذكرى السنوية 3 لمذبحة 7 أكتوبر، وذلك بمشاركة 10,000 الأشخاص. وقال عمري شفروني الذي فقد 4 من أفراد عائلته في القرية التعاونية بإيري، قال إنه يجب معرفة ما حصل وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لاستجلاء الحقيقة. ومن جهته رأى عريف المراسم إلي شرعابي، وهو أحد المحررين من الأسر، رأى أنه يتعين البحث عن الحقيقة وعدم إعادة كتابة التاريخ. وتحدث أمس الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس الوزراء نتنياهو قائلا إن الطرف الآخر يدفع ثمنا باهظا للغاية على ما اقترفه في 7 أكتوبر. طلب البيت الأبيض من البنتاغون بلورة خطط محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وافدت مجلة أتلانتيك بأن الرئيس ترامب يسعى إلى خفض أسعار النفط وإظهار حصول تقدم في الصراع مع طهران. يستدل من استطلاع لرأي العام جرته القناة 13 تعزيز قوة الأحزاب العربية، بحيث تحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد والقائمة الموحدة على 6. نفت دمشق ما ورد في وسائل الإعلام بشأن طلب الرياض إرسال قوات سورية إلى السعودية للمشاركة في قتال الحوثيين. وقال مستشار الرئاسة المحلية لشؤون الإعلامية أحمد زيدان إن أمن المملكة والخليج من أمن سوريا، غير أن ما يتم الترويج له كذب لا صحة له. ألقت شرطة يهود والسامرة القبض على 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين في منطقة سوسيا جنوبي جبل الخليل وقرية عين سينيا شمالي رام الله، وتمت إحالتهم إلى التحقيق. في المنطقة الصناعية بعراض أصيب البارحة فتى وشاب في 14 و19 من العمر تواليا بجروح خطيرة ومتوسطة طباعا إثر إطلاق النار عليهما، وذكر أن الخلفية جنائية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في معظم أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. مع الجوية نختتم ونعود ونلتقي إخباريا عند 7، طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. غدا على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هدوء.
6: هابي بيرثدي
7: يا جماعة، بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن صحافة نت مع أمجد.

صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، 6 دقائق بعد 6:00 الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباحي صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الخميس 8/1 أكتوبر لعام 2026 الموافق 27/ربيع 2 لعام 1448 هجرية. إذن تتصدر تداعيات 7 أكتوبر المشهد في صحف هذا الصباح، في وقت تتجدد فيه المطالب بكشف الحقيقة وتحميل المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، بينما تواصل إسرائيل مواجهة تحديات أمنية وسياسية ودبلوماسية متشابكة. فصحيفة هارتس تركز على إحياء ذكرى 7 أكتوبر وعلى مطالب الناجين وعائلات الضحايا بإقامة لجنة تحقيق رسمية تكشف ما حدث وتحدد المسؤوليات. وفي الوقت نفسه تتناول الصحيفة استمرار الأزمة في غزة، حيث لا تزال تداعيات الحرب حاضرة رغم وقف إطلاق النار في ظل أزمة إنسانية وإعادة إعمار لم تتضح بعد معالمها. أما يديعو التحرنوت فتسلط الضوء على التحذيرات الأمنية من تنامي التهديد داخل المجتمع البدوي في النقب، بالتزامن مع عمليات للجيش في نابلس ضد ناشطين مرتبطين بحماس. كما تتناول الصحيفة الجدل الداخلية حول هوية إسرائيل بين من يتمسك بالطابع اليهودي للدولة ومن يطالب بتأكيد قيم الديمقراطية والمساواة إلى جانب قضايا المجتمع والتعليم والبحث الأكاديمي. وفي معريف تتواصل الدعوات إلى التحقيق في أحداث 7 أكتوبر وسط معطيات عن مئات المشتبه بهم الذين لم تستكمل التحقيقات معهم. وتبرز الصحيفة كذلك الأزمة النفسية التي خلفتها الحرب خصوصا بين النساء، إلى جانب الانتقادات الاقتصادية للحكومة بسبب غلاء المعيشة رغم المؤشرات الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. أما إسرائيل هايوم فتفتح مجددا ملف التحذيرات التي سبقت 7 أكتوبر من خلال تصريحات السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة أفي جيل، الذي يتحدث عن معلومات وصلت إلى نتنياهو ومحاولات بحسب قوله لتغيير محاضر المكالمات التي جرت صباح هجوم 7 أكتوبر. وعلى الصعيد الخارجي ترصد الصحيفة الأزمة المتصاعدة مع بريطانيا والتحذيرات الخليجية من التوسع الإيراني في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. وهكذا سيداتي وسادتي تكشف في قراءة الصحف الأربع عن حكومة منشغلة بثلاثة ملفات متوازية: حسابات 7 أكتوبر، التحديات الأمنية المتصاعدة، وأزمة سياسية ودبلوماسية تتسع من الداخل إلى الخارج. مستمعينا، معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. بعد قليل سنكون مع كل التفاصيل. أنتم على أثير راديو مكان.

14 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. بداية هذا المشوار الصباحي الإخباري من صحيفة هارتس، وأبرز ما سلطته لنا هذا الصباح، إذ تسلط هارتس الضوء على إحياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، حيث شارك عشرات الآلاف في مراسم وفعاليات شعبية في تل أبيب ومناطق مختلفة، بينها كيبوتس كفر عزة وموقع مهرجان نوفا وطريق 232. ويطالب ناجون وعائلات ضحايا بإقامة لجنة تحقيق رسمية ومحاسبة المسؤولين، مؤكدين أن معرفة ما حدث ضرورية لمنع تكرار الكارثة وألا تتحول القضية إلى خلاف سياسي. وفي الشأن السياسي، اعتزم الليكود وحزب الصهيونية الدينية عقد مؤتمر للحاخامات ورؤساء لمؤسسات في التيار الديني الصهيوني تحت شعار إنقاذ اليمين والتجند لانتصار المعسكر الوطني، وتهدف الخطوة إلى بناء شبكة من النشطين وحشد مؤيدي أحزاب الائتلاف للانتخابات. وتلفت هارتس إلى أن إيتمر بن غفير لم يدعى إلى هذا المؤتمر، ما أثار غضب حزبه في وقت وقع فيه الليكود والصهيونية الدينية اتفاق فائض أصوات، بينما يسعى عتسما يهوديت إلى اتفاق مماثل مع حزب عمخاي إسرائيل. اقتصاديا، تنقل صحيفة هارتس عن تقرير لصحيفة ذا ماركر تنقل انتقادات حادة لأداء وزارة المواصلات برئاسة ميري ريغيف، مع الحديث عن تراجع مهني ومغادرة عدد من الموظفين المختصين وتعثر مشاريع البنية التحتية والقطارات، إلى جانب إخفاقات في مجالات السلامة البرية والجوية والبحرية. كما يشير التقرير إلى التأخر في مشاريع المطارات والموانئ وارتفاع ضحايا حوادث الطرق، فيما ترفض الوزارة هذه الانتقادات وتصف التقرير بالمنحاز. وفي الشأن الفلسطيني، تتناول هارتس أوضاع سكان قطاع غزة بعد مرور عام على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار معاناة السكان وبقاء كثير منهم في الخيام بعيدا عن منازلهم، مع قيود على إدخال المساعدات وعدم عودة المستشفيات إلى العمل بصورة كاملة. كما لا تزال خطط إعادة الإعمار والتسوية السياسية دون تقدم واضح، فيما يقول السكان إن الحرب بالنسبة إليهم ما زالت مستمرة في ظل نقص المياه والأدوية. ونختتم بملف بيئي من عسوفيا، إذ سلطت هارتس الضوء عليه هذا الملف. وتقول هارتس: استغرق إخماد حريق اندلع في موقع نفايات غير قانوني 3 أيام بمشاركة نحو 20 طاقم إطفاء. وتربط هارتس الحادث بأزمة جمع النفايات في عدد من البلدات العربية والدرزية، وتحذر من المخاطر الصحية الناجمة عن حرق النفايات، فيما تتبادل الجهات الرسمية والمنظمات البيئية الاتهامات بشأن مسؤولية معالجة هذه المشكلة. إذن هارتس هذا الصباح تسلط الضوء على ملف بيئي من عسوفيا، حيث استغرق إخماد حريق اندلع في موقع نفايات غير قانوني 3 أيام بمشاركة نحو 20 طاقم إطفاء. وتربط هارتس الحادث بأزمة جمع النفايات في عدد من البلدات العربية والدرزية، وتحذر من المخاطر الصحية الناجمة عن حرق النفايات. هارتس هذا الصباح.

نغلق صفحات هارتس ونفتح صفحات يديعوت أحرنوت، وتتصدر يديعوت هذا الصباح تحذيرات رئيس الشباك من وجود ما وصفها بكتائب إرهابية في التجمعات البدوية في النقب، داعيا رؤساء السلطات المحلية إلى عدم انتظار تحقق التهديد. لكن مسؤولا كبيرا في الشرطة شكك في هذه المعلومات فيما وصفت قيادات بدوية التصريحات بأنها مناورة إعلامية، وطالبت بعرض معلومات واضحة حول طبيعة هذه التهديدات. وبالتوازي نفذت قوات جيش الدفاع عملية أمنية واسعة في مدينة نابلس، اعتقلت واستجوبت خلالها نحو 200 ناشط مرتبطين بحماس، وصادرت أسلحة وأموالا، وهدمت 14 نصبا ولافتة تمجد منفذي هجمات. وفي الملف السياسي، تستعرض صحيفة يديعوت أحرنوت مواقف الأحزاب الإسرائيلية من العلاقة بين يهودية الدولة وديمقراطيتها مع اقتراب الانتخابات، ويدور النقاش حول منح وثيقة الاستقلال لمكانة قانونية واعتمادها أساساً لدستور مستقبلي إلى جانب تعديل قانون القومية. وبينما تؤيد أحزاب عدة تعزيز مكانة قيم الوثيقة وضمان المساواة للمواطن العربي، ترفض عصمة يهوديت والصهيونية الدينية منحها مكانة ملزمة، وتؤكدان أولوية الطابع اليهودي للدولة. وفي قطاع التعليم العالي، يتهم رئيس لجنة رؤساء الجامعات البروفيسور دانييل حايموفيتش وزير التعليم يؤاف كيش بالسعي إلى إجراء تعيينات سياسية في مجلس التعليم العالي، وبالتأخر في تحويل عشرات ملايين الشواكل المخصصة لمساعدة طلاب الاحتياط، كما حذر من هجرة الأكاديميين إلى الخارج وتراجع التمويل، فيما رد كيش باتهام حايموفيتش بالفشل خلال فترة رئاسته للجنة الجامعات. وتتوقف في ديعوت هذا الصباح عند مبادرات لتعزيز الصمود النفسي خلال الحرب، مشيرة إلى تنظيم 118 رحلة في الطبيعة شارك فيها نحو 5700 شاب وشابة، وأفاد معظمهم بأنها ساعدتهم على مواجهة تحديات جديدة وتعزيز ارتباطهم بالطبيعة. كما توسعت برامج العلاج بالطبيعة ورعي الأغنام وتربية النحل لمساعدة جنود الاحتياط والناجين من الصدمات. رياضيا، تحتفي الصحيفة بلاعبة الجودو الإسرائيلية كاريم بريمو التي أحرزت الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم بباكو عاصمة أذربيجان بعد بلوغها النهائي في وزن 63 كيلوغراما، وجاء الإنجاز بعد عودتها من إصابة خطيرة أبعدتها عن المنافسات نحو عامين، فيما اعتبر مدرب المنتخب رفعها العلم الإسرائيلي على منصة التتويج في 7 أكتوبر رمزا يحمل معنى يتجاوز الرياضة. وفي ديعوت أحرنوت أيضا هذا الصباح، يخطون هذا العنوان: حريديم متشددون يعتزمون إغلاق طرق اليوم في أورشليم القدس ومنطقة تل أفيف، إذ أعلنت الكتلة المقدسية للحريديم المتشددين تنظيم احتجاجات واسعة اليوم بعد الظهر نحو 4:00 في منطقة أورشليم القدس ومنطقة تل أفيف، احتجاجا على اعتقال شبان حريديم بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية وتجدد اعتقال طلاب المعاهد الدينية. وقالت لجنة إنقاذ عالم التوراة إن الحاخام أورباخ دعا إلى تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد اعتراضا على اعتقال طلاب المعاهد الدينية وطلاب كليات التوراة وما وصفته بالمساس بكرامة التوراة ودارسيها.
ومن المتوقع أن تكون الاحتجاجات أوسع من المظاهرات المعتادة التي تنظمها المجموعات الحريدية، وقد تشمل هذه المرة أجزاء واسعة من الكتلة المقدسية وسط تحذيرات من إغلاق طرق والتسبب في اضطرابات مرورية كبيرة في منطقة أورشليم القدس ومنطقة تل أبيب. إذن مستمعين الكرام، حريديم متشددون يعتزمون إغلاق طرق في أورشليم القدس ومنطقة تل أبيب، ومن المتوقع أن تكون هذه الاحتجاجات واسعة وقد تؤدي إلى إغلاق طرق وتعطيل حركة المرور في مناطق عدة. إدياوت أحرنوت.

0: 29 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، هذه الشارة تنقلنا إلى عناوين جولة الصباح الإخبارية، وهذا الصباح زميل محمد بكرية يقدم الجولة وهو الآن معي هنا في الاستوديو وبين يديه عناوين هذه الجولة. محمد، صباح الخير لك، الهواء تفضل.
1: صباح الخير لك أمجد، صباح الخير لكافة المستمعين والمستمعات. في مقدمة جولتنا الصباحية سوف نتوقف عند المحادثة الهاتفية التي جرت أمس بين ترامب ونتنياهو. عنوان آخر يقول: ترامب يدرس إمكانية توجيه ضربات عسكرية إلى إيران حتى قبل الانتخابات الأمريكية النصفية. تقرير آخر يتحدث عن تلقي حزب الله مبلغ 200 مليون دولار من إيران. وسوف أيضا نخوض في غمار المراسم التي أقيمت، القومية التي أقيمت ليلة أمس في بارك هيركون في منطقة تل أبيب في ذكرى أحداث المأساوية للسابع من أكتوبر. ومجلس أكتوبر كما يسمى، أو المجلس المعني بأحداث أكتوبر، سوف يقيم وقفة ضخمة في ميدان المخطوفين قبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام. بطبيعة الحال الاتصالات المتواصلة بين أورشليم القدس والسلطات البريطانية في مسعى لمنع حدوث الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب قرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس. استطلاعات القناة 13 تساوي ما بين نتنياهو وأيزنكوت في عدد المقاعد، وكذلك معطيات أخرى سنكون معها: الفجوة بين معسكر الائتلاف ومعسكر التغيير. سوف نكون مع المحلل السياسي عمر أبو صيام لنلقي ضوءا أسطى على هذه الأبعاد. وأيضا بموجب تقرير الدول المتقدمة OECD، إسرائيل في المكان الأخير من ناحية الإنفاق على التعليم لجيل الطفولة المبكرة. موضوعات أخرى صحية وثقافية ومحلية سوف نتوقف معها أمجد. شكرا،
0: كل الشكر لزميل محمد بكرية. إذن سيداتي وسادتي، هذه الجولة تستمعون إليها من السابعة حتى الثامنة، من تقديم زميل محمد بكرية، من إعداد محمد سلامة، وينقلكم إلى التلفاز المصور زميل أحمد عويسات. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون مع معريف وإسرائيل هيوم، لا تذهبوا بعيدا، فاصل دعائي ومن ثم نعود.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحفانت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

إذن من مكان موسم قطف زيتون مبارك، تعالوا نعود إلى الصحف الصادرة هذا الصباح. قبل هذا الفاصل الدعائي كنا مع هارتس ويديعة أحرنوت، الآن سنكون مع معريف وإسرائيل هيوم وأبرز عناوين هاتين الصحيفتين. معريف تتصدر الدعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، حيث طلب ناجون وعائلات الضحايا خلال مراسم الذكرى الثالثة للهجوم بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات لمنع تكرار الكارثة. وشهدت البلاد مئات الفعاليات بينها مراسم مركزية في تل أفيف شارك فيها نحو 50,000 شخص، فيما أكد الرئيس يتسحاك هيرتوغ أن الألم ما زال حاضرا بعد 3 سنوات. في السياق نفسه، كشفت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست أن مئات المسلحين المشتبه بمشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر لم يخضعوا للتحقيق بعد، رغم التحقيق مع نحو 400 منهم. وتواجه السلطات صعوبات في تطبيق قانون محاكمة مسلحي النخبة في حماس وسط خلافات حول الميزانية وآليات التنفيذ، بينما تطالب اللجنة باستكمال التحقيقات وعدم تعطيلها.

نبقى مع معريف وفي الشأن العسكري والسياسي. قال عضو الكنيسة سمح روتمان إن أزمة القوى البشرية في جيش الدفاع لا تعود أساسا إلى عدم تجنيد الحريديم، وإنما إلى سوء إدارة ملف القوى البشرية، داعيا إلى تعزيز مسؤولين كبار في هذا المجال. كما رفض المشاركة في حكومة برئاسة غادي أيزنكوت أو نفتالي بنت أو أفيغدور ليبرمان، واعتبر حكومة برئاسة أيزنكوت كارثة. وقال إن الائتلاف لم يستكمل بعد مشروع الإصلاح القضائي، متوقعا مواصلته في الدورة المقبلة، بما في ذلك تعيين 10 قضاة جدد في المحكمة العليا. واجتماعيا، تشير دراسة لجمعية ناتال إلى تدهور الحالة النفسية لدى 55% من النساء منذ اندلاع الحرب، مقابل 31% من الرجال، فيما تعاني 62% من النساء الإرهاق واضطرابات النوم. وتحذر الجمعية من امتداد آثار الصدمة إلى الأطفال والأسرة والعمل، وتدعو إلى تعزيز الدعم النفسي المخصص للنساء. اقتصاديا، ينقل تقرير معريف هذا الصباح عن المدير العام السابق لوزارة المالية شموئيل سلافين قوله إن نتنياهو أخفق في معالجة غلاء المعيشة في ظل نفوذ الاحتكارات وضعف المنافسة. ورغم تسجيل الاقتصاد مؤشرات إيجابية في النمو والتضخم والتوظيف واحتياطات النقد الأجنبي، يرى سلافين أن غلاء المعيشة لا يزال نقطة ضعف أساسية، وأن خفض ضريبة الوقود لا يعالج جذور المشكلة. معريف هذا الصباح.

الآن لنفتح صفحات إسرائيل هاليوم وأبرز ما جاء فيها من عناوين لهذا الصباح. تتصدر صحيفة إسرائيل هاليوم تصريحات اللواء احتياط أفيجيل السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة نتنياهو الذي اتهم جهات إسرائيلية بإخفاء حقيقة ما جرى قبل هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا وجود أكاذيب كثيرة حول التحذيرات التي سبقت الهجوم. وقال جيل إن نتنياهو تلقى تحذيرات ومعلومات استخباراتية قبل 7 أكتوبر، مشيرا إلى هبوط طائرة استخبارات مصرية في إسرائيل قبل الهجوم، كما تحدث عن مكالمتين أجراهما مع نتنياهو صباح 7 أكتوبر بفارق 11 دقيقة تلقى خلالهما معلومات إضافية ونقلها مباشرة إلى رئيس الحكومة. واتهم جيل مكتب نتنياهو بمحاولة تغيير محاضر المكالمات بعد الهجوم، داعيا لجنة تحقيق رسمية إلى فحص التسجيلات الأصلية، فيما رفض الليكود تصريحاته وصفها بأنها حملة دعائية وسياسية كاذبة. وفي الملف الدبلوماسي، تتجه إسرائيل اليوم إلى إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية التي كانت تتولى العلاقات مع السلطة الفلسطينية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين أورشليم القدس ولندن. وتأتي هذه الخطوة بعد فرض بريطانيا عقوبات على إسرائيل، بينها حظر تجارة منتجات المستوطنات وعقوبات على جهات وأفراد مرتبطين بتوسيعها. وبحسب التقرير، تدرس لندن طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا ردا على إغلاق القنصلية في أورشليم القدس، بينما تجري اتصالات لاحتواء الأزمة بالتوازي مع بحث إمكانية إعادة القنصلية البريطانية إلى مدينة رام الله. نبقى في إسرائيل هاليوم. أمنيا، تنقل الصحيفة تحذيرات خليجية من مساع إيرانية لإنشاء ذراع مسلحة في القرن الإفريقي شبيهة بالحوثيين بهدف توسيع النفوذ الإيراني وتهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وتشير التقارير إلى جهود إيرانية وحوثية لتجنيد أفراد من قبيلة العفر في إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي وتدريبهم على تشغيل القوارب والطائرات المسيرة وتعطيل حركة الملاحة. وفي السياق ذاته، تبحث حماس إمكانية فتح ما يسميه الجبهة الغربية أو ما تسميه الجبهة الغربية ضد إسرائيل، مع طرح ليبيا والسودان كساحتين محتملتين مستفيدة من حالة الفوضى فيهما. أما في السعودية، فتتناول صحيفة إسرائيل هاليوم هذا الصباح الجدل المتصاعد حول النقاب والعباءة باعتباره انعكاسا للتوتر بين المحافظين والإصلاحيين في المملكة العربية السعودية. وتطالب نساء سعوديات عبر حملات إلكترونية بإلغاء إلزام النساء بارتداء النقاب والعباءة، بينما يدافع المحافظون عنها باعتبارهما جزءا من الدين والتقاليد والهوية السعودية. ويأتي هذا الجدل في ظل مسار الإصلاح الاجتماعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، في وقت تواجه فيه أيضا تحديات أمنية، ما يسلط الضوء على التوتر بين تعزيز الحرية الشخصية والحفاظ على التماسك والهوية الوطنية. إسرائيل هاليوم هذا الصباح.

45 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، تعالوا الآن نكون مع المواقع المحلية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين لهذا الصباح، ومن ثم سننتقل إلى موقع بنك إسرائيل لنقرأ على مسامعكم أسعار صرف العملات لهذا الصباح، وسننهي هذا المشوار الصباح الإخباري من الحالة الجوية لهذا اليوم وغدا وخلال الأسبوع المقبل. إذن نفتح صفحة مكان وأبرز ما جاء على موقع الإلكتروني لهذا الصباح. الصفحة الرئيسية: إحياء الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، مجلس أكتوبر ينظم مئات الفعاليات في أنحاء البلاد. في الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، مراسل قناة مكان في جولة في شمالي قطاع غزة. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث طرق قرب عامر في النقب. إصابة فتى وشاب جراء تعرضهما لإطلاق النار قرب عرد. الآن إلى الشريط الإخباري في موقع مكان وأبرز ما جاء فيه من عناوين: إلقاء القبض على 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين قرب الخليل ورام الله. 10,000 من الإسرائيليين يشاركون في مراسم إحياء الذكرى الوطنية لمجازر 7 أكتوبر. فتى في عراض بحالة خطيرة من جراء حادث عنف. سوريا تنفي نيتها إرسال قوات إلى السعودية لقتال الحوثيين. ونبأ يفيد باحتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كانت هذه أبرز عناوين مكان لهذا الصباح. إلى موقع عرب 48 وأبرز العناوين في هذا الموقع: مصدر أمريكي يرجح استئناف القتال قبل الانتخابات النصفية. إصابات في هجوم على ناقلة نفط قبالة قطر. الخارجية الإيرانية تقول المشاورات مع عمان مضت بنجاح وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الآمنة. القيادة المركزية الأمريكية تقول الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون يحكمون السيطرة بوضوح على مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تضيف يجري تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء. أيضا من عناوين موقع عرب 48 لهذا الصباح: استطلاع معسكر نتنياهو يتقدم بخمسة مقاعد، والمشتركة والموحدة تحصدان 15 مقعدا. بعد تجميد هدم منازل لعائلات من الطيبة وقلنسوة، صرخات الأطفال وبكاؤهم تغطي المشهد. سوريا أضرار في خط نفط جراء اعتداء تخريبي ثالث خلال 10 أيام. غزة 5 شهداء وجرحى بقصف ونيران الاحتلال، هكذا جاء في موقع عرب 48. تقرير: تركيا ترسل دعما تقنيا ودفاعيا للسعودية، وسوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية. السعودية 3 قتلى و36 إصابة في هجومين للحوثيين على مطارين على المملكة العربية السعودية. مستمعينا، كانت هذه أبرز عناوين موقع عرب 48 لهذا الصباح.

الآن إلى موقع بنك إسرائيل وإلى أسعار صرف العملات حسب هذا الموقع. إذن بنك إسرائيل اليوم 8/1 لعام 2026، الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 43 أجورة، الدينار الأردني مقابل 4 شواقل فارزة 33 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.058 أجورة. إذن كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح وهذا اليوم. ماذا عن الحالة الجوية؟ إذن بعد يوم غائم وبارد نسبيا، تتجه الأجواء في البلاد إلى الاستقرار والدفء التدريجي. اليوم الخميس ترتفع درجات الحرارة قليلا لتعود إلى معدلاتها المعتادة لهذا الموسم، ويكون الطقس مريحا ولطيفا في معظم المناطق مع احتمال تشكل ضباب محلي في ساعات الصباح الباكر، خصوصا في أودية الشمال والسهل الساحلي، ما قد يحد من مدى الرؤية على الطرقات. خلال ساعات الظهيرة تشتد الرياح الشمالية على طول الساحل، فيما يكون البحر المتوسط مائجا إلى خطر للسباحة، مع ارتفاع الأمواج إلى نحو 1 أو 2 متر وربما أكثر. وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف في يوم الجمعة غدا وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ليكون الطقس مريحا إلى دافئ نسبيا نهارا، بينما تبقى الليالي باردة ولطيفة في المناطق الجبلية. وفي بداية الأسبوع المقبل ليستمر الاستقرار مع درجات حرارة أعلى قليلا من المعدل الموسمي وانخفاض طفيف في الرطوبة في المناطق الداخلية. وفق نماذج الطقس لا يتوقع هطول أمطار أو وصول لمنظومة مطرية حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، ما يعني أن محبي الشتاء سيضطرون إلى الانتظار قليلا قبل وصول أول منظومة أمطار حقيقية. إذن ارتفاع في درجات الحرارة ولا أمطار في الأفق.

تعالوا نذهب سريعا إلى موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وأبرز ما جاء فيه من عناوين لهذا الصباح. قوات التحالف تتعامل مع صواريخ ومنصات الحوثيين الباليستية. التحالف السعودي يقول تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين واعتداءاتهم لن تمر بلا حساب. ترامب يؤكد أنه يستحق نوبل للسلام ويشكك في فرص حصوله عليها. تقرير حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين اللبنانيين. أيضا من العناوين البارزة في موقع عرب 48 موقع الشرق الأوسط اللندنية، تقرير قوات إريتريا تنتشر في شمال إقليم تيغراي بإثيوبيا. كانت هذه أبرز العناوين في موقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية لهذا الصباح.

مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان على أنغامي عروزنا عروزنا، ننهي هذا البرنامج الصباح الإخباري صحافة نت. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار. إذن أذكر، اليوم قد تشهد منطقتا أورشليم القدس وتل أبيب ازدحامات مرورية خانقة بعد الظهر بسبب احتجاجات واسعة لليهود المتشددين دينيا هذا النهار. في نهاية هذا المشوار الصباح الإخباري أتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل روني نور. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة: عشرات آلاف الإسرائيليين يشاركون في مراسم إحياء الذكرى الوطنية لفظائع 7 أكتوبر، نبأ يفيد باحتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، اعتقال 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، حادث سير في النقب يودي بحياة شاب من سكان إم بطين.
1: راديو مكان الأخبار.
7: السابعة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. في متنزه يركون بتل أبيب أقيمت الليلة الماضية المراسم الوطنية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر، وذلك بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص. وقال عمري شفرون الذي فقد 4 من أفراد عائلته في القرية التعاونية بئري، قال إنه يجب معرفة ما حصل وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لاستجلاء الحقيقة. ومن جهته رأى عريف المراسم آلي شرعابي وهو أحد المحررين من الأسر أنه يتعين البحث عن الحقيقة وعدم إعادة كتابة التاريخ. وتحدث أمس الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس الوزراء نتنياهو قائلا إن الطرف الآخر يدفع ثمنا باهظا للغاية على ما اقترفه في 7 أكتوبر. هذا وشارك رئيس بلدية نيويورك مامداني في وقفة لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة 7 أكتوبر، وردد متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين هتافات مناوئة له. طلب البيت الأبيض من البنتاغون بلورة خطط محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأفادت مجلة أتلانتيك بأن الرئيس ترامب يسعى إلى خفض أسعار النفط وإظهار حصول تقدم في الصراع مع طهران. ألقت شرطة يهود والسامرة القبض على 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين في منطقة سوسيا جنوبي جبل الخليل وقرية عين سينيا شمالي رام الله، وتمت إحالتهم إلى التحقيق. تظهر نتائج استطلاع للرأي العام أجرته القناة 14 أن ليكود يحصل على 31 مقعدا، وحزب يشار برئاسة أيزنكوت على 23، ويتراجع يسار البتانو إلى 5 مقاعد. وفيما يخص الأحزاب العربية تمنحها نتائج 12 مقعدا، 7 للقائمة المشتركة و5 للقائمة الموحدة. لقي مساء أمس شاب عمره 30 عاما مصرعه في النقب من جراء تصادم سيارتين قرب بلدة عمر على طريق رقم 60، وعلم أن المرحوم هو معاذ أبو كف من سكان قرية إم بطين، كما أصيب آخر بجروح متوسطة. يتوقع أن تنظم عصر اليوم مظاهرات للحريديم في أورشليم القدس ومنطقة جوش دان احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية من أبناء هذا المجتمع. وترجح بعض التقارير الإعلامية أن تكون المظاهرات حاشدة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أخيرا مستمعين، ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد سهل الساحلي. وإليكم درجة الحرارة المتوقعة نهار اليوم في أورشليم القدس 26، تل أفيف 28، حيفا 27، الناصرة 31، جبال الجليل وبئر السبع 29، وفي غور بيت شان 35 درجة مئوية. نعود ونلتقي عند الثامنة. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
8: الآن وفي كل مكان.
9: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى برنامجنا الإخباري اليومي هذا الصباح. معكم من فريق العمل في الإعداد والتحرير محمد سلام، أحمد عوسات، من البث المرئي والإنتاج رونينا أور، هندسة إذاعية. في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. الرئيس ترامب يهاتف رئيس الوزراء نتنياهو ليعرب عن دعمه للشعب الإسرائيلي في الذكرى الثالثة لمجازر السابع من أكتوبر، يؤكد أن الولايات المتحدة لن تنسى ذلك اليوم وضحايا.
10: بيبي نتنياهو and I wish him well and I wish the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. The other side is paying a very big price for what they did on October 7th.
9: عشرات الآلاف يحيون الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر التي نظمتها عائلة الضحايا في متنزه اليركون في تل أفيف. البيت الأبيض يطلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. في جولتنا لهذا الصباح أيضا استطلاع للقناة 13 يظهر تقدم معسكر نتنياهو بخمسة مقاعد على معسكر التغيير، والمشتركة والموحدة تحصدان 15 مقعدة. نتنياهو وسموتريتش يلتقيان اليوم بتسعة حاخامات في مؤتمر للتحضير للانتخابات تحت شعار إنقاذ اليمين. جناح متشدد من الحرديم ينظم تظاهرات اليوم في أورشليم القدس وجوش دان احتجاجا على استئناف اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية. والشرطة تفتح فحصا جنائيا ضد مسؤولين بارزين في منظومة أمن الطيران بوزارة المواصلات على خلفية قضية طائرة فلاي دبي. سبع دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. في صدارة هذه الجولة الإخبارية المكالمة الهاتفية التي أجريت أمس بين ترامب ونتنياهو، خلالها يعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه للشعب الإسرائيلي في الذكرى الثالثة لمجازر السابع من أكتوبر، يؤكد أن الولايات المتحدة لن تنسى ذلك اليوم ولن تنسى الضحايا. عن طبيعة هذه المكالمة وما دار بين ترامب ونتنياهو يتحدث محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
11: صباح النور لكم جميعا محمد. بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث الليلة الماضية مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. الاثنان بحثا في آخر المستجدات الإقليمية وحول قضية وفي مقدمة هذه المواضيع الخطر الإيراني. نتنياهو شكر الرئيس ترامب على نيته زيادة العقوبات المفروضة على إيران. فلنستمع إلى ما قاله التصريحات المقتضبة للرئيس الأمريكي حول هذه المكالمة.
10: بيبي نتنياهو and I wish him well and I wish the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. The other side is paying a very big price for what they did on October 7th.
11: إذن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: تحدثت مع بيبي نتنياهو وتمنيت له كل الخير وأتمنى كل الخير للشعب الإسرائيلي. كان ذلك يوما فظيعا ومأساة فظيعة، قاصدا بطبيعة الحال 7 أكتوبر قبل 3 سنوات. الطرف الآخر يدفع ثمنا باهظا جدا لما فعله في 7 أكتوبر. صدقوني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الاثنان كما قلنا بحثا في آخر المستجدات الإقليمية واستمرار التنسيق، ونحن نرى هنا بأن هناك استمرار التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة. هناك أنباء تتحدث عن إمكانية حدوث أو شن إسرائيل والولايات المتحدة حربا ضد إيران قريبا. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأنباء صحيحة أم لا. على كل حال كما نرى التنسيق الإسرائيلي الأمريكي مستمر على قدم وساق. محمد،
9: شكرا لك شمعون أران. وفي متنزه اليركون في مدينة تل أبيب، 10,000 شاركوا الليلة الماضية في المراسم الوطنية لإحياء الذكرى 3 للـ7 أكتوبر نظمتها عائلات الضحايا. ومن هناك تواجد الزميل أحمد أبو سويس ويعد لنا التقرير التالي. صباح الخير أحمد.
12: صباح الخير محمد. نعم، 3 سنوات مرت على أحداث 7 أكتوبر، لكن صور ذلك اليوم وتفاصيله محمد ما زالت حاضرة في ذاكرة كثيرين. طبعا كما بينت مساء أمس وفي أجواء امتزج فيها الحزن بالأمل، اجتمعت عائلات الضحايا والمخطوفين إلى جانب آلاف المشاركين في متنزه باركا يركون في مدينة تل أبيب لإحياء الذكرى 3 لأحداث ذلك اليوم الأسود. وجاء تنظيم هذه المراسم محمد من قبل عائلات المخطوفين ومجلس أكتوبر، واستهلت المراسم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا. تلتها طبعا كلمات لعدد من ذوي الضحايا إلى جانب عرض مقاطع فيديو وثقت أحداث ذلك اليوم وما مرت به العائلات في 7 أكتوبر، وكل ذلك من أجل طبعا عدم غياب هول هذه الأحداث عن ذهون المواطنين كما تقول شاي كوهن. فنستمع لها.
13: אנחנו לא ניתן לדבר הזה להישכח לעולם, בדיוק כמו שלא נתנו לשואה, וזה שמנסים להסיט אותנו מהאמת לא יגרום לנו לעצום את העיניים ולהתעלם ממה שקורה פה באמת. והטקס הזה צריך להזכיר לכולנו שבעוד כמה ימים אנחנו בוחרים בשינוי.
12: عمري شفروني محمد، أحد مؤسسي حركة تقوم، ألقى كلمة مؤثرة تحدث فيها عن أفراد عائلتي الذين قتلوا في كبوتس بيري، وقال مخاطبا أفراد عائلتي الذين فقدهم بأنه لم يكن ينبغي أن تقتلوا، كنتم وحدكم من دون حماية وأنا أيضا لم أستطع مساعدتكم. وأضاف أن أحداث ذلك الصباح كشفت انهيار المنظومات وعدم قدرة الدولة على أداء دورها، طبعا مشيرا إلى الساعات الطويلة التي قضتها العائلات داخل الغرف الآمنة والتي خلالها تحطم الشعور بالثقة بالدولة، وأكد بأن إعادة بناء الثقة يتطلب معرفة الحقيقة عن طريق إقامة لجنة تحقيق لإخفاقات ذلك اليوم. فلنستمع له.
14: 3 سنين עם ישראל סוחב על כתפיו פחד, שבר, כאב ושאלה אחת שלא מרפה: איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה.
12: أما عدي مرتيانو، والدة المجندة نوع مرتيانو التي اختطفت من قاعدتها العسكرية وقتلت في غطاء غزة، فقالت أن نوع علمتها طول 19 عاما معنى الأمومة، لكنها لم تعلمها كيف تكون أما ثكلة ولا كيف تكون أما لابنة اختطفت ولم تعد. وأضافت أن 45 مختطفا اختطفوا هم أحياء وصمدوا أسابيع وأشهر في الظلام والخوف وهم ينتظرون من يأتي لإنقاذهم، بينما بقيت عائلاتهم تنتظر بجانب الهاتف والباب وتتخيل لحظة عودتهم واحتضانهم. واختتمت مرسيانو بكلمات مؤثرة: لم نستعد أحياء أحبائنا إلينا، بل تسلمناهم إلى مثواهم الأخير لننضم لعائلات الثكلة. فلنستمع لها.
15: הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך ופחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם. וכל הזמן הזה המשפחות שלהם חיכו ליד הטלפון, ליד הדלת, מדמיינות את הרגע, את החיבוק, אבל ההזדמנויות הוחמצו.
12: وشهدت محمد المراسم مشاركة واسعة بين المواطنين، إذا فاد المنظمون بأن نحو 50,000 شخص شاركوا فيها. وفي المقابل غابت عن المراسم عائلات الضحايا والمخطوفين العرب باستثناء عائلة المرحوم سامر الطلالقة من بلدة حورة الذي اختطف وقتل في قطاع غزة، إلا أن أفراد العائلة فضلوا عدم الحديث إلى وسائل الإعلام هذا. واختتمت المراسم بإداء النشيد الوطني وسط أجواء مشحونة طبعا بالحزن والذكرى. محمد،
9: شكرا لك أحمد أبو سويس. هذا وأعلن مجلس أكتوبر اعتزامه تنظيم مظاهرة حاشدة قبل 3 أيام من الانتخابات في ميدان المخطوفين في تل أبيب تحت عنوان لحظة الحسم وصلت. المجلس أشار إلى أن التظاهرة ستقام مساء السبت 24 أكتوبر بمشاركة عائلات الضحايا والمخطوفين وناجين من الأسر وسكان غلاف غزة إلى جانب عدد من رؤساء الأحزاب. من المقرر أن يعتلي المنصة كل من لابيد، بينيت، أيزنكوت، ليبرمان وغولان في خطوة تقول الجهات المنظمة أنها تهدف إلى وضع مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر في صدارة الأجندة العامة قبل أيام من الانتخابات. الآن تعالوا بنا نعرج على هذه القضية. موقع وينت الإخباري يكشف عن السطور التي حذفها نتنياهو في بروتوكولات 7 أكتوبر التي قدمها إلى مراقب الدولة لإثبات روايته بأنه طالب بتصفية قادة حماس وأن قادة المنظومة الأمنية رفضوا ذلك. اصغوا إلى الزميل نواف النباري. صباح الخير نواف.
16: صباح الخير محمد، هل تسمعني؟
9: نعم أسمعك جيدا، تفضل.
16: نعم، إذن مقارنة بين الوثائق الأمنية الأصلية والوثائق التي لا أسمع.
9: نحن نسمعك جيدا نواف.
16: أسمع نفسي مرتين على كل حال محمد.
9: نعم.
16: مقارنة بين الوثائق الأمنية الأصلية وبين الوثائق التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مراقب الدولة تكشف عن فجوة كبيرة بين روايته بشأن السياسة الإسرائيلية تجاه حماس قبل 7 أكتوبر وبينما يظهر في محاضر الاجتماعات والتقييمات الأمنية. ففي الرواية التي عرضها نتنياهو كان هو من دفع باتجاه استهداف قيادة حماس، بينما عرقلت المنظومة الأمنية هذه المبادرات وفضلت التهدئة والتسوية، غير أن تحقيقا صحفيا لموقع وينت الإخباري وصحيفة دعوت حنوت يقول إن الوثائق الأصلية تعرض صورة مختلفة وتظهر أن نتنياهو نفسه تبنى في مراحل مختلفة سياسة الحفاظ على الهدوء ورفض أو قيد مبادرات هجومية اقترحتها الأجهزة الأمنية. ومن أبرز الأمثلة وثيقة أعدها رئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية عميد سعر في 3 أكتوبر 2023 قبل 4 أيام فقط من هذه الأحداث، فقد أوصى سعر بالحفاظ على السياسة تمنع حماس من امتلاك قدرات صاروخية دقيقة، لكن هذه التوصية لم تظهر في النسخة التي قدمها نتنياهو فيما بقي فيها التقييم بأن حماس تتعاظم بوتيرة معتدلة. وفي 1 أكتوبر قبل الهجوم ب6 أيام قال بار رئيس الشباك سابقا إن يحيى السنوار يشعر بالقوة وإنه يجب مواجهته، وطالب في وقت ذاته بتفعيل خطط لاستهداف السنوار ومحمد الضيف وكبار مسؤولي حماس. ويشير التحقيق أيضا إلى نتنياهو اقتبس أجزاء من تقييمات استخبارية لكنه حذف تحذيرات وردت بعدها بشأن احتمال توسع المواجهة إلى لبنان وانضمام إيران وحزب الله إليها. ويؤكد التحقيق الصحفي أن أجهزة الاستخبارات لم تتنبأ تحديدا بهجوم 7 أكتوبر لكنها حذرت من إمكانية اتساع المواجهة إلى ساحات أخرى. وفي المقابل ينفي نتنياهو أن تكون سياسة الاحتواء والهدوء قد صدرت عنه، أما حزب الليكود فيرفض الكشف الصحفي جملة وتفصيلا ويصفه بأنه دعاية سياسية كذبة. ويؤكد أن نتنياهو لم يتلقى أي إنذار مسبق بشأن أحداث 7 أكتوبر. وهكذا محمد يضع التحقيق أمام الرأي العام في إسرائيل روايتين متناقضتين بشأن الفترة التي سبقت 7 أكتوبر. وفي ظل عدم إجراء تحقيق رسمي شامل حتى الآن تبقى مسألة المسؤولية عن القرارات التي سبقت الكارثة مفتوحة، فيما تتزايد الدعوات إلى نشر كامل لهذه الوثائق مع حجب الأسرار الأمنية فقط حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على الصورة الكاملة. إلى هنا
9: أشكرك نواف النباري. إلى قضية أخرى مغايرة تماما، البيت الأبيض يطلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية، صباح الخير.
17: صباح النور محمد.
9: رغم ما يتردد، لكن ترامب لم يحسم هذا القرار حتى الآن.
17: بعد قد يوحي محمد كعادة ترامب ربما بممارسة ضغط نفسي محتمل على الجمهورية الإسلامية التي تعيش أضعف وضع منذ بدء الحرب وفقا لتقييمات بعض المسؤولين الأمريكيين. مصادر أمريكية فعلا قالت، تحدثت لموقع أكسيوس ومجلة أتلانتيك، هي قالت إن خطة شن الهجمات قبل انتخابات التحقيق النسبي وربما محمد قبل الانتخابات لدينا أيضا، هذه الخطط تعكف على إعدادها الجهات الأمنية والعسكرية الأمريكية. هذه الهجمات وفقا دائما لهذه المصادر ستكون عينية ولكن مكثفة، بحيث تشمل أهدافا إيرانية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والبرنامج النووي الأمريكي الإيراني. المراد من هذه الهجمات إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات وخفض أسعار النفط، ما قد يعطي دافعية للحزب الجمهوري قبل انتخابات نوفمبر القادم. المعارضون للفكرة يحذرون من نتيجة عكسية، أي ارتفاع أسعار النفط بفعل رد إيراني حازم وواسع النطاق، لسيما على دول الخليج، كما يهدد مرارا فيه بهذه الخطوة المسؤولون في طهران. ترامب محمد يدخ في الأيام الأخيرة، لسيما وطبعا خلال المهرجانات الانتخابية، رسالة أن إيران مدمرة تماما والنفط يتدفق عبر مضيق هرمز بإشراف أمريكي. يكرر أيضا بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا وأنه لن يسمح أبدا بامتلاك إيران لأسلحة نووية. على الأرض محمد كيف لا، المعطيات مختلفة قليلا، سفن تجارية ونقلات نفط ما زالت تتعرض لنيران إيرانية على أساس يومي تقريبا، ويبدو أيضا أن الجمهورية الإسلامية تواصل دعم وكلائها الإرهابيين في المنطقة. وكالة رويترز نقلت عن مصدرين مطلعين قولهما إن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران مؤخرا رغم تشديد العقوبات الأمريكية عليها. وفقا لهذين المصدرين، وهذه الخاتمة محمد، تمت جباية 20% رسوما تحويلية من هذا المبلغ بطبيعة الحال إذا خطورة عملية التحويل. محمد،
9: شكرا لك شمعون بن نعيم. تعالوا بنا نعرج على قطاع غزة. مصادر فلسطينية تتحدث عن مقتل 5 فلسطينيين في قصف لمناطق متفرقة من القطاع خلال يوم أمس الأربعاء. المشهد الأمني والاجتماع الحاصل هناك ينقله لنا حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
18: صباح النور محمد. مصادر فلسطينية أكدت استمرار الاستهدافات الإسرائيلية في عدد من المناطق وسط استمرار حالة التوتر الميداني. هذه المصادر أفادت بمقتل 5 فلسطينيين جراء قصف واستهدافات طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال يوم أمس والليلة، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات، فيما أفادت المصادر بوقوع أضرار مادية لمنازل ومباني من تلك التي استهدفت الليلة الماضية. تأتي هذه التطورات محمد في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع الصعبة للغاية، في ظل استمرار تداعيات الحرب والاحتياجات المتزايدة للسكان والقيود التي فرضت مؤخرا على عدد الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وتقليص عدد المرضى الذين يتوجهون إلى مصر لتلقي العلاج. سياسيا، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، حيث سيعقد لقاءات مع ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية في إطار جهود دفع مسار الحوار الوطني الفلسطيني. أعضاء هذا الوفد أو يترأس هذا الوفد زاهر جبارين، حسام بدران وعضو المكتب السياسي لحركة حماس. وحسب المعطيات المتداولة تتركز المفاوضات على سبل تعزيز التوافق بين الفصائل وبحث الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، إلى جانب الجهود الرامية إلى توحيد الموقف الفلسطيني بهذا الخصوص. دحلان التيار الإصلاحي الذي ترأسه وحركة حماس والجهاد اتفقوا على خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية في قائمة واحدة لإنهاء استفراد السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس بالسلطة.
19: تهديد كبير ليس لحركة حماس أو للتيار الإصلاحي أو حتى الوسائل الفلسطينية، هناك تهديد فعلي إسرائيلي لقطاع غزة على صعيد التهجير، على قضية، على صعيد إنهاء القضية الفلسطينية. قد يكون هذا عامل مشترك للطرفين، لكل منهما مصلحة بالتأكيد، والمصلحة بشكل أساسي أيضا يؤخذ بالحسبان مواجهة حالة التفرد التي تشترك حماس وأيضا الائتلاف لاحقا وبينهم التيار الإصلاحي بضرورة إنهاء الحالة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية نتيجة حالة الاستفراد التي يقودها محمود عباس.
18: والسلطة الفلسطينية محمد التي تستفرد بالحكم في مناطق الضفة الغربية تخشى هذه التحالفات، وربما في نهاية المطاف سيتم تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى موعد غير معروف في هذه المرحلة، وسيكون السبب هو الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وأيضا في منطقة القطاع. محمد،
9: شكرا لك حسن أبو زيد على أنك رصدت الحالة الأمنية والسياسية الحاصلة في قطاع غزة. نعود مرة أخرى إلى شمعون أران محرر شؤون السياسية. صباح الخير شمعون مرة أخرى.
20: صباح النور لكم جميعا محمد.
9: أهلا بك. هذه المرة حول انتهاء الموعد النهائي الذي حددته إسرائيل لإغلاق القدسولية البريطانية في شرقي القدس هذا اليوم، لكن هناك مساعي لتجنب أزمة دبلوماسية بين البلدين شمعون على ما يبدو.
20: نعم، الجهود والمساعي الحثيثة استمرت فترة طويلة ولكن كما يبدو بدون جدوى. مصدر سياسي إسرائيلي مقرب من وزير الخارجية أكد في حديث معنا بأن إسرائيل تغلق اليوم القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس، وأن أوامر الإغلاق تدخل اليوم حيز التنفيذ كما وعد بذلك الوزير جيدون سعر قبل 30 يوما. على فكرة وكالة رويترز تقول قبل قليل إن العاملين في القنصلية البريطانية في أورشليم القدس أزالوا لافتات القنصلية مع انقضاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاقها. نحن نشير بصدد سؤالك حول الجهود لإرهاب الصدع ومنع هذه الأزمة، فإن السفير البريطاني لدى إسرائيل سايمون وولترز والخارجية البريطانية وجهات بريطانية أخرى حاولت وعملت جاهدة لمنع هذا الإجراء العقاب الإسرائيلي على قرار الحكومة البريطانية من الثامن من الشهر من شهر أيلول سبتمبر الماضي بفرض عقوبات على التجارة مع المنتوجات الإسرائيلية التي يتم تصنيعها في المستوطنات. حول هذا الموضوع علم أيضا بأن جوناثان باويل مستشار الأمن القومي البريطاني لرئيس وزراء البريطاني زار إسرائيل الأسبوع الماضي سرا في محاولة من بريطانيا لإبقاء القنصلية في أورشليم القدس مفتوحة. المسؤول البريطاني التقى مسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي، ولكن جميع هذه المساعي باءت بالفشل، وذكر بأن بريطانيا توجهت إلى عدة دول أوروبية أخرى طالبة إياه بمحاولة التدخل لإقناع إسرائيل بالتراجع عن قرارها هذا، ولكن كما قلنا إسرائيل لا تتراجع عن هذه القرارات. أوساط بريطانية أكدت بأن مستشار الأمن القومي البريطاني وصل إلى إسرائيل، أكدت هذا الخبر في حين أن إسرائيل لم تؤكد ولم تنفي هذه الأنباء. الحكومة البريطانية في لندن بحثت عدة ردود مختلفة على تحرك الإسرائيلي. أحد الاحتمالات كان إبعاد دبلوماسيين إسرائيليين من السفارة الإسرائيلية في لندن، ولكن هذا الأمر لم يتخذ قرار نهائي بشأنه. مصدر بريطاني انتبه محمد ذكرت مصدر بريطاني ذكر بأن هناك احتمال بأن تنتظر لندن حتى بعد الانتخابات في إسرائيل، وقد تمتنع عن مثل هذه الخطوة ببعض الدبلوماسيين الإسرائيليين، وذلك رغبة من بريطانيا لتجنب استغلال جعل هذه الأزمة الدبلوماسية جزءا من المعركة الانتخابية في إسرائيل. إسرائيل من جانبها تؤكد بأن خطوات بريطانية ستلاقي ردا إسرائيليا صارما. القنصلية البريطانية تعمل في شرقي أورشليم القدس منذ عام انتبه 1838، أي منذ 188 عاما، أي قبل تأسيس دولة إسرائيل. إسرائيل ما من شك بأننا نرى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا. رئيس الحكومة البريطانية أندي بيرنهام يتخذ سياسة منوعة لإسرائيل، كما أن وزير الخارجية إد ميليباند الذي أعلن عن خطوات ضد إسرائيل هو من أصل يهودي ولكنه يقود الموقف المعارض للمستوطنات والسياسة الإسرائيلية. إذن علينا نرى كيف سترد بريطانيا على هذه الخطوة الإسرائيلية المقررة لاحقا من نهار اليوم. محمد،
9: شكرا لك يا شمعون أرن.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: السابعة والنصف ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، وتعالوا بنا الآن إذن بعد أن استمعنا إلى هذا الفاصل الذي يعلن عن زاوية الانتخابات في خطوة تكشف مبكرا عن سخونة المعركة الانتخابية داخل معسكر اليمين قبل 19 يوما من الانتخابات، يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش هذا اليوم بتسعة حخامات في مؤتمر للتحضير للانتخابات تحت شعار إنقاذ اليمين. لنستمع إلى تقرير فالح حبيب.
5: يعمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكل قوة على استغلال كل صوت ممكن، مدركا أن نسبة الحسم في هذه المعركة الانتخابية ستكون الفيصل وأن أي صوت ضائع قد يكبد المعسكر ثمنا باهظا. في هذا السياق وبهدف رفع نسبة التصويت في معسكر اليمين والحرص على عدم هدر أي صوت، يقيم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية بتسالل سموتريتش مقرا انتخابيا ميدانيا مشتركا مساء اليوم تحت عنوان نخرج للتصويت وننقذ اليمين، وذلك لإيقاظ طيار الصهيونية الدينية وتعبئته. يأتي هذا التحرك وسط إدراك نتنياهو بأن هذا التيار يعاني من خيبة أمل اتجاه حزب الليكود والحكومة في كل ما يتعلق بتقاسم العبء وغياب تشريع قانون تجنيد حقيقي يسهم في سد الفجوة القائمة والتي طالما حذر منها الجيش وقيادته. ولتحقيق هذه الغاية وإيقاظ القواعد الحزبية، سيعقد نتنياهو وسموتريتش لقاءات مكثفة مع رؤساء المدارس الدينية والنوى التوراتية بهدف تجنيدهم ودفع ناخبي اليمين نحو صناديق الاقتراع. وقد شهدت هذه الخطوة استبعاد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وعدم دعوته إلى هذا التحرك، حيث برر المنظمون ذلك بأن طبيعة العمل الميداني والأسلوب المطلوب لا يتطابقان مع نمط نشطاء بن غفير، بل يتماشيان مع النشطاء الفاعلين المرتبطين بسموتريتش وحزب الصهيونية الدينية. ولضمان تكامل الجهود والتنسيق الفاعل بين المكونات المختلفة داخل هذا المقر، تم تكليف رئيس مجلس بنيامين الإقليمي يسرائيل جانتس بمهمة الربط والتنسيق بين الأطراف بحسب المصادر. بمنطق نتنياهو وسموتريتش هذه المعركة لا تحتمل أي تهاون أو تردد، فإما أن ينتصر اليمين بوعي كل صوت حاسم، وإما أن تضيع فرصة الحسم على أعتاب الصناديق.
4: على أعتاب الصناديق. والآن إلى استطلاع للرأي نشرت نتائجه القناة 13 مساء أمس، يرسم صورة انتخابية متقاربة في القمة مع تقدم كتلة نتنياهو هذه المرة واتساع الفارق بينهما وبين كتلة المعارضة. بموجب الاستطلاع يتساوى حزب الليكود وقائمة يشار عند 20 مقعدا لكل منهما، فيما تحصل قائمة بيحد على 12 مقعدا، الديمقراطيون 10 مقاعد، وتحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، بينما تحصل إسرائيل بيتنا أو إسرائيل بيتينو على 8 مقاعد، وهو نفس العدد الذي يحصل عليه أيضا حزبا يهدوتها تورا وعتسما يهوديت، شاس وتحالف الصهيونية الدينية على 7 مقاعد، كذلك حزب زهوت، فيما تحصل القائمة الموحدة على 6 مقاعد، قائمة عمخاي إسرائيل على 5 مقاعد، وبموجب خريطة الكتل تحصل كتلة نتنياهو على 55 مقعدا مقابل 55 للمعارضة، فيما تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 15 مقعدا، ما يعني أن تقدم معسكر نتنياهو على خصومه لا يمنحه بمفرده الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة. نريد أن نسلط ضوءا أسطع على هذه المعطيات من خلال استضافتنا للمحلل السياسي والحزبي الأستاذ عمر أبو صيام. صباح الخير.
6: صباح الخير أستاذ محمد، لك ولجميع المستمعين.
4: أهلا بك. الملاحظ أن معسكر الائتلاف يصغر الفجوة مع معسكر التغيير الذي كان متفوقا نسبيا في كل استطلاعات الرأي السابقة، الليكود 55 مقعدا هذه المرة لأول مرة يتفوق على معسكر التغيير.
6: يعني هذه النتائج أستاذ محمد ليست مفاجئة كما يبدو لها رغم كل ما حدث مؤخرا، ولكن يعني يبدو أن هناك تخبط في الحملة الانتخابية، الحملات الانتخابية التي تقودها معسكر التغيير عموما.
4: عمر، الصوت يصل. نعم،
6: يقوم يعني بمهاجمة مثلا الأحزاب العربية في الأسبوع الماضي أو بالتعهد بعدم التحالف، ولكن في محافل أخرى يقول أنه لا يمانع ذلك. أيضا كل موضوع علاقته في الأمور الدولية في سوريا في لبنان وكيفية هذه التصريحات، يعني الملاحظ بأنه رغم كل الخسارات التي كانت وقد تعرض لها نتنياهو بمعسكره كاملا، إلا أن هناك شيء واحد ثابت في هذه الأمور، بأنه يعني يتوجه نحو اليمين أكثر مما يتوجه له باقي المعسكرات، وبالتالي الجمهور لا زال الجمهور نفسه، ولكنه انزياح. يعني يبدو أن المجتمع الإسرائيلي ينزح يمينا أكثر، ونتنياهو يلبي هذه الرغبة ويلبي، وحينما أقول نتنياهو أقول المعسكر كاملا، هذا بإضافة الثورات الأخيرة فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بالطائرة التي يعني أو يعني فيما ادعي بأنها اختطفت.
4: عمر، الصوت يصل متقطعا، ربما تبدل مكان تواجدك، الصوت يصل متقطعا نوعا ما. نعم، حتى نستمع الآن. تفضل. سؤالي لك، يعني هو نتنياهو يلعب كما يقال على الجانب الأمني أكثر.
6: تماما، وهذا ما وددت أن أقوله، قلت قبل قليل بأنه يعني على سبيل المثال ما حدث في الأسبوع الماضي حول موضوع خطاف الطائرة وما قد حذر منه نتنياهو قبل ذلك بيوم واحد فقط، على ما يبدو أن هذه الأمور عوامل مهمة، يعني نتنياهو يجيد اللعب عليها، موضوع الخوف وموضوع الأمن. طبعا تعلم يعني يسمي نفسه مستر بتحون، يعني سيد أمن. فكل هذه الأمور على ما يبدو تلعب دورا جادا، بالإضافة إلى كل موضوع التخبط الموجود في المعارضة، يوم تراهم أنهم يريدون التحالف.
4: عندما يلعب على مسألة الأمن والخوف والتشكيك والمخاوف، هذا يستشف من ذلك بأنه يفهم طبيعة الإسرائيلي عنده توجس دائم، أو أغلبية الإسرائيلي عندهم توجس دائم من كل ما يتعلق بالأمن.
6: تماما، يعني هذه أمور يعني نتنياهو يجيد اللعب عليها منذ فترة، يعني وليس هذا،
4: يعني يعرف من أين تؤكل الكتف.
6: تماما، ويعني والملاحظ أيضا أستاذ محمد بأنه كل الموضوع الأمني أيضا في الضفة وأيضا في عالميا، سواء كان في إيران وفي سوريا وغيرها، قبل أيام كان هناك تصريح مهم لأيزن كنت تحدث فيها عن رؤيته فيما يتعلق في سوريا، وأنه يعني لا مانع لديه ربما قد يعيد النظر في اتفاقية 1974، وربما هذه التصريحات التي يعني نتنياهو دأب على التخويف من سوريا، اليوم يأتي لك أيزنكوت ويحدثك بأنه من الممكن أن نتحالف ربما مع الشرع، أو يعني يعني نعيد النظر في الاتفاقيات الموجودة. وأيزنكوت حينما ينظر لهذه الأمور، يعني ينظر أيضا إلى الخارج وإلى صورة إسرائيل. أيزنكوت هو قائد كلاسيكي إن صح التعبير، يعني يريد أن يحافظ على صورة إسرائيل الليبرالية في الخارج، بينما نتنياهو ينظر إلى الداخل ثم ينظر إلى الخارج.
4: نعم.
6: وبالتالي هذا يكسبه زخما أكبر،
4: يعني يحاكي عواطف الإسرائيلي. السؤال لك الثاني عمر أبو سيام، الملاحظ في هذا الاستطلاع أن القائمتين العربيتين الموحدة والمشتركة تحصدان 15 مقعدة، إن دل على شيء يدل على أنه ربما تزداد نسبة التصويت أو ازدادت، وبالتالي ربما تزداد أكثر فأكثر في غضون الأيام المقبلة.
6: طبعا موضوع زيادة نسبة التصويت في المجتمع العربي هي مسألة مهمة وحاسمة في هذه الانتخابات بشكل خاص، يعني إن تحدثنا عن أكثر من 70% من التصويت، نحن أمام نتائج مختلفة، وبالتأكيد لن تشكل لنتنياهو حكومة طالما بقيت الأحزاب العربية بهذا المستوى بهذه النسب. وعلى كل الأحوال
4: الخيار يعني الذي سيكون أمامه حكومة وحدة وطنية.
6: تماما، يعني وأنا أستبعد أيضا، يعني لن أقول أستبعد، ولكن هذا أمر أيضا هيك ليس بالسهل بأن يتوصل إلى هذا الأمر. ولكن ما أود قوله، لأنه أيضا يعني تحدثنا قبل قليل عن نتنياهو وقدرة معسكر نتنياهو على تحشيد اليمين إليه، ومع ذلك أيضا بالمقابل ما فعلوا بن غفير مؤخرا وما حدث مع سامي أبو شحادي وكل ما جرى مؤخرا من حيث التخويف وعمليات التحريض والتخطيط لقتل عرب وإلى آخره من هذه الأمور، أيضا تؤثر على الناخب العربي الذي يرى بهذه الأحزاب بأنها هي السبيل والملاذ الوحيد من أجل أن ينجو من الحكومة الحالية، وبالتالي يهرأ المواطنون إلى التصويت ويصوتوا بشكل كبير أكثر أصلا للأحزاب العربية، وهذا أيضا يكون على حساب على سبيل المثال الديمقراطيين، يعني الذين كان لهم موقف مغاير هذه المرة فيما يتعلق بشطر سامة وشحادي. كل هذه المتغيرات يعني تستفيد منها الأحزاب العربية، وباعتقادي أنهم يجب أن يستغلوا بالفعل هذه الفرصة. هناك تحريض مستمر من اليمين على الأحزاب العربية، وبالتالي من شأن ذلك أن يكون يعني بمثابة دعاية معاكسة لما تريده الأحزاب اليمينية.
4: يعطيك ألف عافية أستاذ عمر أبو سيام على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا.
6: شكرا.
4: الآن إلى احتجاجات الحريديم على استئناف الشرطة العسكرية اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. الجناح المقدسي أبيل جايروشالم الحريدي أعلن عن اعتزامه تنظيم مظاهرات حاشدة اليوم في كل من أورشليم القدس منطقة جوش دان بعد اعتقال 2 من المتهربين خلال الأيام الأخيرة، أحدهما في بئر السبع والآخر في إيلات. ومن المتوقع أن تبدأ المظاهرات عند 4 عصرا وسط تحذيرات من اختناقات مرورية كبيرة في المحاور الرئيسية. في تطور جديد في قضية طائرة فلاي دبي، وحدة لاهب 433 في الشرطة تفتح فحصا جنائيا ضد مسؤولين بارزين في منظومة أمن الطيران بوزارة المواصلات على خلفية الإخفاقات والثغرات التي كشفت في القضية. التفاصيل نتركها لوليد يوسف من خلال هذا التقرير.
7: على خلفية محاولة ارتكاب الاعتداء على رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل، شرعت الوحدة الشرطية لاهف 433 بفحص منظومة أمن الطيران التابعة لوزارة المواصلات بما في ذلك التعاقدات وطريقة إدارة المنظومة، ويركز الفحص على 2 من كبار المسؤولين وهما رئيس قسم الطوارئ والأمن والمعلومات والأمن السيبراني أفري كوهين ومدير مركز العمليات لأمن الطيران فير روبنشتين. وفيما يتعلق بروبنشتين، يجري فحص احتمال وجود تضارب مصالح بعد أن قدم بالتوازي مع عمله في الوزارة خدمات استشارية وتدريبية لشركات طيران أجنبية بينها فلاي دبي وطيران الإمارات. يشار إلى أن روبنشتين ليس موظف دولة بل يقدم خدمات للوزارة في إطار الاستعانة بمصادر خارجية، ويشمل منصبه الإشراف وإصدار الموافقات الأمنية المتعلقة بشركات الطيران الأجنبية والرحلات المتجهة إلى إسرائيل. وستفحص الشرطة ما إذا كانت أعماله الخاصة قد أدت إلى تضارب مصالح، وما الذي شمله التصريح الممنوح له لممارسة أعمال إضافية، وما إذا كانت الجهات التي وافقت عليها تعلم بوجود علاقات له مع شركات طيران كان يتعامل معها في إطار منصبه. وتقول وزارة المواصلات إن أعمال روبنشتين الإضافية حصلت على الموافقات المطلوبة قانونيا ونفذت خارج ساعات عمله في الوزارة. أما بالنسبة لكوهن فيجري

0: قدرة على إجراء فحوصا استخباراتية للمسافرين وأفراد الطواقم، ولا يزال الفحص الشرطي في مراحله الأولى، وحتى الآن لم يخضع أي من المسؤولين للتحقيق تحت طائلة التحذير، ولم تحسم بعد مسألة ما إذا كانت قد ارتكبت مخالفة ما. وتواصل الشرطة في هذه المرحلة جمع المعلومات، وإذا ظهرت أدلة على شبهة جنائية فقد يتحول الفحص إلى تحقيق رسمي تحت طائلة التحذير.
1: تعالوا بنا ننتقل إلى هذه القضية الغريبة نوعا ما. يتواصل الجدل الذي أثاره تحذير رئيس جهاز الشباك من وجود بنا تحتية ذات طابع عسكري في البلدات البدوية في النقب، وهو ما شككت به قيادات في الشرطة لاقى استهجانا لدى قيادات المجتمع البدوي. للحديث عن ذلك ينضم إلينا رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الأستاذ عطية الأعصم. صباح الخير أستاذ عطية.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: ما خلفية هذه القصة؟ شو هالقصة هاي؟
2: الظاهر أن هذا الرجل يعني لا يعرف ماذا يقول. الظاهر أنه يعمل دعاية انتخابية لحزب الليكود لأنه أعطى ولاء لنتنياهو، فنحن لا نرى يعني مسوق لها إلا دعاية انتخابية لحزب
1: الليكود. دعاية انتخابية على حساب
2: المواطنين العرب في النقب.
1: نحن نتحدث عن رئيس جهاز شباك، يعني منصب غاية في الحساسية، مرموق.
2: نعم، ويجب أن تكون عنده المسؤولية التامة، أن لا يتفوه بكلمات ليس لها في الواقع أي شيء. يعني وكأن هذا الرجل يأتي يتخيل تخيلات ويتحدث من خلال هذه التخيلات. يعني لو كان هنالك يعني فرق في النقب ضد الدولة كما يقول، لماذا لم يعتقل هؤلاء؟ ما احنا ما شفنا ما اعتقل ولا واحد ولا قدم لائحة اتهام ضد اي واحد من هؤلاء، فكيف يتجرأ ويقول هذه الكلام؟ يعني لو كان صادقا لكانت هنالك اعتقالات ولا كانت هنالك.
1: طبعا يجب ان نشير بأن قيادات الشرطة شككت في هذه التصريحات.
2: نعم، قيادة الشرطة شككت، وقيادة الشرطة تعرف أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. احنا بنعرف أن أهل النقب عانوا يعني معاناة شديدة من هذه الحكومة، هدم آلاف البيوت وإزاحة القرى بأكملها عن الوجود وما إلى ذلك، ولم يستخدم الناس العنف، وهو يحذر أن يعني هذه الكتائب سوف تقوم في يوم من الأيام بهجوم على الدولة. فيعني الإنسان يستغرب من رجل في منصب مرموق كهذا أن يتحدث بهذا الحديث، وفي اعتقادي أنه يجب أن يعتذر للمواطنين العرب، لأن هذا تحريض أرعن، تحريض واضح جدا على المواطنين العرب.
1: طيب أنتم اجتمعتم قيادة المجتمع البدوي، اجتمعتم مثلا، أرسلتم استنكارا، طلبتم باعتذار أو فحص القضية من جذورها، أم مر هذا الخبر أو هذا التصريح مر الكرام عليكم؟
2: لا، هذا الخبر يتفاعل بشكل واسع في منطقة النقب الآن. يعني الانتقادات من كل الجهات، يعني من الأقصى إلى أقصى، ننتقد ونسجل هذا الأمر، ولكن نحن نريد ونفكر في متابعة هذا الموضوع. لا يعقل أن يحرض هذا المسؤول، وهذا كلام يؤخذ بجدية في أوساط كثيرة وفي عامة الشعب اليهودي.
1: نعم.
2: لأنه هذه الكلمات تزرع العداء وتزرع العنف بين اليهود والعرب، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، ولذلك نطالبه بالاعتذار، وسوف نبحث الطرق التي نجبره على الاعتذار.
1: شكرا لك عطية الأعصم، يعطيك العافية.
2: والله عليك. شكرا.
1: صفحة تعليمية معطيات جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظهر أن دولة إسرائيل تتذيل قائمة الدول الأعضاء في المنظمة في الإنفاق على التعليم للأطفال في سن مبكرة. وسام جبر.
3: تطبيق التعليم المجاني للأطفال من سن الولادة وحتى الثالثة أحد الوعود التي تتكرر في الحملات الانتخابية، إلا أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تكشف عن فجوة كبيرة بين إسرائيل والدول المتقدمة في حجم الاستثمار في هذه المرحلة العمرية. فإسرائيل تنفق 1482 دولارا سنويا للطفل الواحد في هذه الفئة العمرية بعد احتساب

0: حساب القوى الشرائية، وهو أدنى مستوى بين الدول الأعضاء في OECD. ورغم أن الإنفاق الإسرائيلي على الطفل ارتفع بأكثر من 28% بين عامي 2015 و2023، فإن إسرائيل ما زالت في ذيل القائمة في وقت تشهد فيه دول العالم المتقدم توجها متزايدا نحو الاستثمار في التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. ويشير البروفيسور إيال كيمحي من الجامعة العبرية ونائب رئيس مؤسسة شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الزيادة في الإنفاق الإسرائيلي تأتي ضمن اتجاه عالمي، لكن الدول الأخرى تتقدم بوتيرة أسرع، ما يبقي إسرائيل متأخرة عن المتوسط. وتبرز أهمية هذه المرحلة أيضا في تقرير لجنة شابيرا الذي أشار إلى أن الاستثمار الحكومي في الأطفال من سن الولادة حتى الثالثة أقل ب 54% من متوسط دول OECD، رغم أن الأبحاث تؤكد أن التأثير الكبير لهذه السنوات على التطور اللاحق للطفل. وبالمقابل تتميز إسرائيل بمعدلات مرتفعة نسبيا في مشاركة الأطفال في أطر التعليم والرعاية المبكرة، وبحسب بيانات عام 2018 يشارك 56% من الأطفال في هذه الفئة العمرية في أطر تعليمية مقابل 35% فقط في المتوسط بدول OECD. كما تبلغ نسبة الأطفال دون سن السنة المشاركين في هذه الأطر 31% مقارنة ب 9% فقط في الدول المتقدمة الأخرى.
1: مؤتمر لأطباء الأعصاب والغدد الصماء في تل أفيف اليوم لبحث العلاقة بين السكر والسكتة الدماغية. سامح قادري.
2: يعقد اليوم في مركز رابين في مدينة تل أفيف المؤتمر السنوي للجمعية الإسرائيلية للسكتة الدماغية بمشاركة أطباء وباحثين من تخصصات مختلفة، من بينها طب الأعصاب وطب الغدد الصماء. ويركز المؤتمر هذا العام على العلاقة بين السكر والسكتة الدماغية، وعلى العلاقات الحديثة للسكري وخفض الوزن وتأثيرها في الوقاية من السكتة الدماغية والخرف، وحول أهمية ضبط السكري وعلاقته بخطر السكتة الدماغية. حدثنا الدكتور عيسى مطانس، اختصاصي في طب الأعصاب والسكتة الدماغية ومسؤول مجال السكتة الدماغية في مستشفى هداسة هارة سوفيم، وعضو في الجمعية الإسرائيلية لطب الأعصاب وجلطات الدماغية.
3: السكر واحد من عوامل الخطورة المهمة للسكتة الدماغية. لما يظل السكر مرتفع لفترات طويلة بضر جدران الأوعية الدموية ويسرع تصلب الشرايين، وهذا بيرفع احتمال انسدادها وحدوث جلطة. عشان هيك علاج السكري ومتابعته بشكل منتظم مهمين قبل حدوث أي جلطة، وعند الشخص اللي سبق وأصيب فيها ضبط السكري بيكون جزء أساسي من خطة الوقاية من تكرارها. ضبط السكر لازم يكون بهدف مناسب لعمر المريض وحالته الصحية مع تجنب الهبوط الشديد بالسكر. من هون أهمية المؤتمر، كيف نختار العلاج الأنسب ونربط علاج السكري بخطة متكاملة لحماية القلب والدماغ وتقليل خطر جلطة أولى أو جلطة متكررة.
2: ويبحث المؤتمر أيضا في دور الأدوية الحديثة المستخدمة لعلاج السكري وخفض الوزن، ومنها أدوية GLP-1 و SGLT، وما إذا كان لها تأثير في تقليل خطر السكتة الدماغية والخرف. وحول ما تقوله المعرفة الطبية حتى اليوم عن هذه العلاجات سألنا الدكتور عيسى مطانس.
3: أدوية GLP-1 بتساعد بتنظيم السكر وتخفيف الوزن، وبعضها أثبت تقليل خطر الجلطات الدماغية عند فئات معينة من المرضى. وأدوية SGLT لها فوائد مهمة للقلب والكلى. تنظيم السكر وتخفيف الوزن والدهون الزائدة جزء مهم من خطة الوقاية من الجلطات، والوقاية من جلطات جديدة ممكن تساعد بحماية الذاكرة وتقليل خطر الخرف الوعائي اللي هو فاسكولار ديمنشيا من خلال الحد من تراكم الضرر بأوعية الدماغ. لكن فائدة الأدوية تحديدا بالخرف لسه بحاجة لإثبات أقوى. وطبعا العلاج لازم يرافقه نمط حياة صحي مع ضبط الضغط والكوليسترول وترك التدخين. وأثناء نزول الوزن لازم نجمع الحركة وتمارين تقوية العضلات مع تغذية مناسبة وبروتين كافي حسب حالة المريض، حتى نخفف الدهون المتراكمة ونحافظ قدر الإمكان على العضلات والقوة.
2: هذا ويتضمن المؤتمر أيضا عرض أبحاث إسرائيلية جديدة ومحاضرات لخبراء من إسرائيل والخارج، ويختتم بمنافسة سريرية بين فرق طبية من الجنوب والقدس والشمال ووسط البلاد لتشخيص حالات سكتة دماغية معقدة.
1: زاوية رياضية مع الزميل الكابتن أحمد عوسات.
4: في إنجاز لافت حصدت الليلة الماضية كارين بريمو لاعبة منتخب الجود الإسرائيلي ميدالية فضية في بطولة العالم المقامة في باكو عاصمة أذربيجان، وخسرت كارين في النهائي للاعبة يابانية المصنفة أولى عالميا بوزن حتى 63 كيلوغراما.
5: كارين بريمو من إسرائيل שגם תעמדו ותמחאו לה כפיים ותריעו לה עם מדליית כסף באליפות העולם.
4: كارين تحدثت عن هذا الإنجاز الذي جاء بفضل التدريبات الشاقة التي تقوم بها، مؤكدة أن الأنظار تتجه للبطولات المقبلة.
6: נכון, ונעשה את הדברים נכון, וזה עכשיו יש גם תוצאה, זה ממש חשוב. יש עוד הרבה תחרויות לפני, וזה עוד די רחוק, כאילו, אני צריכה עוד להוכיח את עצמי עוד, להשתפר עוד, ואני אבוא לשם הכי מוכנה שאני יכולה.
4: محليا تنطلق الليلة مباريات الأسبوع السادس بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يتبارى شباب طمرة الساعة 7:30 خارجيا أمام هبعول مجدال عيمك، وبعدها بنصف ساعة يستضيف النادي الرياضي الطيري عروني ناشر، ويتبارى هبعول باك الغربية الساعة 8:30 ضد هبعول نوفا جليل. الحديث للكابتن عيسى جدات مدرب شباب طمرة.
7: الحمد لله وفضل رب العالمين، بعد النتائج الرائعة في الفترة الأخيرة سنخرج لمباراة صعبة جدا ضد فريق ممتاز مجدال عيمك، فريق اللي يملك كادر لاعبين كثير موهوب كثير ممتاز، كادر لاعبين اللي اتحضر من بداية الموسم من أجل المنافسة في قمة اللائحة. احنا جايين إن شاء الله بعد نتائج جيدة جدا، تحضرنا خلال الأسبوع الأخير بشكل ممتاز لهذه المباراة، اشتغلنا كثير على خطة لعب مناسب لهذه المباراة بهدف اجتياز هذه المباراة بنتيجة طيبة والفوز والاستمرار بالنتائج الإيجابية من الفترة الأخيرة إن شاء الله.
4: في كرة السلة وضمن مباريات مسابقة الدوري الأوروبي اليوروليج، يستقبل مكابي تل أبيب الليلة الساعة 7 في صربيا ميلانو الإيطالي، وبعدها بساعتين ونصف يلعبها بعول تل أبيب خارجيا ضد فالنسيا الإسباني.
1: الآن أقفلنا جولتنا الإخبارية، هذه تحية طاقم البرنامج، إعداد وتحرير محمد سلامي، إنتاج وبث مرئي أحمد أوسات، هندسة إذاعية رونين أور، وفي التقديم رافقكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد. لا
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
4: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
5: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض. مخزني

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة صفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إزالة اللافتات من مقر القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس توطئة لإغلاقها اليوم. مظاهرات للحريديم في العاصمة وجوش دان. إصابة خطيرة في بيتح تيكفا إثر حادث ضرب وهرب. وأخيرا أجواء خريفية اعتيادية في معظم أنحاء البلاد.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله صباحكم. أفادت وكالة رويترز بأن عمالا قاموا بإزالة لافتات ولوحات من مبنى القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس توطئة لإغلاقها اليوم عملا بأمر أصدرته إسرائيل ردا على قرار لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات. وقالت مصادر مطلعة إن الخطوة الإسرائيلية معناها إبعاد نحو 30 دبلوماسيا بريطانيا مع أفراد عائلاتهم. وتنظر المملكة الموحدة في إمكانية طرد دبلوماسيين من السفارة الإسرائيلية في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. تظهر نتائج استطلاع لرأي العام أجرته القناة 14 أن ليكود يحصل على 31 مقعدا وحزب يشار برئاسة أيزنكوت على 23 في الانتخابات، ويتراجع يسار البتانو إلى 5 مقاعد. وفيما يخص الأحزاب العربية تمنحها نتائج 12 مقعدا، 7 للقائمة المشتركة و5 للقائمة الموحدة. يتوقع أن تنظم عصر اليوم مظاهرات للحريديم في أورشليم القدس ومنطقة جوش دان احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية من أبناء هذا المجتمع. وترجح بعض التقارير الإعلامية أن تكون المظاهرات حاشدة. في بيتح تيكفا أصيب عابر سبيل ستيني بجروح خطيرة بعد أن صدمته دراجة نارية لاذ راكبها بالفرار. واعتقلت الشرطة المشبوه بعد وقت قصير من وقوع الحادث، وتبين أنه من سكان كريات أونو في العشرينيات من العمر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا تبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر. نعود ونلتقي عند التاسعة. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: أيها السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
6: بعتي لي هتبعتها لصاحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
3: من مكان موسم قطف زيتون مبارك. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
11: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
12: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
13: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
14: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة في هذه الأجندة. الانتخابات تقترب والعد التنازلي في زخم متزايد. المشهد السياسي يزداد سخونة وتعقيدا. بنيامين نتنياهو يضيق الفارق مع غادي أيزنكوت في استطلاعات الرأي، فيما يتقدم معسكره على المعسكر المناوئ دون أن يضمن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. فهل نحن أمام تحولات جديدة في الخريطة السياسية الإسرائيلية؟ وأين يقف مجتمعنا العربي من هذه التطورات؟ وهل تنجح الأحزاب العربية في تعزيز حضورها وتأثيرها في مراكز صنع القرار؟ ومن النقب سنكون بطبيعة الحال مع آخر الأوضاع وفي سلطاتنا المحلية، التحديات المتراكمة، الحكومة الأخيرة وما ينتظرنا. وسنتحدث بطبيعة الحال عن اقتراب فصل الشتاء، عن الأمان، عن الأمور المتعددة التي تشغلنا، وكذلك عن التعليم المصحح والرياضة.

0: على الهواء مباشرة أيضا في الاستوديو نرحب بالمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي كايد ظاهر. أهلا وسهلا بك أخي كايد، تحياتي صباح الخير.
1: بنفسك من أجل عندنا.
0: يا هلا، أهلا وسهلا، بتشرفنا.
1: نادر مع نادر.
0: أهلا وسهلا فيك أبو نادر. أهلا فيك، تحياتي. تعال تنكون مع القضايا السياسية وما إلى ذلك من خلال برنامج على الأجندة. ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ إيهاب جبرين. صباح الخير أستاذ إيهاب.
2: تحياتي لك أستاذ نادر ولضيفك الكريم، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طبعا امبارح تم إحياء 7 أكتوبر، وإحنا شفنا أنه فجأة تطفو على السطح. هي مش فجأة، لكن هي كانت سيرورة متواصلة، لكن امبارح كانت بزخم كبير مسألة لجنة التحقيق التي يطالب بها المتظاهرون والمحتجون والناس الذين يشاركون في هذه الذكرى. هل الآن توضع لجنة التحقيق أمام بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات، بحيث تزداد يعني تزداد الجماهير تمسكا بهذه الفكرة؟
2: لا، هو نقطتين يجب أن نركز عليها. بداية أنه كابوس 7 أكتوبر الآن بعد يعني وراء بنيامين نتنياهو، تخطى هذا اليوم تحديدا، تبقى أمامه 19 يوم كيف بده يتعاطى معها. طبعا بدون أدنى شك هي نقطة مهمة جدا، أنه أحد أهم الاستفتاءات، إذا كنا سمينا هاي الانتخابات تحديدا دون غيرها هي استفتاءات على عمل الحكومة، أحد أهم الاستفتاءات هي راح تكون عن حول هل يريد الشارع الإسرائيلي لجنة التحقيق الحكومية وفق تصور بنيامين نتنياهو، أم وفق تصور المعارضة الإسرائيلية اللي هي مفروض تكون لجنة التحقيق الشبه رسمية أو الرسمية في إسرائيل. طبعا يجب أن نتذكر أن هنالك في يوليو الأخير هنالك قانون اللي مر داخل الكنيسة حول القراءة لهذه اللجنة، لكن الأهم من هذا كله هون يجب أن نتذكر أنه السيطرة عليها هو يعني السيطرة على الذاكرة الإسرائيلية، وكيف سوف يتذكر الشارع الإسرائيلي ككل يوم 7 أكتوبر. ولهذا السبب بالنسبة لبنيامين نتنياهو هذه المعضلة يجب أن تحل حتى انتخابيا. هو يجب أن يسيطر على لجنة التحقيق، لأنه لجنة التحقيق هي التي سوف تسمي المسؤول، هل هو كان مسؤول سياسي، هل هو كان مسؤول أمني، هل هو كان مسؤول يعني في إخفاقات متتالية من أوسلو على سبيل المثال، أم نحن نتحدث فقط في مجريات مجرى في السنوات الأخيرة؟ ليس
0: لكن إحنا إيهاب عندما يعني ننظر إلى استطلاعات يوم أمس، كل الاستطلاعات بشكل أو بآخر هو يسترد جزءا من عافيته، يضيق الفرق مع آيزنكوت، أو أنه آيزنكوت يتراجع. هي تراجع لآيزنكوت أو هي ازداد في قوة بنيامين نتنياهو تصاعد هذه المرحلة؟
2: لا، أنا لا أعتقد بأنها زيادة قوة لبنيامين نتنياهو بقدر ما هي محاولة بنيامين نتنياهو لترتيب المعسكر الداخلي. هون يجب أن نتذكر ونقف عند نقطة مهمة جدا، نحن لا نتحدث عن شبه معدوم الانزياحات ما بين المعسكرين، ولكن نحن نتحدث عن ترتيبات بداخل المعسكرين. شو اللي صار عند بنيامين نتنياهو في الأسبوع الأخير؟ يجب أن نتذكر بداية قضية عوفر فينتر، هي كانت قضية مهمة جدا وحساسة، ويوسف حداد هي كانت قضية حساسة بالنسبة لليمين الإسرائيلي. كذلك النقطة الثانية اللي لازم نوقف عندها بدون أدنى شك هي تصريحات بنيامين نتنياهو، أو المؤتمر اللي تم الإعلان عنه ما بين نتنياهو وسموتريتش حول ترتيب المشهد الانتخابي بدون الإعلان عن بن غفير. هذا قد يستقطب بعض الشخصيات اليمينية اللي مش بالضرورة بدها كل التطرف اللي موجود فيه بن غفير، على الرغم من أنه سموتريتش على نفس السبيكتروم، لكن ومع ذلك يعني هذه الصورة اللي رسم بها نفسه بن غفير هي نوع من هذه الترتيبات. ولهذا السبب مرة أخرى نحن غير بالضرورة لا نتحدث عن استقطابات من معسكرات، نحن نتحدث عن ترتيب داخل المعسكر نفسه، وأحيانا هذا قد يترجم بزيادة مقعد أو مقعدين للمعسكر ككل، ولكن
0: طيب سؤال
2: أحزاب ليس
0: واضح. سؤال من الأستاذ كايد ظاهر إليك، يعني كمان هو كان مراسل بالزمانات في مختلف المواضيع من السياسية، والآن هو يسترجع
1: نعود في الذاكرة إلى الوراء،
0: الذاكرة البرلمانية والسياسية.
1: على فكرة قبل أسبوع تقريبا شفت بعض الصور اللي كانت من خلال كل ما غطينا في شرقي القدس أنا وعدد من المراسلين في تلك الفترة. إيه اخي ايهاب صباح الخير، شو اخبارك؟
2: صباح الخيرات.
1: تمام تمام ماشي الامور. توقعاتك يعني خلينا نتوقع يعني اليوم شفنا ما يسمى باللغه العبريه سيكر اللي هو استطلاع جديد لقناه 13 وبيحكوا انه في يعني توازن او في تقريبا تعادل بهذا الموضوع، ففي توقعات اليوم كثير اليوم بالشارع الاسرائيلي وبالبلاد حتى في العربي انه على ما يبدو الانتخابات ستعاد. رايك؟ انا هيك توقعاتي بعرفش.
2: انا بعيدا عن التوقعات والتكهنات، لكن هناك انا باعتقادي مهم جدا الوقوف عندها، هي لماذا لا تذهب اسرائيل بدل ترتيب 61 انما الى الذهاب الى تفكيك مشهد 61 ومن ثم بناء محاوله اعاده ترتيبه. انا باعتقادي هذا قد يكون اسهل لكلا المعسكرين من انه يجر اسرائيل مره اخرى الى مشهد انتخابي في غضون بضعه اشهر، حتى لو لم يكتب حياه وعمر مديد لمثل هذه الحكومه في محاوله اعاده ترتيب المعسكرات من جديد، ولكن حتى اذا يعني وقفنا في داخل كل المعسكرات الموجوده اليوم من داخلها بدأنا نسمع حالة من التذمر من بعض الأحزاب، ديجل هاتورا على سبيل المثال، كذلك بطبيعة الحال حتى بنت اللي كان بس قبل شهرين هو متصدر المشهد الانتخابي في داخل إسرائيل صحيح. وكان يسمي نفسه وكأنه رئيس الحكومة القادم اليوم بالكاد معاه 12 مقعد هو ولبيد، لك أن تتخيل أنا باعتقادي مدى الضائق النفسي الموجود.
0: شو التغيرات اللي ممكن تصير في الثلاثة أسابيع الباقية؟ هل من الممكن أن تكون يعني شغلات اللي تغير الصورة رأساً على عقب؟
2: طلع هو كل يوم في أحداث بداخل إسرائيل اللي ممكن أنها تغير كل المشهد، هذا هو اللافت للنظر حتى في داخل قراءة الاستطلاعات. يعني لما نبدأ الاستطلاعات أو نقرأ الاستطلاعات إحنا نقرأ ماذا حدث في داخل ذلك اليوم اللي أثر على مثل هذا المشهد، وأنا باعتقادي في 19 يوم الجاية هنالك 48 حدث اللي ممكن أنهم يكونوا حساسين في داخل إسرائيل ويحاولوا
0: يعني سقوط فينتر على سبيل المثال كيف سيغير الصورة؟
2: سقوط فينتر السؤال ما سوف يكون على حساب شو؟ هذا السؤال أهم.
0: أنت كمحلل هل عندما يسقط فينتر سيأخذ من مين الأصوات؟ إلى أين ستتوزع أصواته؟
2: السؤال وهو نقطة مهمة جدا، هل سوف يذهب بنيامين نتنياهو ويرى بأن فينتر خلص يجب أن نعمل عليه كونتراكت سياسي ونلغيه من داخل المشهد الإسرائيلي وبالتالي سوف يحاول إعادة ترتيب هذه الأصوات على سبيل المثال ما بين زليخة مثلا وما ما بين زليخة نعم وما بين كذلك سموتريتش اللي هو أقل تطرف يحاول تسويقه بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة أو الذي يستطيع استقطابه في داخل مشهد معين من اليمين، هذه مثلا واحدة من الأمور اللي ممكن أنها تذهب إليها هذه الأصوات. ولكن مرة أخرى إذا رأى بأنه في داخل استطلاعات العمق فعلا فينتر يشكل تهديد للمشهد الانتخابي، نتنياهو السيناريو الذي لا تريده إسرائيل بأي شكل من الأشكال هو عودة أو نتنياهو تحديدا عفوا هو عودة انتخابات 92 ولا يريد أن يرى مشهد حيروت يعاد مرة أخرى، وأنا باعتقادي ليس عبثا ذكر هذا المشهد وهذه السيناريوهات في الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة، وأنا باعتقادي نتنياهو يأخذ هذا
0: كمان سؤال.
1: تشارك في الرأي أنه الكرة في ملعب الأحزاب العربية؟
2: أنا باعتقادي نسبة التصويت مهمة جدا في هذا العام، لا يمكن أن ننكر ذلك، ولكن مرة أخرى السؤال الذي يطرح نفسه موجود الكرة بيدهم، لكن هل سوف تلتقطها الأحزاب اليهودية في ما بعد يوم ما بعد الانتخابات؟ وهذا السبب العامل الحاسم المهم الذي ممكن أن يكون في يد الأحزاب العربية هو تشكيل عائق بعدم تشكيل معسكر 61، وهذا أنا باعتقادي بحد ذاته عامل مهم، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد طيب. نضوج.
0: وهون سؤال المليون دولار
2: إيهاب الائتلاف مع الحزب العربي.
0: سؤال مليون دولار إيهاب، أيزنكوت سيفضل الحكومة مع العرب أو ذهاب لانتخابات أخرى؟
1: ممتاز.
2: سؤال المليون دولار كذلك، لماذا لا نذهب إلى السيناريو الثالث
0: اللي هو
2: في داخل هذا المشهد إنه ضغوطات على حكومة وحدة وطنية في ظل أي سيناريو قد يكون في داخل المشهد الإسرائيلي قد تفرض على أيزنكوت بأنه يجب
0: برئاسة نتنياهو كمان مرة أيزنكوت يجلس تحت نتنياهو؟
2: لا ليس بالضرورة،
1: ممكن
2: لكن
0: بإزاحة أو بإزاحة نتنياهو من المشهد
2: بالضبط، بأسم إزاحة بنيامين نتنياهو من المشهد أو ترتيبات جديدة أخرى مع الحرديم بالمناسبة كذلك، هذا أمر مهم جدا أن الحرديم يدخل إلى الصورة بدلا من الأحزاب العربية، قد تكون في إلها تكلفة في إلها ثمن، ولكن يعني مع كل تصريحات التجنيد وعدم التجنيد وما إلى ذلك من أمور، وذلك صحيح ومهم جدا، ولكن ومع ذلك إحنا تعودنا أنه في نهاية المطاف كلام الليل بإسرائيل
0: يمحوه النهار. لكن النهار طلع وشفنا قبل شوي أن بعض العمال عم بزيحوا اللافتات من القنصلية البريطانية، هل هذه أزمة حقيقية بين إسرائيل وبريطانيا؟
2: باعتقادي هنالك أزمة، لا يجب إنكار هذه الأزمة، ولكن السؤال أي مدى سوف تذهب إسرائيل في داخل مشهد التصعيد، ولهذا السبب يمكن القول هل هنالك يعني الولايات المتحدة راضية عما يقوم به بنيامين نتنياهو وسوف تستمر بالصمت في داخل المشهد الانتخابي دون ما أي تدخل، أم أنها بنهاية المطاف يجب عليها أن تتدخل في محاولة إنقاذ الدبلوماسي الإسرائيلي والمشهد العام الإسرائيلي في المجتمع الدولي، وترى بأنه بنيامين نتنياهو بدأ يشكل عبء وثقل على هذا المشهد ويتوجب استبداله في كجزء من العنجهية السياسية الخارجية اللي بدأ يتصرف بها.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أبو جبرين على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا، بوركت، إلى اللقاء.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة أنت كاي طبعا متحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، لكن طبعا، ولكن تعال نسألك عن لما جس النبض في كل ما يتعلق في الانتخابات، في اهتمام بين الناس في القرى الدرزية في القرى العربية، أنت بتروح أنت بتلف كل البلاد.
1: أنا أشعر ذلك في، ولكن زي ما في زي في لا يوجد تفاؤل كبير بكل ما يمكن أن يغير الساحة بعد هذه الانتخابات. لماذا؟ أنا أعتقد لأن السنوات الأخيرة بالفعل شهدت البلاد الكثير من التغيرات، تغيرات جذرية حتى منذ 7 أكتوبر، ولكن أنا أعتقد بأنه على المواطن بشكل عام في مجتمعنا أن يهتم بهذه الانتخابات بالفعل، لا أقول لكي يكون تغيير، وإنما على الأقل أن يشارك في صوته من أجل أن يعني يعطي الحق لتشكيل الحكومة القادمة. ولكن في نفس الوقت إذا اتجهنا للقرى المعروفية، أنت سألت سؤال مهم جدا كمان أيضا أنا أتجول، ولكن هنالك الكثير من عدم التفاؤل. لماذا؟ لأنه كان توقعات هناك أنه يكون أكثر من مرشح واحد أو اثنين أو ثلاثة، فبالتالي لدى
0: مرشحين
1: في اثنين حاليا، أنا أعتقد أنه موجودين
0: كميلة يعني بوركن مع إيزن كوتو وحمد عمار مع ليبرمان.
1: ولكن مثلا خذ مثلا حزب الليكود كان في هنالك توقعات أن يكون مرشح وأن يكون في مكان مضمون، ولكن 41 ملا. كان هنالك أيضا أنا كنت أسمع الكثير بالنسبة لبنت أنه لازم من الضروري أنه يكون مرشح مش غير موجود. فكل هذه الأمور، السؤال الصوت المعروف إلى أين، أنا أعتقد أنه سينقسم، ولكن أنا أعتقد أنه نسبة التصويت في المجتمع عليه أو في القرى المعروفية قد يكون أقل من باقي البلدات العربية.
0: عربي. تعالت نحكي مع رئيس لجنة
1: الوفاق الأستاذ الكتير. أنا بحكي تاني بس، ولكن
0: أنا
1: شوي بالسياسي، ولكن ربما المرة القادمة ليس حاليا.
0: أنت المتحدث باسم سلطة الإطفاء، لكن سألناك عن انطباعك.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة ينضم إلينا الكاتب والأديب والناشط السياسي الأستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد علي طه.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك. أنت يعني تذكر العديد من الجولات الانتخابية الماضية، الزنبرك الداخلي أو البوصل الداخلي تبعتك تجعلك تقرأ هذه الانتخابات بأي طريقة؟
4: هذه انتخابات تختلف عن كل الانتخابات التي سبقت. أولا بالنسبة لنا للأقلية العربية الفلسطينية في الداخل وبالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، بالنسبة لنا هي انتخابات وجودية، انتخابات أن نكون أو لا نكون. إذا بقيت هذه الحكومة هناك خطر على وجودنا وعلى بقائنا وعلى حياتنا في هذه البلاد، فعلينا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا أن نلبي الدعوة ونذهب إلى صناديق الاقتراع كي نرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لأن هذه الحكومة علينا نحن أن نفشلها وأن نسقطها وأن نجعلها تذهب إلى مزبلة التاريخ. نحن المسؤولون أولا وأخيرا عن أنفسنا، بأيدينا نستطيع أن نغير، بأيدينا نستطيع أن نقضي على سموتريتش وعلى بن غفير وعلى حكومة نتنياهو العنصرية اليمينية التي تعمل ليل نهار ضد شعبنا وضد وجودنا. نلاحظ ما يحدث يوميا، ما يحدث التحريض الأرعن الواقع على بدء على أهلنا في النقب، ما قام به رئيس المخابرات في البلاد، ما فعله سموتريش عندما ذهب إلى مسجد الكروم، الاعتداءات على أعراسنا حتى لا يريدوننا أن نفرح، يدخلون على الاعتداءات على المساجد، الاعتداءات على أهلنا في الضفة الغربية، على الفلاحين المزارعين، على الزيتون، على العمال، على الطلاب الجامعيين، التحريض على الأطباء. كل ما يحدث يوميا هذا يقول لنا علينا أن نذهب إلى صناديق الاقتراع كي نغير هذه الحكومة.
0: أستاذ محمد علي طه، تصويت الجماهير العربية مفروض يكون خوفا من هذه الحكومة بسبب كل ما رأيناه منها، بسبب ممارساتها وما إلى ذلك، أم طمعا بأن يقوم النواب العرب في المرحلة القادمة بخدمتهم، بتلبية احتياجاتهم وطلباتهم ورغباتهم؟
4: كلاهما، كلا الأمرين. أولا بالبداية علينا أن نغير هذه الحكومة، لأن هذه الأعضاء لا يستطيعون أن يخدمون شعبهم وأن يلبوا حاجات شعبهم في التطوير وفي الميزانيات وفي العمل وفي كل شيء إلا إذا غيرنا هذه الحكومة. علينا أن نفعل في البداية على إسقاط هذه الحكومة وعلى إبشالها، وعلى أن تأتي حكومة أقل سوءا منها على الأقل. طبعا نحن لا نطمح أن تأتي حكومة كما نريدها، ولكن نريد حكومة أقل سوءا من حكومة نتنياهو، وهذا بأيدينا.
0: طيب أنتوا طبعا بلجنة الوفاق مشكورين، أنتوا يعني طلعتوا علينا في الأونة الأخيرة بالبيان حول فائض الأصوات وميثاق الشرف بين الأحزاب العربية، بين القوائم العربية. كيف يخدم ذلك هذا التصور اللي أنت ترمي إليه؟
4: أولا إذا أنت تلاحظ معركة الانتخابات هذه اليوم هي ليست بين الأحزاب العربية، لا يوجد مناكفات ولا توجد اتهامات ولا توجد أشياء غير مقبولة، هي معركة تسير بعلمانية وبحضارة بثقافة دائمة. نحن لا نسمع اليوم لا هجوما ولا تشويشا ولا تخوينا من طرف لطرف آخر. كلا القائمتين تعملان من أجل رفع نسبة المشاركة، حتى أننا نسمع منهما من لا يريد أن يصوت لهذه القائمة فليصوت للقائمة الثانية، وهذا ما يحدث في جميع قرانا. نحن نتوقع اليوم أن ترتفع نسبة المشاركة وأن تصل إلى حدود 70%، وإذا وصلت إلى ذلك فإن هذه الحكومة سوف تسقط. استطلاعات الرأي تقول إن القائمتين ستحصلان الآن على 15 نائبا، وإذا حصلتا على ذلك أو أكثر لا يستطيع نتنياهو أن يشكل أي حكومة في البلاد. وسيعتمد أيزنكوت، وهذه القوى سوف تعتمد على الصوت العربي وعلى النواب العرب، وهم يقررون من يكون رئيس الحكومة في هذه البلاد.
0: أنت بتحكي عن الصوت العربي، والأستاذ كاي ظاهر موجود هنا، بدي أسألك عن الصوت المعروف.
1: صباح الخير أخي محمد.
4: أهلا وسهلا يا ميت، أهلا وسهلا.
1: أنا متابع كل اتصالاتك، وبالفعل يعني تبارك على كل هذه الجهود بكل ما يتعلق بترتيب الصفوف في المجتمع العربي. ولكن أنا بدي أسأل سؤال، يعني في كثير اليوم كانت توجهات من أبناء الطائفة المعروفية، اللي أنا بعرف أنه هي جزء من المجتمع العربي، يا أخي ما شفنا ولا في أي حزب يعني حتى هاي اللحظة أو كيف كان سابقا أنه ما في حدا مرشح، ممكن نلاقي مرشح، فبالتالي هاي ممكن ندمج أصوات كمان اللي بتنادي بهاي الأمور، والأكثر اليوم كمان يعني حتى في القرى المعروفية يعني أنا بشعر أنه في زي فراغ بكل ما يتعلق بالتصويت وما سيحصل في المستقبل. مزبوط في مرشحين، ولكن كان بالإمكان أنه ضم مرشح من أبناء الطائفة المعروفية. يعني ما توجهتوا بهذا الموضوع وما سألتوا؟
4: أولا أحب أن أقول لك أنه عندما أقمنا القائمة المشتركة في عام 2015
1: 2015 احنا بال 2026
4: ان المكان الثالث عشر هو يجب ان يكون لابناء الطائفه المعروفيه.
1: طيب.
4: وكان النائب عبد الله ابو معروف هو الممثل. وفي المره الثانيه عندما اقمنا القائمه المشتركه المره الثانيه والثالثه ايضا كان المكان الثالث عشر للطائفه المعروفيه وكان هناك ممثل لها ايضا من في ونجح
0: كان جابر كمان
1: في كان جابر عساقلي برضه ولكن هاي الفتره بالذاتي حساسه.
4: وفي هذه المره ايضا يوجد مرشح في الاماكن المتقدمه الاخ اياس ناطور من دلتي الكرمل هو مرشح في متقدم في القائمه في المكان الرابع عشر كما اعتقد او الثالث عشر
1: بعيد
4: ونحن نامل ان نحصل على ذلك وان يمثل ابناء الطائفه. نحن نهتم جدا الطائفة المعروفية هي جزء فعال وهام جدا ومحترم بصفوف الأقلية العربية في البلاد ونحن نهتم دائما أن تكون هذه الطائفة المعروفية ممثلة في القائمة المشتركة.
0: أستاذ محمد علي طه
4: يحدث في هذه الطائفة لهمنا الهجوم عليها مصادرة أراضيها التحريض عليها
0: القانون
4: القومية الذي استثناها والذي ظلمها كل هذا يهمنا كثيرا.
0: نعم.
4: ونحن دائما نتوجه إلى أبناء الطائفة ونحن عملنا أن يكون في لجنة الوفاق ممثل للطائفة المعروفية كما عملنا أن يكون لها ممثلين في القائمة المشتركة.
0: حياة الشيخ محمد رمال أبو خضر كان معكم.
1: نعم. كان معكم كل
0: شكرا وقت. جزيلا أعطيك العافية أستاذ محمد علي طه.
4: أهلا وسهلا بكم.
0: إلى اللقاء إلى اللقاء. كايد نحن على أبواب الشتاء شوية
1: شوية تفاصيل
0: ومعطيات.
1: المهم أن نطفي الحريق داخل مجتمعنا حاليا وممكن نطلع كمان للحرائق
0: في حريق الجريمة في حريق في الكثير من الحرائق في المجتمع العربي. تعال نحكي عن الحرائق العادية.
1: أنا بعطيك العادية ولكن للأسف مجتمعنا يعاني وأنا أقولها بصراحة ودائما اللي فينا مكفينا أخي نادر ولا شك بأنه الكثير من القضايا
0: في الأيام الأخيرة
1: يجب أن تعالج في مجتمعنا العربي. كيف أنت حكيت إذا كان موضوع العنف إذا كان موضوع حوادث الطرق إذا كان موضوع التربية كل هذه الأمور. ولكن أنا بعطيك معطيات نحن بالفعل نعاني بالكثير يعني كل ما يتعلق بالإطفاء والإنقاذ على مدار العمل هو على مدار 24 ساعة فهي نقطة مهمة جدا. ولكن نحن على أبواب الشتاء ولكن قبل أبواب الشتاء يعني كل فترة فصل الصيف كان فيها الكثير من عمل الإطفاء والإنقاذ وآخر شيء كان هو ما كان في الكتلة النارية الكبيرة التي كانت في مكب النفايات اللي قريبة منكم في عسفيا والتي نعم. على مدار أكثر من 18 ساعة وأكثر من 42 طاقم من أجل إطفاء هذه مكب النفايات. الأسباب هنا متعددة ولكن في نفس الوقت نحن نقوم بالتحقيق. الآن أنا بعطيك معطيات مهمة جدا. أكثر تقريبا من 41% أسبوعيا الإطفاء والإنقاذ في البلدات العربية والقليل بالبلدات الأخرى اللي هي اليهودية تعمل من أجل إخماد حرائق تتعلق بمكب نفايات بصورة عشوائية وهذا خطأ وأعتقد بأنه بسبب غير مبالاة ربما قد يكون متعمد ربما يكون في داخل أحراش. كل هذه الأمور نحن نعالجها. والشيء الثاني للأسف هو أكثر من 34% أخي نادر نعالج حوادث الطرق ويوميا في مجتمعنا العربي من 35 أكثر من حوالي 80% تعالج لحوادث الطرق يعني تتعلق بمجتمعنا العربي وبالسائقين وهنالك يعني معطيات تشير إلى حصد المئات سنويا بكل ما يتعلق بذلك. فالآن هو المجمل لكل هذه الأمور نحن نقوم بالتوعية نحن نقوم بالإرشاد. يوم أمس أو قبل يومين كنت في زيارة للأخ منيب سابا في عسفيا أنا أقوم بالاتصال من أجل بلورة كل الترتيبات التي يجب أن تمنع هذه الحرائق. الدخان الكثيف الذي يتصاعد من مكب نفايات أو من أماكن أخرى أو من خردة كما حصل في عرابي الحريق داخل منزل
0: نذكر الكابوس نعم. الذي عشنا فيه في الكرمل تذكر في عام 2010.
1: فبالتالي نقطة مهمة جدا، ولكن في نفس الوقت نحن نحلج أمور كثيرة. يعني قبل عدة أيام إذا متذكر البيت اللي احترق أيضا في عرابي وبسطر رب الله، يعني لم تكن هناك إصابات. قمنا بإخماد حريق سريع، كان الشباب هناك كمان وكانوا الكل. نعم. كل هذه الأمور هي نقاط مهمة من أجل منع الحرائق مستقبلا، ونحن نعمل على الإرشاد بصورة كبيرة جدا باللغة العربية.
0: بدنا تحكينا شوي كمان عن نار الجريمة وكيفية إخمادها، خاصة وإحنا شفنا آخر 3-4 أشهر كان في هدوء معين، هدوء، كل قطر الدم هي غالي ونفيس للغاية، لكن سنتحدث حول هذا الموضوع.
3: الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان.
7: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون في مالي مع الدكتور عواد أبو فريح، الناشط والباحث في قضايا النقب والمحاضر الأكاديمي. أهلا وسهلا بك دكتور عواد، تحياتي.
2: صباح الخير أستاذ نادر. صباح الخير،
1: أهلا وسهلا فيك. شفتك يعني في مؤخرا أنت نشرت أو عممت منشور في كل ما يتعلق، توقفوا، تقول للناس جميعا في كل مكان توقفوا عن الكلام العنيف والبذيء. أحيانا نحن نريد أن نطلب شيئا ما لكننا لا نعرف كيف نطلبه، وبالتالي حتى طريقة طلبنا مثل هذا الأمر قد تكون مغلوطة ولا تفي بالغرض المطلوب.
2: نعم، وللأسف يعني مؤلم جدا، خاصة في موسم الانتخابات، إن كان انتخابات بلدية أو في موسم انتخابات الكنيسة. مجتمعنا يعني في طريقة إلى، لا نقول، لا نريد أن نقول إلى الهاوي، يعني ما بلاش نطلع بنظرة سوداوية إلى الآخر، ولكن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي اللي اليوم مفتوحة للصغير والكبير والمثقف والغير مثقف ولكل الناس، وصفحة يعني مفتوحة للجميع، كل إنسان بيشوفها، تشوف الكلام البذيء، شوف الخلاف بيننا، بدلا أن يكون خلاف محترم، خلاف يقوينا والمصدر قوة. وعندنا مثل بدوي أو عربي بيقول إن الانتخابات يوم وإحنا وإحنا لبعضنا دوم. وبتشوف الأشياء يعني ناس محترمين أكاديميين أو ناس محللين، يعني يتصدروا قائمة المحللين إن كان على الفيس أو على التيك توك أو على حتى على الحياة العامة، إنه محلل، يعني الناس تسمع كلامه، يعتبر قيادي، بيكتب يعني كلام صعب جدا أن أعيد والله. أنا لما أقرأ بحس كل أمعائي تتقلب، يعني
1: لا إلى هذا، إذا هذا الحد
2: يعني في ردود، يعني وتشوف الردود على الفيسبوك، ردود إنه تسلم هالأيادي، الله أيوة عليهم، هي كل الاحترام، يعني شف فتح نعرات عصبية قبلية أكل الظهر عليها وشرب.
1: لكن هاي المرة لكن هاي شفنا دكتور هاي المرة إنه في اتفاق بشكل أو آخر بين الأحزاب، في اتفاقية فائض أصوات، وبالتالي نشطاء الأحزاب حتى نشطاء الحزبين مش عم بتبادلوا يعني الاتهامات والمهاترات كما كان في الماضي، هي أقل بكثير من الموجات السابقة.
2: الحكي يمكن يعني مش من رئيس حزب أو ناشط فاعل في حزب معين، المؤيدين والمعارضين والناس العاديين، يعني أنا ما بتحدث بس فقط على الانتخابات، يعني أنا ما بتحدث فقط إنه في حزبين واتفقوا، وهل مجتمعنا مبني من حزبين؟ هل مجتمعنا فقط هم الحزبين، باقي المجتمع يعني اللي غير مؤطر، الناس العاديين، العوائل والقبائل اللي ما له دخل حتى في السياسة ولا في الانتخابات؟ الكلام البذيء صار عندنا شيء طبيعي للأسف الشديد على الفيسبوك خاصة. لذلك أنا بقول يعني شوية عضو للاحترام، يعني أنا مش مجبور أحبك ولا مجبور تحبني، ولكن أنا مجبر أحترمك، احنا في الآخر جيران وأقارب وناس محترمين. يعني أنا لما كنت أكتب على الفيسبوك زمان كنت أكتب أي شيء بيجي على بالي، حاجة مفيدة للناس بكتبها، اليوم بفكر 4-5 مرات قبل ما أكتب شيء، أقول يمكن هذا يجرح صديق، لأنه الزمن الوقت تبعنا صار حساس، صار الناس يعني يخافوا من الكلمة أصلا، هي الكلمة العنف يعني يبدأ بكلمة. وحتى القضاء العشائري عندنا، القضاء العشائري العربي في النقب مبني على الكلمة التي تقولها. يعني إذا بتقول كلمة واحدة ممكن أنت تخسر كل قضيتك وممكن تربح كل قضيتك بكلمة.
1: نعم.
2: حتى بالعبري، شو معنات القضاء بالعبري؟ مش بتين، مش بتين يعني جمل كلام.
1: جمل، نعم.
2: يعني إحنا بنتحدث في نهاية الأمر، يعني أنا أدعو إلى بناء فضاء خالي من الكلام البذيء، واحنا نستطيع ان نبتعد عن الكلام البذيء، حتى اقول لك من باب الحكمة،
1: خاصة لغتنا يعني هي ملانية، اليس كذلك كي الظاهرة؟
3: يعني
1: لغتنا كمان ملانية بالكلمات الجميلة والطيبة والحلوة والتعبير، والكلمة الطيبة صدقة.
3: فلا شك يعني سؤالك مهم جدا، وانا بعتقد او سؤالي للضيف انه هل بالفعل في مكان انه نحاول نمنع كل هذه الامور عن طريق الشبكات، عن طريق التربية، عن طريق التعليم، عن طريق مؤسسات، عن طريق فعاليات تربوية، كل هاي موجودة أنا أعتقد، ومجتمعنا العربي لا يزال بالفعل عنده النية الطيبة من أجل كل هاي الأمور، لأنه ممكن هاي الأشياء البذيئة اللي بتطلع بصورة صعبة جدا ما حدا بيعرف مين، فقد تؤدي إلى عنف. تؤدي إلى ما يحدث حاليا، تؤدي إلى اشتباكات، خلافات بين عائلات. هذه الأمور ليست بالهينة. أنا بعتقد أنه الواجب أن نعمل الكثير من أجل يعني تقليص هذه الظاهرة حسب رأيي، وأنا بفكر أنه أنت بتشاركني الرأي.
2: أنا من تجربتي الشخصية، كنا في يوم من الأيام لجان أولياء أمور واتحاد جمعيات في النقب في سنة 96-95 ل2005 تقريبا، كنا مجموعة من الناس اللي بيننا وبين بعض اختلاف وخلافات كبيرة جدا في الفكر وفي التوجه السياسي وبعد عائلي ونساء ورجال وكبار في السن وصغار. بنينا مجموعة سمينا حالنا حزب التعليم، احنا مهتم في التعليم، احنا مهتم في تعليم اولادنا، مش مهم مين انت بتصوت لمين، ماشي مع مين، من اي عائله، من اي قبيله، من قريه معترفيه ولا غير معترفيه. اليوم التجربه الثانيه اللي انا اليوم بمر فيها هي اللجنه الشعبيه. اللجنه الشعبيه اصلا هي مجموعه من الاشخاص توجهات سياسيه مختلفه، وفي نساء وشباب وفئات مختلفه، اجتمعنا على شيء فوق خلافنا، فوق الخلاف. حتى احنا في خلافات بيننا، مش مجبورين احنا نكون، مش مجبور انت ترافقني او تحدني لانك تشبهني او لانك من نفس المجموعه او من نفس الحزب. فهاي اللجنه الشعبيه انبنت من ناس يعني 25 واحد، كل واحد جاء من اطار اخر. واليوم احنا بنحكي على انه هذا مثلا هذا انجاز بحد ذاته ان احنا نجتمع ونتحدث بالرغم ان في نفس المجموعه. شوف سبحان الله، ممكن تشوف احيانا في نفس المجموعه عيله هذا طاوشت مع عيله هذا، ولكن في يوم الاجتماع بنجتمع وبنتحدث وبنفكر شو
1: نفيد راح.
2: يعني هذا مثلا هذا الانجاز ممكن يضيع بعد الانتخابات من كثر الكلام الصعب اللي اليوم يتبادل ويتحاور بين الناس، ويعدين بيلتقط مين اللي بيلتقط هذا الكلام. في هوامش، مجتمعنا فيه ممتاز. انا بنادي عشان نحمي انفسنا من الهوامش. انا ما بقول الان مجتمعنا كله منجر الى الجريمه ولا هو منجر الى العنف، اصلا مجتمعنا يمكن 2% 3% خلينا نقول 4% هم هوامش مجتمع اللي بيؤدوا الى العنف في داخل المجتمع. واليوم علينا زي اشاعه وسيره ان مثلا خلينا نقول رهط او اللد او الرمله او الطيبه او الطيره، انه في ناس بيقول لك لا ليش اروح، ما هو في بطخ وقتل والى اخره. لا، كل اللي بيعمل هذا العنف هوامش. لذلك احنا يا القياديين، احنا الناس اللي بدنا نبني ثقافه جديده ومحترمه في داخل مجتمعنا للاجيال الحاضره وللاجيال القادمه، خلينا نفكر في استعمال الكلمه قبل ان نكتبها، قبل ان نقولها، او فعل قبل ان نتحدث فيه، لاننا قدوه وبنبني ثقافه. وهذا ممنوع نعمل شرعنا، يعني في الاخر بتصير شرعيه انك تغلط على فلان وخلص تمشي، او يعني تعمل كأن السياسه او الاحزاب او الخلاف بين الناس او الخلاف بين شخص وشخص هي لازم يكون في شتم وتلعين. لا، انا بقول كمان مره انه زمان ايام ابائنا واجدادنا كان الواحد ممكن يقتل ابوك ويجي عليك على على على على القبيله وعلى حيابك وعلى منطقتك ويقولوا شباب ما حد يحكي معه، هو في بيتنا في ارضنا في بلدنا. ما حد يحكي
1: كلام معه. كلام كلام كلام مهم جدا، اريد ان اشكرك عليه، وان شاء الله طبعا هاي الكلمات يعني يسمعها الجمهور ويطبقها على ارض الواقع، وبنتعلم طولة الروح ونتحمل بعضنا البعض، وانتبهوا انه الكلمه مسؤوليه ايضا. شكرا جزيلا لك دكتور عواد ابو فريح على هذه المداخله.
2: صباح.
1: شكرا شكرا كايد. كاي ظاهر، انا بدي ارجع على موضوع طبعا احنا هيك عم تعمل على اخماد نار الفتنه،
3: اخماد على جهتين. وانا بعتقد انه الدكتور عواد يعني كان حديثه ممتاز بكل ما يتعلق في اللجان الشعبيه، ولكن هذا يرتبط بالعديد العديد من الامور في مجتمعنا، وخاصه في مجتمعنا البدوي، للاسف في الاخوه البدو في الجنوب. كل هذا يجب ان يكون ان تكون هنالك ركيزه وقاعده لكي بالفعل ننطلق كيف كان الانطلاق كما ذكر في 96، وأنا أعمل ذلك يعني. ولكن هنا مرة أخرى دور للمؤسسات، مؤسسات مهم جدا، تربوية، السلطات المحلية، المؤسسات الجماهيرية، إشراك كل هذه المؤسسات إلى جانب ما أو كل هذه اللجان اللي بتحدث عنها الدكتور عواد، أنا أعتقد قد تأتي بنتيجة، لأنه مجتمعنا العربي لا يزال يعيش في يعني توجه جهات إيجابية حتى هذه اللحظة على الرغم من الأمور السلبية الموجودة.
1: كلمة عن الخطة الخماسية للمجتمع العربي.
3: ممتاز، يعني يعني تحدثنا عن المجتمع على الإخوة البدو، أقوم بزيارات كثيرة يعني حتى هذه اللحظة حتى بالقرى الغير معترف فيها، وبالتالي أنا بعطيك مثال بسيط يعني بآخر 2017
1: في خدمات إنقاذ أنا
3: طبعاً
1: في القرى الغير معترف فيها
3: في آخر 2017 على الإطفاء والإنقاذ، فبالتالي أول تليفون أخذته من الجنوب بيسألني واحد كيف ممكن أشتغل بالطفاي، حتى سلطة الإطفاء لك ما كان إلها معنى في تلك الفترة، وبدأنا بشرنا كان كل اللي كل الموجودين في العمل في الإطفاء والإنقاذ كانوا سبعة. اليوم نحن نصل في الإخوة من الإخوة في الجنوب أكثر من 70 تقريبا 70 رجل إطفاء وإداري، إلى جانب طبعا المتطوعين وحدات متطوعين زي اللي بعطوا الرد السريع زي كسيفي زي سيقف شلوم زي عرعرة النقب، وإلى جانب بناء المحطات. المحطة الأولى اللي بنيناها هي كانت محطة حورة وهي ممتازة جدا في العمل، وفي نفس الوقت أنا أعمل حاليا على الخطة الخماسية القادمة لمجتمعنا البدوي أو للإخوة البدو في جنوب لإقامة ثلاث محطات: عرعرة النقب هنالك في أرض في مراحل متقدمة بالنسبة لراهط في سودا ستريم إلى جانب المحطة الموجودة، وأيضا في سيقف شلوم ك يعني مرحلة ثالثة قد تكون في المستقبل.
1: نعم، تعال إلى السلطات المحلية، كيف مر عليها الأجواء؟

0: فكرة احنا كنا في نفس الوقت في الجامعة كمان, كمان انا ونادر وعبد. مزبوط عبد؟
1: مزبوط حبيبي الله يسعدك.
0: بس كنا باتجاهات مختلفة.
2: طبعا طبعا طبعا, لكن جمعتنا ايام.
0: انا وظائف العربي كنت اخذها من نادر على فكرة.
1: طبعا
2: لا خليك استاذ عبد السلام, خذنا الى يعني ما يجري لديكم في اكسال تحديدا. كيف كانت, كيف كانت اوضاع المجلس المحلي في ظل الحكومه الاخيره؟ لاي درجه شعرتوا فعلا بانه الحكومه تربض على كاهل السلطه المحليه في ما يتعلق بالميزانيات والموارد الماليه وما الى ذلك؟ ومن من نكمل في الاجواء الانتخابيه لاحقا.
1: عزيز ابو فادي, يعني طبعا لا يخفى على احد اوضاع المجالس المحليه العربيه وصعوبه الوضع المادي. يعني نحن نعيش في وضع صعب جدا من يوم ليوم, من شهر لشهر أمامنا تحديات كبيرة. يعني كل شهر, وهي نحن اليوم أول الشهر خلينا نقول صرنا بدنا ندفع المعاشات, فما بندفع المعاشات وندفع النفايات ولا إحنا بوضع صعب جدا جدا. فيعني إحنا مش قاعدين نقدر نعطي الخدمات المطلوبة منا للمواطن لأن الميزانيات محدودة جدا. مع كل هذا إحنا في إكسال يعني بنحاول ندبر أمورنا من هون من هون, وأنت بتعرف التقلصات اللي صارت بالميزانيات بسنوات الأخيرة, فواجب واجب علينا كلنا أن نعمل على تغيير الوضع.
2: كيف أثرت عليكم أستاذ عبد يعني بشكل مباشر إذا كنت تريد أن تتحدث على مجلس إكسال المحلي؟ يعني وصلتوا لوضع أنه أنتم مش قادرين مثلا تدفعوا معاشات؟ وصلتوا لوضع أنه الموارد تنتهي وتتلاشى ومش قادرين تدبروا حالكم في قضايا عينية أو يومية؟
1: فعلا أخي نادر, يعني في عنا أمور اللي إحنا مش قادرين نقوم فيها, مش قادرين نلبي احتياجات المواطنين. إحنا يعني صراحة بصعوبة جدا قاعدين مندير أمورنا المالية, وزي ما بيقولوا باللغة العبرية التزريم أو الوضع المادي اليومي صعب جدا, وفي علينا شوية تأخيرات من ناحية مقاولين, من ناحية الناس اللي بتعمل معنا. الوضع صعب مش بس في كتال باقي المجالس المحلية. حاليا بنقوم بالتزاماتنا, ولكن يعني يتطلب منا احنا كرؤساء مجالس انه نعطي خدمات اكثر للمواطن. المواطن بيستاهل اكثر وبلادنا بتستاهل اكثر من هيك. فالحكومه الاخيره طبعا قامت تقليص ميزانيات كبيره, ان كان من خطه 550 وان كان ميزانيات هبات الموازنه, فكل هذا بياثر علينا. احنا طبعا بحاجه نعمل كلنا مع بعض لنغير الوضع القائم ونحاول نجيب ميزانيات لمجتمعنا. وطبعا موضوع المشاريع, يعني بتعرف 550 كان في ميزانيات مرصوده للمجتمع العبري اللي تقلصت بنسب كبيره, ان كان اول شيء 15%, وبعدين اجت الوزيره مي جولان خصمت منها وحولوها على موضوع الشرطه. فالاوضاع يعني مش سهله.
2: كيف اجواء الانتخابيه الان؟ ولا بدك كمان سؤال؟ بدك تسال عن خدمات الانقاذ والاطفاء في اكسال؟
0: لا انا اولا نحن يعني احنا كنا في خطه خماسيه بتتعلق بكل ما يتعلق في المجتمع العربي, بناء محطات, وبالتالي حصلت على 85 مليون شيكل من هذه الخطه الخماسيه قبل عده سنوات. هاي ال 85 مليون شيكل باشرنا بكل ما يتعلق ببناء المحطات. قمنا بعرابي عيلوط, فتحناه, كان حجر وضع حجر أساس قبل شهر أو شهرين تقريبا في طمرة وفي كفر كنا. حاليا سنقوم في عرعرة وادي عارة في شهر نوفمبر حجر أساس, وأيضا في الطيري وكفر قاسم. ولكن أنا أقول أخي نادر بالفعل, وأنا أنضم إلى يعني أخي عبد السلام بكل ما يتعلق بتقليص الميزانيات. كان عندنا تقليص تقريبا حوالي 11 مليون شيكل من كل هاي الميزانية تتعلق بالبناء وغير البناء والإرشاد والتوعية. نحاول قدر الإمكان أن نعيد هذا المبلغ, لأنه بالنسبة لنا مهم جدا. وحتى يعني ال 24 مليون شيكل حاليا نحن يعني نناضل من أجل أن تكون لمواصلة البناء في بناء المحطات التي تقررت.
2: كرسلوا شو عن الانتخابات؟
0: عمين العبيد
2: عايشين,
0: بعرف إذا بعيد عبيد عن الانتخابات, بس ما ظنيش
2: لا
0: كان بدي رشي حاله. أنا هيك بعرف
2: عبيد
0: بس منه
2: عبدك ترشح حالك للانتخابات ايضا البرلمانيه. هاي اشاعه جديده من كايد.
1: طلع الوضع هناك وضع صعب جدا زي ما بيقول, ضيق فيش محلات يا اخي نادر يعني.
2: في القائمه
1: بصير. اما بالنسبه برضه موضوع اخي كايد, فكان عندنا هون في اكسال وبنحاول نعمل محطه يا نقطه اطفاء, وبنتامل انه الشيء يتحسن بعد الانتخابات ونستطيع نعمل شيء مع بعض. بالنسبه للانتخابات اخي نادر, يعني احنا زي باقي البلاد عمالنا بنعمل وبنشتغل على رفع نسبة التصويت. انا حاسس انه شوي شوي قاعد الناس بتفوت بالجو والحماس عماله بزيد, ولكن مش كافي. يعني واجب علينا
2: تشعر فعلا شعر انه مش كافي, الناس مش مهتمة. تعرف احنا يعني نبتعد

0: أيام، 3 أسابيع عن الانتخابات.
1: نعم نعم أنا حسب رأيي يوم بعد يوم قاعد إشي بزيد، ولكن مش كافي على الأحزاب إنه تعمل بشكل مكثف أكثر، إنه تحط مركزين وتفتح مقرات في جميع البلاد العربية. عندنا كسال ممكن الوضع يختلف شوي لأنه في عندنا مرشح يعني في شوية هيك حماس، أما واجب على الأحزاب إنه تبلش تشتغل أكثر. يعني الاجتماعات اللي بيعملوها مباركة ولكن لا تكفي، احنا كرؤساء مجالس يعني صراحة معنيين واحنا مسيدين طبعا كلياتنا وبنعمل على رفع نسبة التصويت وبنحس الناس قديش بنقدر، فبنتأمل انه الناس تسمع صوتنا بالذات جيل الشباب. جيل الشباب
0: هو هذا انا كنت هذا يعني هذا انت طرقت الى هذه الشريحة تحديدا. بتعرف انت جيل الشباب اللي كانوا المرة اللي فاتت 17 سنة ما صوتوش، هاي المرة هني بصوتوا، وكذلك الامر اجيال اخرى، يعني بعد مرور 4 سنوات هؤلاء سيصوتون. وانا يعني من خلال بتعرف تجوالي في المجتمع العربي في المدارس وما الى ذلك بلمس انه الاهتمام بالافق السياسي قليل ضئيل. سؤال، كيف بدك تنمي عند هؤلاء، كيف بدك تزرع لديهم هاي الرغبة في انه يأثروا؟
1: خنادر الشباب اليوم وضع تغير طبعا، ما بدفع موضوع الاجتماعات والكوادر القديمة منيحة مباركة، ولكن يعني موضوع السوشيال ميديا، موضوع كل الفيسبوك الانستغرام الامور هاي لازم يشغل عليها اكثر عند الاحزاب. وطبعا انا متاكد انه عند المستشارين وعند الميزانيات وناس اللي بتفهم اكثر منا بهاي الامور، فلذلك لازم نصل لجيل الشباب. جيل الشباب زي ما حكيت انت وانا عندي شباب بالبيت وانت عندك الله يخلي لك اياه، فشوي بعيدين عن هاي الامور طبعا بتهم من امور ثانيه، فمهم جدا احنا برضو حتى المدارس انا حسب رايي وحتى الشارع وحتى نوادي الشبيبة انه نشتغل على رفع نسبة التصويت. وانا بحاول طبعا كرئيس مجلس كل لقاء كل اجتماع نحاول نحكي عن هاي الامور ونحاول نحس، والصحيح مش بس يوم الانتخابات لازم نحكي عن الامور هاي، ممكن نحكي خلال ال4 سنوات، فمش بس باخر اسبوع اسبوعين نحكي. اما واضح جدا يعني علينا كمجتمع نحاول نغير، لانه انا حسب رايي الوضع القائم هذا لا يستطيع ان يستمر. يعني مره اخر نادر كنا نحكي عن مساواه عداله سلام امور كثيره هيك، اليوم شو بنحكي؟ احنا بنحكي عن امور وجوديه، نحكي عن فتات، فلذلك واجب على الجميع انه يطلع ويصوت.
0: نعم اوري، احنا طبعا نتامل بس الخير للجميع ان شاء الله. استاذ عبد السلام دروش رئيس مجلس اكسال المحلي، شكرا جزيلا واعطيك العافيه.
1: العافيه عزيزي، سلامات.
0: السلام على السلامه.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة شو تعقيبك كايد؟ عنا 4-5 دقائق معك من أجل إنهاء البرنامج، بدنا نسألك مجموعة من الأسئلة، لكن تعقيبك على أستاذ عبد السلام إنه ليش الشباب أقل انكشافا؟
3: لأنه حاليا كل ما يتعلق بالمجتمع العربي والتطورات التكنولوجية والغير تكنولوجية اللي حكى عنا أخي عبد السلام، إذا كان سوشيال ميديا، إذا كان فيس، إذا كان كل هذه الأمور، وأيضا السنوات الأخيرة المتعلقة بالأوضاع داخل البلاد، أنا بعتقد هي أحد الأسباب التي أدت إلى كل ما يتعلق بالتبلور الجديد والبلورة يعني أفكار جديدة لدى الشاب في مجتمعنا العربي بشكل عام. فاليوم الشاب بهمه شغلات كثيرة، بهمه شغلات مهمة جدا، إذا كان كيف يتقدم، كيف يحصل على المبالغ المصاري، كيف يعيش، كيف يسافر، كيف يشتري سيارة جديدة، هاي الأمور هي أكثر فعالية في حياة الشاب في مجتمعنا العربي.
0: بعدين أولادكم، بعدين أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة، يمكن لازم نتعامل معهم بطريقة مغايرة.
3: بالضبط.
0: مجموعة من الأسئلة في كل ما يتعلق
3: خاصة التربية في المنزل على فكرة اللي هي الأساس.
0: لا شك. قرية درزية جديدة.
3: طلع أنا سمعت الأخ أمين أبو حي قبل ما أجي في أحد وسائل الإعلام، فهو تحدث عن هذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد أنا شيئين. الشيء الأول، آمل أن تقوم هذه القرية، ولكن في نفس الوقت أن لا تكون في أماكن أو في أراضي مهجرة أو غير مهجرة لكي نصلهم. بيحكوا على منطقة بين شعب وبين سخنين، ولكن في نفس الوقت هذا لا يفي بكل ما يتعلق بمجتمعنا المعروف، لأنه البلدات والشعب في المجتمع في القرى المعروفية يعاني الكثير الأمرين، من جهة أخرى الأوضاع في البلاد والغلاء الفاحش، ومن جهة ثانية لا توجد مساحات. طيب. كافية لبناء
0: الشباب أبناء طائف الدرزية بيروحوا على الجيش، بيروحوا على الخدمة العسكرية، هل بعد بتعرف بعد إنهاء الخدمة العسكرية بيرجعوا على بلدهم، بلاقوا بلدهم أفضل، بتكون ظروف أحسن، بيكون أمور على الأقل مقابل هذه الخدمة العسكرية، وجدوا شيء في بلداتهم؟
3: تعلق هاي الأمور نادر في أمور كثيرة. الشيء الأول أنا أقوله بصراحة، يعني اليوم القرى الدرزية في حالة تطور، في هنالك بالفعل خدمات في الكثير من القرى الدرزية، وليس أنا لا أقول بشكل كامل، ولكن في نفس الوقت كمان أيضا هنالك أمور كثيرة دخلت موضوع العنف في القرى الدرزية والسيطرة على الكثير. أنا بعتقد اليوم في نسبة عالية.
0: أنت تؤيد إدخال الشباك من أجل مقارعة العنف والجريمة واستئصال هذه الآفة
3: في مجتمع بشكل عام؟
0: بشكل عام والمجتمع الدرزي والعربي
3: أصلا من البداية لازم يكون، إذا كان بالفعل بالنسبة للشرطة أن تقول أن نحن عجزنا، ولكن أنا أعتقد كان بالبداية أنا كمراسل شرطة سابقا، يعني أنا منذكر نادر كل 10 سنين تقريبا كان في حالة قتل في مجتمعنا العربي بهذه الفترة.
0: اليوم كل 10 ساعات،
3: اليوم بالعشر ساعات، كل يوم، كل ساعة، كل ساعتين،
0: بس الحمد لله آخر 3 أشهر هذه الأوضاع
3: هذه الأمور
0: بدناش نحسد حالنا.
3: بالتالي يعني حتى لو كان بسابقا خلال 10 ساعات، خلال يعني 10 سنين كانت تنحل عن طريق الكبار خلال نص ساعة.
0: اليوم بيظهر انتهى البرنامج بسرعة البرق. أريد أن أشكرك، يعطيك ألف عافية، شكرا لك على أنك كنت ضيفنا، وللجميع أوقات آمنة في كل الأوقات. شكرا جزيلا شريان حجير بيكي، روبي أحمد عويسات، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. شكرا لكايد ظاهر، ونعود لساعة مع ملفات أخرى. إلى اللقاء، سلامات.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إزالة لافتات من مقر القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس توطئة لإغلاقها اليوم. قصف مدفعي لجيش الدفاع في جنوب لبنان وفق مصادر محلية. روسيا تعلن استهداف مرتزقة كولومبيين في أوكرانيا. حادث عنف في رامات جان يوقع إصابة خطيرة، والحرارة حول معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
6: التاسعة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. أفادت وكالة رويترز بأن عمالا قاموا بإزالة لافتات ولوحات من مبنى القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس توطئة لإغلاقها اليوم، عملا بأمر أصدرته إسرائيل ردا على قرار لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات. وقالت مصدر مطلعة أن الخطوة الإسرائيلية معناها إبعاد نحو 30 دبلوماسيا بريطانيا مع أفراد عائلاتهم، وتنظر المملكة الموحدة في إمكانية طرد دبلوماسيين من السفارة الإسرائيلية في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. جاء من جنوب لبنان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت فجرا وصباحا بلدة المنصوري ومحيط حداثة وبرعشيت ووادي زبقين، وقد شن سلاح الجو ليلة الماضية غارات على أهداف في المنطقة. دمرت القوات الروسية موقعا يضم مرتزق كولومبيين في مقاطعة خاركوف الأوكرانية، وقال مصدر لوكالة سبوتنيك إنهم نقلوا في وقت سابق من كييف. في رامات جان تعرض الشاب عمره 25 عاما للطعن بآلة حادة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وأفيد بأن الجريمة ارتكبت داخل شقة سكنية يقطنها وافدون من الصين. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غير أنها تبقى ضمن معدلها الموسمي في معظم أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد سهل ساحلي، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى عالي ارتفاع الموج. نعود ونلتقي إخبارياً عند العاشرة طاب يومكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً.
9: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واليوم.
10: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
11: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
10: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
12: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
13: رجاء هدوء.
12: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
14: الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
15: أهلا بحضراتكم من جديد إلى القسم الثاني من برنامج على الأجندة، الذي فيه سنكون مع العديد من الموضوعات والملفات التي تشغلنا في كل مكان. هناك بعض المبادرات المحلية وهناك بعض المبادرات العامة، نحن نراوح فيما بينها. فريق الأثير أوسكار ينضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية. أحمد عوسات يرسلنا إلى شاشة التلفزيون. شريان حجير بيك تنتج هذا البرنامج في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر. نذر أبو تامر صباح الخير.

0: تعالوا نكون من خلال برنامج على الأجندة مع الأستاذ فتحي أبو يونس مدير قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية سخنين حول ميزانية قياسية لحماية موظفي رفاه الاجتماع في السلطات المحلية العربية والمدن المختلطة. تحياتي أخي فتحي.
1: تحياتي أخي نادر، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك في برنامج على الأجندة. بداية حدثنا، لماذا هذه الميزانية القياسية ولأي ضرورة؟
1: يعني الأمر بدأ بعد إضراب ونضال طويل وشاق من نقابة العمال الاجتماعيين في نهاية المطاف. أدى الأمر إلى سن قانون يهدف حماية العمال الاجتماعيين في أماكن عملهم، وبناء عليه احنا بلشنا نشوف انه ميزانيات من قبل وزارة الرفاه الاجتماعي وصلت للسلطات المحلية في البلاد، مما ادى الى فتح الامكانية لتوظيف ضباط امن وامان في مداخل اقسام الخدمات الاجتماعية. هذا الامر زاد من ضمان الامن للعامل الاجتماعي، زاد الإمكانية قدام المواطن أنه يقدر يستغل الخدمة بشكل أفضل، بحيث يقوم الضباط الأمان بترتيب دخول وخروج المواطنين بشكل آمن.
0: أنت تكاد تتحدث عن وظيفة خطيرة.
1: وظيفة خطيرة ومهمة، وبالذات بعد تفاقم الجريمة في المجتمع العربي. طبعا هنالك إسقاطات وإسقاطات كبيرة على وظيفة العامل الاجتماعي، العمال الاجتماعيين موجودين في الخط الأمامي في مواجهة آفة العنف في مجتمعنا، أولاد وعائلات المجرمين أو المتضررين من الإجرام يزورون أقسامنا بهدف تلقي الخدمات من قبل العمال الاجتماعيين، وهذا مش مرة ممكن نوصلهم لمحل ان هم موجودين في خطر العنف.
0: هل الاجراءات الجديده استاذ فتحي زي توفير حراس امن، كاميرات مرافقه، انا عارف ازرار استغاثه، غرف محصنه، هل كل هذه الامور والاجراءات واللوازم والاليات من الممكن ان تؤمن حياه افضل او على الاقل وظيفه تسير في مجريات افضل في داخل العمل؟
1: ما في شك انه ضمان امن وامان العامل الاجتماعي هو امر مهم جدا، ومش بس مهم جدا انه احنا نعطي العامل الاجتماعي الشعور بالامان، انه يشعر هو امن لمن هو بيعطي الخدمه. انا بتصور انه هذا شيء كثير مهم في قضيه تقديم الخدمه للمواطن. واليوم احنا مش بس بنحكي عن ادوات، وانما بنحكي كمان عن دورات تاهيليه للعمال الاجتماعيين اللي فيهن احنا نعطيهن ادوات كيف ممكن يتعاملوا بهدف اول شيء منع الوصول لحالات عنف في حالة أنه في إنسان عنيف اللي ممكن يعنف، والأمر الثاني إذا كان في حالات عنف كيف ممكن إحنا نتعامل فيها بحيث أن إحنا نحافظ على أملاكنا وعلى أجسامنا.
0: عدنا فتحة، عدنا بشكل أو بآخر إلى حياتكم اليومية، شو بمر عليكم يوم يوم أنتم كعاملين اجتماعيين؟
1: العمال الاجتماعيين بشكل عام في دولة إسرائيل والعرب بشكل خاص اليوم إن في أوضاع كتير صعبة. احنا موجودين في ازمه مستمره من ايام الكورونا، من سنه 2020 واحنا موجودين في ازمه بعد ازمه، كورونا بعد حرب، حرب بعد حرب، وحرب بعد حرب. واحنا بنشوف انه في حالات كبيره وكثيره اليوم اللي زادت في وصولها لاقسام الخدمات الاجتماعيه من جهه، ومن جهه ثانيه احنا بنشوف انه الحالات نفسها هي حالات مركبة أكثر وأصعب وبحاجة لميزانيات وقوة عاملة أكبر من أجل إنه إحنا نقدر نسد الفجوات اللي موجودة اليوم.
0: هل في سخنين تحديدا شهدتوا بعض هذه الاعتداءات أم أنت بتحكي بشكل عام؟
1: طبعا سخنين كسائر المجتمع العربي تلقت حصتها كمان في الاعتداءات على موظفيها وعلى ممتلكات قسم الخدمات الاجتماعية. فيش قسم خدمات اجتماعية اليوم في المجتمع العربي اللي ما تعرض لعنف. في عمال اجتماعيين اللي تعرضوا للعنف أدى في النهاية لفقدان القدرة على العمل.
0: في ناس خلصوا لمجرد أنه يتعرضوا، يعني اضطروا بشكل أو بآخر إلى ترك الوظيفة بسبب هذا الموضوع،
1: ترك الوظيفة أو أنهم بطلوا يقدروا يقوموا في مهامهم كعاملين في هذا المجال. أنا بحب أنوه أنه كمان المتضررين بالأملاك إحنا بنشوف إنه في مشكلة في قضية التعويضات عن أملاكهم سواء كان في بيوتهم أو في سياراتهم، فهاي كمان قضية ملحة للمفروض اليوم وزارة الرفاه والمسؤولين يلاقوا حل لها. يعني ما بزبط إنه عامل اجتماعي سيارته تنحرق وما في ما في تعويض. إحنا بنطالب وزارة الرفاه الاجتماعي والمسؤولين إن يقيموا صناديق خاصة بهدف تعويض المتضررين في أملاكهم بهدف إتاحة الإمكانية لهم للعودة للعمل بأسرع وقت ممكن.
0: أشكرك ودائما كل السلامة، ويعني من أجل تأدية أعمالكم بصورة سالمة وآمنة ومفيدة وناجعة. شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي. يا ريت تفضل.
1: بس رسالة
0: دائما تحت أمرك أخي.
1: الله يسعدك الله خليلياك. رسالة لجمهورنا الكريم، العامل الاجتماعي هو موجود بهدف إعطاء الخدمة لكل مواطن بغض النظر مين هو. إحنا موجودين هنا من أجل أنه نيسر، إحنا مش جزء من المشكلة، إحنا جزء من الحل. فإحنا متوجه لجمهورنا، أبوابنا مفتوحة لإلكو، قلوبنا مفتوحة لإلكو، روسنا مفتوحة لإلكو. توجه لنا بس تذكروا العنف مش داخل أقسام الخدمات الاجتماعية ومش موجه ضد العمال الاجتماعيين. العمال الاجتماعيين هم جزء من حل المشكلة طبعا إذا استطاعوا، ومش دائما هن بس قدروا يستطيعوا.
0: أشكرك.
1: نستطيع.
0: أشكرك وبالنجاح والتوفيق دائما وأبدا أستاذ فتحي أبو يونس. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة نحن نتحدث عن مبادرة مجتمعية تجمع عائلات من مختلف البلدات العربية في رحلات مشتركة بهدف تعزيز التعارف والتواصل وقضاء وقت عائلي ممتع تحت عنوان لمة شملنا. وفي هذا المضمار أريد أن أتحدث إلى الناشط والناشطة في هذه المبادرة، إلى حمزة أمارة وحنان عبد الغني. تحياتي لكما. تحياتي حمزة.
3: هلا بيك. هلا بيك. أهلا وسهلا.
0: أهلا بك حنان.
4: اهلا فيك. صباح الخير.
0: عارفين بدايه تعرفونا عن انفسكم وعلى المبادره اللي انتم مشاركين فيها.
3: اي معك حمزه صبيح اماره من كفر كنا. احنا مجموعه مكونه من عده بلاد اللي مندير هاي اللمه. احنا مبادرتنا طبعا للخير وللرحلات كيف بقول للتقرب من بعض من كل بلاد.
0: حنان شو بتعملوا ضمن هذه المجموعة؟ عارفينا بالأول عن نفسك شو أنت بتعملي وشو بتمارسوا من خلال هذا النشاط.
4: يعطيك العافية. معك حنان عبد الغني من نحيف. أنا صاحبة مطبخ حلب موجود في نحيف. لمة شمل هي مجموعة بتلم عدد أشخاص ممتاز جدا من جميع البلاد اللي هن من إحنا بنعتبر حالنا عائلة، يعني مش إنه مجرد أي حدا. هاي اللمة بتجمعنا جمعة حلوة، بنتعرف على بعض، نشوف مناطق كثير حلوة موجودة بالبلاد. طبعا أنا نشاطي موجود بهاي اللمة إنه أنا بعمل الأكل للموجودين معانا بالرحلة اللي إحنا اللمة كلها. كان في إلنا أول رحلة اللي كانت على المانياس، كانت خللها تقريبا 50 شخص اللي إحنا كنا مجموعة واحدة. كانت رحلة كثير حلوة ومميزة وكان فيها كثير شغلات حلوة من انبساط فرح وكيف كان فيها مسار. كان معنا كمان شخص اللي هو كان مرشد في السياحة معنا اللي هو أبو السعيد أمان موجود كفر كنا. باختصار الإشي كثير حلو وممتع، بتمنى كل حدا بحب إنه يشاركنا بهاي اللمة تواجد معنا بالرحلات الجاي إن شاء الله. وعندنا كمان ب 17 شهر في كمان رحلة اللي هي كثير مميزة وحلوة.
0: شو اللي جمعكم انتم كلياتكم مع بعض بشكل او باخر؟ انا شايف يعني انت يمكن من بلد، حمزه من بلد، والاعضاء الاخرين كل واحد جاي من مكان يختلف.
4: والله احنا تعرفنا اول اشي انا على ابو كريم من عن طريق شغلي، كان متواجد عندي في المطبخ عده مرات وصار في بيناتنا صحبه وبتجمعنا يعني، وبعدين تطور للشغل. وكمان حمزه نفس الشيء.
0: حمزة حدثنا قليلا عن نشاطاتكم، عن نشاطات هذه المجموعة، وأيضا على إيش بتعتمدوا بالأساس، على أي مبادئ؟
3: إحنا المبدأ الأول تبع مجموعتنا إنه نعمل أسعار اللي هي مناسبة للجميع، الناس اللي هتطلع رحل تكون مناسبة لإلهن سعر رمزي يعني. ومش إحنا مش مجموعة اللي بتدور ربح، إحنا مجموعة اللي يقولها بتقرب الناس للخير، مجموعة خيرية يقولوها.
0: واللي فهمت إنه أعضاء الإدارة بيشتغلوا بالتطوع.
3: أيوة مظبوط، أعضاء الإدارة، والإدارة بتتكون من عدة بلاد، من كفر كنا، من طمرة، من عكا، من نحف. هذا اللي احنا مبدأنا اللي بلشنا عليه لم الشمل، انه نلم من كل بلاد. في اول رحلة، في اول رحلة لنا كان من 15 بلد متواجد ناس، والحمد لله كل شيء مشي على خير وكل شيء كان تمام.
0: نعم، شو تخطيطات كل مستقبلية اخت حنان عبد الغني؟
4: ان شاء الله نتأمل انه يكون الاشي كمان احسن واحسن، وفي عنا كمان شغلة اللي احنا بنحب نحكي فيها، انه ابو كريم كمان هو تقريبا مؤسس هاي الشغلة، وهو اول اشي كان بالمقدمة، وان شاء الله احنا نتأمل انه تنجح اكثر واكثر. وفي شغلة حابة احكيها فيها، انه احنا كمان عنا إيش اللي هو إحنا يعني أي إنسان بحب يجي معنا، أو أي شخص مثلا عنده بغضش يعني يدفع أو يطلع، أو حابب يطلع غير جو معش وضعه بسمحش، إحنا كمان بندعم هذا الإشي، ونتمنى إنه تكون المجموعة أكبر وأكبر، نكون إيد واحدة، نكون الإشي كثير ممتع وحلو إن شاء الله.
0: نعم، نرجو لكم طبعا النجاح والتوفيق في هذا المشروع الهادف لمة شملنا، مبادرة مجتمعية تجمع العائلات من مختلف البلدات العربية في هذه الرحلات المشتركة بهدف التعزيز للتعارف والتواصل والقضاء وأوقات عائلية ممتعة. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.
4: شكرا لك، أهلا وسهلا.
0: مع السلامة. مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا نرحب بالناشط الاجتماعي وفي مجال الذكاء الاصطناعي أيضا شاهين صرصور الأستاذ المربي. أهلا وسهلا بك أخي شاهين. تحياتي
2: أستاذ نادر لك ولكل المستمعين راديو مكان في كل مكان. وفي البداية أود اسمح لي أن أهنئك بمناسبة نجاح ابنة ليان الزوجة ابنك فادي في امتحان التمريض. نتمنى لها النجاح والتوفيق. وأود أشكرك أنت وأبو فادي الآخر لحضور إلى حضور لكم في القاسم ومشاركتنا في فرح ابننا الدكتور سرعي.
1: الله يخليك. ألف مبروك. وهذا هو أصلا هذا هو الموضوع اللي احنا بدنا نحكي عنه. قضية يعني احنا بنعرف انه الاعراس المختلفة في اماكن مختلفة من الممكن ان تكون لها يعني التزامات وشروط وما الى ذلك. احنا جينا على كفر قاسم ويتضح لنا ويمكن هاي مش المرة الاولى بانه الاعراس لديكم تختلف قليلا. احنا بنعرف انه الاعراس في مختلف اماكن المجتمع العربي يعني فيها نقوط، بمعنى الشخص المعزوم على العرس بيجي ببارك يحمل مغلف فيه مبلغ معين متواضع من أجل المشاركة في هذا العرس، لكن عندكم كان الشرط أنه أنتم تدخلون إلى هذا الفرح بدون نقوط، تشريف بدون تكليف أسميتموه حتى على الدعوات في الأعراس.
2: صحيح.
1: كيف ولدت هذه الفكرة؟ أنت واحد من هؤلاء الأشخاص اللي دعا الناس عنده، أكيد كلفته مبالغ طائلة، وأنت بتدعي الناس فقط من أجل أن تتناول الغداء على مائدة والد العريس أو العشاء على مائدة والد العريس بدون حتى أن تحمل له هذه المباركة اللي هي نقود. كيف ولدت هذه العادة في كفر قاسم؟
2: ممتاز، سؤال جيد أستاذ نادر. هذه الفكرة ولدت في القرن الماضي. يعني والدي الله يرحمه عبد الرحيم الشعين أبو عبد الحكيم زوج 7 شباب، لم يقبل شيكل واحد. أبوي كان يذهب إلى العراس وينقط بأيام زمان بالليرة أو الشيكل، وكان يضع آلاف الشواكل، وكان شرطه الأساسي بيجي على عرس نادر أبو تامر: هذه هدية مني، لا تسجل اسمي، أنا لا أريدها أن ترجع علي. وهذه توارثناها من جيل إلى جيل، وأنا لست الوحيد في كفر قاسم من يفعل ذلك. هناك الكثير من كفر قاسم يعني بيعزموا الناس، بيعزموا مئات حتى آلاف، وفي منهم بحطوا دعوة عامة وبيجي 3000-4000 شخص ولا يأخذ منهم النقود. هذه طرحناها من جيل إلى جيل، وأعتقد أنا يعني فكرة.
1: شو الفكرة؟ طلع أول إحنا بنحييكم عليها، فكرة ممتازة. نعم. وخلينا طالما أنت حكيت عن الأستاذ جمال أشقر أبو فادي الناشط. نعم. الاجتماعي والشخصية التربوية القيادية المعروفة. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال أشقر، تحياتي.
3: صباح الخير أبو فادي والأخ شاهين أبو سري.
2: الله يخليك أبو فادي، أهلا وسهلا فيك.
1: وأنت كمان يعني كمان تفاجأت أستاذ جمال أشقر بأنه فجأة نحن مدعوين على فرح، وإحنا ندعى عادة لأفراح مختلفة، الواحد بيروح وبساهم يعني بنصيب معين من أجل رفع العبء عن كاهل والد العريس أو والد العروس، ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك. وفجأة أنت تفاجأت بأنه كفر قاسم تستقبلك وفيش صندوق نقوط بالأول. أنت روح تبحث بعدسة مكبرة عن الصندوق، وين حاطين صندوق نقود؟
3: صحيح والله المضبوط. أول إشي خطوة مباركة من طرف أبو سري لأستاذ شاهين، ولكن بسأل نفسي مش معقول إنه هو يتحمل تكاليف العرس. أنا بتصور التكاليف هاي راح تكون مش أقل من 150-160-170 ألف شيكل، إذا مش أكثر. من ناحية أنا بديش أخذ نقود، ومن ناحية ثانية أنا بدي أدعى على العراس وأحط نقود، فهي مشكلة بحد ذاتها. يعني هسه لو أنه الجميع بيعمل هذا الشغل فيش مشكلة، ولكن أبو شاهين بدور صاحب العرس هو بده يشغل مصاري. أبو شاهين المدعو لعرس آخر بده يحط مصاري، وين وصلنا؟ معناها في إشكال، لازم يكونوا إجماع على طريقة معينة تعين أهل العريس من ناحية وتعين المدعو من ناحية ثانية.
2: نعم
3: في مجال احكي ابو تامر ابو فادي.
2: ابو فادي معنا على الخط؟
1: طبعا طبعا طبعا استمع. أيوة. اليكم واستمع الى هذا الحوار بيناتكم.
3: نعم. معناها هنا انا اقترح عده حلول، يعني اذا في مجال هنا. طبعا انا شخصيا بقول انه ممكن الواحد يعمل فعلا عرس بدون نقود، بس بشرط اولا يكون اجماع. طبعا أنا ما بحكي عن أهل العيلة الحلقة الأولى، يعني أنا بحكي عن المجتمع الواسع، لأنه في أحكام خاصة للعائلة بالنسبة للنقود مش نفوت فيها. هسه الفكرة تبعتي مثلا الأولى، يا ريت يكون مثلا عرس بدون عشاء، يكون تقدم في هذا العرس المرطبات سواء المشروبات الحارة أو المثلجة، القهوة، الليمونادة، العصائر، وكذلك الكعك، الجاتو، الحلويات بأنواعها، المسليات، فواكه، خضروات، وبدون عشاء اللي هو مكلف. ساعتها أنا كمدعو بديش أنقط، وأهل العريس بيقبلوا مني هذا الشيء. ووقت ما يكون دور أهل العرس، أهل العريس مدعوين برضو بنقطوش في عرس آخر إذا هاي العادي يتفق عليها. ساعتها خفيف، أنا بخسرش كمدعو، أهل العريس بخسروش، وبتكون عادي دارجة.
1: نعم.
3: هاي إمكانية مثلا واحد. إمكانية ثانية أنا أقترح أسوة. نعم. ببعض القرى العربية سمعت أنا إن في بعض القرى العربية بنقطوا نقوط بسيط ممكن بمفاهيم اليوم يتشكل. إذا ولابد الاقتراح الأول.
1: أنت بتحكي عملية عن توحيد النقوط، يعني بس أنا عارف بصيرش نادر ينقط بمبلغ، يجي الأستاذ جمال ينقط بمبلغ آخر، شاهين بمبلغ ثالث، يوحد النقوط على مبلغ اللي يفي بالغرض.
3: صحيح، ويكون إجماع بهذا الشيء، وين ما نروح هذا نقوط، وأي واحد بيجي عندي هذا نقوط اللي بحطه، اللي هو نقوط بسيط، إعانة بسيطة لأهل العريس. طبعا الأخ شاهين أبو سري هون تحمل تكاليف وتكبد، طبعا خلينا نقول بين قوسين مبالغ كبيرة هون في العرس. طبعا هاي مناسبة سعيدة، ولكن بصيرش طبعا الأخ أبو سري زي وزيك أبو فادي وزي أي إنسان بالمجتمع، علم أولاده، بنى لأولاده، وبدو كمان بده يجوزهم بدون نقوط. معناها التكاليف عالية. هذا مشروع مثلا اقول
1: طب لك، لنفترض استاذ جمال عنده 3 4 اولاد الله يخليهم، وبده يجوزهم كلهم، هذول الاولاد بدهم معناته مش اقل من نص مليون او 600 الف شيكل، 700 الف شيكل.
3: مظبوط.
1: فقط يعني هاي اجره الطعام، احنا بنحكي مقابل الطعام اللي بيصرفوا في يوم العرس، مش احنا لا بنحكيش بعدنا لا عن تجهيزات بيوت ولا اثاث ولا بناء البيت ولا المنزل ولا غيره، فقط طعام العرس.
2: استاذ نادر اسمح لي ارد على ابو فادي الاخر. استاذ
1: طبعا جمال. انت بدك ترد على كل الاستجوابات. طب شو بدك تدبر حالك؟ شو بدك تدبر حالك؟ انا عارف عامل او موظف بده يجوز ابنه وعليه كل هاي المصاريف، ماذا يفعل؟
2: ممتاز، انا نجب بشكل منظم. ابو فادي افكارك رائعه ممتازه، بس زي ما يقولوا الخواجات لون ثاني ليسوم. يعني تيجي على عرسي وما حط لكش اكل، سيتهموني بالبخل، والله طلع على عرس شاهين رحنا هناك ما فيش اكل، حتى في ناس بيجوا يلا اللحم ما كانش مظبوط، اللي انا عارف الخروف ما كانش مظبوط. لابد
1: وعم نحط لحمه وهات يا ابو الهات يعني تحظى برضو الناس.
2: يعني استاذ نادر والله لو انها واقفه علي انا استاذ نادر، إذا لو أنها واقفة علي والله أنا قلت للمرة يعني الحكومة خلينا نعمل معجار رشون 200-300 واحد وأهلا وسهلا فيهم، مجنون أنت، وبصير بيعملون عروس ومية واحد يعني كثير ناس وجهوا لي استاذ شاهين وين ما زبطناش على العروس، وهذا وأجوا عندي تقريبا 1000-1100، لا أتفاخر اللي أجوا عندي هذا يعني المتوسط وكل شيء. في إشكالية بهذا
1: كانت الموضوع. كان عندك يعني، وكان عندك عرس من كل البلدات، احنا شفنا أنه في مشاركة ناس من الأكاديمية من السياسة من مختلف المحافل الاجتماعية كمان.
2: بالضبط. انا لو الشغله مربوطه فيه، يعني خذ الله الشيخ رائد صلاح تزوج ابنه اعتقد قبل فتره. مظبوط. كم حضر بالعروس؟
1: 150-200 شخص.
2: مين عمل العرس في مطعم اي شيء؟ اجوا اعتقد مش عارف 70 ولا 80. بيل كلينتون الرئيس الامريكي جوز بنته تشيلسي لما كان رئيس الامريكي. نادر عملوا في مطعم خاص، كم واحد كانوا بالعرس لبنته؟
1: كمان نفس الشيء 70 شخص.
2: 21 شخص. 21 شخص، هذا لو بده يعزم بيعزم 10,000 بسهوله. وهذه يعني احنا
1: بس بتعرف انا بقول لك شو الفرق بينك وبين كلينتون. كلينتون كل عيلته كانوا 15 وجاب 6، انت عيلتك 3,000 عزمت منهن 1,000، شو بدك تساوي؟
3: أبو فادي
2: هذا مضبوط.
3: أبو سري
1: نعم.
3: تسمحوا لي في مداخلة. الأخ شاهين أبو سري كونه كان بأمريكا بجيب هاي الأمثلة، تنساش أنت بتحكي عن حضارة أمريكية، مش رايحين يجيبوا طبعا زي أبو فلان عندنا عند العرب يجيبوا 2,000 و3,000 و5,000 و10,000 مشان يقولوا عملت عرس كبير. هاي تربوت أحيرة الحضارة أخرى زي ما قالوا أخ شاهين or another culture. هسا أنا بدي أتواصل وبدي أعلق على تعليق أبو فادي، بدي أعلق على تعليق أبو سري بالنسبة للعرس بالصغير زي ما قالت المرأة أم سري لأبو سري. أنا ما هذا الاقتراح، أنا كنت بدي أقترحه وسبكني أبو سري دعوت بضع مئات، وأقصد بضع مئات نقول بضع مئات اللي هي 300 ل 400 ل 900، ولكن أنا بقول بضع مئات وأقصد 400 أقصى حد 500 بني آدم، وإن فيش مشكلة أنا بدي أتحمل. أبو سري بده يتحمل التكاليف وبدوش نكوت من أي إنسان، فيش مشكلة، ولكن مش بدي أدعي آلاف وبديش أنا نقوط وبدي أتحمل كامل التكاليف.
4: بس يعني أبو فادي بدنا حدا يبلش يعمل بتطبيق هذه الفكرة. إذا بلش حدا ها بصيروا يقلدوا فيه.
3: أنت وأنا.
4: بس ما أنت عارف الحكومة تمنعني، الحكومة يعني الزوجي راح تمنعني. مش أنا من ناحيتي بقول لك في كثير غيري بقول لك أنا سلمت أمري لزوجتي بديش أعمل معها حرب. مزبوط ولا لا؟

0: اللي طلع اللي بتقوله مظبوط، ولكن اخرى مره برضو الك راي والي راي، يعني بالاخر انا اللي بدي ادعي الرجال، انا بدي
1: السؤال الإزلاء. السؤال يمكن
0: صحيح صحيح، بس
1: استاذ جمال، استاذ جمال اشقر واستاذ شاهين، خلوني بس انا يعني اضبط نعم. اضبط الموضوع في كل ما يتعلق بالحوار، الى اين نعم. يسير الحوار؟ السؤال، هل نحن نتحدث عن عرس فردي ولا عن ظاهره بدات تنتشر في منطقه كفر قاسم وربما تكون في مناطق اخرى؟ انا قبل قليل تحدثت الى احد الزملاء هنا وقال لي بانه ايضا هو شارك في عرس، وهناك طلب منه الا يضع يعني مغلف قوت من منطلق انه هذا العرس ايضا تشريف بدون تكليف.
2: مش في كفر قاسم، في كفر قاسم لا اقول انها ظاهره، بس الكثير من الناس ما باخذوا نقود، في ناس اللي باخذوا نقود وشغلات، اذا بروح على عرس انا ومدعو عليه وفي نقود بروح بحط لي مبلغ في مكتوب وسجلش اسمي عليه، بسجلش اسمي خليه لوجه الله، ما بدي انا مصاري، بس هذه ظاهره الكثير من الناس ما باخذوش نقود. انا بجوز النائب وليد طه زوج ابنه واعتقد لم ياخذ نقود. نعم. في الكثير من الامثله هذه مضبوط. هذه وفي
1: ناس في عرس ايضا للشيخ رائد بدير للاستاذ وليد طه، يعني يبدو انه في ظاهره من النوع.
2: بالضبط، بس مين اللي بياخذ نقود؟ إن هو بحاجه الى المال، بس انا انت مضبوط، العرف اكل العرس بكلف 200-250 الف شيكل، بس انا حاسبها، انا بدي اتجوز ابني مش حاسبها على المليمتر، انا بقول الفواجات حاسبها وعارف قديش بكلفني كل الشغلات من النوع، ومجهز حالي، واستعنا بصديقنا الذكاء الاصطناعي ونصحني هو في الاخر، سالني من كم سؤال قال لي لا تاخذ نقود، لانه النقود هي دين متدحرج لمدى بعيد. اجى نادر اعطاني 500 شيكل وزوج ابنه ما رحتش. ممتاز، يعني في كفر قاسم صارت ولا رحت على سفريان ونقضوا 500 شيكل ما رجع لي شيء، يعني كل البلد تعرف، يعني لماذا هذا الحرج؟
0: مزبوط.
1: طيب نعم. انت كاخصائي ذكاء اصطناعي، هذا الذكاء الاجتماعي اللي عندك استاذ شاهين، تعال نحكي عن الذكاء نعم. الاصطناعي، هل استخدمته نعم. وسخرته في العرس؟
2: طبعا يا سيدي، انا بدفع له $20 بالشهر، بدنا نطلع منه النتيجه. سالته جهز لي اغنيه ترحيبيه بالضيوف وكل شيء، سالته شو رايك ناخذ نقود ما ناخذوش نقود، كان في حوار بينه وبينه 10 دقائق.
1: شو خلك تاخذ نقود ولا لا الذكاء الاصطناعي؟
2: لا ما هو سالني كان سؤال، قال لي قديش الراتب تبعك؟ شو بتشتغل مرتك؟ قديش الدخل تبعك؟ واستنتجنا، قال لي لا تاخذ النقود.
1: آه يا مهيك.
2: نعم.
0: سألك كديش الأعراس اللي تدعى إليها تكله بالعشرات؟
2: لا مو سألني، هو سألني في كلمة. سألني. ركز على الوضع الاقتصادي. ركز على الوضع الاقتصادي. قال لي إذا الوضع الاقتصادي جيد وأنت لست بحاجة إلى النقود لا تأخذها. آخرون بأخذوها. نعم.
0: أنا قصدي أبو سري إن الوضع الاقتصادي مهم، ولكن برضو عدد الأعراس اللي أنت بتروح عليها مهم، يعني فإذا هي كثيرة الوضع الاقتصادي حتى لو ممتاز دير بالك في مصروف كبير، ولكن إذا بتروح على شوية أعراس المصاريف أقل. هذا
1: طيب. أستاذ جمال، أنا بعرف أنك أنت كمربي أنت كمان يعني بعكس الصحفيين، إحنا الصحفيين مندور على العناوين، أنت كمان بدك الاستنتاجات. في نهاية المطاف شو الاستنتاج اللي بتطلع فيه من هاي المقابلة مع الأستاذ شاهين صرصور؟
0: انا شخصيا بدي اخذ في
1: الاعتذار. نذكر المستمعين انك انت ادرت مدرسه الشافعي يعني طوال سنوات، ويعني هاي كانت طريقتك في العمل. نبدا بخطه عمليه وننهي بتوصيات وباستنتاجات لابد منها.
0: نعم، انا بعد ما سمعتك ابو فادي وسمعت ابو سري، وبعد ما انا سمعت تحفظ ابو سري في بعض الاقتراحات اللي انا قلت، انا بدي اخذ اقتراح واحد اللي مقبول عليه وأعتقد أنه مقبول على الجميع. حتى نتبنى خطة زي بعض القرى العربية، نأخذ نقود رمزي بكفي 100 شيكل من كل واحد وين ما بتروح على أي عرس، بشرط أنه يكون إجماع كونسنسس، يكون إجماع عند الجميع. أنت بتيجي عندي بتحط 100 شيكل، أنا باجي عندك بحط 100 شيكل، هيك أنا كمدعو بدفع خفيف لأنه بروح على كثير أعراس، وأنت اللي انت بتعزم اهل العريس، يعني انت ابو العريس الداعي
1: هذا العرس. هذا العرس العربي طبعا احنا بنعرف انه في اعراس في القاعات اللي هي يعني هي تكلف اهل العريس اكثر بكثير واهل العروس. المهم دوام الافراح في مجتمعنا وفي كل المجتمعات ان شاء الله. بس نفتح هيك مواضيع على الهواء، لا نتحدث عن الجريمه وعن قضايا اخرى، وانما نتحدث عن المناسبات العطره والطيبه والمشرقه. شكرا لكما على هذه المشاركه في برنامج على الاجنده، الاستاذ الناشط الاجتماعي شاهين صرصور والد العريس، والاستاذ جمال اشقر التربوي.

0: النشط الاجتماعي.
1: شكرا لابو سري يعطيكم العافيه.
0: الى اللقاء. اللقاء مع السلامه.
1: مع السلامه.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
0: على الأجندة تعالوا نكون في ما يلي مع النبض الرياضي. ينضم إلينا المحلل الرياضي الأستاذ زاهر الباب. أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر، تحياتي.
3: صباح الخير لك أخي نادل والجمهور المستمعين والمشاهدين، وقديش كان حوار شيق وممتع مع ضيوفك.
0: وانت طبعا عايش هاي الفترة، هاي الفترة من أرس لعرس
3: وراعينا. صح، الأراس مكلفة ولكن حلوة،
0: حلوة
3: بلقوا الناس والأحبة مع بعض. إن شاء الله هدات بال على الجميع.
0: الله يكتر الأفراح. وإلى عرس الكرة، تعرف هاي المنتخبات التقت في الفترة الأخيرة، وفي نهاية الأسبوع تعود الليغا بشكل أو بآخر والدوريات المختلفة. تعالت نحاول نلخص لقاءات المنتخبات، خاصة وأنه لعبوا سيما وأنه لعبوا على الأقل أربع لقاءات أو كانوا في أربع مباريات. مين اللاعبين اللي كانوا الأكثر تأثيرا في النسخة الأخيرة؟
3: مايكل أوليسي كان كلمة السر في هجوم فرنسا في الأربع مباريات، مع غياب كيليان مبابي بسبب الإصابة وتراجع مستوى عثمان ديمبلي، زادت أهمية هذا اللاعب بشكل واضح في المثلث الهجومي لمنتخب فرنسا. هذا اللاعب أوليسي أثبت أنه مش مجرد لاعب يكمل الثلاثي، بل قادر على حمل جزء كبير من المسؤولية وصناعة الفارق بنفسه. شفنا في أربع مباريات بدوري الأمم سجل أربعة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، وكان آخرها ليلة الاثنين أمام بلجيكا لما دخل بديل وصنع الفارق خلال 30 دقيقة فقط، سجل هدفين وصنع هدف قلب النتيجة وقاد فرنسا الأكبر فوز إلها في البطولة حتى الآن، بعد ما سجلت فقط هدف في كل مباراة في المباراة الثلاث الأولى. برأيي سنستمتع بسحر الجوهرة الفرنسية لسنوات طويلة قادمة. الأمين جمال ظاهرة كروية تتشكل أمام أعين العالم من يوم ما ظهر هذا الفتى اليافع، والعالم كله حاسس أنه أمام موهبة استثنائية ولاعب عنده عظمة خاصة وكأنه لوحة فنية جميلة، بيعزف داخل الملعب سيمفونية من الإبداع، يراوغ يصنع ويسجل. وشفنا في دوري الأمم الأوروبي سجل أربعة أهداف وصنع تمرير حاسمي وكان واحد من هدافي البطولة. وعشان هيك لما بيقول المدربه دي الفوينتي انه في طريقه ليصبح لاعب اسطوري، فالكلام مش مجرد كلام حديث المدرب، لاننا بالفعل قدام لاعب بيملك كل المقومات ليصنع طريق استثنائي. طبعا اذا ابتعدت عنه الاصابات فمن الصعب جدا انه نحدد السقف اللي ممكن يوصل له هذا اللاعب. ولاعب آخر أنتوني جوردون هو سلاح جديد الأسود الثلاثة، عم نشوف استعراض عضلات للمنتخب الإنجليزي أخي نادر، لأصبح منتخب قوي ومتكامل من حيث المنظومة. طبعا لن أطيل الحديث عن هاري كين وجون بيلينغهام، فهدول الثنائي معروف ومن طينة الكبار، لكن لابد من الوقوف عند اسم جديد داخل المنظومة داخل المنتخب الإنجليزي، نجم يسطع ويتلألأ في سماء كتالونيا كلاعب برشلونة وأيضا في إنجلترا. هذا النجم الصاعد والجوهرة الإنجليزية أنتوني جوردون 25 عام عم بثبت أنه إضافة مهمة للمنتخب. جوردون يلعب مع برشلونة، يمتلك خبرة في الكرة الجماعية وهو بمواصفات جناح أيسر، أعطى إنجلترا سرعة وخطورة على الطرف مع قدرته على الدخول إلى العمق وصناعة الفرص والتهديف بنفسه، وهذا بالضبط ما بيجعل إضافة مهمة لمنتخب إنجلترا.
0: طبعا هذا بالنسبة للاعبين للأسماء. وإذا تحدثنا لنقل عن الأرقام، هل هذه النسخة أيضا زودتنا بأرقام استثنائية تختلف قليلا
3: من أوليسي إلى كين؟ يعني أرقام تصنع الحدث أخي نادر. يعني أوليسي رجل اللحظات الحاسمة، أربعة أهداف كيف قلت وتأثير هجومي واضح مع فرنسا. لامينس حارس مرمى بلجيكا 24 تصدي وهو المتصدر حاليا في إحصائية التصديات، حارس مرمى بلجيكا لعب أغلب مباريات المنتخب بدل كورتوا. باستوني المدافع الإيطالي الهداف هدفان في البطولة. البرتغال 4-4 العلامة الكاملة وضمن تأهل لربع النهائي. اليونان تكتب التاريخ أمام ألمانيا، هذا المنتخب اللي يربك الكبار ويخطف الأنظار، أول فوز لليونان على ألمانيا في هذه البطولة أو يعني بتاريخ المواجهات بين المنتخبين. ميرنك الهولندي البداية الدولية السريعة مسميناها، هدفان في أول مباراة أساسية له. إسبانيا أنت يا أخي نادر 42 مباراة بدون هزيمة، سلسلة تاريخية مستمرة من حد من شهر مارس 2024. وهاري كين ليلة الأرقام القياسية، لعب حتى الآن 125 مباراة دولية. هاري كين عادل رقم الحارس الأسطوري بيتر شيلتون كأكثر لاعب شارك مع منتخب إنجلترا، سجل 91 هدف، وفي البطولة الحالية سجل 6 أهداف. وإيطاليا تبقي الجرح مفتوح، يعني بعد 20 سنة كاملة من الانتظار اجت اللحظة اللي كتار استنوها. أخي نادر، زين الدين زيدان واجه إيطاليا من جديد، لكن المرة كمدرب. إيطاليا المنتخب اللي أنهى مسيرة زيدان كلاعب في نهائي مونديال 2006، كلنا بنتذكر في المباراة الشهيرة لما طرد فيها وخسرت فرنسا اللقب بركلات الترجيح. ولكن بعد عقدين زيدان لم يحصل على انتقامه من إيطاليا. إيطاليا خطفت التعادل 1-1 وأفسدت على الأسطورة الفرنسية ليلة الصقر المنتظرة.
0: نعم. سؤال لابد منه من الزميل أحمد عويسات عن رونالدو. رونالدو يقترب من نهايته، احنا شفنا طبعا رونالدو، انا عارف حكينا عن الموضوع كمان، يعني يقف على نقطة الإحماء بخليه يتحمى او يقوم بتدريبات الإحماء طوال نصف ساعة ولا يشركوا في المباراة، بعدين بيصير مناوشة بنات كلامية، ولاحقا يغادر المشهد رونالدو بصورة غير لائقة. احنا شفنا ترك الملعب، روح اخذ طيارته وروح، ولا تليق بهذا اللاعب الكبير، رغم انه كل لعبة إلها وكل طريقة لعب إلها قوانينها والمدرب هو صاحب الأمر والنهي.
3: هاي صارت أصبحت من ورانا أخي نادر، يعني لكن الطريق يتجه لما بعد ما بعد رونالدو. يعني ما كان عشاق رونالدو ومحبوه وأنصاره بتمنوا يشوفوا أسطورتهم بالمرحلة بهاي المرحلة بعد التاريخ الاستثنائي اللي كتبه مع منتخب البرتغال، لكن الواقع اليوم مختلف. يعني 4 انتصارات متتالية وتأهل ربع النهائي دور الأمم الأوروبية، منتخب يلعب بجمعية أكبر بدونه. رونالدو أمام واقع جديد أخي نادر، البرتغال ما عادت تعتمد على هذا على لاعب واحد أنا برأيي، والمنظومة أصبحت هي الأساس لدى المدرب جورج جيسوس. لذلك يعني يمكن حان الوقت أنه الدون يقتنع أنه رحلته مع المنتخب وصلت لنهايتها ويفكر بجدية بالاعتزال الدولي. لا شك أنا برأيي، يعني لا شك، يعني أنا بشعر مع كل محب لهذا اللاعب إنها نهاية مؤلمة لأسطورة بحجمه، ولكن قد تكون بداية عهد جديد لمنتخب البرتغال.
0: السؤال، هل فعلا منتخب البرتغال عم بفوت على عهد جديد؟ يعني شفنا المباراة الأخيرة لم يتألق بشكل خاص المنتخب بدون رونالدو. يعني استبعاد رونالدو لا يعني بالضرورة إنه هذا المنتخب يستعيد بريق غير شكل وكأنه رونالدو أطفأه.
3: شفنا عم نشوف لمحات، ويعني كل لاعب في منتخب البرتغال صار له تقريبا دور. يعني في كان لاعب مثل برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، لما اخذ دوره في فتره رونالدو لاعب مهم جدا، لاعب جوكر في وسط الملعب، قادر انه يصنع الفارق في تمريراته وتسجيل الاهداف، وشفنا لمحات فنيه، شفنا على الاطراف تحركات أكثر سرعة من بوجود رونالدو. يعني رونالدو يعطي العافية، رونالدو السبب العمر طبعا، لا شك من رونالدو، ما حدا بيقدر يحكي على قدرات رونالدو وشو بيقدر يعطي رونالدو في اللعبة، ولكن اليوم المنظومة بحاجة انه يكون في تعاون.
0: طب لنفترض انه لا يستطيع، وانت كمحلل رياضي يعني مخضرم بتعرف انه المدرب مفروض انه يدعي اللاعبين اللي ملائمين، لماذا اصلا دعاه؟ ليش وجهت له الدعوة على المنتخب لما هو بيقدرش يعطي؟ لماذا انت قضيت عليه بهذه الطريقة؟
3: اولا انا برأيي كان على رونالدو الاعتزال دوليا من قبل،
0: هذه تعود الى رونالدو الان. طالما انت طالما دعيته كمدرب جيسوس قام بدعوته، طب اذا هو مش ملائم لك للمنتخب ليش دعيته؟
3: ممكن ضغوطات اعلامية اخي نادر واسباب اخرى،
0: او ضغوطات اقتصادية لانه بجيب الكروتي كمان، او ضغوطات اقتصادية لانه بجيب الكروتي
3: ممكن، ولكن اخطا هنا انه حتى في انه اعطاه يعني يعمل يسخن يعني مدة 30 دقيقة ولم يشركه، هذا قرار خاطئ من المدرب، وهذا لا يليق بمدرب انه يتعامل بهذه الطريقة بهذا الاسلوب مع لاعب بحجم رونالدو،
0: حتى مع لاعبين صغار. احنا بنشوف مرات لاعبين صغار بتطلب منهم،
3: ولكن يبقى رونالدو اسم رونالدو. يبقى اسم رونالدو، هذا مش حيلا لاعب كبير واسطوري.
0: هذا مجال. بتعرفتوا حدثنا قليلا عن فيني فينيسيوس، انت بتعرف انت

0: الاستقرار اللي بده اياه واللي احنا بدنا اياه نشوفه منه من ناحيه ذهنيه ومن ناحيه نفسيه. لا شك انه اللاعب يعاني ذهنيا يعاني نفسيا ولا شيء اخر، لانه هو لاعب موهوب والموهبه بتضيعش اخي نادر. يعني ممكن كل مباراه نتوقع نشوف فينيسيوس في قمه عطائه وفي قمه تالقه، فاحنا بانتظار انه الحاله الذهنيه والحاله النفسيه تختفي من هذا اللاعب، تتبخر من هذا اللاعب، ويعود اللاعب الى كامل تركيزه في المباريات واعطاء وتقديم ما باستطاعته ان يقدم وهو قادر ان يقدم لفريق ريال مدريد.
1: زيدان في مع المنتخب الفرنسي، بتعرف ان اذكر الفتره اللي درب فيها ريال مدريد، جاب لهم 3 مرات بطولة أوروبا ودور الأبطال، هذا شيء مش بسيط. 3 سنوات متتالية حققها زين الدين زيدان مع ريال مدريد. سؤال، هل مباريات المنتخبات هي ذات إيقاع يختلف؟
0: اللي شفناه أنه زيدان يكسب النتائج أخي نادر ويطارد الإقناع، يعني 4 مباريات مع فرنسا شفنا 3 انتصارات وتعادل بدون خسارة، لكن الصورة ليست مكتملة معه بعد. المنتخب الفرنسي ما زال بيعاني هجوميا ولا نرى منظومة واضحة في أغلب المباريات مع اعتماد كبير على المهارة الفردية، رغم يعني إدخال وإشراق لاعب مميز في وسط الملعب ريان شركي. هذا المنتخب يواجه صعوبة عندما يضغط عليه المنافس من بداية الهجمة. برأيي بالمجمل زيدان بدأ بشكل قوي، ولكن ما زال قدامه تحدي كبير انه يصنع منتخب متكامل، وانا برايي الاختبار الاصعب سيكون عندما يقارع الاسبان والانجليز، هذول المنتخبين اللي هن اليوم في افضل حالاتهم، وهناك لما بيلعبوا مع بعض ستظهر حقيقه فرنسا مع زيدان.
1: نعم، لابد من الإثارة تعود هذا الأسبوع، ستعود الإثارة. مش عارف أنا لسبب ما، ولا أدري إذا كنت يعني أنا شهادتي مجروحة، أنا دائما أتوق لمباريات الدوريات أكثر من المنتخبات وأكثر من المونديال، إلا بطولة أوروبا. بطولة أوروبا إلها واقع خاص، لكن الدوريات في نهاية الأسبوع أنا دائما أنتظرها بشغف، ونحن نترقب نهاية أسبوع ستبدأ فيها مباريات الدوري. أريد أن أشكرك، يعطيك العافية، المحلل الرياضي المميز زاهر البابا على هذه المداخلات كل أسبوع.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نحكي شوي عن مجال التعليم المصحح. تنضم إلينا الأخت ولاء حيادري. أهلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحك أخت تامر إليك ولجميع المستمعين.
1: حدثينا ماذا نعني يعني لما بنحكي عن التعليم المصحح، فما المقصود فيه؟
2: بالبداية هو تعليم بطرق واستراتيجيات اللي بتتناسب لاحتياجات الطالب المستصعب، أو بيساعده كيف يتغلب على هاي الصعوبات إن كانت بالقراءة أو بالكتابة وفي اللغات الأخرى والحساب. فأجا دور التعليم المصحح عن طريقه من خلال الاستراتيجيات بنقدر نحدد وضع الطالب وين صعوبته، شو نقاط القوة اللي موجودة عنده، ومن خلال نقاط القوة من أول شخصية ومنبني خطة تعليمية حسب قدراته الذهنية. خطوة بخطوة رح نطور هاي المهارات والثقة تزيد ويبلش يدمج بالمجتمع شوي شوي.
1: انت قلت انه احنا بنحاول نعزز نقاط القوة اللي عنده، طب وين النقاط الضعيفة اللي بدنا نشتغل عليها؟ وين الثغرات اللي بشكل او باخر بدنا نسد الفجوة فيها؟ احنا متعودين في انظمة التعليم الكلاسيكية والتقليدية اللي احنا ربينا في كنفها انه نسكر الفجوات الموجودة عندنا. كيف انتو عندئذ ستعملون على ردم هذه الفجوات؟
2: أنا بلشت في كلمة إنه نبني الثقة، لأنه الطالب اللي بيجي بده تعليم مصحح أو عنده صعوبة في التعليم بتكون خلينا نقول هيك ثقته شوي متدنية وبحاجة لدعم. لهيك ذكرت موضوع الثقة، لأنه لما تكون في ثقة الولد بصير في عنده تحفيز للتعليم كلياته. فمن هون ببلش إنه مثلا كثير منشوف طلاب اللي عندهم بيعرفوا الحروف بس بيستصعبوا يقرأوا. ليش؟ هون بيجي دور التعليم المصحح كيف نبسط المهارات التعليمية والأسلوب التعليمي. يعني إحنا كبالغين ممكن نشوفه حرف، لكن هو بيشوفه إشي جدا معقد ومركب.

0: فلهيك دور التعليم المصحح انه يبسط له ومن خلال استراتيجية يستوعب المعلومات بسلاسة، ومن طريق التدريب منطور المعالج عنده بصير يقرأ الكلمة في الدماغ ويلفظها كوحدة واحدة. يعني دور التعليم المصحح هون انه يبني الثقة بالبداية حتى يقدر الطالب يتعامل مع المواد التعليمية ويقدر انه يتخطى اي صعوبة موجودة عنده. لما يصل لهي المرحلة نقدر احنا نمرق له اي مواد تعليمية بسلاسة ونثبتها بدماغه.
1: طيب حدثينا لأي درجة مختولة، لأي درجة كل شخص يستطيع، كل طالب يستطيع؟ بتعرف احنا نؤمن بقدرات أولادنا، وكل واحد بعطي بشكل أو بآخر ابنه يعني مثل هذا الإيمان الكبير فيه بقدراته وبكفاءاته. هل كل طفل يستطيع أم أنه فعلا هناك بعض الظروف الموضوعية اللي تحول دون ذلك؟
0: إيه فعلا هو اللي بدنا نركز عليه، أنه كل طالب عنده القدرة أنه يتقدم، لكن حسب وين هو موجود، يعني حسب قدراته الذهنية. كثير طلاب بصلوا اللي أنا واجهتهم لصف سادس ومش عم بيعرفوا يقرأوا. فهون شو بنبنى؟ دايما بقول للأهل خلينا نآمن بالولد حتى يبلش إنه يحفز عنده إنه هو عنده القدرة إنه يسيطر على أي صعوبة موجودة عنده، بتحسن وبصير يقرأ. لكن لأي مرحلة بصل، مش لمستوى أقرانه، لمستوى هو وين كان. يعني مثلا مستوى أقرانه بيقرأ نصوص تمام اللي هن جيله وبيعملوا تحليل للنص، لكن هو لأنه اكتسب القراءة جديد فصعب عليه حل النص. لكن مع الوقت والتدريب العلاجي بصير يقرأ، لكن بكون في صعوبة. يعني منبلش معه نصوص لصف أول ثاني، بالنهاية طالب اللي عنده صعوبات تعلم أو اضطرابات معينة، هدفنا هون انه يكون في عنده مهارات حياتية، يعرف يقرأ اي ورقة بتيجي قدامه، يعرف يكتب لما المعلمة تقوله او لما يندمج بالمجتمع لقدام لما يكبر. فدائما بنطمح انه كل واحد عنده القدرات الذهنية. بدي اشدد هون اذا بتسمح لي لموضوع اللي هو مش كل طالب عنده صعوبة انه هو عنده مشكلة بس بالقراءة او ننطير تعليم. لا، التعليم المصحح هو متعدد في المجالات وهو عالم كبير، لأنه عدة تعريفات للتعليم المصحح. بيجوا ولاد بيعرفوا يقرأوا، لكن في عندهم مشكلة في الحل، مشكلة في الاندماج.
1: طب هذا الاشي بصير من خلال جهة خارجية؟ هذا التعليم أو طريقة تصحيح التعليم من المفروض أنها تتم من جهة خارجية، أم المعلم في داخل غرفة الصف يستطيع القيام بذلك أيضا بدون اللجوء إلى هيئة خارجية؟
0: في المدارس في برامج تعليمية اسمها لفتشمسون بعريم، هي تذكير فجوات أو دمج أو تدبور، هالأمور كلياتها بتقدر إنه تكون داخل المدارس. لكن داخل الصف في عنا 30 ولد، يعني المعلمة ما بتقدر تصل لكل طالب وطالب. فالتعليم المصحح هو من 4 إلى 5 طلاب، لأنه الطالب اللي عنده صعوبات تعلم صعب عليه إنه يزود أو يستوعب أو يركز لفترة كثير طويلة. لهيك التعليم المصحح هو أساليب، استراتيجيات، تنوع تدريجي لكل طالب له خطة علاجية معينة.
1: طب كيف نعرف مين هو الطالب اللي بحاجة إلى هذا التدخل؟ وربما كمان تشرحي لنا بشكل أو بآخر شو دور الأهل في استكشاف هؤلاء الطلاب والوقوف على الثغرات الموجودة عندهم؟
0: تمام. في طلاب بنشوف إن إحنا إنهم قاعدين وهادين بالصف مش عم بيشاركوا، ولما يجي المدار التحصيلي اللي هي الشهادة والعلامات بتشوف في تدني. أول إشي هذا أول مؤشر. ثاني مؤشر لما الولد مش قادر ينسخ عن اللوح، هاي ثاني مؤشر. ثالث إشي لما الولد مثلا مش عارف فيه، مش قادر يقعد، في عنده طاقة جواته، هاي الطاقة إحنا لازم يعني نقولها لطاقة إيجابية حتى الولد يقدر يكسب الأساسيات اللي عم بتعلمها المعلمة أو المهمات اللي عم بتعلمها. دور الأهل هون إنه لما يقعد مع أولادهم بالبيت بيشوفوا إن الولد خلينا نقول لك حزين شوي، بقعد لحاله، دفتره مش مرتب، بضبش أغراضه، بكتبش. فهاي الأمور كلياتها هي مش بس تعليمية، نفسية وتعليمية. هاي المؤشرات جميعها بتأدي لأنه الأهل يشوفوا في هون نقاط ضعف، الولد هون تحصيله مش كامل، عم بنزل عم بحكي معه مش عم بفهم علي، مش عم بنسخ عن اللوح، مش عم بقدر يكمل الوظائف والبيتي.
1: أريد أن أشكرك على هذه المداخلة لبرنامج على الأجندة، آملين طبعا لكل طلابنا دائما النجاح والتوفيق، وضروري جدا أن نحن ندعم هذه المسيرة خاصة لما هم بحاجة إلى مثل هذا التدخل الذي يعزز قدراتهم. أشكرك ويعطيك ألف عافية على هذا الحديث. مع السلامة، إلى اللقاء. إلى هنا برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع أوسكار أحمد عويسات، شريان حجير بيكي، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نلتقي إن شاء الله يوم الأحد صباحا في 8:00. إلى اللقاء. سلامات.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. وقف عمل القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس. رئيس الكنيسة يقول إن غالبية قدرات حماس قد دمرت. تعرض خان يونس ورفح لقصف مكثف وفقا لمصادر فلسطينية. وأجواء لطيفة في معظم أنحاء البلاد. لحظات ونكون مع التفصيل، ابقوا معنا.
0: راديو مكان الأخبار.
4: العاشرة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أنهت اليوم القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس عملها بناء على قرار إسرائيل، وذلك ردا على قرار لندن فرض إجراءات عقابية ضد المستوطنات في يهودا والسامرة. وقال وزير الخارجية سعر إن 20 دبلوماسيا بريطانيا في القنصلية سيغادرون البلاد، على أن يبقى فيها 7 للعمل على نطاق مقلص جدا. وأضاف سعر أنه تم الاتفاق مع بريطانيا على ألا تتخذ إجراءات ضد إسرائيل ردا على وقف عمل القنصلية. أورد نبأ مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران. قال رئيس الكنيسة أمير أوحانا إنه تم تحقيق معظم الهدف المعلن من الحرب في غزة، تدمير حماس. وأوضح أن قدرات الحركة مدمرة بنسبة 90%، ولا يزال هناك عمل للقيام به. ووردت أقوال أوحانا في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية. أفادت مصادر فلسطينية بتعرض خان يونس ورفح لقصف مكثف. وقال شهود عيان لشبكة قدس بريس إن جيش الدفاع نفذ القصف لإتاحة المجال لميليشيات متعاونة معه للانسحاب بعد أن وقع عناصرها في كمين نصبته الفصائل. في زرازير ضبطت شرطة لواء الشمال 4 قنابل تابعة لجيش الدفاع، وتم العثور عليها داخل بلوعة للصرف الصحي مخبأة داخل صندوق، واعتقل مشبوه 20. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أخيرا، ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا، غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. وإليكم مستمعين درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. في أورشليم القدس 26، حيفا 27، تل أفيف يافا 28، جبال الجليل وبئر السبع 29، الناصرة 31، ونختتم مع هضبة الجولان مع 32 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم على رأس الساعة، طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. صباح الخير ماريا دوبينا.
1: صباح النور عرين بسول.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، نادية أسمر مارون معنا بالراديو المصور، جسلين محميد بري أوران يرشد أبو نمر بالإنتاج، إيلان هولتساوزن بالهندسة الصوتية. طبعا أحلى صباح لمستمعين ومشاهدين مكان.
1: أجل
0: وين مكانوا؟ لا
1: بالسيارة
0: بالطريق من هلا من هون لوين؟
1: لا دا دا
0: هاي الترند دا دا دا دا دا دا دا دا دا
1: هاي الغناي بايخة
0: صارت مع الأبرز كل واحد
1: بايخة.
0: الخميس
1: لحنا ليه كل مرة نسأل حالنا
0: نتفاجأ؟
1: لا
0: إلا
1: من عد أيام الأسبوع. امبارح سئلت هذا السؤال
0: بينك وبين حالك.
1: لا شخص سألني ليه على الراديوهات بشكل عام كمان بنحب نقول امتى الأول الأسبوع نص الأسبوع عن جد ليه عم نعملها؟
0: أقول لك إشي طيب.
1: أقولي لي
0: يعني أنا جاوب عن حالي. تمام
1: جاوب عن حالي.
0: كوننا إحنا ماريا وعرين بقدم كل يوم فلكل يوم في لونه الخاص.
1: أوكي.
0: يعني التنين نرجع بنلتقي مع بعض. أي مرحبا مستمعين ومشاهدين وينكو.
1: أوكي
0: كان ويكند اختفينا كم من يوم.
1: أوكي.
0: شو ما في تسلولنا شاركونا. ثلاثة منبلش نشوف هيك ضغط الأسبوع
1: ما لحقنا.
0: لا بس خلاص هيك بتفوتي على جو اليوم الطويل.
1: أوكي.
0: بفكر إحنا يعني بنحكي طبيعتنا. اوكي هيك الناس بتفكر شو اليوم
1: نحكي عن حالنا.
0: لا نحكي عن كمان الحياة كمان.
1: اوكي
0: فثلاثة بتمشي، الأربعة بيكون على الآن، الخميس بتفرف شيء خالص بتحسي.
1: فسؤلت كمان يعني إذا الواحد قاعد وبعد الأيامات تقول إنه مش مبسوط وتعبان من شغله وما مصدق امتى يجي نهاية الأسبوع.
0: لا بس يعني بقدر أخدها مثلا عولادي. أوكي إنه هن بتعلموش جمعة يعني غير عن باقي المدارس العربية
1: بس مثلاً. الحمد لله في ملان فعاليات عندنا
0: مش
1: جمعة
0: هذا المقصد صح كتير مزبوط بس وكأنه فيش الضغط يعني اليوم تعرفيش الضغط اليوم اللي بيصير بنستنى السبت أو الأحد أو الجمعة
1: عشان نرخي يعني عشان مثلا بكير ومنعمل الزوادة
0: بتركديش بتفقيش تركدي على إشي مثلا إسا أنت مبسوطة بشغلك وأنت بتكوني مرتاحة بشغلك وحبيته بس في إشي ستريس في إشي بشوارعنا في إشي بالزحمة في إشي إني أنا بخد لي 40 دقيقة بإنه أنا ببعد 5 دقايق عن الشغل في إشي بإنه لازم ألحق لازم أوصل لازم أنجز لازم أعمل في إشي كان مضغوط
1: ونهاية الأسبوع خلص ببطل في الضغط
0: تنزل الوتيري.
1: أوكي.
0: تنزل شوي الوتيري. أوكي. بالعكس بصير في شغلات كتير عملتليها وتنجزيها يمكن بالبيت وبتلحق إشي إنه ما بتحس غير الأسبوع بفكر إن الإشي ما خصوش بالشغل.
1: أوكي خصو بالحياة نفسها وعشان هيك منعد الأيامات. وإيش بصير إذا ما عندناش الأيامات
0: والتواريخ؟ انا بحس حالي بضيع.
1: اوكي
0: يعني انا لو اهلي تليفوني ما لقيتوش هيك ما عرفتش قد الساعه ما عرفتش شو التاريخ اي يوم احنا شو بدنا ايش مين ضد ايش علي ايش في
1: اوكي
0: شو بدكم مني فانه عشان ما
1: تعالي نجرب الجمعه
0: انا جاي. انا من ناحيتي بحب انه اكون اسا بمحل معزول وما قلق
1: مش معزول بس السؤال يعني كمان انه نقدر
0: الحياه الحياه بتطلب منك شغلات بتطل يعني
1: وانا بطلب
0: التزامات وادوار
1: وانا بطلب منك
0: وعندك دور دكتور اسنان وعندك دوره هون وعندك فحص هون وعندك التزام هون وعندك لقاء هون وعندك مؤتمر هون انه في شغلات اللي بتخليك تكوني دائما كل وقت تحت قالب معين تحت تاريخ معين تحت يوم معين
1: وممكن لا
0: بعرفش انا هاي الايام
1: تعالي نجرب
0: انا هيك في عندي فوضى
1: انت اجرب من يوم الاثنين ما عدش الايامات
0: بس انا رح اذكرك
1: لا بديش
0: بلا انا رح اقول لك
1: رح اتجاهل
0: اليوم يوم الخميس الساعه 10 و10 دقائق
1: لا بعدها مش 11 و11 دقيقه
0: لا بس 10 و10
1: واو رمز
0: مين
1: كبير
0: مين عم بفكر فيي
1: ولاو شو هالرمز هذا
0: واو 10 و10 دقائق
1: شيء مصيري رح يصير بحياتنا هسه ب 10
0: شايف قد ايه مهم الساعه
1: ايش الفرق بين 10 و10 دقائق 10 و11 دقيقه و12 دقيقه و13 دقيقه مش شايف الفرق
0: بس لا عصبت علي
1: لانه واو 10 و10 دقائق
0: خليني الاقي السبب اعيش
1: حدث كبير 10 و10 دقائق هي نفس الشيء 10 10 دقائق زي 10 11 دقائق
0: تفي لما شو اسمها هاي لما السنسال بلف وبكون هاي اللي بتسكر السنسال من تحت بقولوا لك حدا بفكر فيكي انه لما تصير تكون 10 10 حدا عم بفكر فيكي لما
1: تمام علي وصلتنا رساله
0: استني بلشت
1: دي دي لانه عند محمد الكولونين في اقتراح
0: شو
1: بس يعني قلنا شو الاقتراح بدي اعرف الاقتراح عنده اقتراح بس هذا اللي بقول لك مش رح
0: اقدر خلاص هي اوكي بس يعني. طيب الساعه 10:10 0723355993 اتصلوا شاركونا
1: 050-907-1321 رسائلكم وانا بالانتظار تنشوف لوين بده يودي دقيقة لدقيقة
0: ايش
1: حسب يعني كل دقيقة إسا بدك تقولي لنا ايش الدقيقة
0: الساعة 11
1: ونشوف ايش الفرق تمام
0: صباح الخير يوم خميس يوم اللي بدك اياه

0: حنعيش أيام.
1: اسمعي مجبورة اسمعي خلص
0: ايش اسمع
1: إليانا.
0: بس قبل كل اشي بحب ابعت تحية لموريس عرطول عم بسمعنا ولأول مرة على فكرة عم بسمعنا وانا معجوقة كثير لانه عم بسمعنا لأول مرة
1: لأول مرة لأول مرة فكر ببعت لأول مرة اوكي
0: وببعت لأول مرة
1: حلو تحية لموريس عرطول
0: ابو حنا الغالي شو وصلك
1: يسعد صباحكو إسا فتحت الراديو شو الموضوع سألتنا
0: شو الموضوع
1: قلت له في
0: والله
1: فيش بعد موضوع
0: طلع احنا بس إسا بدينا يعني إلا ما يكون في مواضيع
1: من أنتوانيت
0: أنتوانيت احنا وماريا وعرين لحد الساعة 12 وصدقيني من هون ل 12 أكيد بيكون صار في كم الموضوع
1: إسا محمد الكولونيل شو اقتراح اقتراح كتير
0: يا ما شاء الله كولونيل أوكي فساعتين طبعاً. اليوم فيها نحكي عن إشياء يمكن بنمرق عليها كل يوم وإشياء بنمرق من جنبها من غير ما ننبه قديش وراها قصص قصص كثير وحكايات
1: ورح نبلش من محل أنا شخصيا عندي ضعف إله كبير
0: زي شو؟
1: المحلات القديمة الأماكن القديمة البلدات القديمة وبالتحديد
0: الأسواق
1: الأسواق في محلات بتفوت عليها وبتحس إنه الحيطان نفسها عندها شو تحكي بس السؤال يا عارين
0: شو السؤال
1: انت بدك تسألي ولا انا اساله
0: يعني انا بسأل حالي مرات انه ليش مثلا انا شخصيا لما منسافر مثلا بدور دائما دائما على السوق بدور على الاماكن الاثريه بدور على الاماكن القديمه ببلش ابحبش على المنطقه واصلها وفصلها والشغلات القديمه اللي فيها طيب وشو مع المحلات اللي احنا عايشين فيها
1: اللي يعني هون من البلاد في عنا أسواق كتير حلوة
0: مش ناقص
1: كتير كتير حلوة
0: قديمة
1: وبحبها كتير
0: وقصص وحكايات وراها
1: هذا رح يكون عنا
0: بالساعة الأولى
1: الساعة الأولى بالساعة الثانية رح نتعرف على شخص عن قصته المهنية اللي هي لحالها فيها أكتر من محطة سينما مسرح كتاب وموسيقى ومنها رح نوصل لمشروع تلفزيوني جديد على قناة
0: جديد
1: رح ينفتح من النايلون يوم السبت بعد النشرة الإخبارية
0: طيب يعني اللي كان عم بسأل شو الموضوع اليوم عم نشوقكم تتابعونا لأنه برنامجنا اليوم ملان يوم الخميس وبين هذا وهذا أكيد رح يكون عنا لحظة واحدة وإزعاج إحنا في مش ناقص شغلات تزعجنا وإنتوا كمان معنا بالحكي اليوم تسلوا ابعتوا لنا احكوا لنا شو رأيكم أو أي إشي هيك بتحبوا تلخصوا فيه أسبوعكم
1: عن سوق قديم
0: أو إذا حدا ساكن بالسوق ومش متنازل
1: واو.
0: يبقى غاد هناك ساكن
1: أنا سكنت فترة بسوق
0: انجا.
1: قريب كتير من سوق
0: ما كانوش يقولوا لك بنت السوق فكرة هيك بقول
1: فيك مصطلح أنا أصلا ساكنة بوادي يعني بوادي نسناس فأنا بنت السوق وجزء من السوق مش بقلب السوق بجزء من السوق بس في فترة بحياتي لما كنت طالبة جامعية
0: سكنت
1: كتير قريب من مخني ودبيت كتير قديم كتير كتير قديم
0: وبيأثر على الجو والحياة
1: إشي بجنن كان من أحلى تجارب حياتي
0: العشرة 072-33-55-993 مين زينا بحب الأسواق ويدور على المحلات الأثرية القديمة بكل بلد بيكون فيها مش شرط نسافر ممكن تكون هون قريبة عنا كتير تسلوا شاركونا على 072-33-55-993 أو رسائل نصية وفقط نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321
0: معنا اتصالات ألو صباح الخير
2: ألو صباح الورد
0: أهلا وسهلا مين
2: فادي بشير بيحكي معك من سقنين
0: هلا هلا يا فادي زمن ومدي
2: تسلم عارين تسلم مريا أول شيء نتصبح عليكم أجمل بقات الورد
0: هلا صباح لك كمان
2: تسلم أول شيء بنبعث أجمل بقات الورد لوليد حجار أبو حبيب في نفس عيد ميلاده اليوم نقول ألف ألف مبروك لعبير 120 يا أبو
0: 120 وإن شاء الله بكون عم بسمعك
2: تسلم يكون لك ذوق
0: ومين كمان شو كمان شو بدك تحكي اليوم
2: واليوم أخت ماريا يعني أنا بدي أحكي
0: ماريا توجه لك
1: ماريا
0: ماريا
2: طبعا أنت حكيته عن قصة الوقت الوقت عن جد غريب عجيب إحنا بنشوف هذا الوقت كيف عمال بركض كيف عمال
0: بطير طيران
2: نعم بتبلش الجمعة بتخلص يعني بزي ساعة بدك تقدر اليوم يعني بهذا الجيل اللي احنا فيه الواحد بدي عمل لابنه بدي يعلمه بتلاقيه صار عمره 70 سنة وبقى مش عامل اشي
0: ما حسش بالوقت كيف مرق
2: جد جد يعني اشي غريب يعني ما بتبلش السنة وهي خالصة ما بتبلش الواحد يعني بهذا الوقت مش عارف كيف بدي يبلش يعمر لابنه كيف يعلمه كيف يجيب، لانه الوضع صار الحياه كلها بتركض، تدقين بتركض ومصاريف كثير كثير
0: غاليه. بحس فيك يا فادي، بس بفكر انه هات نعيش اللحظه ونخطط يوم بيومه، او شو ممكن تستغل اسا بهي اللحظه، شو ممكن تعمل، كيف ممكن تخطط لقدام.
2: طبعا احنا اليوم كل يوم الجمعه خططنا نصير نروح رحل مع الاستاذ عدنان قربي ابو محمد، مجموعات بالحاره كلياتنا حوالي 40 واحد بنخطط كل يوم الجمعه نطلع مثلا على جوليان، على يعني في هون في يعني بلدنا بمحلات بلدنا زي صبريه. هذا إيش لازم الواحد صبريه او عرين ينسى الواحد
0: او عرين
2: ما بلش حاطط الهم بقلبه.
0: مزبوط فادي، ما بتحس مرقت فتره اللي بتقولها بالقليل يعني استمتعت يعني انبسطت رحت جيت شفت
1: عرفت؟
2: طبعا اخرى يعني عرين اليوم الايام بسرعه بتنفد يعني غريبه عجيبه. لو ايام المره بتقعد سنين يعني بتقول يا الله صلى الله يخلص هذا اليوم لانه مر كان بتحسسني
0: يوم عسل يوم بصل. نتمنى لك يوم يكون رايق وهادي وتقدر تستغله هيك زي ما لازم، ونهاية أسبوع تطلع فيها وتشم الهواء وتستمتع بالوقت لأنه عم بطير طيران زي ما قلت. شكرا كتير فادي لاتصالك. شكرا. باي باي. معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير مريا وعرين.
0: هلا هلا يا سامي. سامي وينك اليوم؟
3: والله نيت أنا طالع زي الحنة تقول معي
0: خلص.
3: وليت أقول سيري بالنسبة لعارين لما كانت الساعة 10 و10 مضبوط أنا بفكر فيك صدقيني 2 مليون عربي بفكروا فيك
0: يا خلا
1: عارين. واو عارين
0: سامي سامي سامي
1: فكروا فيك وشو معي أنا سامي
0: أول إشي أنت
3: طولي بالك الثانية الثانية إحنا بدنا نجي بديش نجي نهاية الأسبوع عشان نظل مع عارين وماريا طول الأسبوع
0: سامي خجلتنا يعني احنا مش عارفين لسه بعد هذا الكلام كيف نكمل البرنامج يعني خجلتنا.
1: تعال نسمع الشغلة الثالثة.
0: ماريا عم تستنى الشغلة الثانية بركي بتخصها هي
1: يمكن
0: بتغار ماريا.
1: نعم طبعا
3: لا الشغلة الثانية انت اللي عملت لنا ذاكرات على سرعة الوقت والاسبوع ذاكرات المخيم الصيفي قبل شهر شهرين كيف مرك ولا حسنا فيه. بس انتو عملتوا اشي مليح في المخيم هذا كلياته. كيف عملتوا؟
0: شو؟
1: بالصيف؟
3: مخيم الصيفي. جمعتونا كلياتنا كل
0: يا سعدك يا سامي. تعرف سامي لما الوقت بيكون حلو يعني هيك بمرق بسرعة.
3: يعني مش حجب سيرتك. يعني شوقتونا نسمع محمد وسلمى وكل المحترمين والحبايب
0: المستمعين.
3: يعني إشي عملت الإشين بخلوا على غصب عنه يدش للشغل يقعد بدي سمعتين
1: خلص. اسمع كمان في زي مجتمع اللي هو مجتمع صيفه معنا تمام. محمد واحد منه اقترح إشي كتير حلو نعمله، فرح نفكر بالموضوع وبقراه بعدين وبقولكو اللي هو كمان بيعمل نوع من بيكمل المجتمع هذا، غير انه بشهر 12 بنرجع على
0: ماريا. بفكر بس انت معنا. بفكر ايش اللي حكيتيه بس انت والكولونيل فهمته.
1: لا هسه رح نقول ايش بس عم بحكي على المجتمع عن جد صيف
0: مجتمع معنا. يعني قصدك
1: كان في مجتمع يعني شو بقولوا له كوميونيتي هي مجتمع في كان صيفه معنا عمل مجتمع لمستمعين
0: نكمل
1: لأن نادي صيفه معنا.
0: أنا بفكر هو كمان هو بلش من الملجأ يعني أنا
1: هو بلجأ بلش من المطبخ عمليا وكمل بالملجأ اللي هو مكمل معنا ماريا وعرين بطريقة تانية بس هناك كان أكثر.
0: بس تعرف يعني بوعدك أنه أنا وماريا منرتاحش للحظة ويمكن رح يجي عن قريب مناسبة حلوة اللي نرجع ونلتقي بأجواء المخيم بس بمناسبات اللي هي بتلائم الأجواء اللي عم نعيشها.
1: وبأكد لكم بشهر 12 رح يكون هذا الشيء.
0: ما هذا الشيء مزبط.
3: أول شكر
0: بس مش نعطي أفكار لغير ماريا.
1: لا
3: شكر لإلتين أتعرف
1: بيدروش أشتغل
3: يعني خلتنا نشتاق لكل مذيع ومذيع يعني
0: صراحة. شكرا شكرا يا سامي.
1: هي غير إنه كان مجتمع كامل كان طاقم كامل
0: اللي
1: هو اشتغل على الموضوع هذا جمال الإشي كان
0: صح. شكرا سامي لإتصالك
3: جميل يا رب
0: وإلك كمان. باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: أهلا صباح النور.
1: أهلين
4: معكم مازن.
1: مازن
0: سلامتك.
1: سلمى مشهورة أشهر منك.
4: أنا
1: صارت
4: أنا لا أنسى سلمى بنا خلاص. سلمى الله يرحمها.
0: لا ماتت.
4: أنا بقترح اقتراح واحد.
1: نعم.
4: أمتين برنامج يعني بصراحة يعني عمل إشي سكيل يعني. هذا البرنامج اللي عملتوه إشي مش طبيعي. هسا انتين هاي فكرة يعني الفكرة منكم انتو؟
0: إلا مش من السماء وحياتك ما وقعتش من السماء.
1: الحلو الحلو مازن انه نحن طاقم عن جد طاقم كبير من المنتجات ومن المذيعين ومن المقدمين اللي بيشتغل يعني كتير حلو.
4: كيف اجت عبالكم هاي الفكرة؟
1: اي واحد يصيفوا معنا ولا ماريا وعارين
0: ولا المطبخ ولا الملجأ
1: في ابداع
4: بس بالمطبخ صح؟
0: المطبخ اجت فكره من
1: عرين. اجت فكره المطبخ كانت من عرين الصراحه
0: والملجا من مريم.
1: عرين وتالا
4: اقترح اقتراح.
1: نعم.
4: انا بدي البرنامج كل اسبوع
0: كل الاسبوع
1: انه واحد
4: يوم الاحد
0: لا لا كمان
4: مش ماريا بعين ان شاء الله يوم الاحد تعال.
0: طيب خلص كتبت يا ماريا سجلت عندها.
1: نقاشات كبيرة كانت على هذا الموضوع مازن. بلاش نفتح
0: خلص خلص.
4: لا جد أنا
0: مازن رح نناقش الموضوع رح نفتح الملفات
4: كلش عشان سلمى مش مازن.
0: شكرا مازن بس طمنا أبدا.
1: الله يسعدك.
4: بس واحد إنكم تفوتوا على المجتمع العربي اللي 48 اللي عايشين فيه إحنا تعملوا عليه شوية شوية يعني برنامج زي المدارس زي المطبخ زي هيك فوتو مش مشكلة.
0: عم نفكر سجلنا عنده سجلنا عنده.
4: شكرا العمر بيد الله العمر بيد الله.
0: شكرا مازن بس طمني عنك مازن انت منيح حاسس منيح كنت مريض كل اسبوع.
4: رحت عبرطة رحت عبرطة. انا بقترح منكم ان تزوروا برطة.
1: بدنا
0: كان عندنا امبارح كان عندنا امبارح ضيفي من برطة.
4: اسمعوا شو سويت انا عندي هنا بعقبال برمضان بالبورصة عندي هاي يعني زي اسعار. رحت عند الشباب قالوا لي روح على كوبات حليم على شو اسمها هليافة أو محل. المهم رأيت رايح عبرطة أكلت عند الخلايلي أكل ذاتي بعدين مشيت شوية ولا هو في طوارئ. الشباب قعدوني نفس وحطوا لي إبرة بإيدي إبرة كي هاي اللي بعرف شو بينا هاي. المهم روحت 100% الحمد لله.
0: يا راح يا حس أحسن مازن سلامتك مبسوطين. طيب مبسوطين إحنا أنك عم بتحس أحسن ونتمنى لك كمان هاي نهاية الأسبوع
4: عارين تحس أحسن. عارين بنصعش نصيحة أنت
0: شو؟
4: عارين اسمعي اسمعي
0: نعم.
4: الإنسان
0: نعم.
4: لازم يعيش بالظروف اللي موجود فيها.
0: هسه
4: لازم يتأقلم معاها.
1: نعم
4: مش هو يعني بلا مؤاخذة قد ما يبكى لازم يبكى صار
0: مازن بتضل تقول لي سمعتي يعني هي الفهماني بيناتنا
1: لأن هذا اللي بحكي لك يا كل الوقت.
0: طيب بس انت كمان لازم تسمعي هذا الكلام.
4: انا بس
1: انا سمعته. ليه دايما بدك تضلك نفس الشيء انت الكلمة الاولى
0: سمعتي.
1: لا سمعت عم بحكي لك واسمعيه.
0: شكرا مازن رح اخذها هيك بعين الاعتبار كل كلمة قلت لي اياها. ليه تعبتي بعدنا بأول البرنامج
1: تمام.
0: بعدنا 10:27
1: هو هدفك انه كل دقيقة يكون في مجهود اكتر مني.
0: لا بس انت ليه قلتي 4 مرات سمعتي؟
1: لانه اسمع
0: بس عم بسمع.
1: طيب
0: يعني انت مش مستفزة.
1: في كمان حدا على
0: التلفون. صباح الخير.
5: صباح الخير.
1: اهلا
5: عفاف. كيف حالك ماريا وعارين كيف حالك شو اخباركم؟
1: تمام
0: يعطيك الف عافية.
1: عفاف من 2 مليون
0: طبعا 2.2. عفاف كيف أصبحت اليوم؟ طيب انقطع الخط معي.

0: حضرتك
1: بدنا نوقف بلحظة واحدة وبعدين نستقبل ضيفنا.
2: متحمسة كتير.
1: لحظة واحدة وبس. قولي لي احنا ليش دايما منضلنا نسامح نفس الاشخاص حتى لما بنعرف انه على الاغرب رح يعيدوا نفس الغلطة؟ يعني انه ليش دايما نغفر لهم ونعطيهم فرص كل الوقت، نعطيهم فرص على امل انهم يتغيروا بضلن يغلطوا نفس الغلطة؟
2: بفكر يمكن هذا بتعلق فينا،
1: انه
2: يعني انه نحن بدنا نحس انه نحن الاحسن فمن سامح.
1: محسن قلبي مطيب قلبي،
2: نحن الاعظم. بديش أكون نقطة ضعف عنا الشخص نفسه.
1: هل التسامح هو قوي بالنسبة لإلك ولا التنازلات؟
2: بتعلق أنه تسامح ولمين؟ يعني إذا أنا في شخص بغلط معاي وبكرر الغلطات وكل الوقت بضلني أسامحه،
1: فشو؟
2: فهي مش نقطة قوة، بفكر برأيي نقطة ضعف، لأن لازم أتعلم هذا الشخص وين بتصير نقطة قوتي. لما بقول له كات،
1: حط له حد،
2: يعني خلص بكفي،
1: وقف عندك. فش تأخذ بعد فرص؟ في فرق بين اني اسامح لحتى ارتاح واكمل، وبين انه كل مره ارجع لنفس المحل اللي بحياتي،
2: نفس الغلط
1: ونفس المحل اللي اعطيته مثلا فرصه وما تعلمش منها.
2: غلطه مني يعني كمان. فالسؤال ليش بنسامح نفس الشخص مره ومرتين وثلاثه؟ حب، خوف من الخساره، ولا لانه ببساطه ما بنعرف نحط
1: حدود. فاصل اعلاني وضيفنا.
3: اجا كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: مين فينا بحبش الأسواق ماريا، وخاصة أنت اللي بتقولي دايما أنه هي شو نقطة ضعفك؟
1: نقطة ضعفي على الآخر، لأنه عن جد بتسحرني سوق القدس، البازار باسطنبول، سوق الناصري، سوق نابلس، إسا بعتولنا
0: سوق حيفا،
1: سوق حيفا
0: يوم السبت،
1: يوم السبت وعدة أسواق،
0: سوق اثنين على فكرة دايما في سوق اثنين بعد
1: سوق التنين، بس هو مش السوق، سوق التنين هو
0: لا سوق اثنين
1: هو مش بال... بال...
0: لا لا مش بالسوق،
1: لا نحن عم نحكي على أسواق المحل نفسه، الحجر،
0: المكان،
1: المكان
0: البزار. مش سوق، مش بازار، المكان،
1: لا سوق. البازار باسطنبول بسموه بازار بس هو المبنى.
0: لا عنا
1: أوكي مش عصر البازارات،
0: أنا عم نحدد هذا المفهوم.
1: اسمه بازار يعني سوق بالتركي،
2: في زيه كمان بازار بعكل بسموه البازار
1: صح.
2: التركي
1: صح.
0: صباح الخير دكتور كميل ساري، أهلا وسهلا فيك عنا بالاستوديو.
2: صباح الخير لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: أنا سألت نفسي ليش بحب الأسواق، عن جد عندي نقطة ضعف بالأسواق، هل لأنه انولدت أو كبرت بمحل هو سوق، هل عشان بحب التاريخ؟ بس بعرف انه انا لما بمشي بالسوق وبشوف الحوانيت وممكن الكتابات، الوان الابواب، البيوت نفسها، بحسها انها بتحكيني، ف وبحس انه بصير بحب اقلف قصص، مين كان عايش هناك، شو اللي صار هناك، مين هاي الناس، يمكن عشان يمكن بالسوق بتحول لرومانسية وانا انسان مش رومانسية.
2: لا بس انت انسان بتحب الناس، اللي بحب يروح السوق لانه بحب الناس وبحب الاختلاط.
0: اللي لفت انتباهي دكتور كميل ومش بالصدفة انت هون، انه عم بيكون في كتير برامج لإحياء الأسواق، وقعدنا نفكر انا وماريا شو اللي عم بيصير، شو كان زمان
1: يعني، يعني بحب اعرف عن جد ايش هو السوق، تعالي نبسطها ونرجع على نقطه
0: قبل ما نبلش نحكي من جديد يعني. شو السوق؟
2: في هون عده نقاط، انا مش عارفه، قلت لماريا انه بتحب الناس لانه عمليا السوق كيف بدي زمان، ممكن نقول انه التجاره ومشتريات الاغراض والبضائع هي حجه للالتقاء بالسوق، وفي ناس بتقول لا انه التجاره هي اللي شجعت الناس تيجي على السوق. السوق هو حياة اجتماعية بكل مدينة، هذا معروف من بداية التاريخ لليوم، السوق هو حياة، لب الحياة الاجتماعية بالمجتمع. بالماضي إذا منروح آلاف السنين لورا، إذا بدنا نرجع على الفترة الرومانية اليونانية، السوق كان فيه كل إشي، كنت تروحي على السوق تشتري الأغراض، حد السوق كان في المدرج الناس تروح تشوف مسرح، حد السوق كان في مركز الشرطة، القصر، وهذا إشي مش عفوي لأنه كانوا دائما يهتموا إنه قصر الملك، مثلا إذا بنأخذ مدينة كيسارية الأثرية، هيرودوس بنى القصر بالضبط، حد السوق، حد المدرج، وحد السيرك. السيرك بهذيك الفترة كان المحل اللي يعملوا فيه سباق الخيل
1: عشان يكون قريب من الناس،
2: مش بس عشان يكون قريب من الناس، هون في عبرة، أنا شايفكو الحكم موجود، الناس بتشوف إنه الحاكم موجود، كان في أكتر سيطرة على المجتمع وفي قيادة، حاسين بالقيادة ووجودها
0: بالسيطرة بالمركز،
2: بالمركز وين الناس موجودة يوم يوم. هناك كان الحمامات العمومية، وعلى فكرة بكيسارية لقينا محل اللي على الأرضية تبعته كان مكتوب هذا هو مكان الشرطة السرية، اللي اليوم إحنا بنقول له الشباك، اخترعوا الرومان قبل 2000 سنة، مش جديد. باليونان القديم أفلاطون بدل الأكاديمية كان يعلم فلسفة الرياضيات بالسوق،
1: بالسوق صح.
2: بالعرب إذا منروح على تاريخ سوق عقاظ، كانت تيجي كل القبائل العربية من فترة الجاهلية، الفترة البيزنطية لحديت الفترة الإسلامية، يجيبوا معنا الشعراء، وكانت تكون منافسات شعرية وأدبية مين أفضل ومين أحسن. ولليوم بسعودية لما بدنا يحيوا من جديد سوق عقاظ، في منافسات أدبية بتيجي الشعراء والأدباء مع النصوص الأدبية بعرضوها على لجنة التحكيم وبتقيم شعرهن وأدبهن. فالسوق كان على مر التاريخ الحياة الاجتماعية تبعت المجتمع. شوي شوي تغير بالفترة العثمانية، الأسواق إذا بناخد عكا يافا بديت أكتر وأكتر تتخصص، يعني إذا بنطلع على السوق
1: بيافا
2: في سوق الذهب، سوق العطارين، سوق الجزارين، بس كان في له مبنى معين، يعني من الغلاف الخارجي كل المهن التقليدية الكبيرة، الحداد، الزجاج اللي بيعمل إسراج أو صباغة الجلد،
0: والكندرجي،
2: والكندرجي اليوم فيش هاي المهن.
0: طب يعني إذا بدنا نعيد إحياءهن ما فيش هاي المهن أصلا.
2: صح. فمن بره على إحياءهن
1: من برا كان في المهن، ومن جوا
2: من جوا الأشياء اللي أكتر ناعمة، يعني إذا من برا المهن بنوصل للب السوق جوا بنلاقي العطارين، اللي بهارات، اللي بيبيع روايح، طبعا
1: الأشياء اليومية اللي نستهلكها نحن،
2: واللي منقدرش نحط حد اللي بصبغ جلد لأنه بتخرب من الريحة
1: في منطقة.
2: فكان في منطق وتخطيط. شوي شوي المدن كبرت. إذا منطلع مثلا هون عنا بإسرائيل، لما بقيام الدولة بال 48 كان 800 ألف نسبة، ب 2020 كان أقل من 8 مليون 7 مليون ونص، اليوم إحنا بنحكي على 10.5 مليون. فالمدن كبرت، بتوزعت، صار في حاجة تمتد على أراضي أكبر، وبطل السوق هو اللب. التخطيط المديني اتغير. صار في مناطق اللي فيها مكاتب المحكمية، مناطق فيها السوق.
0: بالفعل حكيت السوق هو المركز.
1: إذا الناس كانت ساكنة كمان بالسوق، مين كان ساكن، مين كان يسكن بالسوق؟ يعني اليوم عيب نسكن بالسوق.
2: ليش عيب منيح؟
1: بعرف
2: بعد في أسواق اللي مسكنة.
0: مش عيب أكيد.
1: لا لا لا، في ناس بقولوا مين أنت من السوق ساكن بالسوق.
2: فيش تحديد لفئة معينة مين ساكن بالسوق. مين بتغير كان؟ حسب الفترات التاريخية. عادة اللي كان ساكن بالسوق هن التجار أو أصحاب الدكاكين.
1: دكاكين نفسها.
2: الطريقة اللي كانت كان إنه أنا إذا بدي أبني بيت أو أسكن فيه، الطابق الأرضي هو للسوق، بعمل منه دكاني وبسكن فوق. هيك أرجح وأهون عمليا. اليوم تعالي اشتري
1: بيت
2: أو دكان بسوق تلبيوت بحيفة على سبيل المثال، المتر 50,000 شيكل المتر. فيش إمكانية. فاليوم بس اللي معه بيشتري بسوق
1: هذا جديد،
2: عشان أحيوه من جديد، عشان أحيوه. اللي صار اليوم إحياء الأسواق هو بهدف معماري، مش عفوا إحنا ذكرنا كل هاي المقدمة، تخطيط المدينة من جديد. قلت المدينة قبل سنوات انتشرت وتوسعت، بسنوات الستينات بديت حركة بين المعماريين والصحفيين ورجال فكر انه لا تعالوا نرجع نجمع المدينة على مركزها. واحدة من ابرز هاي الشخصيات بما ان احنا بالراديو صحفية واسمها جين جايكوبز، اللي بسنة 1961 كتبت كتاب سمته موت المدينة. هذا الكتاب بيحكي كيف التخطيط الجديد والمعاصر عمليا فرق المجتمع.
1: صح.
2: مش بس فرق المدينة،
1: فرق الروابط.
2: لما السلطات بتوزع الأراضي وبتبني بمحل مركز تجاري ومحل بتبني مكاتب حكومية، الناس طلعت من بعض، بطل في احتكاك بين الناس، وبتقول تعالوا نرجع نبني من جديد المدن.
1: من وين
2: بمركز
1: هي؟
2: المدينة
1: من
2: هي
1: وين؟
2: من كندا بالأصل، بس عاشت بأمريكا.
1: أوكي.
2: ومش بس انه نبني ونجمع الناس بالمدينة، كمان نمنع دخول السيارات لقلب المدينة، خلي الناس تمشي تحتك ببعض. وعشان هيك لما حكت ماريا حبها للسوق، قلت انت بتحب الناس لانه الهدف بالآخر الناس تسمع القصص، مش الحجر هو المهم والدكان، الا القصة اللي موجودة من وراء.
0: اليوم احنا بدنا السيارة توصل لعند الدكان،
2: لباب الدكان. واليوم بأمريكا في محلات انت من السيارة بنولوك الغرض اللي ماشي.
1: بس بنتبه انه بالعالم في احياء للسوق زي ما حكيت، والناس بتحب تسكن بالسوق، وصار كمان اسعارها بكتير اغلى.
0: ما حكى
1: ما هو
2: في له هذا عده اسباب. اول شيء احياء السوق
1: زي بريت البلاد، انا بحساش بالبلاد.
0: بالبلاد عم بيكون في اكبر وعي
1: اسا، ومش من مجتمعنا.
2: في عده اسباب. اول سبب زي ما قلت هو تخطيط المدينه من جديد، ونحاول نمركز المدينه ونجمعها من جديد. ليش؟ موضوع السوق على فكره شيك، هو مش بس الناس والتخطيط، المناخ اللي عم بتغير، التكنولوجيا اللي عم تتطور، اليوم المناخ عم بتغير. حتى نصحح المناخ ويكون أكتر برودي، في كتير وجهات نظر اللي بتقول تعالوا نكسب أكتر ساحات خضراء.
0: أوكي. ففي أسباب. غير إنها اجتماعية.
2: غير اجتماعية. فمنقول إذا منركز المدينة بمحل حوالي السوق أو عمارات عالية، بيكون عندنا أكتر مساحات خضراء اللي الناس تستفيد منها
1: حوالين
2: السوق، وهي بتأثر كمان بالتالي على المناخ. في أسباب سياحية زي ما قالت ماريا، هي بتحب تيجي على السوق. السوق بنهاية الأمر هو موروث حضاري اللي عمره مئات السنين، والقانون بإسرائيل بنص إنه نحافظ عليه، ولكن الناس بتيجي من كل العالم حتى تشوف الأسواق وتشوف المباني التاريخية. فهذا مصدر دخل.
0: بدير بالك عليه.
1: بس بالبلاد بحس إنه الأسواق عنا بالبلدان العربية ماتت، يعني وحتى في تجارب لإحيائها، بس برضه مش يعني إمتى بتحسها بالكريسماس ماركت أو
0: حكيت هون إنه في قانون اللي بيلزمنا إنه نحافظ على هذا الموروث كمان.
2: صح. إسا بنشرح عنه. بس شو قلت ماريا هذا صح، الأسواق مع إنه عم نجرب نحييها عم بتموت.
1: مهجورة يعني. طلع الناصري اقتصادي. سوق الناصري من عدة أسباب. سوق الناصري، طلع سوق الناصري كان في فترة في نهضة كبيرة كانت بسوق الناصري بتجنن، كل الوقت في محاولات، اليوم في محاولات، كان دكاكين بتجنن. صار أوكي، صار في حرب وصار في كتير أشياء، بس من يعني بلش الإشي من قبل بتراجع. يعني تراجع سوق العكا كمان نفس الشيء.
2: جبت الناصري وسوق عكا، والناصري هي نموذج كتير ممتاز. بديت أقول إنه التداور هذا هو سببه اقتصادي. ظاهر العمر لما بنى سوق الناصري شو عمل حتى شجع الناس تيجي على السوق؟ خفف عنا الدفع والضرائب، شجع الناس تيجي على السوق وتفتح المراكز. اليوم بالعكس، اليوم ترميم هاي الدكاكين الأثرية في إلها قوانين، في توجهات كيف لازم نبني بمواد معينة، في ضرائب كتيرة، الأرنونة وما شابه. فالناس ما بتقدر تتحمل هذا العبء، والدولة ما بتشارك مع الناس. القانون اللي حكيتي عنه عارين هون عنا بالبلاد، كان بسنوات الستينات بال65 أول مرة سنوا قانون التنظيم والبناء اللي حكى ورتب كيف لازم يكون توزيع الأراضي، كيف مراحل البناء إذا حدا بده يعمر، وكان فيه بندين صغار اللي بيحكوا عن ترميم مواقع عامة وأثرية، بس ما حكى القانون كيف لازم تنعمل هاي الترميمات ومين يصونها وعمين المسؤولية. بال91 زادوا على هذا القانون كمان بند اللي بيقول إن المجالس المحلية هي المفروض تقوم بترميم هاي المواقع وتصونها. كل مجلس محلي لازم يكون عنده قائمة بالمباني الأثرية والتاريخية اللي بده يرممها، ولازم تكون عنده زي لجنة مهنية اللي هي تعطي التوصيات للجنة التنظيم والبناء كيف تترمم هاي المباني.
0: شو النسبة
2: عندنا بالبلاد؟ عندنا بالبلاد 200 مجلس محلي، 200 سلطة محلية، آسف، تقريبا 81 بلدية و122 مجلس محلي. من 200 سلطة محلية يمكن بس 10 بيطبقوا هذا القانون،
0: بس
2: مش أكتر.
0: في رقابي؟
2: القدس، حيفا، القدس حيفا تل أفيف شوي، شفعمر، الناصري، ألال، بنعدوا على الإيد.
1: كم من سوق في عنا؟
2: كتير كتير. الناصري لحالة فيها عدة أسواق، عكا فيها عدة أسواق.
0: حيفا
1: كل بلد فيها سوق قديم. كان كل بلد
2: بحيفا في، بالقدس في،
0: حيفا في أكتر من واحد.
1: لا، حيفا في أكتر من واحد، بس القديم قديم هو سوق الأتراك. لا،
2: القديم واحد، سوق الأتراك صح. إحنا ما منعد عدد الأسواق، في نموذج، في إحصائيات. مثلا مدينة القدس هي أكتر مدينة فيها مباني أثرية وتاريخية للترميم، فيها ما يقارب 9000 مبنى
0: بس. 9000
1: وين؟ بالقدس القديمة؟
2: بالقدس القديمة. هدول كل مين بدي يرممهم؟ 9000 مبنى اللي معلن عنهم ببلدية القدس للصيانة والترميم.
0: عم تحكي هون كمان على جانب اقتصادي، هل الموضوع كمان مكلف لهاي السلطات انه تيجي وترمم؟
2: اكيد
0: في لها قوانين كمان من ميزانيات.
2: في قوانين، مش عفوا، انا قلت انه كل مجلس لازم يكون عنده لجنة مهنية اللي بتوصي كيف يترمم هذا المبنى. على سبيل المثال، ممنوع بهاي المباني نستعمل مواد معاصرة مثل الإسمنت، لازم كلس. في مواصفات معينة لهاي مواد الكلس، في مواصفات كيف بدنا نحط. اليوم في عكا مدينة اللي الناس عايشة فيها، بدها مكيفات، بدها كهرباء، كيف منوصل هاي الأشياء للمباني التاريخية؟

0: بنوا فيها ورمموا مباني، بس شو صار مع السكان المحليين؟ باعوا وترك. دوروا على محل اللي بيقدروا يعيشوا فيه اقتصاديا. فاليوم المعادلة
1: مستثمرين يمكن بخدوها لمالك خاص.
2: بس طلع على وادي النسناس، اوكي، يعني فيه محلات كتير حلوة، بيوت كتير حلوة، الناس طلع. يعني في كمان اشي بيصير، انا بديش اضلني تحت بالبلد بالسوق، انا بدي اطلع والستاتوس تبعي يعلى وبطلع لفوق على الجبل. صح. بعيش على الجبل.
1: هي بقى على فكره فالناس. بس على فكره بس بحيف هاي بتطلع لفوق، كله بنزل بقرب على البحر على فكره،
0: بدول اوروبا كله بنزل.
2: صح. بس اتركي حيفا، يعني الناس باي محل تاني،
1: بس انه بدها تدور على حي ارقى، حي فيه مدارس.
2: اللي هو ان احنا ذكرنا انه البيوت بالعالم لما انت بتيجي بدك تسكن بقلب السوق
1: بالمركز
2: ودور كتير غالي.
0: صح.
2: هون عنا بالعكس بتركوا، بيجوا مستثمرين من برا بيستثمروا،
1: بس يجملوا المحل منصير نقول يا حسرة
2: لا خسارة، ما
1: حاسس انه رح لقدام يصير في خطة اللي نرجع لهناك،
2: نرجع للأصل.
1: يعني الذكي
0: بعرف ايش التوجه اللي صار بوادي النسناس، بفكر جزء كبير منه بتعلق بمخطط البلدية. البلدية رؤساء البلدية بحيفة على مر السنين وجهوا أكتر انه المحلات الهامة، المحلات اللي بتعيش فيها الناس اللي مستواها المادي والاقتصادي عالي، بجبل الكرمل على الجبل فوق.
2: على الجبل فوق، نعم.
0: بوادي النسناس على فكرة بعد في عائلات اللي صار لها ساكن سنين وبعد ما تركت
2: أنا واحدة منهن.
0: وإحنا ربينا بالواد ودرسيدي ساكنين بالواد كانوا. ففي عائلات اللي بقيت، بس من ناحية تانية إذا بتطلعي على حيفا وأنت جاي من بريت حيفا من جهة الكريوت شفو عمر، بتشوفي إنه الطبيعة خربت، بشاعة منظر الجبل
1: في الجبل. حكيت لي إشي قبل المقابلة إنه زمان كنت تميز بين حيفا والكريوت، اليوم صاروا
0: اليوم فيش. هذا اللي حكيت عنه بالمقدمة، إنه المدن توسعت على الجوانب، بطل في كفاية أراضي. اليوم بتميزيش بين حدود حيفا والكريوت. صح. روحي على الناصري بتميزيش بين حدود الناصري المشهد كفر كنا الريني.
1: تمر من الهدر ذكريات هناك.
2: لا المهجورة هو مش سوق، بس هو مركز كان تجاري،
1: مركز تجاري اللي كان يجمع الناس، كنا ننزل مهجور على الهدار.
2: لأنه ليش بنوا الكنيونات، بنوا الأشياء، طلعت سينمات. تعرف قديه السينمات كان موجودة بالهدار، كل السينمات
0: في خمس ست سينمات.
1: والسينمات اليوم نروح فيها على المراكز التجارية،
0: اللي أنه اليوم الناس بدها أكتر راحة، أكتر سيارات، محل فيه مكيف. وهذا كمان كان جزء من مخطط البلدية، بنت بمنطقة تشيك بوست السينما الكبير، بنوا مركز تجاري كبير، مجمع تجاري، وبنوا المكاتب الحكومية بمنطقة تانية.
2: فانهجر
0: الهدار وتفكر
2: هرج المركز اللي هو مركز تسويق، لأنه لما كنا نطلع نشتري كان في تجربة كاملة، اللي هي أنت بتشتري تحضر فيلم، يعني كان في
0: بالضبط كيف انك كان قبل 2000 سنه انت بتيجي على السوق بالزبط. بتشوفي مسرحيه بالمدرج، بتروحي تحضري العاب رياضيه وبتشتري اغراضك وبتروحي،
2: تجربه كامله كانت.
0: حاولوا يعملوا هذا كم سنه لما بنوا سوق وادي النسناس من جديد. بس اللي صار انه ترميم السوق اخذ سنين طويله. صح. وبدل ما يساعد السوق الناس بطلت تيجي، لانه لما بيجوا فيش محلات يصفوا السيارات،
1: فيش مخطط كامل،
0: فيش مخطط كامل، صارت الناس تروح تدور على اسواق ثانيه
2: وفيش حسبه.
1: الروابط الاجتماعية قديش ممكن هيك ترجع وتتجمع مع تجربة إحياء الأسواق من جديد؟
0: يا ريت ما صعب الواحد يتنبأ كيف ممكن تتجمع، بس هذا واحد من الأشياء اللي خسرناه، وهذا واحد من الأشياء اللي إسه لما ذكرت جين جيكوبز، واحد من الأشياء اللي حكت عنه. الناس اليوم إذا بنطلع ونمشي بس حتى بالسوق ماشيينه بالتليفون أو
1: يعني
0: بالبيت،
1: بتحس الإشي مش بالمكان، الإشي فينا. صح.
0: الإشي مش بالمكان، الإشي فينا، والإشي كمان بده برمجة ومخطط اللي يوجه الناس تبعد عن بالزبط. هاي الشاشات.
2: وفي مبادرات كمان ممكن تكون مبادرات
1: فعاليات
2: شخصية، زي ما نقول ميو زيادة بالناصري أو ليوان. صح. اللي هن بيعملوا هناك اليوم لقاءات
0: و اليوم ضمن نطاق إحياء السوق بالناصري في عدة أهابي اللي في الشاشات فيها ولا تلفزيون ولا شيء، بتفوت تشرب فنجان قهوة وفي مكتبة بتقدر تقرأ كتاب أو تقعد بتجمعات والناس تحكي وتلتقي مع بعض.
2: موجودة في محاولات بتحسها كمان، يعني
0: ولكن للأسف هاي المحاولات أكثر فردية، فيش حدا اليوم عم بيسيطر عليها وبيوجهها. زي التطور التكنولوجي، يعني إذا كان في عندي لقاء قبل فترة بجوجل حكوا عن الشات جي بي تي، سألت سؤال في حدا بيوجه هذا التطور؟ في حدا بالحكومة اليوم بيسيطر قديش ممكن نتطور الـ AI AI عم بيحل محل الناس وعم بيسيطر على عقولها. لا، اليوم الساحة مفتوحة، اللي شاطر وبطور أسرع بيكسب أكتر بالسوق وهو ماشي. طب في ناس

0: اليوم ما بتواكب هاي التطورات. في ناس لحد اليوم جيل أهلي ودار سيدي اللي بيعرفوش حتى يحطوا دور بالبريد بالتليفون.
1: يعني تضريش تقول تعمل يعني البريد وملتقي بالبريد بدون
2: الدور. بما معناه
1: بس لوين وصل السوق
2: بما معناه يعني لو حطينا اليوم وجبنا كل الميزانيات ورتبنا كل الأمور وكان كل شيء متاح
1: لا أنا بس
2: وأحيانا بحس إنه يمكن الناس مش جاهزة أصلاً أو مش فاهمة أو مش مستوعبة.
1: لا يمكن يموت السوق كلياً يعني إذا حسب هذا الحكي. السوق الروماني
2: يعني الإشي مش بإنك ترمي من المبنى هذا
1: السوق المقصد. نفسه عشان التطور اللي احنا موجودين فيه رح يموت أساساً عشان نشد على حالنا
0: أساساً عشان التطور
2: احنا فيه إنه الإشي مش بالمبنى الإشي بالناس
0: ولكن إذا ما كان في موجه لأن الناس عم تمشي مع التطور. الناس اليوم ملتهية بدها سيارة توصلها وملتهيين بالتليفون وبالشاشات وبالفلومة بالمحلات الريحة. عشان نجيب الناس على السوق لازم يكون مخطط اللي شوي يبعد الناس عن هاي الآلات. واليوم صعب اليوم يعني
2: الناس فاهمي شو فقدت الناس
0: لا اليوم واحد بيبعت لك هدعاء بيبعت لك رسالة الساعة 12 بالليل بتوقع تجاوبيه. شوف الناس كيف اليوم على فكرة هذا أكبر مسبب لموت الناس. شوف الناس ماشيين بالسيارة بيشوف التليفون رسالة بده يجاوب عليها وهو سايق. يعني الناس بطلت تستنى ليكون في استراحة أو فرصة حتى أتجاوب مع هاي التقنيات.
1: شو مع الحنين؟ يعني في حنين للإشي الماضي دائما في ترندات لنرجع على الماضي الأيتيز مثلا كان في حنين أكيد بشي مرحلة رح يكون في الحنين نرجع لهناك لهاي النقطة. وبذكر إنه بالعالم الأسواق منتعشة بازار اسطنبول بعجعج
0: مزار اسطنبول الناس عم بتسافر على إيطاليا عشان تشوف المباني بالزبط. التاريخية والأثرية بيسافروا على فرنسا
2: بس
0: عشان
2: مش عم بيموت بس بحسش انه في روابط اجتماعية في محلات انك تزور وتتعرف على محلات أثرية.
1: لا
2: مش ملتقى هناك. مش
1: لا.
2: ملتقى
1: هون عالم سياحي بس لما انت بتكوني بقلب الاشي وساكنة هناك بلا في ملتقى وفي ناس وفي تجمع بالبازار بتشوفين كيف كلها تنسحب مع كلن.
2: انا عم بحس انه اكتر سوق تجارة
1: سايح.
2: انا عم بحكي عن نشاطات وفعاليات وسفرات وافلاطون
0: الامر مختلط من الجهتين. هو صحيح تجارة اليوم
2: تجارة
0: بس برضو
1: في ناس
0: فعاليات وفي ملتقى الناس
1: عم نحكي بريد البلاد ولو للحظات ايش موجود هناك.
2: ماريا بعرف عم بحكي لك
1: يعني راجي طلع على ايش اسمه توقيع كتابه بقلب سوق بفرنسا.
0: هذا جزء من هذا جزء من المحاولات لاحياء المجتمع ودائما رح يضل عندنا هذا الحنين للماضي. كيف بديت البرنامج مريم أنه بتحبي تفوتي على السوق وتشوفي
1: حجارة
0: المحلات هذا إشي مش جديد هذا إشي ولد معنا إحنا بطبيعتنا كبشر بالدي إن إيه دائما منحن للماضي لقصص الأجداد للتربية القديمة للأخلاق وهذا إشي مش جديد. أنا بقول أنه رح يضل معنا لأن فيه من الحفريات الأثرية والكتب التاريخية في إثباتات أنه هذا الإشي موجود عند الإنسان من قبل أكثر من 10,000 سنة بمفترق الطرق اللي بودي بين شفو عمر والناصري بحفريات أثرية عملناها لقينا بيت عمره 10,000 سنة اللي تحت الأرضية تبعته كان فيه 3 جماجم مدفونين تحت الأرضية مغطينهن بطين وحاطين على عيون صدف. يعني بما معناه أنه قبل 10,000 سنة حاولوا يحافظوا على روح الأجداد والأباء بقلب البيت ما دفوهنش برا. في عنا نصوص أدبية بتحكي على ملك بابل اللي تقريبا 800 سنة قبل الميلاد لما بنى قصره شاف أثار قديمة قال هاي أثار تابعة لأجدادي فخصص غرفة عنده بالقصر وبنى متحف. أفلاطون اللي حكينا عنه قبل شوي في له حوار مع سقراط بالسوق كان قاعد بيحكي لسقراط بقول له انه الناس بتحب تتجمع حوالي ويحكي لن عن الابطال وتاريخ الشعوب وعن كل ما يتعلق بعلم الاثار. على فكره هذا اقدم مصدر بذكر علم الاثار. فهذا الاشي موجود بطبيعتنا بالدي ان اي تبعنا وبفكر ولا مره رح نتنازل عنه يمكن الشكل بتغير.
2: دكتور كميل ساري خبير في علم الاثار يعني بنشبعش بنسمعه اكثر نتشوق نسمع من هاي القصص
1: افلاطون وسقراط وقصص
0: اللقاء الجاي
2: ونتذكر شغلات قديمة
1: مش بس نتذكرها نحافظ عليها ونفكر كيف بدنا نضلنا نحييها لأنه هذا تاريخ كامل. لما أنا بحكي في تاريخ كل إنسان حامل تاريخ وقبله حامل تاريخ أجداده
0: صح
1: وأجداد أجداده كيف بدناش نحافظ
0: عليه وهذا التاريخ بأثر على أجداد
2: بفكر
0: القادم.
2: الإشي بيصير بس لما تستوعب الناس شو فقدت من روابط اجتماعية وبتمنى أنه تستوعب قبل ما يصير متأخر. يعني الإشي مش بس إنه نحافظ على تاريخ الإشي، كمان إحنا مجتمع علاقاتنا بين
0: هذا
2: بعض
0: هو الأساس.
2: الروابط الاجتماعية عم نفقدها يعني بالآخر، مش بس المباني. شكرا كتير لك إنه كنت اليوم ضيف بالساعة الأولى من برنامجنا، يعطيك ألف عافية،
0: نورت الاستوديو. نهار سعيد لجميع المستمعين.
2: شكرا لكل مين تبعنا، بنرجع بنلتقي معاكم بعد اخبار الساعه 11 لكمان ساعه من برنامج ماريا وعرين. شكرا لنادية اسمر مارون بالراديو المصور، لرانيا رشيد ابو نمر وجوسلين محمد بريق بالانتاج، لايلان هولتزهاوزن الهندسه الصوتيه، والك ماريا دبينا،
1: والك عرين بسول.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
6: مخزنياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.
7: مخزنياشوك.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إدانة النائب عفر كسيف بالاعتداء على شرطي، وقف عمل القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس، حل لغز جريمة قتل شاب محمد قطوان في يافا قبل شهرين، حملة شرطية ضد العنف في رهط، والطقس غدا على حاله. لحظات مستمعين ونكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 11 من أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم. أدانت محكمة الصلح في أورشليم القدس النائب عفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال مظاهرة في مسافر يطا جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات. وبذلك قبلت المحكمة موقف النيابة العامة بأن كسيف اصطدم بالشرطي بسيارته ثم خرج منها وضربه على رأسه. وتم رفض ادعاء كسيف أنه تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن كسيف عقب بالقول إنه لم يتفاجأ من القرار الذي يندرج في إطار الحملة المستمرة ضد كل من يعارض الاحتلال دون محاباة. أنهت اليوم القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس عملها بناء على قرار إسرائيل، وذلك ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات في يهودا والسامرة. وقال وزير الخارجية سعر إن 20 دبلوماسيا بريطانيا سيغادرون البلاد، على أن يبقى في مبنى القنصلية 7 آخرون للعمل على نطاق مقلص جدا. وأضاف سعر أنه تم الاتفاق مع بريطانيا على ألا تتخذ إجراءات ضد إسرائيل ردا على وقف عمل القنصلية. أورد نبأ مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل شاب محمد رأفت قطوان من سكان جلجوليا في يافا نهاية أغسطس الماضي بإطلاق النار عليه. وأوضحت في بيان أصدرته أنها ستقدم قريبا لائحة اتهام بحق مشبوه عشريني من يافا تنسب له الضلوع في ارتكاب الجريمة، التي أسفرت كذلك عن إصابة شخص آخر بجروح خطيرة. وتم ضبط مسدس في منزل المشتبه به. في رهط ألقت الشرطة القبض على مشبوهين في إطار حملة ضد ضالعين بأعمال عنف بين عائلتين متخاصمتين في المدينة، وفقا لما أورده مراسلانا أحمد أبو سويس ونواف النباري. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا، يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير، وتهب بدءا من ساعة بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. نلتقي من جديد على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
3: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا مع برنامج مريا وعرين مكملين معكم لحد الساعة 12.
1: ده غلط قد الساعة إسا عشان نعرف كل دقيقة
0: 11:06
1: بس انتي
0: بالضبط هقول لك كمان 5 دقائق
1: بالضبط لما توصل 11 يعني طمنيني.
0: اوكي وين رحنا بالساعة الأولى؟ وين كنا؟
1: بالأسواق. واو كنا بكتير أسواق، أسواق القديمة والأماكن اللي بتحمل ذاكرة مدينة كاملة، وكتير مهم هاي الذاكرة تضل معنا. وبرجع بقول أنت مصر على روابط الاجتماعي، بس قبل روابط الاجتماعي في نحنا طبعا. نحنا وأهميتنا لأهمية تبعتنا كأشخاص كناس كإشي حاملينه معنا، هذا بيبدأ فينا بالأول. الأشياء دايما بقولها بتبدأ فيي، من هناك بتكمل للروابط الاجتماعية. فكري هو يفكر مثلي، الثاني فكر، الثالث فكر، صار في إيش اسمه بنصير مجتمع. الأول الإشي بيبدأ بالفرد وبعدين بصير المجتمع. لما منتذكر، بعرف إنه بدك كلمتك الأخيرة، بس لما منتذكر مين نحنا، لما منتذكر مين نحنا، من وين إجينا، إيش حاملين معنا، تاريخ، هوية، كل واحد فينا بنصير مجتمع، بنصير الترابط الاجتماعي بصير.
0: صح. 0723355993 على هذا التليفون اتصلوا وشاركونا وسمعونا أصواتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: اللي نحنا فيه. بعد يعني رسائل ما قرأناها بالساعة الأولى لأنه ما لحقناش، 050-907-1321. بحب أقرأ رسالة. صباح الخير والمحبة، وبلاش اتصالات إسا، صباح الخير والمحبة لكل مستمعي الراديو، ببعت أجمل تحية وسلام من قلبي ومع أمني بيوم مليان تفاؤل وفرح وراحة بال. بحب أهدي هالكلمات لأغلى الناس على قلبي، أمي وأبوي وولادي، وكمان لبنات عمي الغاليات اللي بحبهن من كل قلبي وبموت فيهن، الله يخليهن إلي ويبعد عنهن كل شر، وإن شاء الله نضل دايما سند لبعض ونفرح ببعض ونوقف مع بعض بكل أيام حياتنا. الله يحفظ كل حبايبي ويجمعنا دائما على المحبة والخير والسلام. واخدت نفس. ويجعل أيامنا كلها فرح وبركة وطمأنينة. من فادية شبالني، كان مهمها أقراها هاي أحسن ما ننساها.
0: رح ننسى حدا، رح نقرأ كل الرسائل بعد شوي.

0: 072-335-9993 معنا اتصالات. ألو صباح الخير.
1: الإشراق.
0: هلا.
1: الإشراق من تشرق.
0: رائدة.
1: الله يسعدكم. الإشراق ليست الشمس فقط من تشرق، فهناك وجوه تشرق وكلمات تشرق وعيون تشرق، وأجمل إشراق دوما هي وجود قلوب الود تشرق دائما. يعطيكم العافية.
0: عافيكي.
1: عجبني على فكرة البداية لما قلت عن الأرقام.
2: من 10-10 شفت الرسالة.
0: 11-11 دقيقة مريم.
1: في للأرقام سحر. يعني اليوم إحنا 8-10-2026 الخميس. بتلاقي إنه في كل رقم من الأرقام في إله سحره الخاص. الوقت ليس مجرد ثواني، بل هو ذبذبات وطاقات صغيرة تؤثر بشكل على بشكل مباشر على نجاح قراراتنا.
0: هل أنت بتأمني بالإشي ولا أنت فاهم الموضوع بآمن العمق؟
1: بآمن فيه وخبرة.
2: يعني رائد بدي أسألك، 10 و10 11 و11 إسا بتفرق معاك؟ رح تعمل الفرق بالإشي باتخاذ قرار معين عن 11 و12 دقيقة؟
1: في أرقام كثير.
2: فهموني، أنا مش كتير بآمن بهاي الشغلات.
1: هاي الأرقام مريا، في هاي الأرقام تعطي، يعني إحنا مش مخلوقين في الدنيا عبث. هاي ذبذبات خاصة. ذبذبات خاصة، كل شيء فيه له تأثير. مثل ما قلت عن المباني والآثار وهيك، هاي فيه ذبذبات خاصة. لكن للأسف الشديد إحنا هلأ صار الإشي كلما ترفه الجسد تعقدت الروح. بتلاقي كتير ناس كأنه بيمروا مرور الكرام، يعني بتلاقي الأسواق القديمة عندنا في القدس وهيك. قليل ما أنا كتير بمشي فيها وهيك، قليل ما ألاقي ناس ماشيين فيها وبتمعنوا في الحجار وفي الأرض وفي المحلات. الزهرات مرات الزهور بتكون موجودة أو هيك نباتات.
2: مظبوط، بقلب الحجر نفسه بتطلع النباتات. بدي أسألك سؤال يا رائدة.
1: كل شيء تاريخ
2: بالضبط. إسا كان في نقاش بيني وبين عارين، إنه هي كإنسان ولدت بفترة من الفترات المعينة ما مرأت التجارب اللي أنا مرأتها،
1: جيل
2: جديد. فإجيت وهذا النقاش كان إنه أوكي تمام، إذا أنت عندك الفضول وبدك تعرفي عن الإشي منروح بنبحث الإشي من هون. لما أنا بقول الفرد ببلش من عنده، بنسأل الناس، بنسأل الحوالينا التجربة العشوها، ومن خلال النيش التجربة وبنخلق التجربة. هاي هذا القصد تبعي أنا. ما
1: صحيح.
2: ما بحط على جنب الشعور تبعك والأشياء تمام، بس إذا عنا نحن كيف بدنا نغير الشغلات بيبدأ فينا كفرد. إذا نحن بدنا نعرف، إذا بدنا نعرف إيش هو
1: عارين. ما شاء الله صبية وميخدي من الأفكار اللي يعني هي حكيمة، فيها شغلات كتير
2: جدا حكيمة وذكية.
1: الأحل اللي بيهتم يعني ما تلاقي هيك صبايا عندهم هذا الاهتمام.
0: رائدة، بس في كمان شغلة ممكن أحكيها، إنه في مسؤولية على الفرد، بس بالضبط. مش الكل عنده روح المبادرة. يعني في اللي بيبحثوا، في اللي بيمكن يتخرفوا، في المهن فيهن روح مبادرة
2: 100%.
0: المشكلة بس إنه ما نضلناش بس نسمع أو بس نحكي،
2: أو نقول إنه أنا،
0: وكمان ما نحطش اللوم على غيرنا. أوكي،
2: مش
0: يعني نضلنا نقول ليه فيش مبادرة، حاسس حالك مبادر قوم.
2: بالضبط، هذا اللي عم بحاول هقوله. الإشي الفرد
0: يمكن أنا أهون لي مثلا أنضم لمجموعة، أهون لي أنضم لمشروع معين،
2: بس بتدوري على المجموعة بتقومي. يعني
0: بعمل اكشن للشيء. بس في كمان شغلات بحس كمان انه في مسؤولية على دور اللي عاش الاشي وفقد اكتر من انه البني ادم اللي بده يروح يبحث اشي فقده مش عارف شو هو.
2: بس اذا ما انت بتيجي لعنده وبتحثيه على الاشي وتقولي له يلا بدي اعرف، بدي تخدني، تعال وخدني.
1: صحيح،
2: زي ما خدني مرقني بدهاليز الماضي تبعتك. اذا صحيح. ما فيش حث.
0: طلع
2: ما
0: كان في رحله، اوكي كان في رحله مره اخذونا على عكا القديمه
1: جولات
0: وبلشوا يعني يشرحوا الاثار وهيك، وهربت. اوكي، رحنا انا وكم من مجموعه هربنا. في اشي بانك انت تيجي تجيبي هذا التاريخ وترجعي تحييه من جديد، هو تحدي مش بسيط
2: للمجتمع
0: الصغير اليوم،
2: لجيل كامل
0: اللي صار بده كل شيء بسرعه.
2: تمام.
0: بس بحضر ريل 3 دقائق، ليش ابلش امشي ساعه وساعتين؟
2: حولي لترند، حولي السوق اسا لترند، بصير ترند، كلكم بدكم تيجوا عليه.
0: بدك تعملي فيه حفله وتجيبي فيه رابر عشان يقدر يجي.
1: بضيع الاشي، بضيع الروح اللي فيه، بضيع لما تحطي حفلة
0: مثلا. بالضبط. بتحكي لك انه في اسم مهرجان، بدناش نذكر شو هو. جسلين بتحكي لك مهرجان يوم السبت
2: بعكا.
0: اوكي، اللي إسا ممكن أنا تعالوا لي إسا في رحلة أثري, مش عم بقولك هون من محل سطحي, مش عم بقولك هون من محل,
2: ما حداش بقول لا لا سطحي.
0: أنا عم بقول, أنا عم بقول للشباب اليوم مش من محل سطحي ومن محل بدوش يعرف بدوش يبحث. مش الكل عنده هذا الدافع اللي يجي يبلش يبحبش ويحث اللي قباله.
2: بس كيف
0: بينما بيجوا شباب صغار مبادرين بيعملوا مثل يوم السبت بعكا القديمي بيعملوا هاي فجأة هناك, هناك لازم يكون في دور للتاريخ هناك بهذا الحدث نفسه, مش بس يكونوا بسطة أكل.
2: هني بنفسهم لازم يعرفوا انه في حدث كمبادرين يحسوا على الاشي, سؤال اذا بدنا او بدنا
0: هذا اشي برجعنا,
2: او اذا انا موجودة هناك وانا عندي فضول بستكشف بسأل ببحث.
0: تعرفي شو اللي حلو ببرنامجنا ماريا؟ انه بحس انه هو فيه حجار اساس, وبحس انه كل مرة باخد حجر وبركب الليجو بعدين. واحدة من البرامج اللي حكيناها انه فيش تشبيك, انه مش عم نحكي مع بعض. يعني اجوا مجموعة شباب بفهموا بالفن, اختاروا مثلا
2: مش بالفن, مش مهم
0: اوكي مبادرين حلوين
1: كان حلو.
0: طيب
1: كان
0: حلو, حلو. بادروا بشغلي, بلشوا بخطوة معينة, تعالوا تعالوا منظمات تاني, تعالوا مشاريع تاني, تعالي يا ماريا يا مبادرة وخايفة على التاريخ وحابة السوق, تعالوا نحكي مع بعض, تعالوا نعمل تشبيك. بحس انه كل واحد عنده,
2: بس مجتمعنا بدوش التشبيك, هاي المشكلة.
0: هون مشكلة تاني,
2: يا اما يا نفسي يا انا, يا انا اللي بفهم كل شيء,
0: نجاح لإلي لزات
1: انا من بعد الطوفان وفيش غيري, كان مش فارقه معي, بصير الاشي هيك. بعدين اسمعي في شغله اللي هي من عرف غرف, يعني اللي بيعرف الاشي بتعمق فيه بتحسي انه بحب ياخذ باستمرار, وبترجع مرات ثانيه لانه اصل السرعه, ويعني بدهم كل شيء بسرعه. مرات اذا كتبتي قطعه باللغه العربيه الفصحى ما بيقراوها, اشي بتكتبيه بشيء بكلمات تافهه هيك لا عليه اقبال ولايكات كتير, تقولي وين انا, يعني بتلاقي حالك كانك خارج السرب, بس بدنا نضل زي ما احنا.
0: بطل في معادله واحده, بطلتي تعرفي يعني كيف بتنجحي
1: بالضبط.
0: بأي طريقة؟
2: بس بالآخر بدنا نفتح المواضيع هاي,
0: ما احنا ليش عم نطرحها بنحطها على الطاوله عشان نحس الواحد يفكر.
1: هلا المستمعين اللي عنا بسمعين البرنامج, كل واحد بشوف البلد وشو في إشي هيك بسوله, والله عنا إحنا هيك.
0: أنا انتبهت لشغلة واحدة حكيتيها,
2: كنت ساكنة هناك على فكرة,
1: كيف إنه كيف المناظر هناك والبلد, بس تغيرت مش زي أول, كل شيء تغير.
0: بدي أخذ جملة واحدة هيك حكيتيها, طبعا كل الجمل بأخذها بعين الاعتبار, بس شغلة واحدة رح تضلها معي, إنه لما بنمشي ممكن عن جد نروح, يمكن عن جد امشي بالسوق القديمي بالقدس.
1: أنا هلأ
0: بس في إشي حكته, في إشي حكته رائدة, انه امشي واتمعن, مش بس مجرد انه قلت كنت زرت
1: في. انا هلأ في شغله بحبها مثلا عمان, مستحيل اروح على عمان ما انزل على السوق القديمه, في شغلات كثيرة بتلاقيها.
0: بس خلينا نتمعن باللي حوالينا,
1: نتمعن نتمعن, بتلاقي الاشياء الحلوه اللي بتخليك هيك ترتاحي نفسيا.
0: صرنا اليوم بس عم نروح عشان نعمل في, عشان نتصور, عشان نطلع ستوري, مش عشان عايشين اللحظة.
1: برجع معقدين, برجعوش مرتاحين, بيقولوا لي الله احنا زهقنا, راح يشم الهواء رجع زهقانين, ليش انا ما اخذوا الاشياء على اصوله.
0: شكرا كثير يا رائدة, باي باي. معنا كمان اتصال, باي باي. شافوك
2: شافونا,
0: معنا كمان اتصال,
2: معنا كمان اتصالات مديناها يعني شوي شوي كثير زيادة عن اللزوم.
0: معنا كمان اتصال.
3: صباح الخير.
2: صباح النور.
3: كيف حالك ماريا ورائدة؟ شو أخباركم؟
0: أهلين أهلين يا عفاف.
2: عفاف مش قبل ساعة حكيت
0: كمان مرة, بس يمكن نحثها الحديث.
2: بدها تحكي. لا
0: سوء الأداء. صح نقطع الخط مزبوط.
3: نقطع الخط.
2: عفاف
0: حبيبي. عفاف كيف أنت والأسواق وسوق الناصري؟
3: كتير حلو, طلعي سوق الناصري كتير حلو. أنا مرة كنا ساكنين بجبل فرخ, هذا قريب على سوق الناصري يعني, طلعي كان تروحي على السوق مشي, تروحي على المدرسة مشي, على الكنيسة كله كله مشي, كان قريب على كل إشي, كان كنت بشي حاجة لسيارة يعني.
0: صح.
3: كان كله قريب.
0: هي هاي إنه كل شيء قريب على كل شيء, هذا الإشي كتير كان يسهل.
2: هذا حكى دكتور كمال سالي إنه كان في سبب ليش هو موجود بالمركز.
3: لأن كثير أثارات قديمة نزورها بإسرائيل يعني بالناصر خصوصا بالقدس, نروح عشان نطلع لبريت البلاد, بس إحنا في عنا أشياء إحنا نعرفهاش برضو, بس نزور هاي بيجوا من برا تيزوروا المكان الأماكن يعني المقدسة, وإحنا نطلع لبرا.
0: صح. شكرا كثير عفاف, شكرا إنك رجعتي واتصلتي.
3: واللي حكيته انتوا بضم صوتي وبقدم تحية للإنتاج لكل فريق مكان.
0: شكرا شكرا شكرا يا غالي, نهاية يلا. أسبوع رايقة وحلوة. معنا كمان اتصال. شكرا شكرا. معنا كمان اتصال.
1: صباح الخير.
2: أهلين. صباح النور. من معنا؟
4: لا بزعل.
2: لا
0: حرية.
2: حرية.
4: آه شو من معنى هاي؟
2: مش سامعة، ما حكيتيش كتير يا حرية، وزمان ومدي ما سمعنا
0: من
2: صوتك
0: من
2: يعني.
0: النفس.
4: أول إشي بدي أبرر، لأنه صح لكم حق علي هذا، بعتبر أنا برنامج عارين وماريا هو بيتي، ولما بتغيب عن بيتي لازم أعطي عذري.
2: نعم وعذرك.
0: وين وين رحتي؟
4: لا والله ما روحيت، بس انت تعرف انه احنا لسه بفترة انتخابات وفترة كتير كتير صعبة، فانا مكرسة كل وقتي للانتخابات واخد على البيوت إيه انه اشجع للتصويت. وبما انه احنا بنحكي عن الاسواق، فاخر مشوار كان عندي سوق الثلاثة اللي هو موجود بالليد. فانا من الناس اللي بتعشق الاسواق، حتى لو بشتريش
2: بتلف فيها،
4: حتى لو بشتريش. فمش بس هيك
2: اجتماعيا،
4: اجتماعيا اولا يعني، مش بس هيك، انت بتفوتي على السوق بتلاقي يعني بدك تحضري خدك، اهلا حبيبتي كيف حالك شو اخبارك كيف اخبارك
2: احلى اشي.
4: السوق هو اول اشي عن جد لقاء اجتماعي، لان بما انه ولا حدا بيشوف حدا، تعالي والله خلص اسبوع الجاي جاي عندك، اسبوع هذا باخذ شهر وشهرين وثلاثه وسنه وسنتين
0: مش مهم
4: وعود هاي اللي هب. عشان هيك انا بقول السوق انه بخليك تتواصل مع الناس اللي بزمان ما بتشوفها.
2: صح، انا بحبها اقعد مع ام الياس واتخرف مع ام الياس بالسوق عندنا يعني احلى شيء.
4: انا بحكي لكم عن امي،
0: عارفين
2: عليها باخذك وبعرفك على ام الياس. قولي لي تعالي.
4: امي من الناس اللي بتطلعش من البيت كتير زمان.
2: اوكي.
4: فالسوق بالنسبه لها ما كانش مشتريات، السوق بالنسبة لها لقاء اجتماعي،
0: كان حياة.
4: هذه طلعتها، هذه شمت هواها السوق،
2: بتعرفي كل الأخبار البلد كان السوق.
4: مش بس كمان بدي أحكي كمان شغلة، أنا مثلا مثلا بلاقي شغلة حلوة بالسوق ورخيصة وكتير كتير حلو بتيجي علي، بس أنا لما بشتري ببسط إيش شريت، شوفوا هذا 10 شيكل
2: مش عيب يعني، اشتري من السوق
0: بتشجع كمان
2: مع 10 شيكل.
4: اذا في جزئين من الناس، ناس اللي يا الله حريه كان جبتي لي، بقول لا بجيبكيش روحي واشتري ليش اجيب لك يعني، لما انت بتروحي بتجيبي لي واحد اثنين ولك مجنونه لبستك بتجنن تقوليش من السوق، وكأن السوق اشعار، لا انت شريتي من مش عارفه من اي من اي
0: براند
4: براند غالي وكلفك 100 و200. لا حبايبي انت بتقدر تلبس احلى لبس
2: معاكي
4: وبتشتري من السوق وعاد جيبتك، بدل ما تشتري لبسه ب 700 800 شيكل بتشتري 10 15 لبسه لك طول السنه من السوق.
0: 100%. شكرا كتير يا حرية على مدخلتك.
4: ما خلصتش. كمان لما انتوا تروحوا على السوق وتنبسطوا من المشوار، مش بقولك اذا عزبك المحل احكي لصاحبك، انا مش بحكي لصاحبي، انا باخذ اصحاب، انا كل مره لما اروح مشوار باخذ اصدقاء ان كان عرب او يهود، ان كان على سوق الناصرة او على سوق عكا او على سوق حيفا. أنا واحدة اللي بتعشق الأسواق. أول شيء زي ما حكيت إنه السوق تاريخ، وبعدين صوت الباعة اللي بالنسبة لي زي الموسيقى، لما ها 3 شيكل 10 و 5 شيكل، هذا اللي بيميز السوق، صوت الباعة اللي بتشجعك تيجي تشتري. هذا رونق السوق وجماله. أنا بنصح كل بني آدم، فلتوكم من الدكاك صح بالدكان والكنيونات ممكن تروح داكنك غريب، أما بالسوق بتحس بهويتك، بتحس بمكانك، بتقول هذا المحل تبعي لي، اللي ببيع جاري، اللي ببيع ابن عمي، اللي ببيع ابن خال سيدي.
0: شكرا كتير يا حورية، 100% كلامك، يعطيك العافية.
4: يعطيكم العافية.
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير
5: مريا وعارين، أسعد الله أوقاتكم
2: وأوقاتك أوقاتك.
5: وهل تعلمون من معكم؟
2: ومن معنا الصوت
0: عدنان.
5: أتمنى أنه ما يصير خلل هاي المرة وانزل عن الهواء.
0: لا إن شاء الله. لا
5: إن شاء الله. معكم محمود خطيب.
2: محمود. طبعا كاتب
0: بس أنت كتير معانا على الرسائل.
5: على كل حال أنا مش ما كنتش
2: زمان
5: في البلاد.
2: وين كنت؟ كازابلانكا.
5: انزلت بكازابلانكا ومشيت للأطلس. ولكن كنت أنا متابعكم عن طريق الشدور حي
0: بث المباشر
2: برا.
5: بث مباشر وكنت أحاول إني يعني أتصل، ولكن إذا هو من الموت حلو كان حظي.
2: أوكي واو زمان عن جد حلو إنك رجعت.
5: يعني اشتقنا لكم كثير وكثير يعني اشتقنا لكم، مع إنه من زمان يعني ولا مرة ولا برنامج قطعته يعني.
2: واو حتى لما كنت بريت البلاد
5: بقول لك عن طريق البث المباشر كنت أشوف،
0: بس الاتصال ما كانش يزبط.
2: يزبط أوكي.
0: شكرا كثير لمتابعتك لإلنا كمان خارج البلاد.
2: أسواق المغرب، سوق مراكش، سوق فاز، سوق كازابلانكا.
5: اللي بده يروح على المغرب وبحب الأسواق يروح على فاز أو لبنان.
2: فاز واو واو واو رجعتني أسمع يعني 20 سنة ورا.
5: حتى إذا كان مطر أو شتاء أو مطر أو غير مطر لا بتشعر بحم ولا بتشعر بشتاء.
0: وانت كنت
2: بالألفين أغسطس ألفين
5: لا سأخرى شيء تطورت هناك هناك. وبعدين في محالم تاريخية اللي بده يروح مش بس يهتم بالأسواق صح. يعني تاخذونيش بهالكلمة وخواتنا اللي سمعتنا على الهواء إنه اللي بده اللي بحبش الأسواق ما يرافقش نساء.
2: لا هيك وبتتشرى وبتشرب كاس الشاي زاكي واو
5: كل شيء كل شيء على طبيعته هناك، بس بدك ناس سيت. اللي تقدر تمشي
2: بس حلو
5: يعني سوق الناصري هذا فروع من فروع سوق مكناس أو فاس
2: صح.
0: شكرا كتير محمود، بس احنا بدناش تغيب عننا، بدنا اياك دايما نسمعك.
5: لا ان شاء الله دايما معاك
2: يا رجع.
5: يا بو يلا نزلتونا مرة عن الهوى المسامح كريم.
2: لا لا حكينا عن الموضوع خلاص حكينا وما كانش
0: محمود
2: بتير. شوف كيف عفاف اليوم انقطع
0: انقطع الخط مش مننا اكيد.
5: لا لا مش مشكلة.
0: شكرا شكرا محمود.
5: بتمنى دايما برنامجكو ان شاء الله ناجح، بس يا ريت هيك يعني معلش لآخر ثانية تحتيها شوي المستمعين اليوم يوم يوم يخففونا شوي خلي الدور
0: يعطيك مجال. طيب في مجال للكل صدقني
2: نطلب من الإنتاج.
5: وأنا هون كنت بالجمعة بالجمعتين ثلاثة أنا أتصل مرة.
0: لا خلص بدنا إياك بدنا إياك كل يوم يا محمود.
5: حتى شو اسمه اللي كانوا يسمعوا معي بالبرنامج من الغرب صاروا يعرفوا الأصوات. قالوا هاي ام جوزيف هاي سامي هذا رائع
2: مازن.
0: شكرا شكرا محمود لاتصالك
5: شكرا لكم على حسن الاستقبال. مع السلامة.
0: باي باي.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: الآن برنامج ماريا وعرين.
1: وصلك رسائل ماريا،
2: مش عارف من وين أبدأ يعني بصراحة.
1: طيب بنحاول شوي.
2: إيش معنا كمان الضيف يعني؟
1: إيش بدك أنت بتختاري؟
2: طيب في اقتراح، لأنه وعدته كانت اقتراح من محمد الكولونيل، فبقول اقتراح أنه تعملوا استطلاع سؤال للمتابعين كما يلي. متابعنا العزيز، على مدى متابعتك لبرنامج ماريا وعرين، أولا ما هي أفضل فقرة حبيتها في البرنامج؟ ثانيا من هو أكتر ضيف أو ضيفة في البرنامج كان له أو لها أثر فيك وحبيته وحبيته ما زالت
1: حلو تذكره. الاستطلاع
2: حلو كتير،
1: فكرة لذيذة،
2: بدنا نتبناها
1: نعمل تفاعل بالواتساب. نعم. نستعمل الديجيتال
2: ونشوف.
1: بحب مبادرات اللي بتيجي من المستمعين.
2: الكولونيل المكان. هو منتج معنا طبعا إناس من أكسفورد ستريت بعتت لنا،
1: وبعد كتير رسائل للأسف رسائل إحنا مش رح نقدر نقراها لأنه عنا ضيف جدا مميز إسا وصل لنا على الاستوديو. من الأشخاص اللي لما بدك تعرفيهن تكتشفي إنه صعب تحطيهن هيك بخانة معينة بمحل معين بمهني وحدي.
2: مخرج سينمائي ومسرحي وكاتب، واشتغل بالموسيقى وكتب لحن وأغاني، ومش من زمان طلع أغنية صيري. أيوة.
3: لآدم
1: أبو جبل،
2: وإسا موجود كمان من وراء كواليس برنامج تلفزيوني جديد رح نفتحه من النايلون يوم السبت. أيوة. بعد النشرة الإخبارية.
1: عن مين عم نحكي؟
2: عن فراس روبي. أيوة. من مدينة عكا، درس السينما واشتغل بين أكتر من عالم إبداعي، من الأفلام للمسرح للكلمة والموسيقى وصولا للتلفزيون. والحلو إنه هاي المجالات بتبين مختلفة،
1: بس
2: يمكن بالنهاية كلها بتبلش من نفس المحل، فكرة بدك تحكيها للناس. مزبوط؟
3: مزبوط.
2: أو إسا قصة بدك تلاقي إلها الشكل الصحيح. وإسا واحد من المشاريع اللي بيشتغل عليهن فراس هو سكوبي. أيوة. البرنامج الجديد اللي
1: رح يعرض على شاشة مكان يوم السبت القريب، بعد يومين بعد النشرة الإخبارية المسائية، وفيه هيك بيكون هو كاتب النص ومحرر البرنامج. بس قبل ما نوصل لسكوبي عنا كتير شو نسمع من فراس. شوي
3: حلو.
1: من فراس قبل سكوبي.
3: بس ذكر إيش أقوله لما نوصل لسكوبي ده أقوله.
2: رح يعني نوصل لسكوبي. بس يعني نحن
1: بعطيك ولا تكتبه.
3: خلاص.
1: أنت منيح مع الذاكرة. تمام.
3: لا القصيري.
2: لا قلنا بنستغل الفرصة نتعرف يعني دائما فراس روبي فراس روبي.
1: فراس روبي موسيقى سينما.
2: فراس روبي. فبدنا نعرف أكتر عن فراس. لما بيسألوك فراس شو بتشتغل؟ شو بتجاوب؟
3: هذا هو صعب. يعني مرات بنتي بتقول لي انت ايش بتساوي، يعني ايش بالضبط بتعمل؟ ببلش احكي ببلش احكي لها على الاشياء كلياتها.
2: طلع شو بتقول لها؟ احكي لنا.
1: لازم تحط حالك تحت قبعه واحده.
3: لا مش يعني مش حاسس ضروري يعني، لانه هيك هو اصلا مجالنا. اغلب الناس اللي بتشتغل بالمجال الفن والثقافه وهيك فمجبورين يعملوا اكم من شغله، يعني صعب يعني
2: تعيش
3: حتى على سبيل المعيشه بدك تعمل اكم من شيء. بس اني انا شخصي انا يعني كانه خليت بقلب هذا الشيء، مش حاسس انه كان في بدايه وقرار.
1: بس عرفني بقلب. عرفني مثلا ايش اول شيء عملته وبعدين كيف تشعبت،
2: كيف بلش، من وين، من اي نقطه؟
3: شو انا من مواليد عكا القديمه يعني، وبعكا
2: نحكي على السوق قبل شوي.
3: بالضبط سمعتكم على الطريق بجنن يعني. السوق اللي هو كله حياه وكذا وكذا يعني، ففي يعني الفن والاشياء الموجوده بعكا وانت كطفل
2: بتعيشها. غير انه في كتير فنانين حواليك يعني
3: كمان
1: في شيء يعني بالجو، يعني كتير ناس موهوبة وفنانة بتطلع من عكا مثلا.
3: بكل بلد
1: في شيء بيأثر مثلا
3: بكل بلد. إسا بتقدر أعطيكي كمان مثلا عن الرامي ملاني عازفين الموسيقيين. ففي الاشي ببلش زي انك انت بتشوف ابن بلدك، اذا في حدا ببلدك اللي هو
1: تاخده قدوي
3: بالضبط. بتشوف انه ممكن هذا مش اشي بس بالراديو او بالتلفزيون وبعيد عني من مصر او من لبنان. انت بتشوف انه لا هذا اللي بتشوفه بالشارع
1: لحدي معي كبر سوا،
3: هذا عم بكتب وبلحن وبساوي، واللي عم بحكي عنه هو غازي ابو بكر.
2: كنت عارف انه رح تقول، كنت عارفيت انه غازي زميلنا.
1: احلى تحية للزميل غازي ابو بكر.
3: لانه انت لما بتكون ببلد بتشوف انه كان عنده فرقة جوقات، يعني جوقة كبار وجوقة صغار وكذا، فبتشوف هذا الاشي
2: اغاني
3: قريب علي، هذا ممكن يعني مش إشي
1: مستحيل.
3: بالضبط.
1: شو أول شغلة عملتها؟
3: أول إشي كان موسيقى فرقة ليوة، يعني احنا كان فرقه ليوا كنا هيك احنا نجتمع اصحاب وكذا فكان حلوة. نكتب ونغني وكذا وعملنا سلسله عروض هيك لذيذه.
1: قديش كان عمرك
2: وفي اغاني؟
3: كان يعني انا بلشنا 17-18 يعني
1: هيك تجربه حلوه
3: بكتير.
2: رجعتني ل
3: ايوه بدون ما اقصد نقصد ما كانش في خطه لمشروع يعني
1: كنت تعزف كنت تكتب كنت
3: انا كنت تعلمت انا يعني ب 16-17 على فكرة يعني كنت أول مرة بالتلفزيون كنت في دردشات
2: مع زهير
3: أيام بالعصر
2: مع زهير بهلول
3: طبعا أستاذ زهير فكنا بالفرقة اللي بتترافق الفنانين اللي كانت عم تحكي على التسعينات يعني ديناصور بالعادة
1: اليوم اليوم ببلش في رأس أنا وكتير ناس زيي إنه من جيل كتير صغير بدنا إياه أولادنا يكونوا موهوبين غصبا عن الدنيا بدنا نحقق كل شيء فيهن بدنا إياهن عازفين وكاتبين وخارقين من جيل كتير صغير وإنت عم بتقولي جربنا جيل 16-17 انت مش ما خلقتش تعزف
3: انت لا ولا في بالعيلة حدا يعني انه من بعيد وقريب فيه بس مش انه من البيت تاعي الاشي بيكون جواتك يعني انت بتحب الاشي انت كيف
2: علينا عم بحاول تسأله نحن بنفوت اولادنا يلا لازم تتعلموا بيانو لازم تتعلموا ايش بدنا اياهم بدنا يطلعون مبدعين نحن اللي بدنا اياهم يكونوا مبدعين فبيجي في راس بقولك لا هذا إشي إجا إشي من داخلي أنا
1: وقال لي كمان الجو
2: إجتني والجو وشوفت مني أنا مش من إشي اللي هو أبوي أو أمي إجوا قالوا لي إسا أنت بدك تصير بدك تتعلم البيانو بدك تتعلم الكمانجة بدك
1: لا بس إنه لازم تتيح للأولاد المساحة
2: تفتح لنيا يكون مفتوح وموجود وممكن تسمع الموسيقى وإني يحبوا الإشي مش إنه مجبور يعني ثقافيا
3: بتوفر البيئة يعني إذا بتقدر كأب بحكي إسا بتوفر البيئة إنه في إمكانية لهيك وفي إمكانية لهيك فهو مع الوقت بيختار وبصير بحب ولا بحب
1: اليوم إذا باجي عندك بحس الجو الفني بالبيت
3: يعني شو بتلاقي بتلاقي في بزق محطوط هيك ساز آلات موسيقية شوي هون هناك في بيانو خربان لازم أصلحه بس هيك لا بدون ضغط أنا بحبش الضغط يعني على بفكر إنه أتركه
1: والشغلات بتمشي
3: وتمشي لحالها بس انه البيئة تكون موجودة يعني البيئة الموسيقية تسمع موسيقى اهم اشي يعني اهم اشي يكون في موسيقى في البيت
2: بالبيت كل الوقت
3: اذا بيكون مش عازف عظيم بس مستمع رهيب احسن
1: شو يعني بتسمع في راس
3: كل اشي انا بسمع من العزبي لموتسارت لغصب عني بسمع هيفا وبسمع
2: سانت ليفان
3: لا سانت ليفان هيك بالسيارة بس
2: ومارق
3: في أشياء غصب عني وفي بنتي اللي بتسمعني غصب عني
2: شو يذوق الموسيقى
3: هي
2: شو بتسمع
3: بتعرف بتمرق فترات كانت بيلي آيليش
2: فترة بيلي آيليش
1: قديش عمرها
3: احباط يعني بسكر الباب
1: قديش عمرها
3: لسه عاشر يعني 15 عصبية
2: فراس عندك عدة يعني أشياء اللي أنت بتشتغل فيها إيش الخيط اللي بربطها هل هي الحكاية تكتب الحكاية هي الصورة هل هي الموسيقى يعني في إيش بربطن هدول كل الأشياء اللي أنت بتتعامل معها من إخراج من كتابة من إنتاج
3: بفكر هي بالأساس الفكرة اللي بتيجي يعني بتخطر لبال البني آدم وبتضل معه بتعيش يعني مرات بتخطر لك أشياء فكرة معينة بس بعد مدة بتشوفي إنها هي اختفت ما عادش تفكر فيها بس الفكرة اللي بتعاود بترجع لحالها
1: يعني لازم تتكرر عشان تقدر
3: يعني مثلا مطلع أغنية مثلا عم بحكي أو فكرة إشي معين لفيلم قصير أو إشي من هذا فأنت إذا بتضل ماشي معك يعني مدة سنين أو كم من هذا معناته فيها إشي هوني
2: فيها لازم إشي فبدك تمسكها وتشتغل عليها
3: بالضبط يعني هي بالأساس الفكرة وتحبها لما تحبها بتبدع فيها بتكمل تجرب تعمل فيها تطورها وهيك
2: ناخذ مثل سيري سيري أعطينا إياها كمثل كيف صارت معك
1: سيري طبعا من ذكر المستمعين والمشاهدين للفنان آدم أبو جبل اللي فاز بلقب المايك لك البرنامج اللي عرض على
2: وفي في كمان لأمل كتبت يعني
1: آخر عمل كان آخر سيري
3: سيري هو من في أشياء اللي مكتوبة من زمان يعني مكتوبة من زمان كفكرة وهيك بتتطور بس الإشي جملة هي بتيجي على البال وبتصير تطلق ترددين
2: سيري حبيبة قلبي
1: سيري حبيبة قلبي سيري رفيق الدربي يعني مش راح
2: حافظينا
3: حلو
1: يعني حتى يعني
3: انت عاملين دروسكم مزبوط
1: لا هون عم نقول لك ان هون مش عم منحاول نحفظ هون علقة زي ما كانت علقانة براسك انت عم بتدور على جمل تعلق براس الناس وهذا إشي مش سهل
3: كمان مرة ما مش يعني أنا يعني أنا علقت فيها في كيلو كملت. وعلى فكرة هي كمان كلمات شوية تغيرت عشان تصير تناسب. إحنا بفرقة لي ولما كنا نكتب دائما كان في إشي فيه شوية هيك تهكم وفيه كوميديا، عشان هيك أنا بعد بنفس المحل كمان بالمسرح وإن كان بالهاي فيه هيك إشي شوي كوميدي بكل إشي يعني بنسويه. ليه تغيرت كلمات؟ كان في مثلا جملة غاد اللي بتقول مش راح كل ولا راح مل وراح أغير هالسيري وبقول حصيري، ففي أشياء تغيرت يعني لأنه كلمة حصيري من حداش رح يعرف عاش عم نحكي مثلا صح. ففي هيك كأنه بتضل بتعلق اللوب اللي بيعلق معك معناته ممكن يكون شغال يعني.
1: كتابة الأغاني ومن هناك بلش كمان أنك تكون جزء لا يتجزء من سكوبي.
3: أيوة.
1: سكوبي من وين بلجت الفكرة عندك أنت بالذات في رأس؟
3: إحنا قبل يعني أنا كنت شريك بكتابة البرنامج شو اسمه اللي كان يعني أنا ورازي وهنري اندراوس وإسا يعني بالمشروع هذا. سكوبي بلش من بالأساس الفكرة أسامة حلبي. أسامة المنتج اللي كمان إجا بالفكرة وقالنا أنه أنا بدي أعمل هيك 1-2-3 فبلشنا.
2: إيش هي الفكرة؟ تعال نحكي من
1: المستمعين يوم السبت.
2: يوم السبت سكوبي
1: أول برنامج جديد
3: بعد سكوبي هو توك شو يعني برنامج ضيافي ليل اللي سكوبي الشخصية وأمير خوري كمقدمين بيستقبلوا 3 ضيوف كل حلقة.
1: سكوبي بس
3: دمية إلا دمية. طبعا بس هي دمية خاصة
2: يعني أنثى
3: مستقلة طبعا
2: أنثى
3: عندها استقلالية تامة.
1: شو يعني خاصة؟ يعني ما شفناش زيها قبل؟
3: لا شفنا أشياء بالعالم فهيتا؟ كله فهيتا ومابيتشو يعني في إلى تاريخ هذا احنا مش هذا بس الاشي اللي هي من عنا من
2: البلاد
1: بتحكي زينة بتحس زينة بتنتقد زينة
3: بالضبط وبتتخانق مع أمير زي كنتين
2: بتنقر ونقر ونقر
3: فهذا يمكن احنا لا شعوريا
2: أخذته من
3: الفكرة من يمكن
2: أوكي.
3: انا بقول ده افكر ده افحص الموضوع بفكر ان في منه
2: بفهم انك متابعنا فراس
3: طبعا
2: اوكي
1: طيب نسين نحط له غني اكثر
3: لا مش مجبورين
2: في غناني كثير حلوه لليوا رجاني في فتره حلوه بالحياه
3: فسكوبي هيك بلشت الفكره وبلشت نكتبها كنوجدها كشخصيه تعرف دمي اللي
2: شو شخصيتها
3: بتطلع بتشبه كثير ناس نعرفها
1: واو.
3: حلو انه هي مركبه من ملان ناس
1: حلو يعني انا يمكن
2: يعني ذكر اسماء
3: بلا ذكر اسماء هي كانه بتشبه كتير مركب من عده اشياء عندها أوكي. شخصيتها قلنا عندها اول إشي هي كل الوقت لما حكوا معها بالبدايه واقترحوا عليها لسكوبي
2: سكوبي اوكي
3: تقدم البرنامج لحالها والبرنامج اسمه سكوبي
2: اوكي
3: انت كيف
2: هذا اسمها ولا هذا لقبها
3: لا اللقب سكوبي هي نهايه
2: اسمها بس
3: نهايه
1: انا شوي هيك زرقولي ايش رح يكون يوم السبت وتضايقت صراحة سكوبي كان بدها تكون لحالها وهذا الاشي كتير خيب أملها انه ليش جبتوا لها أمير
3: للأسف
2: أمير
4: لو سمحت بس تفتح الباب أنا بعدني مش لابس ولا عامل مكياج سكوبي لو سمحت
5: ربا حبيبتي انتوا لما ترجيتوني هقدم البرنامج قلتولي راح تكون النجمة الستارة تاعت القناة وعلى هذا الأساس أنا وفقت
4: افتحي لي الباب لو سمحتي انت شو ساعديني انت مش عم ترد علي سكوبي مش عارف سكوبي
5: رفضت عرض مغري من قناة منافسي وجيت لقيتكم جايبين لي واحد
4: هذا معه كمان مفتاح
5: ضعيف يا دوب 60
4: كيلو
5: اسمعي سامع
4: هذا معه كمان مفتاح فراس معك كمان مفتاح سكوبي
5: سامع كيف عصبي وعنيف كتير عنيف بدك تلاقي لي حل البرنامج اسمه سكوبي مش سكوبي وأمير
4: سكوبي طيب خلاص أنا بروح بس بحل مرام
1: وهون بهاي الحلقة المشاهد رح ينكشف لسكوبي
2: أوكي هاي أول مرة بسمع سكوبي على فكرة بعدني مش شايف
3: من ناحية صوته هيك
2: صوته ولا شكل بعدني مش شايف إشي
3: لا مفاجأة بدها تكون السبت إشي حلو
2: إشي حلو
3: متأمل
1: فراس سألك

0: اكيد سكوبي بتفلت يعني
1: فلتان,
0: فلتان وبتطلع بتشطح بتروح محلات وبترجع.
1: فهي مش طايقه امير, بعدها مش طايقه امير.
0: شوف هي فرضوه لامير عليها.
1: اوكي ليه فرضوه لامير؟ يعني تعال هي بدها تاخذ برنامج لها حقها كمان. خلقتوها سميتوا برنامج على اسمها دمية. ليش جبتوا لها يعني أمير. كتير مرات امير دائما انا بسال حالي ليه انا موجوده هون.
0: صح,
1: شو انا الاسا باك اب او سموني مره دافي مع انه الاسم هو ماريا وعلي يعني فسموني دافي. فهوني
0: فهمت عليك. لا
1: ليش
0: لا
1: امير ايش دوره امير؟
2: انا فكرش سكوبي مضيوف عند امير ولا امير مضيوف عند سكوبي.
0: بالنتيجه اسا هن الاثنين اللي عم بقدموا البرنامج.
1: أوكي.
0: بالنتيجه بدهم يدبروا حالهم نعيشوا مع بعض خلص. فرض عليهم هذا الاشي.
2: حلو الكابل قصدك؟ حلو المناوشه
0: بالنتيجه. بس انت تعرف ورا الكواليس بتلحم بناتن اكتر يعني اكتر طواش. بنحاول نضبطب الاسس احنا لما نصور.
2: بس انت برايك كواحد اللي عندك هاي الرؤيه تقديم مزدوج احلى
1: يعني؟ السؤال ليش جبتوا لأمير؟
0: ليش
1: ما احترمتوهاش يعني؟
2: لا مش هو, لا مش هو, متحملين مسؤولية.
0: أنا مش في رأس اكتب ايش اتكتبت. أنا شو خصني ايش اتكتبت. لا بس أمير يعني العلاقة الحلوة
1: الحلوة
0: صار في علاقة حلوة في زوجية يعني في أزواج صار زوج
1: مع إيرو والنقار صار في
0: بالضبط. ما هي شبه كتير أشياء
2: أكشن أكتر
0: يعني.
2: هي عم تسألك وبتحثك عشان تفهم هي ليه معي
0: بالضبط.
2: فهمت انه هي بتتسأل كل يوم انا شو الله جبرني بس.
0: بس هيك علقتي.
2: لا
0: في امكانيه
2: ادمان
0: خلص.
2: ادمان
0: خلص. والناس
2: مع
0: كمان
2: كل الاعصاب ادمان.
0: الناس بطلت تقبل اذا بكره بتقولي انا زي ما سكوبي بتقول انا كان مفروض اقدم البرنامج لحالي كل وقت بتضل
2: بتصير هي تسأل عن امير
0: بتدور عليه
1: مش هتزبط.
2: نحكي بس نكمل انه سكوبي وامير تمام مع بعض. دمية وامير خوري الممثل والموهوب كتير انا برايي كيف هو عم بيقدم وبغني وكل شيء.
1: صوته بجنن بس هو جاي من عائله.
2: شو اللي راح يكون بالبرنامج؟ شو اللي راح يكون هناك؟
1: ايش هو التوك شو اصلا؟
0: التوك شو عاملين احنا راح نستضيف ثلاث ضيوف كل واحد من عالم مختلف من الاكاديميا من فنانين من من من المجتمع وبتصير مقابلة معاه كأنه على أساس نحكي عنه عن حياته كيف عم تعمله معي ولكن بطريقة شوي أكتر كوميدية من نكشف له شغلات اللي هو منفاز
2: يعني مالية. أنت سكوبي
0: نوعا ما
2: إسا.
1: أوكي.
0: ليه؟ لأن هي بتكشف. لا بس كانه والحلو انه اغلب يعني دائما بالضيف احنا عم نستقبل كمان ضيف فنان او فناني بالاساس اللي دائما في باخر اغنيه خاصه
1: يعني مع سكوبي
0: اغنيه خاصه بتتغنى مع سكوبي على المسرح
1: مع سكوبي
0: بريميكس معين يعني بنعملها
2: لحظه اغنيه خاصه يعني اغنيه خلقت للبرنامج
0: لا. مثلا عندنا نعطيك مثال عندنا مثلا نانسي عجر نانسي حلوة
2: نانسي حلوة
0: عندنا ماريا جبران
2: سكوبي وامير اوكي بغنوا معهم
0: الاغنيه الخاصه يعني بقدموها هناك بس في تدخل من سكوبي. سكوبي بتحط التاتش تبعها من ناحيه سكوبي موسيقيه بتحب المواويل يعني هي مغني
1: سكوبي مغني
0: طبعا
1: كمان.
0: مغني
2: في رسمه
0: جاي من بيت
1: نهايه
2: اليوم لما بتشوف سكوبي بعد ما شفتها عم تتصور راضي من العمل مبسوط انك جزء منه
0: يعني راضي وبنفس الوقت فيك شوية توتر وخوف عشان نشوف شو هذا الاشي اللي
1: تجاوب
0: شوف
2: التجربة دايما
0: يعني.
2: بتسيبك هاي الشغلة كل عمل بتعمله
0: كل من الوقت واصل كل الوقت
2: يعني بشي مرحلة خلاص بتقولش انا واثق من حالي هذا اللي انا بديها
0: شو واثق لا شو واثق
2: ولا في مرة كان في خيبة امل انت حبيت اشي وكون طيران فيه والناس ما حبتوش
0: طبعا وانا ما حبتوش. انا اول واحد
2: كنت معين
0: شو الواحد يعني كل ما عمل إشي بده يكون يعني لا اكيد يعني احنا من هي حلاوتها التجربه وانك كيف تعرف تصلح وانت ماشي
2: في راس طب ما قلتش مره انا الله شو جابتني هتاخد مهني بفي كل يوم ثابتي شو اللي كل مره اجرب ويمكن تزبط ويمكن ما تزبطش وحبوها الناس وحب... طب فيها كتير توتر واعصاب
0: كل الوقت
2: طب ليه ليه اخترت هذا المسار؟
0: مش عخاط خلص أنا هذا اللي اخترته كل يوم كتير دائما بسأل حالي يعني إنه أنا ليش ما بس ما فيش شيء بعرف شيء
1: بس شخصية فراس كمان رايقة جدا يعني هو مش من النوع
0: لا أنا بقولك إنه أنا
1: أمور
0: برواق لأنه هيك خلص غصب يعني هيك تعودت
2: صح هي صدقت
0: مليون
2: يعني
0: بالمية
2: ولا أنت بتسكر الباب بتكسر
0: لا بجموها منزل الأمانات كلها سامع أمانات الكهرباء منزلها كلها
1: لا بس جاي فراس هيك أنت يعني مش
2: يمكن هذا الطابع اللي خلاك تكون بهذا المجال وانك تبدع ولا مرة تخاف من انه تجرب.
0: الخوف

0: موجود توتر ما تقدرش الواحد يخوت لانه عن جد مرات انت بتعمل إشي اللي مش مهم اي شغله بتعملها. انا جاي من بيت يعني يعني ابوي نجار امي خياطه ناس تشتغل بالايدين فهمت كيف يعني وانا بشوف انت بالاخر بتعمل إشي بيطلع إشي بايديك هون شوي مش مش ملموس
1: اكثر مع انه ملموس في راس لانه بالاخر بتشوف نتيجه ورح نشوف انه يوم السبت على التلفزيون
0: أيوة.
1: هي ملموسه جدا
0: بس المشاعر احساس
1: بالضبط بتوصل لكميه هائله من
2: فرص امنوا فيك
1: الجمهور
2: امك ابوك
0: دائما لليوم
2: من الاول
0: دائما كل مره كان في يعني في نهفات صارت لما انا بلشت اتعلم سكسفون اذا تحبوا تسمعوا قصص
1: طبعا بس نحب نسمع قصص
0: لما بلشت اتعلم سكسفون بالاول كان كنت عمري 16 17 سنه وبهاي فتره
1: وسكسفون مش جيتار ومش شيء ثاني
0: سكسفون كانه حبيت الصوت والموسيقى تبعتها وكنت فشريت سكسفون طبعا
2: شريت
0: لانه كنت اشتغل مع كثير غالي وقتها
2: انا مره رحت اشتري قالوا لي هي استني استاجر بالاول
0: لا اشتغلت وهاي وقتها
1: صمدت
2: فرد مره شريت سكسفون
0: لما رحت بدي اتعلم لقيت استاذ روسي وما قبلش يستقبلني بال كان في مدرسه الكونسرفتوار بعكا انه صرت مجحش كبير يعني فقال لي لا تسمع بعطيك دروس خصية وين أوكي. مش وين
1: أكتر مصاري.
0: قصة وحكاية لفوتوا عكا القديمي عشان أوكي. أول إشي يعني فوتوا عكا القديمي
2: وقتها
0: والقصة هي إنه أبوي مش على البيت سامع
2: السكسفون
0: سامع فتح روسي. الباب بقول إيش هذا فكرت يعني فكرتك حاشر شيء ايش هذا الصوت
2: غزال
0: شو هاي الباخرة على مش مفهوم ايش عارف اول دروس كمان طوط وطيط وإشي ارقع يعني لا شوي شوي اقتنع يعني كان دائما لما ينادوا علي يقول مين عبد الوهاب يا اخو يعني هذا التشجيع
1: بس هذا التشجيع يعني برضه قارنك بسمك عبد الوهاب
0: بالنسبه لانه
2: في راس اليوم مثلا ذكرت بنتك بدك تكون بهذا المجال
0: وين بدك تكون تكون
2: اوكي
0: عن جد وعلى الاخر يعني انا بعرف انه هي عندها حس بتحب يعني الاشياء اللي عندها ذوق معين عم بتكون انا دائما كنت دائما اكون الابو الضعور اللي انا اقول له انه هذا مثلا اعطي رايي بالموسيقى اللي بتسمعها يا سي رح تسمعنا بتعرف رح تقول كلمه
1: رح تسمعني بالمدرسه
0: رح تقول تافه بعدين تسمعها
1: بعدين
0: فهي بتاع يعني في
2: فن بطعم خبز
0: لحاله لا إسا رح تشوفي كمان حتى في سكوبي أغلب الضيوف أغلب الناس اللي فنانين دائما بحكي إنه لازم يكون كمان إشي لازم يكون كمان إشي
2: بالذات ببلادنا مع كل الشغلات اللي عم تتغير
1: بكل محل مش
2: البوصل بفكر ببلادنا كمان فيها كتير تحديات فجأة حرب فجأة كورونا فجأة
1: فسكير
2: فجأة فيش فان فجأة فيش مسرح
1: في كتير مش الكل بوصل لمحل إيش اسمه ففي مزبوط تحديات عنا بس كمان فنانين مش دائما
0: شوف احنا بنفكر بعقلية شوي يعني مرات واحد بفكر فيها شوي انه مش 10 سنين او 15 سنين قبل اليوم في المهن فتحت وتغيرت يعني صح. يعني انك انت تكون تعرف عندك خبرات ومهني بمختلف بعده اشياء هذا ممكن منيح يكون مش عاطل يعني انك تكون كمان كذا في ناس بتتعلم محاماه بس بتروح بتشتغل بالتجاره مثلا او شيء ثاني واحد بتعلم تقنيات معينه كذا فالشيء مفتوح اكثر ومفيش حد عم بيشتغل شغله وحده
2: صح
0: فمنيح انه يعرف اكم من شيء بمجال الفن حلو يكون
1: على فكره اضائي ممتاز
2: والله
1: بالاضاءه مهندس اضاءه من من رهيبين الموجودين
2: يعني بتنجاني
0: يعني نوعا ما مع اني اكثر شيء بحبوش بالعالم
1: هو
0: البتنجان المقلي لا متبل طحيني حط طحيني اما البتنجان المقلي
2: فراس روبي شكرا كثير
0: انك
2: كنت اليوم ببرنامجنا ماريا وعرين يوم السبت
1: سكوبي على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية ومنذكر انه اليوم في اخر حلقة من لوحة موت سلسلة كان
2: الوثائقية
1: على الوحدة عنا براديو مكان وعلى 9 بالمنصات وبكرة يلا نخططها
2: ويوم السبت سكوبي في راس خليك على أعصابك
0: لا ممسوك
2: وشوف إذا رح نحب ولا لا شو كتبت بس وانا وماريا رح نعلق
0: شوفوها مع حب يعني حب. شوفوها
2: مش على فكرة ملاحظة مهمة على اللي قالها شوفوها عن حب لانه مجتمعنا بيجي بده يتحمضها
1: شو بيعمل في شو الفكرة موجودة من
0: طاقم ورا سكوبي في طاقم كبير
2: عظيم
0: كبير كبير يعني
1: واحضر رح نستضيفه على فكرة رح نستضيفه كل مرة كل يوم
0: خميس استضيفوا سكوبي
1: سكوبي رح تيجي بس هي رح تكون المفاجأة الكبيرة
2: استنى شوي بس خلينا نحبها بالاول شو فيها
1: انا بدي
0: اذا بتقبل
2: اذا قبل
1: لحظه فراس
2: شكرا فراس شكرا ماريا دفينا
1: شكرا عرين بسول
2: شكرا لجوسلين محمد بريق لرانيا رشاد ابو النمر لنادي اسمر مارون روبي اوسن هولز ومستمعين مشاهدين مكان
1: ويوم الاثنين بنرجع متاسفه انه ما قرانا
2: الرسائل نهاية اسبوع رايقه كل مين بعت رساله اتصل وما كانش عنده حظ يوم الاثنين نوعدكم نلبي كل طلباتكم شكرا باي
1: باي. Thank you.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إدانة النائب عوفر كسيف بالاعتداء على شرطي. بريطانيا تعلن أنها لن تتخذ إجراءات ضد إسرائيل ردا على وقف عمل قنصليتها في شرق أورشليم القدس. حل لغز جريمة قتل الشاب محمد قطوان في يافا قبل شهرين، وتوقع حصول اختناقات مرورية في محيط مطار بن غوريون بعد الظهر.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم. أدانت محكمة الصلح في أورشليم القدس النائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال مظاهرة في مسافر يطا جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، وبذلك قبلت المحكمة وموقف النيابة العامة بأن كسيف اصطدم بالشرطي بسيارته ثم خرج منها وضربه على رأسه. وتم رفض ادعاء كسيف أنه تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فلا حبيب بأن كسيف عقب بالقول إنه لم يتفاجأ من القرار الذي يندرج في إطار الحملة المستمرة ضد كل من يعارض الاحتلال دون محاباة. قال وزير الخارجية البريطانية آدم ليبند إن مبنى قنصلية بلاده في شرق أورشليم القدس لن يغلق، وسيطلق عليها البعثة البريطانية لتستمر في تقديم الخدمات الحيوية. وأضاف أن لندن لن تتخذ خطوات ضد إسرائيل في عقاب هذا الإجراء طالما تجري الدولتان حوارا ينطوي على المصداقية. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية سعر إن هذه القنصلية تنهي عملها اليوم. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل شاب محمد رأفت قطوان من سكان جلجوليا في يافا نهاية أغسطس الماضي بإطلاق النار عليه. وأوضحت في بيان أصدرت أنها ستقدم قريبا لائحة اتهام بحق مشبوه عشريني من يافا تنسب له الضلوع في ارتكاب الجريمة التي أسفرت كذلك عن إصابة شخص آخر بجروح خطيرة. وتم ضبط مسدس في منزل المشتبه به. في المجلس الإقليمي الجليل الأعلى أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة داخل ورشة للبناء أثناء قيامه بعمله، وتم نقله إلى مشفى زيف في صفد لتلقي العلاج. تحذر سلطة المطارات من حصول اختناقات مرورية في الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون بدءا من بعد الظهر بسبب المظاهرات المتوقعة في المنطقة. وتؤكد السلطة أنها تعمل بالتنسيق مع قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون للتقيد بالجدول الزمني للرحلات. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أخيرا، تبقى غدا درجات الحرارة دون تغير لترتفع قليلا بعد غد السبت. نعود ونلتقي إخباريا عند الواحدة. طاب يومكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن حديث الظهيرة مع يعقوب عزرا. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

0: سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في حديث الظهيرة عبر راديو وتلفزيون مكان. معكم حتى الواحدة من الإنتاج لينا رزق وريتا دي تيودوري، راديو مصور نادية أسمر مارون، هندسة إذاعية روني ناور، وفي التحرير والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس تنزل اللافتات وتنهي عملها اليوم بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات في يهودا والسامرة. أنباء عن استعدادات أمريكية لشن هجوم على إيران قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة والعامة في إسرائيل. 19 يوما تفصلنا عن الانتخابات للكنيست، واستطلاعات الرأي لا تتوقع حسم المعركة الانتخابية. المحكمة تدين نائب عفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة في مسافر يطا جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، وكسيف يعتبرها ملاحقة سياسية. الحريديم ينظمون عصر اليوم مظاهرات حاشدة قد تشل الحركة في أورشليم القدس ومنطقة جوش دان احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية. وأخيرا الشرطة تعلن عن فك لغز جريمة قتل الشاب محمد رأفت قطوان من سكان جلجوليا في مدينة يافا نهاية آب الماضي. أهلا بكم سيداتي وسادتي في أحداث ظهيرة كما قلنا من راديو وتلفزيون مكان، ونحن نستهل بتداعيات الأزمة المتعلقة بتخفيض تمثيل القنصلية البريطانية العامة في أورشليم القدس. وتنضم لنا الزميلة ماريا عبد ربه. مساء الخير ماريا.
1: أهلا بك يعقوب. في الحقيقة هذا يدل على تراجع إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا بعد أن تم اليوم إزالة لافتات من مبنى القنصلية في شرق أورشليم القدس، بينها اللوحة التي تحمل عبارة القنصلية البريطانية العامة، بعد أن انتهت مهلة 30 يوما التي حددتها إسرائيل لإغلاق القنصلية وإخراج دبلوماسيها، وذلك ردا على إعلان لندن فرض عقوبات تستهدف المستوطنات بما في ذلك حظر منتجاتها. مصدر سياسي صرح في هذا السياق بأن المفاوضات مع الحكومة البريطانية تنص على عدم طرد أي دبلوماسي إسرائيلي من لندن، وأن القنصلية البريطانية تم إغلاقها بعد القرار بطرد 20 دبلوماسيا على أن يعمل الباقون كممثلين البريطانيين، ولكن لن يتمكنوا من إصدار تصاريح الفيزا. وزير الخارجية جدعون سعر أكد أن إسرائيل اتخذت قرارا واضحا بالتعامل بالمثل مع أي إجراءات تتخذ ضدها. سعر عدد الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بحق بريطانيا بعد قرار لندن الأخير بشأن المستوطنات قائلا: لقد تم إخراج الطاقم البريطاني من مركز المساعدة الدولية لغزة في كريات جات، ووقف النشاط البريطاني لتدريب القوات الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى منع دخول 12 مسؤولا بريطانيا لتنفيذهم نشاطات معادية لإسرائيل. وزير الخارجية أوضح مع ذلك مواصلة الحوار مع بريطانيا بهدف تفادي تدهور العلاقة بصورة أكبر، وأشار إلى أن البلدين تواصلا الليلة الماضية إلى تفاهمات جديدة تقضي بمغادرة القنصل البريطاني العام وعشرين دبلوماسيا إسرائيل، على أن يتم السماح بمواصلة استخدام مبنى القنصلية من خلال فريق يشمل 7 دبلوماسيين فقط وبصلاحيات محدودة. ونوه سعر بأن إسرائيل أجرت خلال الأسبوع الماضي حوارا مع الحكومة البريطانية بهدف منع مزيد من التصعيد، وأن الجانبين توصلا ليلة الماضية إلى تفاهمات جديدة. سعر وجه إصبع الاتهام إلى حكومة حزب العمال البريطاني منذ توليها السلطة باتخاذ إجراءات من طرف واحد ضد إسرائيل، بينها الاعتراف بدولة فلسطينية وتمويل وكالة الأونروا وتعليق تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، إلى جانب فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وأفراد وتنظيمات، وتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وكذلك مشاركة إسرائيل في معرض دولي لمعدات الأمن والدفاع في المملكة المتحدة. فيما يتعلق ياكوب بالرد البريطاني، التقارير تحدثت عن أن لندن تدرس إمكانية طرد دبلوماسيين إسرائيليين من السفارة إسرائيل في بريطانيا ردا على إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. وسيكون تبادل طرد الدبلوماسيين خطوة نادرة بين البلدين اللذين لا تزال تربطهما علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية، الأمنية والاستخباراتية رغم التوترات المتزايدة بينهما. بريطانيا من جانبها أكدت على استمرارها في توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين رغم إغلاق القنصلية اليوم. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند صرح بأن مبنى القنصلية في شرق أورشليم القدس سيبقى مفتوحا وسيواصل العمل كبعثة بريطانية مستقلة تقدم خدمات للفلسطينيين، وقال إن بلاده ستعمل خلال الأشهر المقبلة على إعادة بناء حدودها ولن تتخذ إجراءات مماثلة ما دامت المحادثات مستمرة بين البلدين وتتسم بالمصداقية. إذن إسرائيل وبريطانيا تحاولان عدم قطع شعرة معاوية في العلاقات بينهما رغم إغلاق مبنى القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس اليوم، وخوض محادثات لدرء أزمة دبلوماسية أكبر بين البلدين. إليك يعقوب.
0: شكرا لك ماريا، وللوقوف على تداعيات الأزمة المتعلقة بتخفيض تمثيل القنصلية البريطانية العامة في شرقي القدس وانعكاساتها، انعكاسات هذه الخطوة على العلاقات الإسرائيلية البريطانية والبعدين الفلسطيني والإقليمي أيضا. أود أن أرحب بالدكتور أمير خنيفس، المحاضر في العلاقات الدولية والمرشح للكنيسة القادمة في حزب الديمقراطيون. أهلا بك دكتور أمير.
2: اهلا بك في جميع المستمعين.
0: طبعا انت تعتبر يعني اعتقد يعني تعتبر خبيرا في العلاقات البريطانيه الاسرائيليه، لا سيما وانك كنت ايضا عضوا في حزب الليبورد او رئيس فرع في حزب الليبورد. هل تزال دكتور امير؟
2: لا زال عضو في حزب الليبر، ولكن لست رئيس فرع.
0: هل يمكن ان تكون عضوا في ديمقراطيين، حزب الديمقراطيون في اسرائيل والليبورد معا؟
2: طبعا طالما لم يتم انتخابك للبرلمان الإسرائيلي فبإمكانك الحفاظ على ازدواجية
0: العضوية في أحزاب مختلفة.
2: في الأحزاب طبعا، مثل كمان ازدواجية المواطني.
0: نعم.
2: في هذه المرحلة.
0: إذن تعال بنا نعود إلى ملفنا الأصلي، وهو كيف تقرأ دكتور أمير يعني من ناحية سياسية وقانونية قرار تخفيض تمثيل القنصلية البريطانية في شرقي القدس وتحويلها إلى بعثة محدودة؟
2: أنا طبعا تدهور العلاقات ما بين بريطانيا دعنا نقول وإسرائيل في الفترة الأخيرة، هنالك أبعاد سياسية وسلبية كبيرة على العلاقات بين دولتين لم تشهد هذه العلاقة منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948. يعني خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار بأنه القنصلية البريطانية في القدس متواجدة منذ أكثر من 200 عام، فالحدث هنا حدث كبير.
0: يعني كيف ستتأثر العلاقات الثنائية دكتور بين تل أبيب ولندن بعد هذا القرار؟
2: طبعا له أبعاد،
0: خاصة في أزمات صامتة بين الطرفين مؤخرا.
2: في أزمة صامتة بين الطرفين اللي لم تعد صامتة، يعني في الأسابيع الأخيرة تحول الموضوع إلى ضجة كبيرة، اللي أيضا موضوع اللي الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي تتابعه عن قرب، لأنها تريد أن ترى كيف يؤثر مثل هذه الخطوات على علاقاتها مع إسرائيل.
0: إذن ما هي السيناريوهات المتوقعة لشكل العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في المرحلة المقبلة؟
2: يعني أعتقد بأنه كلا الطرفين يحاولان إيجاد الحل الأنسب في هذه المرحلة لمنع قطع العلاقات، لأنه ما حدث
0: السؤال
2: في الأيام الأخيرة أعتقد بأنه حتى الوزارة الخارجية البريطانية لم تتوقع مثل هذا الرد من قبل إسرائيل، وإسرائيل بنفسها أيضا لم تتوقع ما قامت به الوزارة الخارجية البريطانية قبل ما يقارب الشهر حين أعلنت كل القرارات فيما يتعلق طبعا بالضفة الغربية
0: والسؤال
2: وكل هذه الأمور.
0: نعم، والسؤال دكتور أمير، هل تمتلك الدبلوماسية الإسرائيلية أو البريطانية أدوات لاحتواء هذه الأزمة دون تضرر التعاون الأمني والاقتصادي بين الجانبين بين البلدين؟
2: يعني ما هو في هنا عدة وجوه وأبعاد لهذه العلاقة. فمن جهة أخرى هنالك وضع سياسي حرج يتعلق في حل الدولتين لشعبين وإيمان الحكومة البريطانية في لندن لأن الحل الأفضل للمنطقة هو حل الدولتين لشعبين. من جهة ثانية هنالك أيضا مصالح اقتصادية ومصالح أمنية ومصالح استخباراتية، ومنذ أقل من أسبوعين انعكس هذا الأمر من محاولة تفجيرات غير بعيدة من طبعا مطار عسكري في لندن. صحيح. وعلى ما يبدو كان لإسرائيل ولا المخابرات الإسرائيلية دور في كشف هذه في كشف هذا المخطط. فدعنا نقول بأن كلا الطرفين يحاولان قدر الإمكان
0: يعني وزير الخارجية سعر يقول الإلاقة. وزير الخارجية سعر يقول تم التنسيق مع الجانب البريطاني على هذه الخطوة، يعني تقليص التمثيل الدبلوماسي ودون اتخاذ خطوات أخرى من قبل لندن يعني ضد إسرائيل.
2: صحيح، يعني طبعا المهم أنه نلاحظ بأنه التصريح الذي خرج عن وزارة الخارجية الإسرائيلي يختلف عن التصريح الذي كان قد خرج من قبل الوزارة الخارجية البريطانية في هذا الموضوع. يعني الوزارة الخارجية البريطانية تقول أنه لم يتم إيقاف عمل القنصلية، تم إعادة النظر في عمل جزء من العمال والممثلين البريطانيين هناك وحفظا على سلامتهم، في حين نرى أكثر قساوة في التصريح الذي كان قد خرج من قبل الوزارة الخارجية الإسرائيلية. دعني أقول بأن الأمر أيضا متعلق لحد كبير في الانتخابات المقبلة في إسرائيل، باعتقادي بأنه هذا الموضوع مربوط بشكل مباشر في نتائج الانتخابات.
0: كل ما يجري الآن قبل 3 أسابيع من الانتخابات أو أقل 19 يوما له علاقة بالانتخابات أنت تقول دكتور أمير.
2: صحيح، له علاقة كبيرة. طيب. بالانتخابات كما هو الحال بالنسبة للندن، يعني أنه إسرائيل تلوح أو تتعلق هذا الموضوع لربما يتم تغيير في الوضع السياسي في إسرائيل، خاصة ونحن نشهد التوترات هذه في ظل طبعا قيادة الليبر.
0: طيب سؤال أخير وباختصار لو سمحت دكتور أمير، يعني هل ستؤثر هذه الخطوة تقليص التمثيل أو إغلاق القنصلية في شرقية القدس على العلاقات البريطانية الفلسطينية؟ كيف سيؤثر ذلك؟
2: يعني أعتقد أن من سيدفع الثمن في نهاية المطاف حول هذا الموضوع هو طبعا المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، لأنه طبعا إسرائيل غير بحاجة. هذه القنصلية عملت في الأساس لخدمة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية
0: كما كانت سابقا القنصلية الأمريكية أيضا.
2: نعم، فاهم. إغلاق يعني فيما كان هذا الموضوع له علاقة في دفع العجلة السلمية بشكل أو بآخر، ففي الواقع من كان قد تآذى من هذا الموضوع في هذه المرحلة على الأقل وطبعا المجتمع الفلسطيني. ولكن كما ذكر بأن نتائج وأبعاد هذا الموضوع سيتم كشفها بعد الانتخابات أعتقد، فيما كان هنالك تغيير في السلطة في إسرائيل
0: والحكومة
2: القيادة الإسرائيلية، فسيكون في تراجع من قبل حزب الليبر والوزارة الخارجية البريطانية. ولكن فيما عدنا إلى نفس الحكومة
0: قد تتفاقم الأمور بين الجانبين،
2: قد تتفاقم وقد يتم قد نصل إلى مرحلة للأسف بأنه تم قطع علاقات دبلوماسية في هذه المرحلة.
0: شكرا لك الدكتور أمير خنيفس، المحاضر في العلاقات الدولية والمرشح للكنيسة القادمة في حزب الديمقراطيون.
2: شكرا لحضرتكم،
0: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: شو بت... تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو.
4: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
4: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
0: حديث الظهيرة من راديو تلفاز مكان، نعود إلى التقارير والآن إلى الملف الإيراني. خط التوتر بين واشنطن وترامب، استعدادات مفترضة لدى الجيش الأمريكي لضرب أهداف في إيران في الأسابيع القريبة، هذا بعد تعليمات بهذا الشأن من البيت الأبيض. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، أهلا وسهلا فيك. الرئيس ترامب يذهب إلى التحذير من تعرض مدن أمريكية للصواريخ الإيرانية، هذا تحول جديد، هذه خطوة جديدة أم تمهيد الرأي الأمريكي ربما لاستئناف الحرب على إيران؟
7: هيك بالحكي يمكن القول إشارة إلى كل هذه التحركات العسكرية المعلنة جهارة، طبعا زائد تصريحات الرئيس ترامب يعقوب، قد يكون هدفها زيادة الضغوط على الجمهوريات الإسلامية لإعادتها على الفور إلى طاولة التفاوض. لا ننسى أيضا يعقوب ترامب في خضم الحملة الانتخابية لدعم الحزب الجمهوري المهدد حاليا بخسارة الكونغرس في انتخابات التحقيق المصري بعد 3 أسابيع. من هنا ترامب مدين للداخل الأمريكي القلق جدا وقبل كل شيء من ارتفاع أسعار النفط والوقود بفعل الحرب وجمود الموقف. مصادر أمريكية يعقوب تحدثت لموقع إكسيوس ومجلة أتلانتيك وقالت إن خطط شن الهجمات قبل انتخابات التحقيق النصفي في الولايات المتحدة وربما أيضا قبل الانتخابات لدينا هي تعكف عليها ولا إعدادها وزارة الحرب الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية. هذه الهجمات ستكون وفقا لهذه المصادر عينية ولكن مكثفة، بحيث تشمل أهدافا إيرانية في قطاعات الطاقة والبناء التحتية وأيضا المنشآت النووية الإيرانية. إذا تمت فعلا قد تشارك إسرائيل في هذه الهجمات، ويعقوب مؤيدو هذا التحرك العسكري يشيرون إلى خفض أسعار النفط وعودة إيران للتفاوض مع موقف ضعيف جدا، ما قد يدفع بها إلى تقديم تنازلات لافتة خاصة بشأن برنامجها النووي. أما المعارضون يحذرون من جانبهم من نتيجة عكسية، أي ارتفاع أسعار النفط بفعل رد إيراني حازم ووسع النطاق، لا سيما على دول الخليج ومنشأتها في مجال الطاقة. هذا الأمر يعقوب، إيران وطهران تهدد بالقيام بهذه الخطوة إذا وقع الأمر وحصل الهجوم الأمريكي المفترض. يعقوب،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. وللحديث عن التطورات الإقليمية أود الترحيب الآن بالوزير السابق سيد أيوب القارة. مساء الخير.
8: مساء الخير لك يعقوب ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. يعني حسب الإعلام الأمريكي واشنطن تستعد لضربة عسكرية قريبة ربما قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وقبل الانتخابات العامة هنا عندنا في إسرائيل بعد 19 يوما. هل ترى أنت أيضا أن الشرق الأوسط على برميل بارود من جديد قد ينفجر في أي لحظة؟
8: الحقيقة كل العالم أخذ شو قلت قبل كم يوم إنه نحن موجودين في 3 أشهر مصيرية، شهر 10 11 و12. شهر 10 لأنه انتخابات في إسرائيل مصيرية، ما بنعرف شو بتتطور. كثير جهات بدأت تحرك الشر لأنه ضد، أو أنه اللي يكون لهم دور مستقبلي أو يكون لهم أريح مستقبلا. ففي هناك يعني نية أنه يكون هناك تأثير على الانتخابات من عدة شقات، ولكن هذا إسرائيل مصلحتها إذا في انتخابات ولا فيش انتخابات تعمل الشيء المطلوب واللي لازم.
0: يعني مش بسبب الانتخابات، ونحن استمعنا طبعا كنا قد استمعنا إلى تصريحات من رئيس الوزراء أيضا عشية العيد الأخير، عيد العرش لدى الشعب اليهودي، يقول أن هناك جهات إرهابية ستحاول الاعتداء على إسرائيل خلال الأعياد وخلال فترة الانتخابات.
8: ما في شك أنه أنا بنقول أنه في تأثير، ولذلك ممكن قبل الانتخابات نوصل لشيء اللي يأثر على المنطقة كلها، وبدون حتى إذن أمريكا نخوض شيء ترتيبات أمنية جديدة بالمنطقة. لذلك هذا واحد. اثنين، كان في من قبل ترامب تفكير أنه قبل انتخابات النص يكون هناك ترتيبات أمنية واتفاقية سلمية بين إسرائيل والقليلة مع سوريا أو لبنان، ولما فش هناك إمكانية أنه نوصل لهذا الإشي، لأنه كان توماس باراك بايعه أنه هالإشي ممكن، وتأخروا بأمور سوريا ولبنان بسبب توماس باراك وخاصة في سوريا. واليوم نحن موجودين في ظروف سامة في داخل سوريا، إنه هذا النظام اللي التزم لعدة أشياء مصيرية في داخل سوريا ما عمل شيء. الإرهاب موجود، كل اللي وصلوا من أوروبا صاحبين اللحى هذول طيب. ما إلهم في سوريا شيء، موجودين على أرض سوريا طيب. كل الحكي كان في حكي، لذلك ما عندي شك إنه هذا الإشي بيأثر، لأنه لما فيش إنك تظهر نتائج إيجابية في سوريا أمام الشعب الأمريكي، ما ظل هناك إمكانية إنك تظلك تستنى وتقول له بعد شهر وبعد نعم. شهرين
0: طيب. وهذا الإشي. سيد أيوب، أنت طبعا على اتصال مع أطراف عربية عديدة وخاصة في الإمارات، هل ترى استعدادات عربية ربما لهذه التطورات الأمنية التي قد تفاجئ الجميع في أي لحظة؟
8: حسب رأي كل دول الخليج اليوم يرون بإيران محرك الشر والعدو الأول. إسرائيل يعني أنا قلتها من سنوات ما بشوفوا فيها العدو، في عدوين على الشرق الأوسط، عدو الإيراني وكل الإرهاب اللي معه، والإخوان المسلمين اللي هن عدوين كل الحكومات. وللأسف الشديد ما بيحكوها على ملأ، في هناك شيء اسمه إنك تقية، يعني تلعب الدور كأنك أنت مع، ولكن أنت أكثر شيء بهمك ما تشوف الإخوان المسلمين، مش مهم إذا في مصر في الأردن في الخليج في كل محل، الإخوان المسلمين هن عدو كل هاي الأنظمة، لأنهم بدهم يرجعوا الشريعة وبدهم يرجعوا القتل والضرب والدم ويعملوا العالم كله إسلامي، وهذا الأغلبية الساحقة ما بدو إياه طبعا، ولكن بيحكوا في تقية، يعني إنهم كائنهم معهم. ولكن احتضان هذا الإرهاب وهذا التطرف وعدم بصوت عالي الحكي ضده، هو ممكن يجيب كارثة على المنطقة، وحتى نوصل لحرب عالمية من وراء هذا التطرف اللي أصبح عدو البشر. فأنا أنا بشوف إنه في هناك تحذيرات، الكل عم بيحذر، مش ضد إسرائيل طبعا،
0: نعم،
8: ضد هذا الإرهاب وهذا الإيران وكل هاي،
0: لأننا شهدنا في الـ يعني الموجتين الأخيرتين وخلال الضربتين العسكريتين على إيران، رأينا أن الدول الخليجية وحتى السعودية لم تنجو، بل كانت أهدافا يومية للصواريخ الإيرانية والحوثية اليمنية أيضا التي استهدفت منشآت حيوية في الخليج والسعودية؟
8: ما في شك إنه التعاون بين إسرائيل وبين الدول الخليج هذا أمر اللي صار طبيعي. لما أنا أول واحد قلته كنت بعدني وزير الشرق الأوسط قلت لهم هذا الإشي بدنا نوصله إنه العدو إسرائيل وعدو دول الخليج وحتى العالم العربي كله هو التطرف الديني، لأنه ما يعني حدا ممكن ينجم من هذا التطرف. فما الضرب اللي كان على الخليج في هاي الفترة على الكويت على البحرين على كل العالم العربي هو شيء يعني ما حدا أمن فيه لما حكينا. وأنا من جهة واحدة سعيد، من جهة ثانية أنا مع دول الخليج طبعا إنه ما يكون هذا على أي مجموعة الإرهاب والتطرف اللي موجود، يجب أنه يكون تعاون. وأنا بعرف من كل القيادات في الخليج اللي بقعد معها أنه هناك تعاون ضد هذا العدو المشترك. كان في الأول إيران لحاله، اليوم العدو المشترك هو كمان الإرهاب السني المتطرف بني أمية، اللي هي كمان ما بهمها حدا، بهمها أموال تجمع وبتبيع القضية الفلسطينية وقضية كذا، كله كذب. آخر شيء العدو هو مين مش مسلم متطرف، يعني هذا شكرا. العدو إذا هو مسلم متطرف فهو مش عدو، فمين مش مسلم متطرف؟ كل العالم في الشرق الأوسط أغلبهم مش متطرفين، ولكن هن بيشوفوا عدو كل عدوهم كل واحد كانه مسيحي يهودي درزي كردي مش سني مش متطرف. كل لذلك العالم فاقد بتأمل انه يتعاونوا اكثر بشكل واضح وما يتخبوا ورا شيء اللي لازم يكون طبيعي في التعاون ضده، خاصة العربية في الخليج واللي لنا علاقة معه.
0: شكرا لك الوزير السابق أيوب القرع على هذا الحديث وهذه المشاركة.
8: أهلين فيك.
0: إلى اللقاء. نحن من التوتر في الخليج إلى قطاع غزة الآن، حيث قتلت امرأة وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي غرب مدينة غزة. والقاهرة تستضيف مشاورات حاسمة بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وتحديد موعد الانتخابات. كل التفاصيل في تقرير الزميل حسن أبو زايد.
9: في مدينة غزة قتلت امرأة وأصيب عدد من المواطنين اليوم جراء قصف مدفعي في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة. وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بمقتل 5 فلسطينيين جراء قصف واستهدافات طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الليلة الماضية. سياسيا وفي خطوة جديدة لإحياء مسار المصالحة الفلسطينية، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة لقاءات بين وفد من حركة فتح وممثلين عن حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وذلك في إطار الاجتماعات التمهيدية الهادفة إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية. ويضم وفد حركة فتح أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل رجوب وعضو اللجنة المركزية ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد شتيه، ويشارك عن وفد حركة حماس زاهر جبارين وعضو المكتب السياسي غازي حمد. وتقول مصادر فلسطينية إن الاجتماعات تعقد بدعوة ورعاية مصرية في أجواء إيجابية اتسمت بقدر من التفاهم والمسؤولية الوطنية، مشيرة إلى الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الترتيبات الخاصة بعقد حوار استراتيجي فلسطيني موسع،
10: لأنه هناك تهديد كبير ليس لحركة حماس أو للتيار الإصلاحي أو حتى الوسائل الفلسطينية، هناك تهديد فعلي إسرائيلي لقطاع غزة على صعيد التهجير، على قضية، على صعيد إنهاء القضية الفلسطينية. قد يكون هذا عامل مشترك للطرفين، لكل منهما مصلحة بالتأكيد، والمصلحة بشكل أساسي أيضا يؤخذ بالحسبان مواجهة حالة التفرد التي تشترك حماس وأيضا الائتلاف لاحقا وبينهم التيار الإصلاحي بضرورة إنهاء الحالة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية نتيجة حالة الاستفراد التي يقودها محمود عباس.
9: وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الفلسطينية والعربية لإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات، وسط قناعة متزايدة لدى مختلف القوى بأن المرحلة الحالية تتطلب موقفا وطنيا موحدا لمواجهة التحديات السياسية والميدانية التي تمر بها القضية الفلسطينية. نبيل عمر الوزير الفلسطيني السابق:
11: نعم، أنا أدعم أي فكرة توحيدية داخل الساحة الفلسطينية، حتى بين أشخاص، حتى بين أي مستوى، ولكن في النهاية ما يقنع الشعب الفلسطيني هو صدور قرار قطعي بإنهاء الانقسام معزز بآليات تؤكد ذلك، وبعد ذلك ندخل في موضوع الانتخابات في صراع مع الإسرائيليين، وليس انتظارا لإذنهم بإجرائها في القدس أو في مكانها. هذا لا يمكن أن ينتهي بالقطعة، ونكون واضحين في هذه المسألة. إما أن تنتهي حكاية الانقسام بقرار سياسي يصدر الرئيس محمود عباس، تصدر اللجنة المركزية لفتح في لقاء مع حماس أو مع التيار، أو ويكون قرار نهائي وتدخل في مصر، وهون ساعتها الفلسطيني بيقول والله هنا قطعنا خطوة جدية في ترتيب بيتنا الداخلي. إنما بكرة يطلع لنا موال جديد يقول إنه لا، لسه بدنا شوية حوار معمق، وبدنا ما هذه لغة زئناها.
9: ويرى مراقبون أن استئناف الحوار الفلسطيني برعاية مصرية يعكس محاولة جديدة لإعادة إطلاق مسار المصالحة، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وما تفرضه من ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وبناء رؤية سياسية مشتركة للمرحلة المقبلة.
12: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
14: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
15: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
16: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
14: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي. تجاوزنا منتصف النهار بثمان دقائق في استوديوهات حديث الظهيرة من راديو وتلفزيون مكان، والآن إلى المظاهرات التي ينوي الحريديم تنظيمها عصر اليوم. مظاهرات حاشدة قد تشل الحركة في أورشليم القدس ومنطقة جوش دان احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية. للحديث عن هذا الموضوع أود أن أرحب بالمحلل السياسي ورجل القانون حايم سيقف صباغ، وهو ابن المجتمع المتشدد دينيا الحرديم. أهلا بك سيد حايم.
1: مرحبا، مساء الخير.
0: مساء الورد. ما الذي يدفع الحرديم إلى تنظيم هذه المظاهرات المتتالية والتي تشل حركة الناس في مراكز المدن الإسرائيلية في أورشليم القدس وجوش دان؟
1: أولا أخي العزيز، أنا أختلف معك بتعريف متهربين. هم ما بعتبروا حالهم متهربين للخدمة العسكرية، هم بعتبروا حالهم يعني كونهم يعني بيقعدوا بيدرسوا الدين والتوراة، هم بهذه الطريقة بيحموا الشعب الإسرائيلي. يعني في هناك ناس بروحوا إلى الخدمة العسكرية وهيك هم بيقوموا بالواجب وبيحموا الشعب الإسرائيلي، هم عن طريق دراسة الدين هم بيحموا الشعب الإسرائيلي. فلما الحكومة لم ما بتعترف بهذا الشيء وبتفرض عليهم تجنيد بقوة جبارة، فطبعا هم ما رح يسكتوا على هذا الإشي. ولذلك احنا للأسف يعني بنشوف المظاهرات الحاشدة اللي من المتوقع رح تصير اليوم.
0: نعم، ولكن حايم هناك من يقول بأن العديد والكثير من طلاب المعاهد المسجلين كطلاب في المعاهد الدينية لدراسة تعليم التوراة لا يتعلمون بالفعل، وهم يتهربون من الخدمة العسكرية الإلزامية كما يجب أن يؤديها كل مواطن إسرائيلي في الدولة.
1: هذا الكلام صحيح 100%، وأنا بعتقد أنه بهذا المسألة في إجماع يعني بالمجتمع الإسرائيلي أنه أظل اللي مسجلين وبالفعل ما بمرسوا هذا التعليم والدراسة، طبعا هم بكل تأكيد هم متهربين بكل معنى الكلمة، ولازم التعامل معهم لازم يكون بأقصى صورة. ولكن أظل اللي بروحوا بتعلموا التوراة، وطبعا يعني من ناحية المستشار القضائي ومن ناحية السلطات الإسرائيلية، السلطات الإسرائيلية لم تفرق لم تميز بين أظل اللي بالفعل بيقعدوا بتعلموا التوراة لبين أظل اللي هم فعلا المتهربين. ولذلك الجمهور الحريدي المتشدد دينياً بده يوصل رسالة، إحنا هون بنعطي أهمية كتير كبيرة لتعليم التوراة، وأي مساس بالتوراة للأسف الراد رح يكون هيك.
0: طيب ألا ترى علاقة بين هذه المظاهرات وقرب الانتخابات؟ يعني هناك من يقول الأحزاب الحريدية تستغل هذا الملف، ملف اعتقال الشباب الحريديم الذين لا يخدمون في الجيش، لتوسيع القاعدة الانتخابية الشعبية لهذه الأحزاب.
1: طبعا اللي عقله في راسه بيعرف أنه في هنا استغلال على فكرة من الجهتين، مش بس من الجهة الحريدية. طبعا المستشارة القضائية، أنا هيك شايف الأمر إن المستشارة القضائية بدها ترضي الطرف اليساري، وعشان هيك هي أعطت أمر للشرطة. على فكرة على مدار تقريبا يعني أشهر طويلة محترمة شرطة ما قامت يعني بمبادرة يعني اعتقالات للشباب الحرديين. ليش إحنا هلا شفنا تجديد استئناف هذا الحملة الاعتقالات؟ طبعا هذا أمر مباشر من المستشارة القضائية عشان ترضي المعسكر اللي منتمية له. ومن جهة تانية كمان الأحزاب الحريدية طبعا هم بيعرفوا انه في الشارع الإسرائيلي عند فئة الشباب في خيبة أمل كتير كبيرة منهم. يعني ليش هم ما قاموا بالواجب، لم يحموا المصوتين جمهورهم؟ فعشان هيك هذا الاستغلال من الجهتين طبعا يعني وصلنا لما شفناه اليوم
0: إلى يعني طريق مسدود ربما. ولكن ما هو الحل؟ كيف يمكن حل هذه المعضلة في هذه الحكومة؟ هذا بات مستحيلا. ما هو الحل لحل مشكلة خدمة الشباب الحريديم في جيش الدفاع؟ طبعا هل ترى حل المناسبة لهذه القضية حايم؟
1: أول شيء أنا بدي أطرح سؤال، ليش ما بفرضوا خدمة إجبارية على شباب العرب؟ ليش الشاب العربي يأخذ إعفاء بشكل تلقائي وبيقدر على عمره 18 سنة يروح يتعلم ويسافر وما حداش بيحكي معه؟ هلا بالنسبة للحل، طبعا يعني إذا مثلا في شخص أو شخصين شاب أو شابين بيهربوا من الخدمة العسكرية، طبعا يعني الحل بسيط جدا، يعني في القانون إله قوة عليهم، يعني الفرض القانون عليهم جدا سهل. أما لما أنت بتحكي عن عشرات الآلاف بل مئات الآلاف،
0: نعم.
1: فطبعا بالقوة يعني الحل يعني طبعا راح يوصلنا لطريق مصدود. الدولة لازم تفهم إنه في هنا أهمية لتعليم التوراة، وأي شاب فعلا كما تفضلت فعلا يعني ومش ما بيستغل هذا الإشي اللي هو فعلا يعني بروحه يأخذ وبيتعلم التوراة، طبعا لازم يأخذ إعفاء، ولازم الدولة لازم تعترف بهذا الإشي، ولازم تكرمهم وتعززهم، وهيك راح تكون شرعية يعني عند المجتمع الحربي إنه يؤدي الشباب الشباب اللي ما فعلا ما بروحوا للمعاهد الدينية يروحوا
0: ويخدموا
1: بالجيش.
0: شكرا لك المحلل السياسي ورجل القانون حايم سيقف سباغ على هذه المعلومات، شكرا لك على هذه المشاركة.
1: يعطيكم العافية.
0: إلى اللقاء. نحن نواصل في هذا في ملفات أخرى، والآن إلى ملف إدانة النائب عفر كسيف من القائمة المشتركة، حيث قامت المحكمة في أورشليم القدس اليوم بإدانته بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة في مسافر يطا جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات. وطبعا كسيف يعتبرها ملاحقة سياسية. للحديث عن ذلك ينضم إلينا الآن الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
2: يا هلا، تحياتي لك يعقوب، تحياتي للمستمعين والمستمعين.
0: كيف تلقى كسيف والقائمة المشتركة والأحزاب بشكل عام هذا القرار؟
2: طبعا تماما كما أنت ذكرت في مقدمتك، المشتركة تعتبر الإدانة إمرارا لعملية الملاحقة السياسية لأعضاء ونواب القائمة المشتركة والنواب العرب بشكل عام، وعلى وجه الخصوص بكل تأكيد عفر كسيف. عفر كسيف بنفسه فور إصدار الحكم ضده أو بحقه اعتبر هذه المحاكمة غير بقرار الحكم على الأقل غير مفاجئ، هو توقع ذلك وراح يصف المحاكمة كلها بالمسرحية، سيما وهو راح يؤكد على أنه لم يعتدي على هذا الشرطي، بل بالعكس تماما المحكمة لم تأخذ بادعاءاته عندما أكد على أن الشرطي هو من اعتدى عليه وكان يصوب السلاح نحوه إلى آخره. بعد هذه الإدانة يبقى السؤال يعقوب، ما الذي سيترتب على هذا القرار وكيف يمكن تفسير هذا القرار للمستمعين والمستمعات، سيما وعندما صدر قرار الإدانة لم تصدر معه العقوبة. في 13/1 وفق الجدول الزمني من المقرر أن تعقد ما يعرف بجلسة الإدعاءات أو المرافعة الختامية التي فيها تأتي النيابة العامة لتطالب بحكم، والمتوقع أن يكون الحكم في مثل هذه القضايا حكم مغلظ مشدد، يمكن أن يطالب أيضا بما يعرف في وصمة العار، ليأتي محامي الدفاع الموكل عن عفر كسيف ليطالب بتخفيف هذا الحكم، وبكل تأكيد سيبذل قصارى جهده بطبيعة الحال ومفهوم ضمنا أن لا يصدر حكم مع وصمة عار، لأنه إذا تم صدور حكم مع وصمة عار هذا يعني بشكل فوري مع صدور قرار المحكمة على عفر كسيف أن يقدم استقالته من الكنيسة. بطبيعة الحال هذا لن يكون في هذه الدورة وإنما الدورة القادمة.
0: نعم.
2: وإذا أراد الترشح للمرات القادمة هذا يعني يجب عليه أن يدخل فيما يعرف بفترة التهدئة أو التبريد، تكفة السنون.
0: نعم.
2: التي تستمر إلى 7 أعوام، ما يعني أنا لا أتوقع أنه عندها عفر كسيف سيقوم ب ترشيح نفسه، ولكن يبقى هنالك حق لعفر كسيف الاستئناف على أي قرار للمحكمة.
0: نعم.
2: قبل أن نواصل تعال نستمع كيف جاءت تصريحات عفر كسيف أو جانب من تصريحات عفر كسيف، وكيف وصف هذه المحكمة والمحاكمة، وكيف أكد أيضا على أنه سيواصل نضاله ومثل هذه القرارات لن تنفع.
3: أنا لا مفتع، أنا لا أعتقد أن مفتع.

0: صلاح يوضح الجدول الزمني وما الذي يترتب على هذه الإدانة. تعال نستمع كيف جاءت تصريحاتي في هذا السياق.
1: היום הייתה הכרעת הדין במשפטו הפלילי של עופר כסיף. הוא הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. ב-13 בינואר התקיים השלב שנקרא טיעון לעונש, שלב הטיעונים לעונש, ולאחר מכן בית המשפט אמור לגזור את דינו. אם במסגרת גזר הדין בית המשפט יקבע שדבק קלון בעבירה, קרי עבירה שיש עם הקלון, הרי שבאותו שלב חברותו של כסיף בכנסת תתבטל מיידית, זה כבר יהיה בכנסת הבאה, ועם סיום ריצוי העונש שלו, שאנחנו עדיין לא יודעים מה הוא יהיה.
2: المحامي يشرح ما شرحته أنت بالضبط فعلا.
0: المحامي دانيال حكلاي الموكل بالدفاع عن كسيف وضح ما كنت قد وضحته سلفا يعقوب. السؤال كيف ستستغل وتوظف وتستثمر ذلك أيضا القائمة المشتركة لمجرد أنهم بدأوا يتحدثون على أن هنالك ملاحقة سياسية؟ هذا يعني أنه يتم تأطير هذه الإدانة أيضا ضمن عملية محاولات شطب ترشيحه، ويأتي هذا أيضا استمرارا بطريقة أو ما، وإن كان قد انسحب لكن فرضت عليه أيضا قضية الشطب، شطب ترشيح سامي أبو شحادي، وهذا بطبيعة الحال من أجل رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، سيما والقائمة المشتركة وأيضا القائمة الموحدة تدرك أن هذه المنافسة الانتخابية سيكون فيها الفيصل هو نسبة التصويت، وكل صوت فيها سيكون حاسم. لهذا نجدهم يكدون يعملون دون كلل أو ملل من أجل حث الجمهور والمواطنين العرب للخروج إلى صناديق.
2: شكرا لك زميل فلاح حبيب. طبعا هذه القضية وهذه المحاكمة هي قريبة جدا من الانتخابات التي نبعد عنها 19 يوما فقط، ونحن نتابع هذا الموضوع بحديث مع الدكتور عبد الله معاري الخبير المختص في التكنولوجيا الاجتماعية. دكتور عبد الله أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا أخي يعقوب. أهلا وسهلا.
2: تحياتي. نحن نريد أن نتحدث عنك معك عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الحملات الانتخابية. ويعني دكتور عبد الله، عندما نتحدث عن هذا الموضوع الذكاء الاصطناعي في المعارك الانتخابية اليوم، ما هي الأدوات التكنولوجية التي أصبحت موجودة الآن وتشكل فارقا وتهديدا حقيقيا مقارنة بالانتخابات السابقة؟
3: طبعا احنا اليوم معنا ادوات اللي هي جدا متقدمه وجدا متطوره، اللي بتساعد ان انا اظلل الناخب واثر على القرار، وهذا من خلال تزوير مباشر للاصوات او نتائج الانتخابات اللي ممكن تكون واللي انا بدي اغيرها.
2: اذا تزوير انت تقول تزوير التصويت،
3: تأثير في القرارات، وهذا يختلف عن التزوير المباشر. اذا هي ليست تزوير مباشر، وانما هنا يوجد تأثير على القرار، يعني تزوير غير مباشر. عندما أريد، عندما أكون عندي قرار أن أصوت لجهة معينة، وبعد التأثير على الذكاء من طرف الذكاء الاصطناعي هنالك تراجع، إذن هو تزييف. إذن الحملة الانتخابية، الحملة الانتخابية المزورة هي حملة غير مباشرة لكي تؤدي إلى تغيير مباشر بالانتخابات. مثلا أخي يعقوب، الفيديو لصناعة الصوت والفيديو، اليوم إحنا بنعرف التزييف العميق اللي موجود. أنا بقدر أعمل فيديو لمرشح وأطلع بالصوت والصورة والحركات الحقيقية لهذا المرشح كأنه عمال بيحكي أمر معين،
2: وهذا يؤثر فعليا على وعي الناخب في المعركة الانتخابية.
3: هنا الهدف، طيب، أنا بدي أشوه السمعة، وبدي أفوت الخوف من هذا الشخص. إذن كيف؟ إذن هذا الإنسان أنا مشيت وراه على أساس عنده رأي أو مبدأ معين، كيف هذا الإنسان عمال بغير رأيه مياته بالفيديو؟ إذن
2: دكتور عبدالله، لجنة الانتخابات المركزية أصدرت يعني تقييدات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاية الانتخابية، كيف يتم الالتفاف على هذا القرار؟
3: هنالك الذباب الإلكتروني أخي يعقوب، والقنوات المزورة والصفحات المزورة والحملات المزورة، وهنالك احتمالات من خارج البلاد أن تكون جهات معنية في التأثير على الناخب. وهنا الوصول إلى هذا الشخص أو الوصول إلى هذه الجهة هنالك صعوبة كثيرة. إذا

0: من كثرة الأمور تؤدي إلى صعوبة معينة. يعني هنا أريد أن أتطرق إلى كامبريدج أناليتيك، إذا تذكر وقت حملة ترامب وهيلاري كلينتون، اللي طيب. ترامب كان جماعة طرف آخر استخدموا بيانات الناس عشان يأثروا على الانتخابات.
1: إذن أين دور الأجهزة الأمنية في هذا الموضوع؟ يعني السيبر الوطني والشباك في منع مثل هذه الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟
0: تأكد أخي يعقوب من معرفتي أنه دولة إسرائيل هي من الدول اللي جدا متقدمة في الحماية، وهنالك كيف أقوله فريق وفرق متطورة اللي تمنع هاي الأمور، وحتى الفيسبوك نفسه والشبكات الاجتماعية والإنستغرام وكل هاي الأمور عندها برامج اللي تعرف وتشك في إذا كان الأمر من خارج البلاد أو إذا هنالك ممكن أن يكون تزييف، وخصوصا في هذه الفترة الحرجة والفترة الصعبة تقوم في إنزال هذا المحتوى.
1: دكتور عبد الله، لو سمحت، كيف يمكن يعني أن يؤثر هذا الذكاء الاصطناعي على النخب العربي في إسرائيل؟
0: طبعا نحن الشعب السامي هو شعب صاحب عاطفة قوية و يؤمن ويصدق هذه الأمور التي يراها. اليوم إحنا دائما لما منشوف الفيلم ولما منشوف النشرات وإحنا وجودنا كل الوقت على الشبكات الاجتماعية، يعني أقول لك أخي يعقوب، في ناس بتفرجوش على النشرة، في ناس بتفرجوا على التعليقات وعلى المشاركات وبشوفوا الرأي، بشوفوا المجتمع.
1: إذن ما هي نصيحتك دكتور عبد الله معالي بنصف دقيقة لأنه اقتربنا من نهاية البرنامج؟
0: كيف قلت أنت نصيحتي؟ أنه يكون في قواعد تلزم المرشحين تماما، يكون هنالك سن لقوانين لحماية البيانات. نحن في دولة إسرائيل نعم توجد حماية، ولكن لا توجد قوانين لتحمي هذا الأمر. وضع ضوابط لكي أكافح المعلومات الكاذبة. إذن تعزيز الوعي الإلكتروني من جيل الطفولة، وفي هذا الوقت يعني أول إشي مشكورين أنتو، خلي الناس تعرف ممكن يكون تعزيز الوعي الإلكتروني عشان أميز بين الصح والخطأ، وتعزيز دور الهيئات في تنظيم الحملات الانتخابية إن إحنا نبتعد ويكون في ميثاق شرف إنه بس الأمور الحقيقية والأمور الصحيحة هي التي تخرج إلى العلن.
1: شكرا لك دكتور عبد الله معاري الخبير المختص بالتكنولوجيا الاجتماعية على هذا الحديث.
0: أهلا
1: أستاذ. إلى اللقاء. ونحن إلى هذه الحملة الشرطية الكبيرة في النقب لمكافحة العنف والجريمة، وكل التفاصيل في تقرير الزميل نواف النباري.
2: في نطاق زيادة النشاط العملياتي الهادف إلى مواجهة ظواهر إطلاق النار والعنف والنزاعات بين العائلات، تواصل شرطة المنطقة الجنوبية تكثيف نشاطاتها في مدينة راهط، مع تركيز الجهود على الجهات التي تقول الشرطة إنها تقف وراء هذه الأحداث، وذلك بهدف إحباط الجرائم ومنع تفاقم النزاعات وتعزيز أمن السكان. وفي هذا السياق نفذت قوات من شرطة محطة راهط بتوجيه استخباري عمليات مداهمة واسعة النطاق، استهدفت جملة من المجمعات السكنية التابعة لعائلات متنازعة في المدينة، وذلك في أعقاب حوادث إطلاق نار وأعمال عنف مرتبطة بحسب الشرطة بنزاع مستمر بين عائلتين. وخلال العملية التي جرت على مدار ساعات الليل والنهار، داهمت القوات عدة مجمعات سكنية في الأحياء 25 و24 و27 في المدينة، ونفذت عمليات تفتيش، كما أوقفت جملة من المشتبه فيهم من أبناء العائلات المتنازعة. وتقول الشرطة إن هذه العملية تندرج ضمن نشاط عملياتي واستخباري متواصل في راهط والمنطقة الجنوبية، وإن قواتها تعمل بصورة استباقية ومركزة ضد الجهات المتورطة في نزاعات العائلات العنيفة في محاولة للحيلول دون انتقاد المواجهات لأحداث أشد خطورة. وتؤكد الشرطة من طرفها أن هذا النشاط لن يتوقف عند هذه المرحلة.
1: هذا النشاط لا توقف عند هذه المرحلة، ولكن نحن هنا نتوقف مع حديث الظهيرة لهذا اليوم، رافقكم فيه من الإنتاج لينا رزق ورتة تيودوري، راديو مصور نادية أسمر، هندسة إذاعية روني نأور، وفي التحرير والتقديم يعقوب عزرام. سيداتي وسادتي، شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، أرجو لكم من نهاية أسبوع هادئة ومريحة وطيبة، وإلى اللقاء.
3: على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج. من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
9: أهلاً بكم إلى عناوين الساعة. اتهام طالب صيدلة من جامعة القدس بالتخطيط لارتكاب اعتداء بواسطة مواد كيماوية سامة. استمرار تصفية مخربي حماس. إصابة خطيرة من جراء حادث سير في حيفا. توقع حصول اختناقات مرورية في محيط مطار بن غوريون بعد الظهر. وأجواء باردة نسبياً إلى معتدل الليلة.
3: راديو مكان الأخبار.
9: الواحدة ساعتنا الآن. طاب يومكم. قدمت لائحة اتهام بحق طالب صيدلة من جامعة القدس في أبو ديس تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء. وجاء في اللائحة أن المتهم ويدعى محمد شلبي وعمره 22 عاما من سكان حي بيت حنينة شمال العاصمة خطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن ومواطنين يهود من خلال تفجير عبوات ناسفة والتسبب بالموت بواسطة مواد كيماوية سامة باللمس أو الشم أو الشرب. ويتبين أن شلبي كان يعمل مساعد صيدلي. أورد النبأ مراسلنا وسام جبر. أعلن جيش الدفاع تصفية مخربين من حماس في قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري. أحدهما يدعى إبراهيم علام وكان ضالعا في اختطاف جثمان الرقيب شاكيت دهان في 7 أكتوبر والمشاركة في المذبحة. وجاء في بيان عسكري أنه تم القضاء كذلك على عنصر آخر في الجناح المسلح لحماس يدعى معتصم صلاح. وقام الاثنان في الآونة الأخيرة بدفع مخططات إرهابية قدما وترميم قدرات الحركة. في حيفا أسفر انقلاب سيارة عن إصابة مسن 80 بجروح خطيرة وشاب 20 توصف حالته بمتوسطة. على خلفية مظاهرات الحريديم المتوقعة بعد ظهر اليوم تحذر سلطة المطارات من حصول اختناقات مرورية في الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون. وتؤكد السلطة أنها تعمل بالتنسيق مع قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون لضمان التقيد بالجدول الزمني للرحلات. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان. ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
3: نوستالجيا من مكان. كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير وتهب بدءا من ساعات بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد سهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة المتوقعة ليلة في بعض المناطق. أورشليم القدس وجبال الجليل 17، في تل أفيف وناصرة وبئر السبع 19، في حيفا 22، ونختتم مع إيلات مع 24 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند الثانية. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
11: معتز أبو لبن قتل ب 22/4/26 بعمر 37 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور معتز أبو لبن بصوت أخته سيرين أبو لبن.
12: معتز جالي بالمنام وعبطني وصبرني، حكالي خلص يا أختي ربنا بيخلص الحسابات، إذا الميت أجي يصبرني إيش ضل. أخوي معتز إنسان بشوش سمح، عيونه بتشوف منها إنه إنسان صالح. كانت علاقتنا قريبة جدا، هو الأب تبع العيلة بعد ما أبونا توفى. هو كان لامم الكل، حل مشاكل الكل، تيتمنا للمرة الثانية. صعب إن الإنسان يعبر على اللحظة هذه. كنت نايمة وصحونا بفزعة إنه معتز انقتل. بالضبط دقائق كان الخبر منشور كل محل. خبر أول ما أجا ما صدقتوش، يعني حاولت أكذبه لدرجة إنه ما نزلت ليش ولا جامعة، لأنه وين إحنا وين القتل؟ يعني فيش بيننا مشاكل مع أي حدا. وصلت عبيت أهلي لقيت الناس قاعدة بتتجمع، خواتي بيصرخوا، زلام شوارب قاعدة مطوحة على الأرض وبتصيح وبتعيط. لقيت الكل بلطم، الكل بيعيط، وحتى بذكروا اسم العيلة اللي قتلتهم. من الدقيقة الأولى بتشم ريحة المجرمين. أخوي معتز ومحمد بن أختي كانوا بدهم يطلعوا يروحوا ينقوا خرفان لجنازة ستي. راحوا يجيبوا خرفان من هالناس في علاقة دم بينها وبين عائلة تانية، فعلى الأغلب المجرمين علموا سيارتهم، ظلوا مراقبينهم من يوم ما طلعوا من عند العائلة هديك ولعند ما وصلوا. هاجمهم في نوع كمان سيارتين، وجوههم معروفة اللي قتلوا، وفي كان شخص صديقهم هم الاثنين اللي حضر كل جريمة القتل. هوا الشخص اللي شاف كل جريمة القتل حكى إنه محمد هو اللي انقتل أول، وحكى لخاله أهرب. نزل معتز من السيارة حكى لهم أنا معتز أبو لبن، وقفوا أنتوا أكيد غلطانين، صح إنه تصاوب، بس نزل من السيارة قال لهم وقفوا أنا معتز أبو لبن. اللي راح يقتل مش عارف مين هو معتز، مش عارف مين هو محمد، مش عارف مين هو رايح يقتل. جريمة بشعة بكل المقاييس. انقتل بالغلط هذه مؤذية أكثر من إنه انقتل بالعمد. المجرمين اليوم موجودين نصهم في دبي وبلفلفوا حرين طليقين، ونصهم هنا متخبيين بجحورهم بعد ما عملوا كل هالجرائم البشعة. هدول الناس ما بيستحقوا إنهم يكونوا بيناتنا. خوف علينا، خوف على أولادنا، خوف على مجتمعنا. ملف مفتوح محطوط على الرف تقدر تقول. لما الدولة بتدعي إنه في عندها وسائل تكنولوجية بتوصل إيران، ما بتقدر توصل لهذول المجرمين. لا يعقل، تضحكوا على مين أنتوا؟ ولا لما المقتول يهودي يصير تحليل للجريمة خلال ساعات، ولا لأنه دمنا مستباح؟ العرب استباخد عن بعض قبل ما نيجي نجمع الدولة. أي دولة في العالم تحترم نفسها كانت بتأمن الأمن والأمان للمواطنين تعونها. إحنا رايحين لمصير مجهول، الله بيعلم وين إحنا رايحين. احتز جالي بالمنام وعبطني وصبرني، حكالي خلص يا أختي ربنا بيخلص الحسابات، إذا الميت أجي يصبرني إيش ضل. للمجرم بحكي له وين بدك تروح من الله، جهنم مش بعيد كتير عليك، الله راح يصفي الحسابات معاك بشكل عادل جدا. بس لا إحنا غفرين لك ولا أخونا غفر لك ولا الله راح يغفر لك. الله منتقم عزيز جبار، وكلتها ربنا.
13: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1:00 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9:00 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
3: بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
5: لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
3: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
9: مخزني أشوك.

0: بندق. حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
3: عناوين الساعة من مكان: أحكام مشددة بحق ثلاثة من عائلة آية أبو حجاج بعد إدانتهم بقتلها في اللد قبل 3 سنوات، اتهام طالب صيدلة من جامعة القدس بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي بواسطة مواد كيماوية سامة، نبأ يفيد بمشاركة باكستان في غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن، توقع حصول اختناقات مرورية في بني براك، وأجواء باردة نسبيا إلى معتدلة الليلة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. أصدرت المحكمة اليوم أحكاما بالسجن الفعلي لفترات طويلة بحق 3 من أقارب آية أبو حجاج التي قتلت في مدينة اللد قبل 3 سنوات على مرأى من طفليها الصغيرين، وحكم على شقيق آية من والدها الذي كان يبلغ من العمر نحو 14 عاما حين طعنها حتى الموت بالسجن لمدة 22 عاما، كما حكم على ابن عمها بالسجن لمدة 17 عاما لدوره في الجريمة، وصدر حكم بسجن والدها لمدة 15 عاما بعد إدانته بالمساعدة في ارتكاب القتل، وألزم الثلاثة أيضا بدفع تعويضات تتجاوز 300,000 شيكل لطفلي آية أبو حجاج. وتكشف لائحة الاتهام عن أن الدافع وراء الجريمة كان رفض أبو حجاج العودة للعيش مع والدها في بلدة حورة، يشار إلى أن أبو حجاج كانت حاملا وقت وقوع الجريمة. جاء قبل قليل أنه قدمت إلى المحكمة لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب البدو تنسب لهم تزويد مرتكب اعتداء بئر السبع قبل 2 بوسائل قتالية. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الاعتداء أسفر عن مقتل الشرطية وجرح آخرين. يتهم طالب صيدلة من جامعة القدس في أبو ديس بالتخطيط لارتكاب اعتداء، وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت بحق هذا الطالب ويدعى محمد شلبي وعمره 22 عاما من سكان حي بيت حنينة شمال العاصمة بأنه خطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن ومواطنين يهود من خلال تفجير عبوات ناسفة والتسبب بالموت بواسطة مواد كيماوية سامة باللمس أو الشم أو الشرب. قال مسؤول عسكري باكستاني لصحيفة نيويورك تايمز إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الباكستاني تشارك في غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن. كما ذكر مسؤول باكستاني آخر أن دور باكستان في الحرب من المتوقع أن يركز على التصدي للتهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية من خلال الدعم الجوي بدلا من نشر قوات برية باكستانية. أسفر حادث عنف في اللد اليوم عن إصابة رجل 30 بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة، أورد هذا النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. على خلفية مظاهرات الحريديم المتوقعة بعد ظهر اليوم احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية، تستعد الشرطة لحدوث تشويشات في حركة السير في منطقة بني براك، وتعلن الشرطة أنه يحتمل إدخال تغييرات في حركة السير بدءا من الساعة 4 من بعد الظهر على طريق رقم 4، ويطلب من السائقين استخدام طرق بديلة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير، وتهب بدءا من ساعات بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. في الثالثة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
4: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
10: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
4: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في الثامنة صباحاً. الآن في مكان غازي أبو بكر تذاكر.

تذاكر يا هانم، ذاكر يا بيه، لقاء جديد. خمس تذاكر لدينا اليوم، بالإضافة إلى زاوية افتحيا تلفزيون. أسرة تذاكر لهذا الأسبوع: أوسكار على هندسة الصوت، في الإنتاج جسلين محميد إبريق.

0: وقبل التذكرة الأولى نكون مع جديد شمس الغني نجوى كرم التي أطلقت قبل السنوات دم دم تك تك أطلقت مؤخرا تك تك
1: أنا حبيت

0: التذكرة الأولى تأخذنا إلى الفنانة ماريا جبران. أمسية موسيقية بعنوان 100% أو 100% عمليا. ماريا جبران مرحبا. الفنانة المغنية القديرة
1: مرحبا. مرحبا، شو الأخبار؟
0: تمام 100%. أنا بعرف عنوان أغنية لإلك أصبح عمليا صح. عنوان عرض
1: صح 100%.
0: طب إيش هو اللي 100%؟ هل في إشي بدينا برأيك 100%؟
1: هذا سؤال صعب بس
0: بفكر
1: في
0: إشي 100%. طيب بأغنيتك إيش هو اللي 100% أنت بتعبر عنه بتقولي هذا؟
1: 100% هو الإيمان الصادق، الإيمان من جوا إنه بالآخر الفرح والأمل والقوة اللي فينا هي رح تنصر، فهذا الإيمان الداخلي والمحبة الصادقة الداخلية هاي أنا بفكر إنها تقدر تكون 100% وتقدر تكون 1,000,000% لما بتطلع من القلب من جوا.
0: حلو. طيب 100% كلماتك، ألحانك، غنائك، باقي الأغنيات العرض هل كمان من كلماتك ألحانك ولا كيف؟
1: طلع في بالعرض أول إشي فيه غناني بتعبر عن واقعنا، عن التحديات التخبطات اللي بتواجهنا وعن مشاعر ممكن نعيشها. رح أقدم فيه غناني خاصة من ألبوم 100%، وكمان رح أقدم فيه غناني عربية وأجنبية معروفة ومحبوبة ومثل رواعي كمان لماجد الرومي وغيرها. ففيه يعني غير غنانية مش بس أغنية الخاصة، فيه كمان أغاني كتير محبوبة وكتير معروفة.
0: طيب هل مقدر نقول ناقصك مؤلف وملحن؟ مثلا نفرض السيدة فيروز كان حواليها الأخوين رحباني زاد كل الأسرة الرحبانية، كتير فنانين بكون حد ملحن معين، هل ينقص ماريا جبران أو كمان مطربات أخريات عندنا ناقصا الأخوين رحباني أو بليغ حمدي أو أو؟
1: طلع يعني أنا عم بشوف اليوم إنه عنا عم بيكون في هنا زي نهضة موسيقية، نهضة ثقافية، فشوي شوي عم بشوف إنه عم بيصير عنا جيل اللي في عندهم مواهب، عندهم قدرات يلحنوا، عندهم قدرات يكتبوا. يعني في عندي أغنية واحدة من الغناني هي ألحان أدهم السويد، ولقدام بتمنى إنه يكون في كمان تعاونات مع كمان موسيقيين إن كان من عنا وإن كان من خارج البلاد. فإن شاء الله شوي شوي هيك هاي النهضة تاع نقول الثقافية والفنية والموسيقية تضلها تتقدم وتتطور.
0: طيب نعرف المكان والزمان للعرض القادم 100%؟
1: العرض رح يكون في القصر الثقافي في الناصرة يوم السبت 10:10 على الساعة 8، والتذاكر موجودة بموقع تذكرتي، وباقي التفاصيل موجودة كمان بصفحات الإنستغرام والفيسبوك بأسم ماريا جبران أو جمعية صوت.
0: طب قديش بشكل نسبة مئوية أغنياتك الخاصة والأغنيات المعروفة؟
1: تقريبا النص، أقل من النص شوي هي أغاني خاصة، والبقية غناني اللي هي جدا معروفة ومحبوبة إن كان عربية وإن كان أجنبية.
0: هل بتطمح إن يكون عندك عرض كامل يعني بأغنيات خاصة فيك بماريا جبران عمليا؟
1: أكيد بتمنى، لأنه عندي شو هقول، عندي شو أحكي، شو أغني، بتمنى.
0: طيب هل ممكن يكون هناك جولة عروض لهذا الأمسي خلينا نقول؟
1: ممكن بس حاليا هي بس عندنا تاريخ واحد اللي بالقصر الثقافي بالناصرة. بهمني هقول كمان انه في فرقة موسيقية وكورال بقيادة الفنان فرج سرور، وفي كثير مفاجآت حلوة بالعرض.
0: طيب اخر سؤال، بما انه العرض بعد بكرة، شو تحضيراتك الجسدية خلينا نقول الصحية قبل العرض يوم الجمعة مثلا؟ أنا بعرف كتير في مطربات كبار قبل بيوم بغنوش مثلا، شو بتحضر حالة ماريا جبران قبل العرض؟
1: طلع إحنا إسا يعني عندنا هيك مراجعات، بس قبل بيوم من العرض أنا بجرب أرتاح قد ما أقدر، بجرب ما أحكيش، بجرب أنام أرتاح يعني قبل بيوم من العرض.
0: ممتاز ممتاز. طيب بنتمنى لك النجاح الفنانة المغنية ماريا جبران، وإلى اللقاء في نشاطات فنية أخرى إن شاء الله.
1: شكرا كثير لكم، وحضوركم بتعدني وبشرفني.
0: إلى اللقاء.

0: معنا على الخط الهاتفي صاحب مشروع ملامح ومؤسس مهرجان أخو شيلين الناشط عمليا سيد أحمد اليوسف. مرحبا.
1: مرحبا.
0: تحكي لنا عن المجموعة قبل ما نحكي عن المهرجان، وطبعا العنوان كتير مميز، مين المجموعة اللي بتوقف ورا مهرجان أخو شيلين؟ بعرف إنه هذا السؤال سألوه كتير ناس، يا ريت تجاوب الجميع من خلال أثير راديو مكان وتذاكر.
1: شكرا كتير لك. أول إشي غازي برحب بكل المستمعين. بحب أذكر إنه أنا شريك مؤسس بالبداية لوريس خوري من حيفا، مهندسة معمارية وكمان شركة مؤسسة لمتجر وكاليري دارنا. وراء أخو شيلين واقفين شباب وصبايا اللي هن عم بيشتغلوا بكل طاقات يطلعوا بمهرجان فني محلي ثقافي اللي انولد من فكرة بسيطة جدا، انه بدنا بعد الضغط والأخبار والحروبات وكل اشي مر بهاي البلاد انه نحس انه في مكان لازم نلتقي فيه ونسمع موسيقى ونشوف مشاريعنا المحلية اللي بدها دعم.
0: هل المجموعة كلها عكوية ولا من خارج عكا كمان؟
1: لا، في لويس شريكتي بالمشروع هي من حيفا، وبالإضافة الشباب والصبايا من بريت عكا.
0: طيب المهرجان عمليا من ناحية فنية شو بشمل وأي أيام؟
1: المهرجان كمان يومين، يوم السبت 10/10 رح يكون ببستان الباشا بعكا، بيشمل 6 عروض موسيقية من فرقة سينكوبا، شلبي يونس، عايدة قنبر، دام اللي هني تامر نفار ومي صداو ولينا مخول.
0: ممكن تقسم الفنانين للأيام، السبت أي فنانين والأحد أي فنانين؟
1: المهرجان هو يوم واحد.
0: يوم واحد مكتوب لأنه بالإعلانات شفت 10 و11.
1: مظبوط. كان المهرجان يومين وتم دمج اليوم الثاني مع اليوم الأول ليكون يوم واحد كبير وضخم.
0: ذكرني من أي ساعة لأي ساعة؟
1: من 10/10.
0: من 10/10. حلو. طب كيف هذا المهرجان أحمد اليوسف ممكن يساهم في يعني من ناحية تجارية؟ خلينا نقول
1: من ناحية تجارية الهدف إنه نخلق مساحة أساسية للمشاريع المحلية. زي ما بنعرف إنه مرقنا بحرب خلال الفترة اللي مرقت علينا، وأصحاب المشاريع اللي هن بيشتغلوا بشكل يدوي أو بشكل محلي ضرروا كتير، فالمهرجان بيساعدهم ليرجعوا مبيعاتهم، يتواصلوا أكتر مع الناس، يكونوا معجبينهم ويشغلوا المشاريع تاعيتهم، بالإضافة للمشاريع العكية اللي إحنا عم نحاول إنه نسلط الضوء عليها. العالم اللي بتيجي على المهرجان كمان تزور عكا، تنفع أهل عكا، السوق.
0: ضل آخر سؤال، كيف تم اختيار الاسم مهرجان أخو شيلين؟
1: كنا مترددين بين عدة أسماء، وكان في اسم اللي هو جدا هيك لامع، فباجي بحكي مع لوريس بكل هيك عفوية بقول له الاسم جدا أخو شيلين.
0: بالضبط.
1: هيك إعادة النظر بقول لك أخو شيلين نفسه، أخو شيلين نفسه هو الاسم اللي لازم يكون، وعن جد طلع أخو شيلين هو اللي بيعبر عن شو المهرجان وقديش هو أخو شيلين، قديش كل شخص معنا.
0: حلو. طيب سيد أحمد اليوسف، نتمنى لكم بالفعل يكون مهرجان أخو شيلين، وهل مفكرين يعني ممكن غير عكا ولا أنتم مركزين بس على عكا؟
1: حاليا المهرجان الأول هو بعكا، بتأمل إنه يكون بالمرات القادمة مع أو ببلاد أخرى ويكون في له استمرارية بعدة بلاد.
0: طيب إحنا بنختم الحوار معك أحمد اليوسف بصوت إحدى المشاركات في المهرجان، لينا مخول بتغني لنا عكا وبالنجاح.
1: شكرا كتير.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. لينا مخول عكا.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: وتذكرة تالية تأخذنا إلى مسرح السرايا وغاليري المطحنة. معنا على الخط الهاتفي مدير مسرح السرايا وغاليري المطحنة سيد محمود أبو عريشي. مرحبا.
1: هلا هلا عزيز، شو الأخبار؟
0: مبروك على مرور سنة على المطحنة. أكيد بدنا شرح وتفاصيل ومعلومات عن هذا المشروع سيد محمود أبو عريشي.
1: أول شيء إحنا كثير مبسوطين إنه هلا كأنه نوعا ما الافتتاح الرسمي بعد سنة بصير للمطحنة، غاليري المطحنة، بعد ما هيك سنة كاملة كنا بعملية التأسيس كمان من ترميم مبنى المطحنة اللي هو في طريق سلم التاريخي في يافا، وكمان بعملية البناء فنيا. يعني إحنا قدمنا لحد هلا هناك 4 معارض قمنا بإنتاجها في إطار هذا المشروع، وهلأ مفتتحين المعرض الخامس سنة العمل الثانية بعد ما خلصنا ترميم كل المساحة تبعت الغاليري، ورح يكون يوم احتفالي كامل مع افتتاح معرض ومع عرض موسيقي ومع حوارية وتكريمات. فرح يكون يوم مليء ب 15/10 ساعة 6 مبلشين، جميع مدعوم نحب نشوفكم معنا.
0: طيب كيف كان الحضور خلال المعارض اللي سبقت هذا العرض الخامس؟
1: الحضور كان خفيف وكبير والتفاف جماهيري رائع بصراحة، جدا هيك بعب القلب انه كيف اول اشي صار في فهم قديش في عنا فنانين بالمجال الفنون البصرية، من رسامين لناس بتعمل تمثيل لمختلف انواع الفنون البصرية. وفجأة صار هذا البيت، صار عندنا بيت في يافا، فالجميع اللي تم عليه فنانين، اهالي الفنانين، متذوقي الفن ومحبي هذا الفن. وطبعا بظروف مش بسيطة في السنة الأخيرة كلنا عشناها مع بعض، شفنا على الرغم من هذا كل الالتفاف وكل هذا الحضور.
0: طيب عدا عن عمليا الغاليري، هناك عدة نشاطات فنية في السرايا. شفت بالإعلانات كان يا مكان، عادي خليفة، ممكن تقولنا بعض النشاطات اللي بتستنى الجمهور خلال الفترة القريبة؟
1: طبعا يعني غير عمل الافتتاح اللي هو من ضمنه رح يكون العرض كان يا مكان، عرض موسيقي مع الفنان بشارة صابة، اللي رح يكون عرض كلاسيكيات في الساحة الخارجية للمطحنة. رح يكون عندنا كمان حوارية عن المطحنة، شو هي، كيف أسسناها، والتفاصيل، وتكريم للبنى سيد لبنى زعبي وميرفت دلع مسؤولي في البلدية على دورهم في عملية التأسيس. رح نكون مع افتتاح المعرض نفسه اللي هو اسمه فينوس والأرض، كن شجرا مشبعا بالخصوبة، قيمة المعرض رولا خوري، وبتشارك فيه 4 فنانات من يافا وخارجها. وأيضا رحنا في السرايا هذا نهاية الأسبوع، هاي عنا بكرة مع عادي خليفي عرض ستاند أب. الأسبوع القادم مستضيفين مسرحية للأطفال من جين الناصر، مسرح فرنج الناصر مع الفنانة منى حوا تحت عنوان بيت الصوص. وقريبا جدا رح نعلن عن نشاطات نهاية الشهر، رح يكون عندنا كمان ورشات وكمان قراءات مسرحية، كل هذا في ضمن موسم الخريف اللي عملنا نحضر له. الشهر الجاي عندنا مسرحيتين طلعات جداد، فكمان هيك كلاتنا شغالين على كل هاي النشاطات مع بعض.
0: ممتاز، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح. سيد محمود أبو عريشي مدير مسرح السرايا وغاليري المطحنة، ورح نبقى مع نصر الشمس الدين ويا مارق على الطواحين. بالنجاح، إلى اللقاء.

0: التذكرة التالية تأخذنا إلى إحياء ذكرى الفنان الراحل شفيق كبهة. كسر ربك بيسر، هذا هو عنوان العرض الفني. مرحبا للسيدة مها زحلقة مصالحة، مديرة قسم الثقافة والقصر الثقافي القرعاوي في بلدية كفر قرع. مرحبا،
1: تحية لحضرتك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يريد طبعا كتير بيعرفوا الفنان القدير الراحل شفيق كبهة، لو في سطور كيبقوله شو ممكن تحكي عن تاريخ وصوت وفن شفيق كبهة؟
1: فعلا فعلا مهمة صعبة فعلا أن تجسد شفيق كبهة بكلمة، ولكن دعني أؤطر الأمور في إطارها الصحيح. يوم السبت القريب تمام 7:30 في كفر قرع، التذكرة ستكون هذه المرة لما عنوناه في بلدية كفر قرع وقسم الثقافة بمهرجان الوفاء ولمن الوفاء. الوفاء في المرحلة الأولى وأول في الساعة، يعني أقول للأيقونة ابن البلد الذي نعتز به اعتزازا يفوق الكلمات، الفنان الراحل المغدور شفيق كبهة، الذي يعني نعتبره أيقونة في الفن الشعبي وسيد سعادة أفراحنا، محصور في ذاكرتنا جميعا. ذكرى الاغتيال سوف يكون في 22 من الشهر الجاري، ولكن ارتئينا في بلدية كفر قرع أن نستهل الفعالية بتطرق جميل من خلال يعني أنا متأثرة، أنا أعشق شفيق كبهة. الفقرة اسميناها كسر ربك بيسر، إذا كان هناك براءة اختراع في المصطلحات فشفيق كبهة يستحق أن يمنح براءة اختراع على هذه الجملة العظيمة التي كانت يعني تجمع كل الناس حول هذه الفرحة والدبكة، ولا تزال روح شفيق كبهة في كل فرح في كفر قرع وفي كل مجتمعنا الفلسطيني في كل أنحاء، وأيضا في أفراحنا للجاليات في الشتات. شفيق كبهة في كسر ربك في يسر، واستضافة مميزة لفرقة الدبكة المهلوية بقيادة الفنان الرائع جمال حبيب الله، كل هذا بفقرة مقتضبة. شفيق كبهة البلدية تعد العدة لأن تقدم له مهرجانا كاملا مع مطلع العام 2027 بالتعاون مع الأخ سائد والعائلة الكريمة، وأوجه لهم تحية. بعد هذه الفقرة الرائعة التي نحاول أن نستذكر من خلالها العطاء الزاخر لمن أسميناه وبحق الموال الفلسطيني الأبدي الخالد أبو السائد، أنا يعني متأثرة لأنني شخصيا أعشق هذا التواضع وأعشق هذا الإنسان البسيط العظيم الذي يعني أثر قلوبنا بصوته وبعظمته. ولكن بعد ذلك ماذا ينتظر جمهورنا الرائع؟ ينتظرنا بعد ذلك كونسرت شد الهمة لجوكة أنغام من الناصرة للفنان العظيم الأيقونة العالمية، دعني أقول الموسيقار مارسيل خليفة. وهذا ليس يعني مجرد حدث، أنا أسميت الفعالية بأن الفنان العظيم مارسيل خليفة يصل إلى كفر قرع، يصل بقصائده العظيمة التي حفرت في عقل الدهر، التي تربينا ويعني امتهلنا فنشأتنا الوطنية سيدي من خلالها. من منا لا يردد منتصب القامة أمشي للكبير شاعر العروبة والمقاومة سميح القاسم؟ من منا لا يردد لمحمود درويش أحن إلى خبز أمي؟ كل هذا بألحان وصوت مارسيل خليفة، تشعر أن هذه الأمور داخل عظامنا وداخل شخصياتنا. والأجمل أيضا شد الهمة للشاعر الفلسطيني نبيل حاوي، وأيضا إني اخترتك للشاعر علي الفودي، كل هذا ستردد الحناجر في فضاء قاعة القصر الثقافي يوم السبت القريب. كل هذه القصائد سوف نقف، أعتقد أن الجمهور راح يقضي كل الكونسرت وهو يقف. يعني بعد الحماس والعظمة مع شفيق كبهة ننتقل إلى أيقونة يعني عظيمة كمارسيل خليفة، ونحن بتواصل مع الفنان مارسيل خليفة. ينتظر كفر قرع أمسية من الطراز الأول، والعرض هو العرض الأول في المثلث. ودعني من هنا أوجه تحية أيضا لبلدية كفر قرع وللأستاذ المحامي فراس بدحة، وأيضا لجمعية أنغام بالناصرة على الاختيار العظيم لمارسيل خليفة. نحن بأمس الحاجة أن نهرب من سطوة القلق التي تخلقها الظروف الحالية والسياسة والانتخابات وبين كبير ومحاولاتنا لقهر الواقع وضحضه، وإن شاء الله ننجح. نحن بحاجة للهروب من هناك سيدي إلى مستراح القلب. مستراح القلب هو في الموسيقى والغناء، حيث الموسيقى لا يأتي الأشرار لأنهم لا يغنون، يحملون السلاح، ونحن أبعد ما يمكن أن يكون.
0: سيدة مها زحلقة مصالحة، جاوبتيني عن 10 أسئلة، فيش عندي ولا أي سؤال.
1: هذا من حبي أيضا، أنت لم تعلم.
0: ومنذكر
1: أنا بدي أحكي لك عن هذا النهيال الجماهيري وحب الناس لشفيق كبهة. الله يرحم روحه لشفيق، نيال على حب الناس، لأنه كان صادقا طاهرا نظيفا، ولا يفعل بحياته غير أن يفرح قلوبنا. أنا بنفسي سيدي، أنا وزوجي أيمن، ما قبلناش نحدد عرسنا إلا حسب يوميات شفيق كبهة، ويشهد التاريخ
0: حلو.
1: إنه مثل على الأقل آلاف الأزواج.
0: ذكرت إنه الفنان الراحل شفيق كبهة له جملة كسر،
1: أخذتها
0: فرقة زنوبيا وعملت منها إبداعية معينة. رح نختم الحوار مع حضرتك.
1: سوف أوشي للعائلة إنه نتشك عليه. نمزح
0: إلى اللقاء،
1: ولكن نمزح، ولكن شرف كبير، شرفونا. أهلا وسهلا،
0: إلى اللقاء،
1: حياك، باي.
0: زنوبيا.

ويقدم غدا في قصر الثقافة مع لوت عرض سلطنة بمشاركة المايسترو إيميل جمال والفنان هيثم جشي والمطربة جيانا نداف. كان من المفروض أن نتحدث إلى إيميل جمال مايسترو فرقة أنغام الشرق. نبقى حاليا مع جورج والسوف.

0: يا تلفزيون.
1: ووصلنا إلى زاوية افتح يا تلفزيون. معنا على الخط الهاتفي مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور. مرحبا ربا.
2: مرحبا غازي ومرحبا لكل مستمعي راديو مكان.
1: مبروك البرنامج الجديد سكوبي.
2: صحيح برنامج جديد واللي رح تبث أول حلقة منه حصريا، يعني أول حلقة رح تكون يوم السبت بعد النشرة الإخبارية طبعا على قناة مكان، وإحنا بنحكي عن برنامج سكوبي. ويمكن هيك غازي تتساءل أنت والمستمعين إنه مين هاي سكوبي، شو قصة سكوبي؟ وسكوبي هي عبارة عن دمية.
1: أيوة.
2: اللي بتقدم برنامج استضافة مع أمير خوري ممثل الرائع والمبدع، واثنيناتهم هيك في كل حلقة وفي كل أسبوع رح يطلوا علينا ويستضيفوا شخصيات يعني من المجتمع، من السياسة، من عالم الفن، من الثقافة وإلى آخره. بحلقة يوم السبت رح يكون عندنا الفنان الممثل إيهاب سلامة، وكمان رح نكون مع لاعب كرة القدم والمدرب لؤي طه، ورح نختمها مع الفنانة المتميزة ماري فكران. وبتعرف كيلو أمير وسكوبي هيك بأسلوبهن المميز رح يضحكوا مع الضيوف، وكمان رح يكون في عندن هيك يعني كل هيك نكات اللي هي يعني ساخرة أو ساترية، ورح يكون في ديالوج حلو كتير بيناتهن. المميز إنه بتعرف أمير بكل هيك حلاوة روحه وخفة دمه بقدم البرنامج، بس كل الأمور اللي إن كان أمير أو أي مقدم تاني غير أمير ممكن إنه ما يسألهاش أو يتردد إذا يسألها أو ما يحكيها، تاركوا إحنا بنسميها كل البوليتيكلي كوركت. بس كوبي ما فيش عندها بركات، يعني اللي بقلبها عراس لسانها، واللي بتفكر فيه دغري بتقوله على المحل، اللي بنحكى واللي ما بنحكى كله بلا فلاتر.

0: مين كان وراء يعني تصميم الدمية، مش بس الشكل الخارجي، تصميم شخصيتها الدرامية؟
1: من ناحية تصميم شخصيتها الدرامية عمليا كمان بقدر أقول عنه الفنان المبدع فراس روبي وهنري سكرا وهنري عفوا إندراوس، اللي هن هيك سوا يعني بنوا اللعبة فعلا من ناحية درامية، يعني إنه مين هاي الشخصية ومن وين هي جاي. وسكوب الاسم يعني مش صدفة، لأنه هي كمان هيك بتجيب دائما سكوبات يعني، وهي هيك كتير معتزة بحالها، وهي اسمها الحقيقي نهاية يعني، وهي جاي من عائلة، وعائلة يعني تعرف كيف مرأت كتير محطات بحياتها وجربت كتير شغلات، وبالآخر هي يعني موجودة هيك جابت كل خبرتها في الحياة وحم بتحطها في هالبرنامج مع أمير. وهي وأمير تعرف في هذا love hate relationship بيناتهم، يعني إنه من ناحية هن كتير أصحاب وكتير فاهمين على بعض وبيفهم مع بعض بالطائر، بس في دائما هذا التوتر اللي هيك يعني بيناتهم اللي يعني يطفو على السطح من مرة لمرة يعني خلال الحديث.
0: حلو،
1: وتناسهم سوا بجننه.
0: ممتاز، ما ضلش إنه إحنا غير نستنى ونحضر ونقيم للأسبوع الجاي. بالنجاح مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور.
1: شكرا كتير غازي، وأكيد أنا بهمني رأيك، وطبعا أي حد بحب كمان يعقب ويقول إحنا بنحب نسمع، بس رأيك بشكل خاص أنت تعرف قديش بهمني، لأنك يعني فنان ومبدع وعندك نظرة ثاقبة.
0: رح نبقى مع دمية بتغني مع سامي كلارك على هالأيام.
1: حلو،
0: إلى اللقاء. أهلا أنغام، على هالأيام وصل لنهاية التذاكر. بعد أخبار ثلاثة شادي بلان على الطريق، لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
4: هابي بيرثدي
5: هيا يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
7: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
8: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
10: ديفاني سنتر.
11: عناوين الساعة من مكان: اتهام 3 من سكان النقب البدو بتزويد الإرهابي أحمد العقبي بوسائل قتالية، أحكام مشددة بحق 3 من عائلة آية أبو حجاج بعد إدانتهم بقتلها في اللط قبل 3 سنوات، روبيو يقول النيران ستواجه خلال الأسابيع المقبلة الكارثة الاقتصادية الأكثر دمارا في تاريخها، وأجواء باردة نسبيا إلى معتدلة الليلة.
0: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة 3 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. قدمت إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب البدو تنسب لهم تزويد الإرهابي أحمد العقبي مرتكب اعتداء إطلاق النار في بئر السبع قبل 2 بوسائل قتالية. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الاعتداء أسفر عن مقتل الشرطية حياة سوسليك وجرح آخرين، واعتقل 3 الشهر الماضي وهم يحيى العقبي عمره 26 عاما وابنه الذي كان قاصرا وقت الحادث، وتبين من التحقيق أنهم كانوا على علم بأنه ينوي ارتكاب عملية إرهابية. في قرية جابع تمت مصادرة كمية من الوسائل القتالية واعتقال 3 مشتبه بهم، هما شابان 20 وامرأة 5. وفي نابلس تم ضبط مسدس وأسلحة أخرى واعتقل مشتبه به، وتم تمديد فترة اعتقاله حتى 12 من الشهر الحالي. صدرت اليوم أحكام بالسجن الفعلي لفترات طويلة بحق 3 من أقارب آية أبو حجاج بعد إدانتهم بقتلها في مدينة اللد قبل 3 سنوات على مرأى من طفليها الصغيرين وهي حامل، وحكم على شقيق آية من والدها الذي كان يبلغ من العمر نحو 14 عاما حين طعنها حتى الموت بالسجن لمدة 22 عاما، كما حكم على ابن عمها بالسجن لمدة 17 عاما لدوره في الجريمة، وصدر حكم بسجن والدها لمدة 15 عاما بعد إدانته بالمساعدة في ارتكاب القتل، وألزم 3 أيضا بدفع تعويضات تتجاوز 300,000 شيكل لطفلي آية أبو حجاج. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران ستواجه خلال الأسابيع المقبلة الكارثة الاقتصادية الأكثر دمارا في تاريخها المعاصر بعد أن تنهي بيع النفط الذي استخرجته، وأضاف أن هناك أناسا لم يفهموا أنها حاولت أن تمتلك كمية كبيرة من الصواريخ والمسيرات لتستطيع محو الشرق الأوسط برمته وتطوير برنامجها النووي. وفي مقابلة مع صحيفة يونانية على هامش زيارته لأثينا، أضاف روبيو أن واشنطن تدرس تزويد اليونان بذخيرة معينة لمقاتلات F-35 التي بحوزتها، وهي ذخيرة تتلقاها إسرائيل أيضا، وأوضح أن اليونان حليف هام من الناحية الأمنية. استقبل رئيس الوزراء نتنياهو نائب رئيس باراغواي بيدرو أليانا وناقش معه سبل توسيع التعاون بين الدولتين. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمون أران بأن أليانا بدأ زيارة سياسية لإسرائيل على رأس وفد يضم أيضا وزير خارجية باراغواي. قالت مصادر للتلفزيون العربي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتزم الإعلان عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية قبل إغلاق تسجيل القوائم يوم الأحد. وأضافت المصادر أن حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية أيدتا هذا التوجه، مشيرة إلى أنه لا توافق على موعد جديد للانتخابات الفلسطينية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدء من ساعات بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي. وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف 28، حيفا 27، الناصرة وبئر السبع 29، و30 في الجولان. في الرابعة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إدانة النائب كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، والمشتركة تصف القرار بالسياسي. الشرطة تداهم حفل زفاف في النقب بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار، وتعتقل العريس ووالده وآخرين، وتفيد بإصابة قاصر بجروح خطيرة. القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس تنهي عملها ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حاند، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: أجا
3: هيا أجا أجا
4: هيا أجا أجا
3: هدوء هدوء هدوء.
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
13: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
14: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
11: يا هلا يا هلا، انتم معنا الساعة الطريق، موعد مع الأغاني الجديدة والناسحة. نبلش مع شيرين عبد الوهاب، كان عندك كم سنة، أحدث أغاني هالفنانة المصرية الناسحة.

0: عالطريق. عالطريق.
1: إليانا هاي عطيني بوسة. أخبارنا الفنية على 3:30 يوم رح نحكي عمين.

0: نحكي عن ياسمين صبري، كريم عبد العزيز، سانت ليفانت بيحتفل بعيد ميلاده، كمان عن محمد رمضان. كل هذا على 3:30.
1: ريمكس
0: ريمكسنا اليوم لأغني ناسحة من أغاني وائل كفوري، أحبوبي.

0: ريمكسنا اليوم أغنية وائل كفوري محبوبي، تحتلها الأسبوع قمة السباق، سباق الأغنيات العربية براديو مكان، هي رقم واحد. كملين مع الأصوات اللي بتجينا من لبنان، لنسمع أحدث أغاني نجوى كرم إسا.
1: عالطريق

0: قلبها عمل تاك تاك تاك نزوة كرم هاي
1: انت تحطوا مكياج على زمانكم

كلام شفت كلام الوني الناس في الايامات من مروان بابلو سمعناها باغنيه تجمع محمد عساف سانت ليفانت سانت ليفانت رح نحكي عنه احتفل بعيد ميلاده هالايامات على 3:30 رح نحكي كمان اخبارنا الفنيه على كريم عبد العزيز ياسمين صبري محمد رمضان لسا مكملين مع أغنينا الجديدة تنضم لإلنا إسا بسان إسماعيل على عين

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
5: على الطريق رجعنا بعد الفاصل بسرعة نكمل مشوار الأغاني الأربعة. إسا جديد شيرين عبد الوهاب خاين.

0: آسف يا سنيني. تامر عاشور أغني ناجحة لمصر خاصة من ألبومه الأخير. نقول له آسف لأنه الساعة صارت 3:30. موعد مع أخبار الفن والفنانين. نرحب بزميلي عرين بسول.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: كيفك اليوم؟
1: منيحة كتير.
0: أخبارنا كتيرة.
1: أنا بكرة معطل وإنت مداوم. على فكرة أنا بكرة معطل وإنت مداوم.
0: ليش؟
1: أنت داوم تيجي بتحضر أغاني السبت.
0: صح.
1: وأنا لا.
0: صح. أخبار عندك أخبار صح؟ نبلش مع مين؟ محمد رمضان؟
1: محمد رمضان على فكرة مصرياته كتار إسا إنه بده يعمل مشروع. إسا أنا فكرت لأول وهلي إنه شو؟ أغني مسلسل فيلم
0: شو طلع؟
1: أوتيل فندق افتتحه هو وعائلته كلها.
0: جاب العائلة كلها.
1: كل الحمول
0: حلو حلو.
1: خياته والدته. إمه كله كان موجود.
2: احنا هننجح بالمنظومة المتكاملة. بلدنا ثقة في الله، ثقة في الله في جيلنا اللي احنا عايشينه. هنشوف بلدنا رقم واحد في الجذب السياحي.
1: بسأل حالي انه محمد رمضان خلق لعائلة ثرية يعني
0: متوسطة.
1: طب منين جاب كله هذا
0: الشغل؟
1: شو شغل؟ اي شغل؟
0: آمنوا فيه، كان بحاجة فترة لنجم. هو آمنوا فيه أنتجوا الفيلم وصار نجم كبير.
1: إسه وقتها كان مثلا أنه مش حاصل على بطولة معينة.
0: لا، كان أدوار صغيرة وشنصت معاه. المنتج أحمد السبكي بفكر أخده عمله بطولة ونجح الفيلم كتير. كان في حاجة لهذا النوع من الأبطال،
1: الأدوار،
0: العضلات
1: اللي بيقدمها هو. كان
0: شاب صغير كان
1: وزبطت معه.
0: زبطت معه
1: يعني كمل. مرات منقول هيك إحنا منيجي الجمهور مثلا منفكر إنه هذا واصل. لا. هذا في حدا دعمه، هذا عالي. لا، هون شاب اللي أثبت حاله. صح. من دور صغير.
0: بذكر أنا كنت مرة بفيلم، بعرض فيلم، كانت البطلة روبي وكان هو دور صغير. إجا وحب يسلم على الكل ولا حدا سلم عليه ولا حدا عبره.
1: وطلع وين وصل اليوم.
0: بالضبط.
1: اليوم هو بيعبر الناس.
0: باختصار اشتغل على حاله
1: وبعده مشتغل على حاله. وعنده فيلمه
0: مسلسل،
1: وعنده مسلسله العشماوي. بس هاي المرة قد ما يشتغل مش عم بيجيله هيك هدوء.
0: في اعتذارات.
1: عنده وجع راس صراحة. من الموضوع فترة فكرنا انه غادة عبد الرازق رح تشاركه واعتذرت. وفترة فكرنا مي عمر رح تكونوا برضو اعتذرت.
0: اعتذرت.
1: فمسلسل العشماوي مكمل بس فيه تحديات مش بسيطة. هو دايما بقول لك انا نمبر ون ويا جبل ما يهزك ريح. ودايما بطلع بمعنويات كتير عالي.
0: على ذكر الرقم واحد النمبر ون، هو بالمرة مش نمبر ون لحد إسه. بالإيرادات السينما فيلم أسد حوالي 80 مليون جنيه، رقم كتير بعيد من أنه يكون رقم واحد.
1: بس هو شو حاسس؟
0: هو حاسس
1: إنه هو
0: بس الواقع
1: واحد.
0: لا. الواقع رقم 7
1: من نمبر ون بالإيرادات.
0: كريم عبد العزيز وأحمد عز 7 دوكس.
1: وعلى سيرة كريم عبد العزيز،
0: فيلم جديد لإله.
1: فيلم جديد عرض مبارح، كان عرض الاحتفالي مطلوب عائليا. هيك اسم
0: كان؟
1: الفيلم مطلوب عائليا اللي هو من بطولة كريم عبد العزيز. ورح يشاركوا كمان مصطفى خاطر وياسمين صبري.
0: خطفت الأضواء
1: بطلة الفيلم.
0: صح؟
1: كل وقت تضحك وتتقهقه وتسلم والصحافي حواليها. وعادة على فكرة بهيك عروض احتفالية الممثلين بنضغطوا من مين؟
0: من الصحفيين.
1: شو رح يسألوا وإيش رح يجاوبوا
0: وإذا بيعملوا خلاف مع حدا.
1: أيوة. فياسمين صبري كانت كتير عفوية معهن. وفرجتن هذا التوتر. وقعدت تضحكي كتير وفرجتن قدهي ملخومة منن.
0: نسمع.
1: وبدن يخلقوا موضوع من ولا إشي. فهي قالت لنا ما فيش موضوع.
0: حلو عني باختصار.
1: اسمع. لا صلى على النبي صلى على النبي. ايه احنا داخلين نتخانق كده. لا لا لا ما فيش موضوع وما تعمليش موضوع. الدنيا حلوه وكله تمام واحنا مبسوطين قوي.
0: احكي لنا على دورها بالفيلم.
1: ياسمين صبري رح تكون زوجته لكريم عبد العزيز بالفيلم. واخوها لياسمين صبري رح يكون مصطفى خاطر. هسه هون حد هون تمام لك؟
0: تمام.
1: اوكي. بيجي بقرر مصطفى خاطر اخو ياسمين يسكن معاهن. مع مين؟ مع زوجة كريم. ويعني عادة مش الاشي بيكون مريح لكريم. صح. للزوج.
0: انت مستعدة هيك اشي؟
1: انه انا اكيد مستعدة لك سيناريو. ومش كتير فرق
0: اسمعك اخوكي.
1: ومش كتير فرق معي اذا مريح لإله لو او لا. ففجأة مش عارفي انا ياسمين اذا رح تهتم لزوجها شو بحس ولا لا.
0: استنى ونشوف الفيلم.
1: بس بفكر أنا بدوري أنا هن اتنين رح كيف وأنا رح أعاني.
3: فيلم لذيذ قوي عائلي بسيط بيتكلم عن الأسرة المصرية الطبيعية اللي موجودة في كل بيت عربي.
0: قبل ما نختم عياد ميلاد
1: Happy birthday to Marwan
0: Saint Levan.
1: Marwan Saint Levan. Marwan عبد الحميد. تعرف قبل ما نحكي تفاصيل عيد ميلاده هو شو أصله؟ غزاوي
0: فلسطيني ربع.
1: جزائري شو ستو مين؟
0: في تفاصيل كتير خلينا نسمع شو بيحكي.
4: أنا سيدي فلسطيني وستي صربية. ستي اسمها بوغدانكا يانكوف. بعدين my other grandma الله يرحمها اسمها نيكول تريكو فرنسية وجوزها علاوة محمدي جزائري فل. فأنا بس ربعي فلسطيني يعني بالجينات بس تربيت هناك وتربيت يعني موليد القدس تربيت بغزة تأثرت طبعا بالثقافة الفلسطينية أكتر من الثقافة السربية
0: متعدد الجنسيات
1: صح. من كم بس. يوم بستي عشرة
0: كان
1: عيد ميلاده هو من موليد الألفين عيد ميلاده 26
0: صغير
1: شاب صغير حقق نجاح كتير كبير يمكن إحنا الجمهور انكشفنا له بس من كم سنة من سنتين
0: من بأغنية كلمنتينا
1: اللي نجحت نجاح صح. كتير كبير
0: بس تعرفي أنا بعرفه زمان أنا كان متأكدين. يغني بالفرنسي وبالإنجليزي
1: متأكدين نجرب كتير تعرف برضو بحكي إسه هيك بوجه للجمهور كمان مادي للتفكير منشوف شاب فزته بنفكر انه مبارح بلش
0: لا اشتغل
1: بس احنا نحكي انه هدول الشباب بيشتغلوا سنوات وبجربوا بجربوا بجربوا بجربوا بيفشلوا وما حدا بيتعرف عليهم وها هوب الا ايش سانت ليفام كسر الدنيا
0: كل الناس تعرفه صارت كيف احتفل بعيده
1: مع فرقة أجويد فرقة الأردنية عملوا احتفال كتير حلو وهو شكله بالأردن وعم بيحتفل هناك
0: حلو
1: وفي تعاون شكله بيناتهم كمان
0: نختم مع مين
1: مع سانت ليفون وهيفا وهبي
0: مع بعض
1: ميتسوبيشي
0: أوكي شكراً عارين إلى اللقاء
1: باي
5: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: الأغنية اللي أصدرها أغنية جديدة بالطريق لإلنا من نوم مع سول كينج المغني الجزائري الفرنسي الناجح. لسه أغنية من زمان.
1: أغاني زمان
0: ألحان موتسارت تأليف الأخوين رحباني. سيدي فيروز غنت عام 1972 الأغنية الحلوة يا أنا يا أنا. نعود معها اليوم بزاوية أغنية من زمان.

بعد نجاحه مع سانت ليفات بمسكارا يقدم أغنيته. محمد عساف الجديدة بعد فترة غياب طويلة عن إصدار الأغاني الجديدة على الهيلة.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. نشكر أوسكار كان معنا بالهندسة الإذاعية. لكمني دائما شادي بلان. أحلى التحيات. اللي بحب يسمعنا السبت على 11 هنكون معكم بانتظاركم على البلكون. إلى اللقاء، نهاية أسبوع حلوة. رح نختم على طريق اليوم مع تامر حسني.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايماً البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
7: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
8: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج. من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
10: ديكولاين
11: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
10: ديكولاين.
12: عناوين الساعة من مكان: إسرائيل تشارك لأول مرة رسميا في معرض أمني في المغرب. المسؤول الفتحوي سمحان يعتبر أن الانتخابات للكنيست مصيرية للغاية بالنسبة للفلسطينيين. اتهام 3 من سكان النقب البدو بتزويد الإرهابي أحمد العقبي بوسائل قتالية. توقع حصول اختناقات مرورية في بني براك، والحرارة على حالها غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. لأول مرة منذ إنشاء اتفاقية إبراهيم، افتتحت إسرائيل رسميا جناحا لوزارة الدفاع في معرض مراكش الدولي للطيران في المغرب، وتعرض فيه صناعات أمنية إسرائيلية ذخيرة جوالة ومنظومات آلية معتمدة على الذكاء الاصطناعي ومسيرات موجهة بالليزر واتصالات عبر أقمار اصطناعية وتطويرات في مجالات السايبر وغيرها. وأكدت الوزارة أن المشاركة في المعرض مهمة لزيادة التصدير الأمني والتعاون مع دول العالم. قال المسؤول في حركة فتح عن الملف الإسرائيلي إبراهيم سمحان لإذاعة كان إن الانتخابات للكنيست مصيرية للفلسطينيين حتى أكثر مما هي مصيرية للإسرائيليين، وأضاف أن هناك طرفين، أحدهما يريد تشديد الكفاح والثاني يريد إدارته، ونحن نفضل الذهاب مع من يدير الكفاح لا مع من يشدده أكثر. وصف رئيس القائمة المشتركة يوسف جبرين قرار المحكمة بإدانة عضو حزبه عفر كسيف بالاعتداء على شرطي بقرار سياسي يعتمد على تفسير خاطئ للحصانة البرلمانية. وبدوره نعت كثيف القرار بمواصلة الملاحقة السياسية ضد اليسار والمجتمع العربي وممثليه بعد إجراءات محاكمة ملطخة ومنحازة. وقد أدين كثيف بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال مظاهرة في مسافر يطا جنوبية جبل الخليل قبل 4 سنوات. وردت المحكمة ادعاءه بأنه تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب بأنه إذا فرضت المحكمة وصمة عار على كثيف فستنتهي ولايته في الكنيست. قدمت إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب البدو تنسب لهم تزويد الإرهابي أحمد العقبي مرتكب اعتداء إطلاق النار في بئر السبع قبل 2 بوسائل قتالية. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الاعتداء أسفر عن مقتل الشرطية حايا سوسلك وجرح آخرين. واعتقل 3 الشهر الماضي وهم يحيى العقبي عمره 26 عاما وابنه الذي كان قاصرا وقت الحادث. وتبين من التحقيق أنهم كانوا على علم بأنه ينوي ارتكاب عملية إرهابية. في كسيف اعتقلت الشرطة 7 مشبوهين بإطلاق النار خلال حفل زفاف ليلة الفائتة، مما أسفر عن إصابة 2 من الحضور بجروح. ومن بين المعتقلين العريس ووالده وجندي في الخدمة النظامية. منحت جائزة نوبل للأداب اليوم للشاعرة الكندية آن كارسون، وهي كاتبة مقالات وباحثة في الأدب الكلاسيكي تتناول في كتاباتها الحب والرغبة واليأس والعصور القديمة من منظور معاصر. على خلفية مظاهرات الحريديم المتوقعة بعد ظهر اليوم احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية، تستعد الشرطة لحدوث تشويشات في حركة السير في منطقة ابن براك. وتعلن الشرطة أنه يحتمل إدخال تغييرات في حركة السير بدءا من هذه الساعة على طريق رقم 4، ويطلب من السائقين استخدام طرق بديلة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
10: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
13: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
10: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدأ من ساعات بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي. وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي. في الخامسة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إدانة النائب كثيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، والمشتركة تصف القرار بالسياسي. الشرطة تداهم حفل زفاف في النقب بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار، وتعتقل العريس ووالده وآخرين، وتفيد بإصابة قاصر بجروح خطيرة. القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس تنهي عملها ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
14: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
16: شو بتسوي ربي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو.
17: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
16: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
17: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
18: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
17: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
19: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
17: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: أحيي لكم، أهلا بكم أيها المستمعون، البرنامج الرياضي ميكانيكس 2، وهذا اليوم الخميس اجتماع أعضاء البرلمان. نحن معكم على الهواء مباشرة بإذن تعالى من الآن وحتى الساعة الخامسة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوسلين محميد بريك، إيلان هولتزهاوزن ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البرنامج. ميسي يعتزل، المنتخب السعودي خليجي 27 يتوج، الدوري يعود من جديد، باسل زريك الذي اعترض على هذه الإجازة الطويلة على المنتخبات في مباريات اعتبرها البعض هامة والبعض لا أهمية لها. من فشل من مدربي المنتخبات كان يقول ولا يزال بأنها غير مهمة، ومن نجح يقول لدي منتخب جيد، ومن كان في الوسط يقول لدي منتخب تجريبي. وعدد من المدربين الجدد وإن كانوا يعني عددهم كبير كما عددهم أحمد وهب قبل فترة من المدربين الجدد الذين لم ينجحوا قالوا نحن فترة تجربة، نغير نبدل نأمل خيرا. كل واحد بحل حسب ما المصلحة تبعته تتطلب. المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد لكل جميع المستمعين،
0: وتحية لك زميل جودة عودي في الاستوديو.
2: تحية لك أخي محمد لجميع المستمعات والمستمعين ولأعضاء البرلمان.
0: باسل زريك زميلنا المحترم، تحية لك،
3: أجمل تحياتي مسائية لك محمد والعموم المستمعين.
0: زميل العزيز محاسن ناصر، مساء الخير.
4: مساء الخير محمد لك ولكل المستمعين ولأعضاء البرلمان بدون أدنى.
0: اليوم طبعا أتوقع وإذا تروح اتجاهاتك فليكن كما تشاءون، أنتوا أعضاء برلمان لكم الحرية، هيا بنا ننطلق.
5: الآن في مكان إكس 2 قضية ساخنة.
0: أحمد وهب،
1: القضية الساخنة أنا محمد الأولى، أنا أخذت ميسي، وأخذت ميسي مش لأنه كم بطولة ولا كم كاس ولا كرة ذهبية، أخذت ميسي كالإنسان اللي شو ترك ذكريات في عالم كرة القدم وشو راح يترك ذكريات في عالم كرة القدم، واستغل الفرصة أنه في قمة عطائه بعد ما جاب الكاس العالم في 22، هذا الشيء اللي كان بنقصه لولا كاس العالم في 22، بشوف ناس ميسي في هاي الحفاة وفي هذا الاحترام اللي أخذه في الأرجنتين. ولكن أول شيء أكثر شيء يعني من مقابل اللي سمعته منه قال بقول شيء واحد، أنه مارادونا حط الأرجنتين على الخارطة وإحنا مستمرين الطريق، هذا بديل قديش التواضع عند هذا اللاعب، قديش الأخلاق العالي اللي كانت عنده، وعرف ينهي مشواره في قمة العطاء والاحترام اللي أخذه في الأرجنتين. وأنا شاهدت البازات وشاهدت يعني هذا الشيء اللي صعب جدا تشوف لاعب ممكن يوصل لهاي القمة ولهذا الاحترام والتقدير من دولته. وميسي بدون شك أسطورة وراح يكون من أفضل 5 لاعبين في العالم يا محاسن، مش أفضل لاعب. طيب. وليش اللي يتميزني الثانية كمان إنه كريستيانو رونالدو قال إنه أنا يعني راح أحترمك طول حياتي لميسي، والأهم من ذلك اللي أنت شو عملته للأرجنتين كأس العالم وشو قدمت للأرجنتين ولكرة القدم، لذلك أنت راح تكون أحد أفضل اللاعبين في العالم وأنا سأحترمك كل حياتي. واليوم أنا بقول محمد شواعد صعب جدا أشوف في السنوات القادمة أنا لاعب مارادونا وميسي في الأرجنتين، وإذا بدنا نأخذ ماريو كيمبس، باتيستوتا، باسيريلا، زيناتي، ماتشيرانو، حتى اليوم لوتارو مارتينيز وخوليانا الباريس وميكاليستر وأنسو فرنانديز، سيرخيو إيغوارو خلص معي، ولكن صعب جدا أشوف لاعبين بعد مارادونا وميسي في عدة سنوات، وكيف كيف بدي أشوف المنتخب الأرجنتين بعد ميسي، هاي الأيام راح تثبت ذلك. ولكن بدون شك ميسي ترك بصمات كلاعب اللي هو من أكبر اللاعبين في العالم.
0: طيب قبل ما تنتقل للثاني أنا بس بدي أعقب على شغلتين من اللي حكيتين، قلت له أنت هو من أفضل 5 لاعبين ليس من أفضل لاعب، إلك الحق الكامل، كل عضو برلمان إله رأي. أنا بدي أقول شغلة مهمة كتير حاليا، أنا مبارح في برنامجي التلفزيوني في زاوية التلفزيونية في الخامسة في مكان حكيت كذا عن يعني انه بالنسبه لي ميسي، انت توافقوني انتوا حرين، لا ميسي افضل لاعب في التاريخ في العالم في موضعه وفي موقعه اللي لعب فيه. مارادونا ما لعبش معه بنفس الموقع، رونالدو ما لعبش معه بنفس الموقع، بيلي ما لعبش معه بنفس الموقع، كل واحد بيقدر يعقب خلال حكي في موضعه وفي موقع وفي الطريقة اللي لعبها هو الأفضل في العالم على الإطلاق.
2: تحليلك في محله مليون بالمية،
0: لا مش مقارنة، هذا في مجالي وفي مكانه
2: تحليلك صحيح وهذا هو هذه المقارنة الصحيحة،
1: ولكن الفرق المقارنة بدون شك صحيح، ولكن الفرق بينه وبين مارادونا، مارادونا ما كانش حواليه نجوم زي ما حواليه
0: حكيت عبد، أنا حكيتها بالبرنامج، ولكن مارادونا ما لعبش بنفس الموضع اللي لعب فيه ميسي، فمن شانك أنا كلام اشتريته وكل مستمع اشتراه من بين أفضل 5، أنا بقول هو أفضل واحد في العالم في الموضع اللي لعب فيه. وطبعا تتشعب الأراء. تفضل.
4: صدر في كل حلقة حلقة تاريخية إلى مكانتها يعني. الحلقة التاريخية تاعت مارادونا أو بيلي مش الحلقة تاعت ميسي، عشان هيك هو اليوم ينعد هو أفضل لاعب في العالم حسب رأيي أنا.
0: رأيك محترم، يحترم. أنا قلت أحسن لاعب في العالم في موضعه طبعا. كمل أحمد.
1: حديث أنا محمد، أنا ما قدرتش أمر مر الكرام على إيرلندا وإسرائيل
0: يعني اليوم الأولى بشكل عام يعني لعبتين.
1: أنا بشكل عام بقول إنه كيف الصبغة الطابق السياسي العميق اللي صار يدخل لكرة القدم. واليوم أنا بشوف البنات في سويسرا كمان عم بيطلبوا يمضوا نوادينش يلعبوا ضد الفتيات في إسرائيل، وبدأ هناك يصير طابع سياسي. هل هذا ممكن يكون في كرة القدم؟ هل هذا ممكن يكون في الرياضة؟ حسب رأيي الأشياء ممنوع تدخل للرياضة. وهناك اليوم بسبب حتى لما أنا بسمع المدرب إيرلند على الحكي اللي بيحكيه هيجلسمان بيقول على انه ممنوع، ونطلب من الاتحاد انه يطلب من فيفا انه ممنوع تلتقي اسرائيل وايرلندا.
0: ايوه طلب انه ما يلتقوش مع بعض،
1: ما يلتقوش. لذلك انا بقول محمد هذا الاشياء ممنوع تدخل للسياسي كرة القدم بشكل مع كل المشاكل الموجودة. فاليوم انت بروسيا وين هي موجودة بسبب الحروب الحرب مع اوكرانيا، لكن انا بقول هاي الاشياء ممنوع يدخلوها على كرة القدم. اتركوا كرة القدم، اتركوا الرياضة. حتى روسيا لازم تشترك وتدخل اذا في هناك مشاكل سياسية، مش على حساب محبي كرة القدم ومشجعي الرياضة. وبالاخص اليوم حسب إسرائيل في مفترق طرق كبير جدا محمد من ناحية السياسية ومن ناحية كرة القدم. وإذا فتيات سويسرا رفضوا يلعبوا فهذا راح يجر أكثر وأكثر، راح نشوف المستقبل مشاكل أكثر. وأكبر دليل على ذلك إنه فيش لعاب في إسرائيل عم بتصير لا كرة سلة ولا كرة كرة قدم. لذلك كل
0: لا كرة سلة الأوروبية الكبيرة ولا كرة قدم، لا منتخبة لا منتخبات ولا فرق.
4: يعني أنا معاك، ولكن يعني ال خلينا نقول العملة النقدية لها وجهين يعني كمان.
0: طيب جودة
1: استقبال سياسي، أنا بقول من ناحية رياضية، من ناحية أخلاقية، من ناحية كرة قدم، من ناحية رياضة.
0: جودة
1: مهم شو السبب.
0: جودة
2: أنا عندي ثلاث قضايا نحكينا على الصغير، بدي أكمل بس موضوع ميسي. بدون شك يعني طوى صفحة تاريخية بالنسبة له، وكان يعني ليلة رهيبة جدا في الأرجنتين.
0: بدي أقول لك شغلة، اللي ما حضر، أنا حضرت المباراة بأكملها، اللي ما حضرهاش خسر كتير. مش اللعبة، اترك اللعبة، اترك المباراة.
2: صحيح، احنا بنحكي على كل الأجواء
0: ما قبل
2: كانت.
0: ما قبل المباراة والدقيقة العاشرة كان كافي أنه تشعر مين هو هذا الشخص.
2: صحيح صحيح. والتوقيت ما كانش مريح بالنسبة بلقي قسم كبير من الناس، لكن أنا النقطة الوحيدة بس اللي بدي أحكي عليها في قصة اعتزال ميسي، لا يليق أبدا بهذا لاعب بهذا الشكل إنه يكون مباراة اعتزاله مع بنين.
0: في سبب، أنا شرحت السبب. تحبني إنه نشرحه بعيد؟
2: حتى ولو يا رجل مع لا. بنين
0: نعم،
2: حتى هناك بعض الأقاويل تقال إنه يعني حتى لا. حتى لعيبة بنين كانت تعطي
0: تمرير. ليش بنين؟ أنا طبعا بعد ما بحثت وحكيتها امبارح بالبرنامج التلفزيوني، بنين لأنه كان في ثلاث منتخبات متاحة أمام الأرجنتين محددة مسبقا: بنين، بوركينا فاسو، فريق من أمريكا الجنوبية، من جنوب أمريكا الجنوبية. هاي الفترة الوحيدة اللي فيها استراحات والمنتخبات كلها مشغولة، فهنالك في برنامج عام شامل لكل المنتخبات، فوقعت الإشارة على بنين.
2: بلاش أختار هذا التوقيت،
0: مش المدرب اللي اختار، وإنما اختار
2: بلاش أختار هذا التوقيت اللي هو الفيفا ديز علشان المنتخبات بتلعب. ميسي بيطلع له يوم معين إنه يجيبه ضد منتخب الأرجنتين يلعبوا حتى منتخب نجوم العالم.
0: أنا هيك أنا اقترحت منتخب نجوم العالم.
2: إذا مش جايب البرازيل،
0: صاحب القرار كان الاتحاد الأرجنتيني.
2: البرازيل اللي هو المنافس الأزلي تبعهن، أو أجيب إسبانيا بطل العالم.
0: منتخب العالم، أفضل 20 بالعالم.
2: هذا يليق فيه، مش معقول.
1: جودته محمد لو لعب مع أولاد الاحترام هو لميسي، مش مهم وين ومش مهم مع مين.
0: لأنه النظرة ما كانتش على المهنية المباراة بقدر ما هو على الشخص نفسه.
1: هذا المهم، ما كانتش على المهنية.
0: طيب
4: يعني إذا شفت عشرات الفيديوهات يعني، وتشوف الشعب الأرجنتيني
2: بحسن. إحنا بنحكيش على هذا الموضوع، إحنا بنحكي من ناحية رياضية يليق بميسي أعلى من هيك.
0: لا هو يعني وجودة بيقول إنه شخص بهاي
4: العنوان هو ميسي بش المباراة.
2: ماشي ماشي. تكريمه واحترامه يجب أن يكون من كبار لاعبي العالم.
0: إذا أنا فهمت جودة صح، بيقول بالإضافة للتكريم الممتاز اللي كان بيقدر يكون كمان قيمة إضافية.
2: طبعا رياضية على الأقل. طيب النقطة يا جماعة، بدي أرجع لموضوع مانشستر سيتي. يعني بعد ما أنه أدانوا حتى اللجنة الرابطة قالت 115 مش 114، كل المشاكل أدانوها فيها. بتدخل كمان دور اليوم زي ما قال أحمد وهاب، بتدخل السياسي اليوم. جماعة الإمارات المسؤولين عن الفريق بيهددوا الرابطة الدوري الإنجليزي والدوري الإنجليزي إنه إذا كانت اتخذتوا قرارات صارمة ضد مانشستر سيتي إحنا ممكن نسحب كل موضوعنا من مانشستر سيتي. فبعرفش إلى أي مدى يعني كمان دول لازم نصل الرياضة عن السياسي. إذا هذا الفريق بالفعل ارتكب هاي المخالفات يجب معاقبته بكل الإمكانيات الموجودة والمتاحة. هذا اثنين. الثالثة اليوم بدأت المحكمة الرياضية في الفيفا تنظر في قضية المغرب والسنغال. يا جماعة المغرب والسنغال كان بشهر واحد السنة أول السنة يعني وإحنا قربنا على شهر واحد جديد. بعرفش إلى أي مدى ليش لا تتخذ قرارات سريعة وحسم الموضوع.
0: حاسمي أهم من سريع.
2: طبعاً أنت هيك بتموت الموضوع نهائياً. فكمان الفيفا عليه مسؤولية إنه هاي الأشياء لازم على طول خلال أسبوع أسبوعين شهر ماكسيم تكون من القضية مش بعد سنة ترجع لها وكمان دور يدخلوا في معترك الاعتراضات الجديد.
0: ما كنتش للجماعة شو عملوا الزمالك والأهلي بالكاس أو قبل أمس؟
2: هاي كأس الرابطة اللي هو زي كأس التوتو عندنا هون
0: يسموه كأس العاصمة.
2: الزمالك لعب بفريق الشباب اللي هو تحت 2006
0: كأس العاصمة
4: بنين
2: 2007
0: بسألاش شو قال لك بنين اعترضت عليها
2: عشان كأس الرابطة ما له مال. أنا
0: على كل حال
2: تقارن ميسي كأس الرابطة
0: الحق مش عليه الحق علي اللي
4: فتح انت
0: باسل ومحاسن ما كلش النت تيجي
2: 3-0 خسر الزمالك 5-0 فاز الاهلي على بترول اسيوط.
0: طيب على فكره مالك نادي مانشستر سيتي والشيخ منصور بن زايد ال نهيان لمن لا يعلم نائب رئيس دوله الامارات وحاكم امارات ابو ظبي مش سهل يعني انه كلمته تنكسر مش سهل كلمته تنكسر. باسل الزريك مالك ساكت؟
3: لا عم بستمتع بالنقاش تبعك وبستنى دوري.
0: لا بتقدر تشترك يعني يلا تفضل يا باسل.
3: لا انا كمان اخترت ميسي برضو مع كل احترامي وتقديري لميسي. انا بعتبروش افضل لاعب في التاريخ طبعا من اول 10 اكيد او اذا شئتوا من اول 5 باي جولت من
4: اول 10.
0: لحظه محاسن استنى ما شو بدك تمشي رايك انت هيك الواحد عنده راي. قول معقول باسل ايش
4: من اول 3
0: بفهم من 10 يا عمي ما حر
4: خمسة
0: نزل
4: دخيل الله انا
0: بتأيد شوكولات بتأيد انا شو حللت
3: طيب انه في موقع افضل
2: بكره بيطلع الامين جمال وبتطرد ميسي من حساباتك.
0: طب تذكر هذا طب تذكروا هذا انا بتنبئش بالمره بس تذكروا هذا الولد اللي اسمه الامين جمال تذكروا يضربنا بالصحه ولا يصاب والولد عم بيتطور. وسمعنا امبارح في تحليل مع موسى حصادي في البرنامج انه جابوا له رجل ديني على السلوكيات برشلونة جاب له عامل وعالم نفسي يساعده وشوف النتائج الإيجابية حتى في السلوك والتصرف وينعكس على الأداء لهذا الولد.
2: بدأ يتغير بالفعل
4: بدأ يتغير مش بس كده. أثبت تشابي شو قال محمد قال بقول هذا اللاعب إذا في هذا الجيل في هاي الخضرات وهاي المهارات اللي عنده عارفش
0: لوين
4: بده يوصل.
0: صار جاي ابن 19 جايب كأس العالم وجاب أوروبا. يلا يا باسل
3: يعني كثير. طيب إنه ميسي على الأقل نذكر شوي من إنجازاته 126 هدف حقق في زي أو سجل في زي المنتخب هداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين حقق بطولة العالم حتى سن 20 عاما مع منتخب الأرجنتين ميدالية ذهبية أولمبياد بكين 2008 مع منتخب الأرجنتين كوبا أمريكا حققها مرتين مع منتخب الأرجنتين 2021-2024 وكأس العالم نسخة 2022 بيطلع له يعني أكثر من هيك.
0: أهم واحد يبقى كلتاش الكرة الذهبية 8 مرات ولا حدا راح يوصله يمكن الأمين جمال يوصله.
3: أنا ذكرت إنجازاته مع المنتخب
0: مع المنتخب منيح برضه هو هذا الصح هو هذا الصح لأنه هو حياته سما عند اعتزاله بالمنتخب هذا الصح اللي عملته.
3: القضية الساخنة الثانية التتويج بالكرة الذهبية بدي المنافسة بدأت تحتدم بالفعل بالحفل 26-10 بعد أسبوعين يعني أهو الأمين جمال أم مبابي
0: تعرف 25 و 26 10 و 26 10 و 27 10 شوف هنا الثلاثة يلا مين بده يحزن الثلاثة 25
4: انحصرت بين هاري كين والأمين جمال
0: الأمين يعني الاتجاه للأمين خمسة مين بده يعرف
2: 25 كلاسيكو الذهبية والانتخابات
0: كمل يا باسل.
3: طيب لا أنا بشوف يمكن فرص كين مثل الأمين جمال ربما أكثر بعرف شهاد رأيي. المشكلة إنه هذا الموسم يعني لم يبرز أحد ما فيش لاعب اللي برز هالقد
0: مزبوط ما حدا أخذ ألقاب شخصية وجماعية مع بعض
3: ما حدا غرد خارج السرب كيف سنوات سابقة، وهي هون صعوبة مهمة اللجنة.
0: أحسنت ما حدا وقف بالمعايير اللازمة جماعي وفردي. أقول لك شغلة، تعال إحنا الأربعة هي انحصرت بين الأمين جمال وبين هاري كين، تعال الأربعة نصوت واحد من اثنين.
2: ليش نزلتوا إمبابي؟ مين اللي قال؟
0: أنا بقول لك نزل إمبابي.
2: لا أنا بقول إمبابي راح يخده.
1: أنت بتقول لك أو هاري كين أو إمبابي، أنا بقول لك ليش. أنا قلت لك ليش.
0: لا لا ما قلت ليش، بس تعطى واحد من تعطى الثلاثة نقول كل واحد. قول يا جودة مين؟
2: إمبابي.
0: إمبابي. محاسن؟
4: الأمين جمال.
0: الأمين. وأنا بروح على الأمين جمال. باسل؟
3: إمبابي.
0: إمبابي. أحمد؟
1: أو هاري كين أو إمبابي.
0: طيب اثنين اثنين.
4: تعال منكم
0: يا عم تستغربش
4: يا عم.
0: لا لا يا الناس بتمشي. لا لا طب ليه ليه ليه ليه ليش تستغرب؟ طب انا قلت لامين جمال واحترمت اراءهن. مالك؟
4: لا مش انا بحترم رايهم، بس يعني حكينا عن المعايير يا عم، في معايير للاختيار.
0: باسل باسل توقع توقع. باسل حكى جمله، باسل حكى جمله منيحه. باسل حكى جمله منيحه. هاي المره ما كانش واحد بارز اللي حقق المعايير بأكملها على صعيد فردي وعلى صعيد جماعي. ما كانش واحد اللي عمل هذول الأمرين مع بعض. يلا يا محب. خلصت باسل؟
3: خلصت.
0: محاسن قضية ساخنة.
4: طبعا بالإضافة طبعا لأرقام ميسي، يعني تنسوش أنه سجل 125 هدف 207 مباريات دولية، 11 مرة سجل هاتريك مع منتخب الأرجنتين، يعني 34 مباراة شارك في كأس العالم، أكثر واحد في تاريخ البطولة، ما حداش لعب أكثر منه ألعاب حتى الآن. طبعا 12 أسيست 12 مرة طبخ في كأس العالم، طبعا شارك في 3 نهائيات كأس العالم. هاي كمان بالإضافة، يعني أنا شاهدت كثير فيديوهات في اليومين الأخيرات، يعني بين حفل تكريم واعتزال ميسي، إشي رهيب، إشي رهيب لا يصدق. يعني أنا لا أعتقد إنه في لاعب في العالم لا الآن ولا مستقبلا حتى راح يحصل على هاي الحفاوة.
0: مستقبلا تحكيش عن مستقبلا، بعدك مش عارف، احكي عن اللي كان، احكي عن اللي كان.
4: يعني شعب كامل الأرجنتين بعرفش كم، 28-50 بعرفش كم مليون، كله خرج عن بكرة أبي.
1: كان يقولوا نفس الشيء يوم يتم مارادونا، زي ما قال محمد، احكي الآن شو كان
0: اللي كان. اللي كان
4: صحيح، ممكن ما كانش السوشيال ميديا كيف اليوم، اللي يعني ما كانش زمن بيلي أو مارادونا الهيبة اللي حصل فيها عليها ميسي. بالفعل يعني ميسي يعني صراحة أنا يعني أسبوع حزين بالنسبة لي. يعني
3: ليش أول مرة لما اعتزل قبل كم سنة ليه ما عملوش حفلة؟ عشان عرفوا إنه القرار مش نهائي.
0: القرار مش نهائي، كان واضح.
4: أنا متأكد لأنه كان ناقص كأس العالم ورجع أخذ كأس العالم.
0: بحسن بس أنت يمكن نسيت تجمع اللعب الأخيرة، كم مباراة دولية لعب؟
4: كم مباراة دولية لعب؟ 207 مباريات دولية.
0: 208 مع الأخير.
4: 126
0: ما حسبش اللعب الأخير يا محسن.
4: أصلا هو يعني حتى بالمباراة التكريمية له يعني عمل اللي عمله كل حياته، طبخ وسجل، يعني سجل هدف وطبخ هدفين.
0: هون بنقدر نقول لك السامة اللي قبالها اللي قباله مهني بنين. هون بنقدر نقول لك
4: هاي يعني قضية ساخنة. كمان قضية ساخنة، يعني نرجع للواقع المرير تاع منتخبنا القومي، يعني شنو زوار رئيس الاتحاد العام، يعني بعد التعادل يعني بمدح برن بن شمعون، بقول انه ادى اداء رائع وانا مبسوط منه ويجب ان
0: تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لا تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لانه هو اختاره، يعني هو اللي كان المركز اللي بده اياه. طبعا هو اللي اختاره. هو لانه
1: جاب شو بتعرف ياردين شو ليش في المنتخب؟ تعرف ليش؟
2: جوز بنته
0: قبل كم شهر تزوج. استافتوا رئيل في البيت،
4: بده يهبط للتصنيف الثالث، يعني من الثاني للثالث. كمان بقول لك انا مبسوط من المدرع. ايش مبسوط منه؟ انا مش فاهم كيف بتاخذوا القرارات.
0: ولا شيء. لا لا لا هو حر شو يقول، اما الاعلام العبري لا نزلوا لا نزل يعني طحنوا طحن لبن شمعون.
4: صحيح.
0: صحيح. انت واحنا المهنيين بدنا ناخذ راي شنو ولا راي المهنيين؟ المهنيين واحنا مهنيين
4: طبعا. كمان قضية ساخنة بالنسبة لإمبابي، يعني في حديث يعني إمبابي عم بيعمل شو بده، مش شايف حدا من متر، وفي يعني حتى مورينيو غضبان منه كيف بتصرف خارجه وترك ريال مدريد وسافر
3: لسويسرا. وانت مالك مفروض تنبسط عشان يلحق بالضرر ريال.
4: انا مبسوط ان شاء الله بترك كمان.
0: ناقصه ضرر ريال يعني يلحق بالضرر فيه ناقصه اضرار.
4: لا لانه حتى في صحفيين من مدريد نفسها
3: اكثر واكثر اي ضرر كمان.
2: مورينيو فند كل هاي الاقاويل. مورينيو فند كل هاي الاقاويل
4: يا جودة. حتى الصحف المدريدية حتى والصحافة والصحفيين عم بيقولوا انه في امكانيين حتى مبابي يترك
0: شهر واحد.
2: الصحفيين مش موجودين بغرفة الملابس ومورينيو فند كل هاي الاشاعات.
4: انت كنت بغرفة الملابس صحيح. طيب
0: يا الله منيح البرلمان هيك يعمل. روحوا يا عمي.
5: الآن في مكان إكس 2 لاعب الأسبوع
0: باسل زريك.
3: يعني باستوني كان السبب برأيي في عدم وصول إيطاليا للمونديال الأخير في الوقت تحت المكسيك.
0: جبتها
3: بعد ما أبعد بالبطاقة الحمراء في مباراة الملحق أمام بوسنا. بس بالفعل باستوني عاد لمستواه ويمكن صلح الانطباع صلح الأخطاء اللي سبب المنتخب إيطاليا وامتاز امتاز أمام فرنسا يوم الجمعة. مش بس عشان هدف التعادل، لا لا لا لا، كان حجر عثرة، وقف صخرة متيني في الخلف أمام الهجوم الفرنسي. وبطلع له مني باسوني جودة تسرحيني بالضبط لأنه لاعب انتر.
2: شو حكيت لك عنه من كم يوم يا باسل؟
4: بس يا باسل لك تسمع لي شوي. ما عجبونيش من ناحية كرة القدم. 10-90 دقيقة في منطقة 16 منتخب زي إيطاليا بلاقوش هاي كرة القدم. أنا شاهدت المباراة يعني كافر فارتيزي وتونالي وفاجيولي
0: واضح إنه كان باستوني غير شكل عن كله. بس كمان منتخب إيطاليا اعترفوا يا عمي.
2: لا لا تغير
0: أسلوب اللعب. غير هذا اللعب الممل.
2: بهدلنا باللعب الأولى لكن رجع لحاله.
0: انتهى اللعب الممل.
3: بصمة مانشيني واضحة.
0: راح يا سعودية تعلم من السعودية ورجع. راح سعودية تعلم.
2: راح الجامعة هنا.
3: كمان أنا اخترت مايكل أوليسي لاعب بالفرنسي. طبعا كمان أبدع في مباراة أمام بلجيكا 4-1 وسجل هدفين. وزيدت بوكايو ساكا ممتاز أمام كرواتيا مثل يعني جميع جميع لاعبي المنتخب الإنجليزي. 7-0 أمام كرواتيا. اخترت منهن أنا بوكايو ساكا. هدول اللاعبين الأسبوع.
0: ماشي ماشي فليكن لما لا. جودة عودي.
2: والله عندي مجموعة من اللاعبين. طبعا ذكر مايكل أوليسي فيش داعي نضيف لأنه بالفعل يعني وخاصة المباراة الأخيرة دخل كبديل وقلب كل الدنيا. طبعا بيلينغهام وهاري كين كمان غنيين عن التعريف. بدي أذكر يا جماعة حارس السعودية العويس.
0: يا سلام يا
2: حارس السعودية العويس أمام قطر يعني أبدع. وبسبب ركلات الترجيح وتم تصعيد السعودية إلى المباراة النهائية وفازوا بالمباراة النهائية وحصلوا على كأس الخليج في النهائي بعد ما تغلبوا على منتخب الإمارات. وأيضا في هذا الإطار نجم منتخب فلسطين المهاجم عدي الدباغ. منتخب فلسطين أجرى مباريات ودية خلال فترة التوقف.
0: بلعب مش بلعب عندكم هذا؟
2: بلعب في الزمالك. وفازوا على الصين في الصين 5-0 وهو جاب هدفين. وهذا أحدث ضج كبير في الصين على أنه وين يعني منتخب الصين بالفترة الأخيرة كان في تقدم أنه يخسر مع فلسطين 5-0.
0: بلكي لعب بالتركيب الثالثة في الصين.
2: الله أعلم. فبفعل الجماهير الصينية قامت ضد المسؤولين هناك. وأخيرا أخيرا مجبورين نحكي على التنس وعلى ديوكوفيتش. 39 سنة رجع بعد مخيبة الأمل اللي كان في فلاشينج ميدوز في أمريكا وبكى هناك حتى نتيجة خروجه. بلعب في بطولة الصين بفوز بلقب 102. يتغلب في المباراة النهائية على ديمينور مع أنه هذا يعني انسحب نتيجة الإصابة بعد ما خسر 7-6 في الجولة الأولى وبدأ 1-0 كمان في الجولة الثانية. ولكن ديوكوفيتش بعرفش يعني هل بالفعل بده يكمل بده يتعدى ما عمله نادال وفيدرير الله أعلم. ولكن لقب 102 بدون شك يعني جوكوفيتش ب 39 سنة إنجاز كبير كبير.
0: محسن أنت حضرت لعبة ميسي بث مباشر على التنتين؟
4: طبعا
0: حضرتها. طيب لا لا بدي أقول لك شفت الأجواء كديش رائعة وتثلج الصدر. إسا السؤال الثاني، حضرت اللعبة النهائية أول أمس الإمارات مع السعودية؟ ما حضرتهاش. جودة حضرتها؟
2: طبعا
0: لو أنك شفت الأجواء
2: طبعا
0: والجماهير بتقول نهائي كاس عالم من الطراز
4: الاول.
0: لا برضو
2: مدرجات
0: انا عم بحكي لك على الاجواء ومدرجات. انت مش حاضرها، لو حضرتها بتصير تقارن.
4: لا معك هناك الحكي على كرة قدم، ولكن لعبة ميسي الاعتزال كانت فيها احاسيس ومشاعر
0: زي انا قلت لك شيء يثلج الصدر، ولكن اللي شفناه هل يعني حللوا بالامس قال الحكم يعني كان ميال للسعودية شوي صغيرة، هل لانه بيستعدوا لكاس العالم، هل لانه اقيمت في جدة وإلى آخره، ولكن الأجواء لمن شاهد والمباراة كمان كانت الأمارات فاجأنا كمان، مع أنه 7 متجنسين لعبوا معاه مش إماراتيين. طيب
2: للأسف للأسف
0: محاسن
4: والله جودة مبروك عليك لعويس، هذا أنا اخترت دوناروما يعني حارس مرمى إيطاليا يعني ضد منتخب فرنسا، النقطة اللي سجلها منتخب إيطاليا على اسمه
6: مزبوط
4: كان رائع جدا
0: بس
4: جدا.
0: عم بيصير عصبي كتير الولد هذا، عم بيصير عصبي
4: يعني أنقذ مرمى يمكن من 4-5 أهداف محققة يعني، لولا كانت إيطاليا تبهدلت أمام منتخب فرنسا. ليفاندوفسكي ديهم في الإداء في العتاق يعني ثلاثة، سجل 3 أهداف في رومانيا في منتخب رومانيا، 6-0 غلب منتخب بولندا، طبعا أرقام قياسية لبندوفسكي في منتخب بولندا طبعا، وليسي وكيفن دي بريني طبعا سجل ثنائية في شباك بلجيكا، ولكن هاري كين يا جماعة بالفعل هذا يعني لو انه فش الأمين جمال انا بختار هاري كين. يعني منذ بداية الموسم سجل 12 هدف وطبخ 3 أهداف في منتخب إنجلترا مع ومع بايرن ميونخ. هاري كين أول لاعب إنجليزي يسجل 12 هدف في سنة واحدة مع منتخب إنجلترا يعني، واللي سبقوه فقط 2 عام 1908 بنحكي قبل أكثر من 100 سنة، جورج هاردينسون كان لاعب واحد سجل أكثر 12 هدف في خلال سنة كاملة في المنتخب، وديكسي دي دون كذا هذا اللاعب في سنة 1927 يعني من 100 سنة تقريبا. لكن الملفت للنظر ولأنه لاعب الأسبوع بالنسبة لأنه كين حقق ذلك 3 مرات يعني عام 2019 و2021 وهي السنة 2026 سجل 12 هدف مع المنتخب، لا يعني خلال سنة ميلادية طبعا المقصود هنا، بالفعل يعني كان رائع جدا. ومننساش حبيبنا مورينو مايكل مورينو مهاجم
0: مورينو لاعب الأرسنال
4: سجل هدفين دخل بديل يعني سجل هدفين على
0: كان يعمل بكاس العالم
2: وده احسن له ينزل كبديل.
7: محاسن اليوم التساؤل في انجلترا هل هاري كين هو احد افضل اللاعبين على تاريخ اللاعب الهجوم على تاريخ
4: افضل مهاجم اليوم هو
7: انتقل 125 مباراه في المنتخب 125 مباراه في المنتخب وقعد 90 هدف واليوم يعد احد افضل اللاعبين على الساحه، ولكن بنقص الكره الذهبيه وبنقص بعد بطوله اوروبيه، وهذا الشيء اللي حتى الان مانع منه يكون انه افضل لاعب في الدوري الانجليزي.
0: قربت
4: الرقم القياسي تاع تشيرتون الحارس كافضل
7: لاعبين بوبي تشيرتون كان لاعب هجوم
4: لا الحارس المرمى الحكي عن حارس المرمى
0: لا بلا كان تشارلتون لاعب حرمة كان حارس مرمى تشارلتون
7: لكن انا بحكي عن بوبي تشيرتون كان لاعب هجوم
4: لا بس بحكيك على الارقام يعني
0: بيتر تشارلتون كان حارس المرمى
2: بيتر شيلتون
0: هذا طبعا بتعرف بيسمعونا كثير يعني. دربت بمكابك فركان احمد وهاب انت
7: طبعا
0: كان في لعيب اسمه سعيد خطيب موهبه بعد راح يتعلم بعرف دربته انت اليوم هو مدير مدرسه الخوارزمي بكفر كنا بقول يعني بروح مع محاسن لن يكون لاعب شبيه ميسي بنقول لك مستحيل يعني انت بتقدر تعلم بالغيب ويرشح هاري كين مع من رشح هاري كين للبطوله. على قصه مدرسه الخوارزمي كفر كنا ومديرها سعيد خطيب اعضاء البرلمان طبعا عم بتلقى بالفتره الاخيره انا من كتير مدارس بعد ما بثينا المونديال وبسمعوا البرلمان ستتم دعوة أعضاء البرلمان لعدة حلقات في مدارس إعدادية وثانوية في البلاد ننسق مع هؤلاء، وإذا أتيح لنا من هم بقول لكل مديري المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب ولجان الطلاب عندما تتاح لنا الفرصة كيف أنا وباسل شاركنا قبل كم شهر لن نتأخر في المشاركة كضيوف شرف وفي المشاركة مع المدارس حتى عنصر الرياضة كتير من الطلاب والمعلمين والمديرين المدارس بتفاعل
4: من بس البرلمان من شيء مدرسة كمان
0: لا احنا يعني كله وارد في الحسبان ينعمل كله وارد في الحسبان. طيب احمد وهب
1: لا بالأول بالنسبة لي أنا المفاجأة كمان محمد أصف تسور حارس مرمى بول تل أبيب وحارس مرمى المنتخب
0: تفوق على اثنين اللي قبله على جلازر وعلى بيرت
1: تفوق على اثنين اللي قبله في المبارتين كان ممتازة محمد لذلك حسب رأيي هذا الحارس المرمى لازم ياخذوه بجدية أكثر من ما هو حتى الآن جواو كانسيلو ضير أيمن شفنا ضد النرويج في البرتغال الهدف اللي سجله كضير أيمن واليوم هو في قمة اللياقة البدنية الموجود في هذا اللاعب وأفضل موسم له حتى الآن في كمان في برشلونة لويس سكيلي لاعب كمان إنجليز ضد تشيك محمد لاعب خط الوسط شفنا اليوم في إنجلترا بإصابة داكلان رايس قائد المنتخب ومنتخب إنجلترا شفنا ككرة قدم اللي بدأ يتحرش هنا نشوف أيام المنتخب الإنجليزي الأيام اللي تعودنا عليها والظهير الأيمن أرنولد قديش في ريال مدريد مش عم ياخذ دقائق ولا في المباراة ضد تشيك أعطى مباراة والله أفضل أذكر أفضل مباراة له هذا الموسم ودان أندويا لاعب حلوس لاعب الهجوم تبع سويسرا شمال مكدونيا سجل وحضر لاعب نوتنغهام فورست كان ممتاز هذول هن اللاعبين بالنسبة لنا محمد هذا الأسبوع

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل.
1: جودة عودي وين خاب أملك؟
2: بما أنه كنا في الفيفا ديز ومنتخبات وما فيش هيك دوريات وإيش الواحد يعني يحكي عنها كفرق، خيبات الأمل من بعض المنتخبات وأولهن منتخبين يعني اللي كنت أتوقع منهن بالذات أو كان بالفترة الأخيرة
3: نتائج منه.
2: تركيا طبعا خسارة مع بلجيكا 3-0، مع إيطاليا 3-1، وبالعكس يعني تركيا اليوم في في في هبه من ناحيه احضار لاعبين كبار
3: اللي بيلعبوا في الأندية
2: وفي الدوريات اللي عشان يرفعوا ويزيدوا من مستويات الكره التركيه، ولكن شفنا على مستوى المنتخب بالفعل تراجع كبير. نفس الشيء كمان ايضا خيبه امل كبير من منتخب كرواتيا، هذا المنتخب اللي وصل في كاس العالم وفي في في بطولات اوروبا الى مراتب محترمه، كان دائما يكون بالفتره الاخيره بين الاربعه الاوائل، لكن ايضا
4: ما في شيء جديد في منتخب كرواتيا، كل لعيبته كبار بالعمر.
2: هذا السؤال بالفعل على ما يبدو يعني اللعيبه ختيروا هناك، ولازم يكون في احلال دم جديد وتغيير، لانه خلص يعني عصر
3: اذا بيريسيتش ومودريتش بعدين بيلعب،
2: عصر مودريتش وبيريسيتش انتهى، لازم يكون في تغيير جديد. طبعا حتى خيبه الامل كبيره من غفارديول، هذا اللعيب اللي يعني برز بصوره كبيره وكان مع مانشستر سيتي واحد من افضل اللاعبين الموجودين، دائما احمد وهب كان يمدح ويحكي عليه، كان خيبه امل كبيره في المنتخب غفارديول، وبالأخير منتخب ألمانيا وبالذات العم كلوب.
1: غريب
2: يعني غريب. على ما يبدو أن في مدربين لا فرق ومدربين منتخبات، يمكن أنه بنجح مع فرق، لكن على ما يبدو لحد الآن مع منتخب ألمانيا كلوب ما.
1: طيب أنا شايف مدرب فريق وشايف زيدان مدرب فريق أكثر من مدرب.
4: حق بمنتخب اليونان يعني هناك يعني صورة غريبة من ناحية هذا المنتخب، يعني المنتخب بيحوي لاعبين جدد وصغار السن يعني
2: صحيح.
4: على على على
2: وعلموا على ألمانيا
4: صحيح. يعني اليوم
1: يا عمي اليوم النجاحات في المنتخبات وفي الأندية، لعيب تركض لعيب صغار
2: صحيح.
1: طلع برشلونة
2: مش على الواقف تلعب
1: طبعا، شوف الريني، شوف ريال مدريد، شوف هاي الفرق اللي جيب لعيب تركض لعيب صغار لعيب. يلا احمد وهب
5: من خيبة الأمل الأولى. محمد انا بالنسبة ليال بيركوفيتش
1: يدرب المنتخب ماله،
5: هذا 17 سنة بيبكي انه بده يدرب المنتخب، واليوم وينه الكل بايد ايال بيركوفيتش يكون منتخب في المحطة اللي هو بيشتغل فيها او في الاذاعة اللي هو بيشتغل فيها، دائما بيقولوا لازم يكون المدرب. ايال بيركوفيتش محمد كان في نتانيا وقيل بعد شهرين، كان في أبول تل أبيب في 2014 وقيل كرتوه بعد 8 أشهر، كان في أبول بتح تيكفا كرتوه، كان في رعنانا روحوه. فاليوم انت اليوم مرق على مدربين ميلوس فرنانديس لغوتمان ليفي اندريس هيرتسوغ روتنشتاينر يعني الون خازن بن شيمون، وبيعدوا بيبكي بدي يدرب. اول شيء يا ايال بيركوفيتش، ما دربتش فريق واحد في حياتك، ما دربتش يوم واحد فريق، كيف ممكن تكون مدرب منتخب؟ على ايش؟ على الاسم؟ هل اذا كل لاعب كبير كان بده يصير مدرب معناته اسرائيل بدها تعد وين ابي نمني وبين
1: ايه؟ جربوا تجربه، جربوا يوسف بنيون،
5: يوسف بنايون، لذلك إسا كمان أنا بصل يوسف بنايون. لذلك كيف ممكن يا إيال بيركوفيتش لاعب زيك إنه أنت تقول إنه أنا بدي أنا أدرب المنتخب أو أنا باستطاعتي أكون مدرب المنتخب؟
3: يا أحمد وهب على بونا رام بن شمعون كلها صارت، يعني شو يعني رام بن شمعون أحسن؟
5: مش مختلفناش، ولكن رام بن شيمون درب يا عمي يا بابا، درب واشتغل في فرق،
2: أخذ بطولة في كريات شموني،
5: أخذ بطولة مع كريات شموني تنساش، مش مهم، ولكن هو درب فرق. إيال بيركوفيتش ما دربش يوم على أرض الملعب، لذلك أنا بقول كمان مرة لاعب
4: مدرب نشر مرة كان بنشر
1: الأولاد مدرسة مسؤول عن المدرسة،
2: قصده يمكن يكون مدير مهني أكثر من مدرب،
1: هو بده يدرب وكان بده يدرب
5: بدي ادم كان شيك
2: بالحكي بقدر ادرب
5: حتى برايي انا يا بيركوفيتش بدك تدرب شمر، روح درب فريق سنه سنتين شوف حالك بعدين قول انا اذا بطلع لي ادرب المنتخب ولا لا. ومش مهم، لو انا حكيت اكثر من مره محمد، مدرب منتخب اسرائيل مقبره للمدربين، كل مدرب اللي درب المنتخب بلاش اقول لك من يوم كشتان
1: وادافيتش
5: فيش مدرب الا انتهى بعد ما درب المنتخب. الخيبة امل الثانيه انا محمد من يوسف بنايون، يوسف بنايون كان لاعب بالفعل بدون شك يعني
1: مدرب، يهاجر
5: ليست كام ليفربول تشيلسي الارسنال كونس بارك رينجر هاي الفرق اللي لعب فيها بدون لاعب كبير جدا وفيش عنده وقول عندي عروض من كره القدم السعوديه فيش عنده ولا اي عرض وبقول اليوم انا في مقابله في محطه في انجليزي في كره القدم بقول على انه انا اذا بكون عندي اي اقتراح انه ادرب شبيبي انا مستعد اجي واترك البلاد واجي ادرب او اكون مساعد لاي مدرب من اجل انه اتعلم وهذا الشيء اللي انا بقوله كمان مره يوسف بنايوم بهاي الناحيه بفكر على انه مش لانه اخذ المنتخب بسبب الاستعلاء وعدم التصرف الصحيح ان كان المنتخب مع رون خزن ومع اللاعبي ولذلك هاي احد الاسباب اللي منعت منه يوصل كمدرب لانه اجى في اجنده اللي فكر حاله بس واوجد كره القدم فانت بتعرفش لما انت بدك تدرب كره قدم بدك تلائم نفسك للمجموعه اللي انت بتشتغل معها مش هي لك وهي اخطاء يوسف بنايوم لذلك هذا كلفه الثمن واليوم يوسف بنايوم خارج كره القدم الاسرائيلي الاسر في بعد يمكن
1: لا لا حاليا لا برجع لك اذا ضل معنا وقت محاسن ناصر
4: يحكوا عن مدربين شو نحكي شو نقول عن جايلوزون هذا كم سنة مرن المنتخب هذا ال 21 ست سبع ثمان سنوات
1: قديش بده يدرب هذا خلص
4: لا
1: أنا
4: ياتو خلص
1: أنا
4: يعني بعد خيبة الأمل من المنتخب الكبار بعدم التأهل لليورو كمان المنتخب حتى جيل 21 كان بحاجة لفوز على منتخب النرويج تعادل وكمان خيبة أمل احتل المرتبة الثالثة كالعادي يعني طبعا يعني مش عارف أي إنجاز هذا المدرب ليش يعني ثمان سنين شو عمل ذكروا لي إنجاز لجاي لوزون
2: منيح أنك تعترف أو منيح أنك تعتبر أنه مدرب
4: كمان لا أنا بعتبرش مدرب بالمرة بنظري يعني
2: صحيح
4: طبعاً هاي خيبة أمل أولى الخيبة الأمل الثانية من القيمة السوقية تاعت فينيسوس بهبوط حاد يا جماعة من 200 مليون ل 130 مليون وحسب مجريات الأمور إذا استمر هذا الوضع يمكن ينزل لتحت 100 مليون ويمكن أي فريق بأوروبا يقدر يشتري فينيسوس على هذا الأداء ويعني بعرف شو صاب هذا الولد يعني من بول واحد مسجل بول واحد وطبق جولين بس هذا هو فينيسوس وهاي هي خيبة الأمل
2: مستنيكم بالكلاسيكو مستنيكم بالكلاسيكو
1: أيوة
6: زي واحد عم بزغزغه قد مو مكيف
1: باسل زري
4: أنا مكيف على الآخر راح أشوفه باسل. كمان جمعتين
6: خيبة أمل عندي منتخب بإسرائيل كيف حكى الزملاء يعني مش معقول مع منور سولومون وعنان خلالي ودور تورجمان وأوسكار جلوخ ودور بيريتس لم يحقق المنتخب ولا أي فوز حتى على كوسوفو مفروض يعني في البيت المنتخب يفوز على كوسوفو أو يحقق تعادل في البيت أمام إيرلندا بدل الخسارة 3-0 فخيبة أمله كمان من مدرب رام بن شمعون وبدي أعيد على منتخب كرواتيا منتخب كرواتيا يعني وصيف بطل العالم 2018 وقبل بلان حسنا في مونديال قطر أربع خسارات في الجولات الأربعة الأولى 7-0 في البيت مع إنجلترا بديش أحكي عن إسبانيا يعني قول إسبانيا فريق منتخب مبدع بس كمان مش لازم يخسروا في جمهورية التشيك يعني لو رجعوا بنقطة واحدة من تشيخيا ومع إنجلترا خسروا خسارة عادية كان ها
1: عجائب زمان عجائز كرواتيا
0: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري
1: أوجزوها حتى نلحق للتكهنات محاسن
4: يعني أنا بالنسبة لي يعني أنا زي الآبر بالنسبة لحفل وداع ميسي بالفعل ملفت للنظر كل ما كان حوالى ميسي في الشوارع في الاحتفالات بالفعل يعني شيء رهيب جدا اللي كان بديش أطيل الحديث حكينا عنه جمهور بوخم يا جماعة في الدوري الألماني ممنوع ينط بالملعب بالمدرجات ممنوع في قرار إنه ممنوع تنط ممنوع تحتفلوا بالقفز يعني في المدرجات اتضح إنه خلال النط تاعهم بيسببوا الارتجاج في المدرج الرئيسي تاعهم وهذا يمكن يؤدي لكارثة يعني وعشان هيك بوخم الدوري الألماني الثاني كان في الدوري الأضواء مرة هذا الفريق أنا داير
5: كان أحد الفرق وتعرف كيف هذا هبط محمد هذا فريق أنا كنت في بوخم هذا فريق هبط ما موقفش من ناحية الميزانيات هبط 3 درجات بسبب إنه ما يفرضش الفريق
4: اليوم بيلعب بالدوري الألماني الثاني بالفعل يعني ممنوع حكم المباراة ضد منتخب الأرجنتين وبنين يعني انت البطاقة الحمراء والصفراء هدية لميسي يعني كمان ملفت للنظر نحكاش منتخب إسبانيا 11 فوز متتالي و42 مباراة بدون خسارة رقم قياسي عالمي وبختم طبعا لفتة النظر بنساء برشلونة يا جودات هزموا فريق نساء ريال مدريد 7-0 حتى انه رئيس النادي طبعا بيريز عم بفكر انه يفكك هذا الفريق للبهدلات اللي عم بيحظى فيها من نساء برشلونة
1: يفكك حاله على كيف عم بيدير الفريق في السنوات الأخيرة باسل إزريك
6: يعني أنا في الدرجة الممتازة في البلاد في غضون

0: مانشستر يونايتد كثيرين استغربوا في حينه انه فكروا الجيل او انه مريض وايش من الشكل. تبين انه لا، انه قرر الاستقاء اعتزال التدريب بسبب زوجته. ليه؟ لانه شقيقه زوجته اسمها بريجيت توفت فجاه، وكانت صديقه حميمه مقربه جدا، اثر على نفسيه زوجته، فاثر على انه في هذا التوقيت وهي الايام وهذا العمر يكون قريب من زوجته اسمها كيتي، فقرر وبكى جدا عندما اتخذ القرار وبلغ اللاعب.
1: أحمد وهاب،
2: لفت نظرا محمد، أنا أول شيء زين الدين زيدان، يعني بتعرفوا الأوضاع اللي موجود فيها اليوم رونالدو والمشادات والمشاكل في البرتغال، وقال بقول زين الدين زيدان أنا أحترم بشكل خاص هذا اللاعب، هذا اللاعب اللي ساعدني أنا أفوز في عدة ألقاب، له فضل كبير، وهذا اللاعب له مكانة خاصة عندي، وأنا دائما بحترمه وبقدره، وحسب رأيه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وبعث له رسالة أنه أنا بحترمك وأنت بالنسبة لي لاعب كبير وراح تبقى كمان صديق حميم. لفتت نظر الثاني محمد في لاعب في نيرنبرغ اسمه توبياس هيس، لاعب دفاع ولدي من 20 سنة، واللي بيدربه ميروسلاف كلوزي، هذا اللاعب نحن بنذكره كان هداف كأس العالم واحد أفضل اللاعبين، وبيدرب نيرنبرغ في الدوري الثاني في ألمانيا. هذا اللاعب بيعمل من الصبح، يشتغل الصبحيات عامل صياني في المدرسة في نيرنبرغ، بيشتغل 6 ساعات وبعد ذلك بروح يتمرن. وهذا اللاعب بدأ يشتغل ابن 16 سنة مع أبوه، وأبوه طلع على التقاعد وهو استمر. وكلوزي بيقول عن انه في الموسم القادم راح يكون عنده عقد احتراف، وصعب جدا نستغني عن هذا اللاعب، وحتى هذا اللاعب بيقول انه انا صعب جدا استغني عن الشغل اللي انا بشتغله، ولكن قال بس في حين اذا بكون لك عقد انه يكون يرضي وانه يكون لي مستقبل من كره القدم.
3: الان في مكان اكس 2 تك هنا
1: باسل سريع،
4: انا واحمد وهاب 6 نتائج صحيحه من 12 فقط سقوط، جودة عودي ومحاسن ناصر 7 من 12 نجاح على الحفة.
1: تتأخروش بالنتائج على السريع. هرتلي مكاب هرتلي خان ناصر أحمد وهاب غدا.
2: هرتلي واحد.
1: واحد جودة.
0: للأسف واحد.
1: واحد باسل.
4: واحد إكس.
1: واحد إكس محاسن.
5: تعادل.
1: أبويل عكا الريني غدا أحمد وهاب.
2: الريني 2.
1: 2 جودة.
0: 2.
1: 2 باسل.
4: 2.
1: 2 محاسن.
5: 2.
1: كفر قاسم بن يهود أحمد وهاب غدا.
2: 2
1: بن يهودا. 2 بجودة.
0: إكس 2.
1: إكس 2 باسل.
4: إكس 2 بجودة.
1: إكس 2 محاسن.
5: 1-2.
1: 1-2 عرابي جت أحمد وهب.
2: إكس.
1: إكس جودة.
0: برضو إكس.
1: إكس باسل.
4: 2-2
1: محاسن.
5: 1.
1: 1 مكابي تل أبيب سخنين أحمد وهب.
2: 1.
1: 1 جودة.
0: دعطيها 1 إكس.
1: 1 إكس باسل.
4: 1.
1: 1 محاسن.
5: 1-1
1: ليفربول السيتي أحمد وهب.
2: إكس 2
1: جودة.
0: 1-1
1: باسل.
4: إكس
1: محاسن.
5: 1-1
1: هبويل كفار 7 عيل أبون مع 1 زائد 1
0: أحمد وهب
1: طائرة أحمد وهب.
2: شو بعدنا 1-1
1: جودة.
0: للأسف 1-1
1: باسل ضغط الوقت باسل. إكس محاسن. ونقول عن باسل إكس. نقول عن باسل. أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد أحمد وهب.
2: إكس.
1: دوري الأبطال جودة.
0: إكس 2
1: باسل.
4: 1 إكس.
1: 1 إكس محاسن.
5: 1-2.
1: 1-2 جلطة سراي مع هدفين أمام برشلونة، يعني بيبدو 2-0 جلطة سراي أحمد وهب.
2: برشلونة
1: 2 جودة.
0: إكس.
1: إكس يعني 4-2 نتيجة باسل.
0: أو 2-0.
4: جودة.
1: إكس محاسن.
5: 2 طبعا.
1: 2
5: باسل شوليت.
1: إكس.
5: أوكي.
1: السيتي باريس سان جيرمان دوري الأبطال أحمد وهب.
2: 1 إكس.
1: 1 إكس جودات.
0: إكس.
1: إكس باسل.
4: إكس.
1: إكس محاسن.
5: إكس 2.
1: روما الريال أحمد وهب.
2: إكس 2
1: جودات.
0: أنا ما عنديش مكان بس 2.
1: 2 باسل.
4: إكس.
1: إكس محاسن.
5: وانا اكس
1: كمان يعني. اكس بيتيس بورتو احمد وهب.
2: بيتيس 1.
1: 1 جودة.
0: اكس.
1: اكس باسل.
4: اكس.
1: اكس محاسن.
5: بيتيس بالبيت مناح.
1: 1-1 لحق اللي نقصته احمد وهب اذا معاك.
2: بالنسبة لله
1: خيبة امل.
2: بالنسبه لكلوب، كلوب انا مش المانيا بالنسبه لي، خيبتان بالنسبه لي انا خيبتان من كلوب. والسبب السبب محمد على انه يعني اليوم انت مدرب انت بتقدر في الفريق تغير اي لاعب بدك، ولكن في المنتخب عندك لاعبين موجودين. وحتى الان انت لما بتبدا 44 لاعب، شو هالفلسفه هاي؟ يعني انت اليوم بتبدا 24 30 لاعب ومنهم بتبدا تغير هناك.

0: الامر راح يرجع لنفس اللاعبين لكاي هافرتس لجمال موسيالا لكيميش لاعبين الاساسيين يعني. وهناك لما بتشوف انت لاعبين وفابلو في وسط الملعب طبعا. وحتى الان كلوب مش عارف يلاقي المعادله الصحيحه. منتخب زي المانيا 5 نقاط من 12 هاي خيبه امل كبيره جدا لهذا المدرب، وحتى الان مش عارف يلاقي المعادله الصحيحه من ناحيه الطريقه واسلوب كلوب بالنسبه لخيبه امل كبيره.
1: بعد هذا ناقصه شغلين
2: في بعد حكم ثاني بس بدي أوضح لعبة التكوينات السابعة درجة عليا كرة الطائرة الجولة الأولى يعني ينطلق الموسم يوم الثلاثة الجاي. نادي رياضة يلبون سفير المجتمع العربي طبعا يحل في ضيافة هبويل كفار السابعة، وهاي اللعبة الأولى في الدرجة العليا.
0: في بعد شغلة محمد أول شيء بالنسبة لنا أنا إنسان اللي معدت شامل في الكرة الذهبية لأنه كلياتها رشوة كلياتها عليها مسبق. في كان في هناك المحرر الفرنس فوتبول باسكال بيري هذا اللي هو المحرر تبعه بقول إجا عندي وكيل أحد اللاعبين وحط ظرف عندي على الطاولة فقمت رديت على التلفون جيت ما لقيتوش من أجل أنه هناك يقنع الحكام بصوته لهذا اللاعب اللي هو الوكيل تبعه
3: وينبقى عم بطالب ريال مدريد يعملوا له دعايات
0: لا لا لا لا ما خصش دعايات هذا هو عم بحكيها مش أنا عم بحكيها يا محاسن لا ما خصش ريال مدريد.
3: طيب أنا شغلي واحدة بس بدي أقول الله يسهل عليك يا ميسي بس بشكل
1: آمين آمين. بسطوا يا شباب اليوم أم تعمتمونا سيداتي وسادتي في تمام الخامسة نشرة الأخبار، بعدها نرافق زميلة غالية نطور كدور وأسعد عطار في برنامج جولة المساء. كتير حلو نسمع رياضة وأخبار من هون ومن هون، ولكن كمان كتير بدنا نسمع شو جايبت لنا غالية نطور كدور بعد قليل. جوسلين محميد بريك إيلان ولتساوزن محمد شيخ خليل كنا معكم غدا بإذن تعالى. ملاعب وأهداف في الثانية والنصف، انتبهوا غدا في الثانية والنصف ملاعب وأهداف وحتى السادسة من أول مباراة حتى آخر مباراة. أجمل التحيات حتى نلتقي لن نقول لكم إلا طابت أوقاتكم جميعا على أمل وعلى خير وسعادة وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: مخزنياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: عناوين الساعة: من مكان ازدحامات مرورية شديدة في عدة أماكن في البلاد بسبب مظاهرات للحريديم. الشباك يكشف عن أن بدو من النقب خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية بغية ارتكاب اعتداءات إرهابية. رئيس الدولة يكرم الإسرائيليين الستة الذين ساهموا في إنقاذ رحلة فلاي دبي. إسرائيل تشارك لأول مرة رسميا في معرض أمني في المغرب، والحرارة على حالها غدا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. يسد في هذه الساعة الألاف من اليهود المتزمتين دينيا من أتباع الشق المقدسي مفترقات ومحاور رئيسية في أرجاء البلاد احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية. وتلاحظ ازدحامات مرورية شديدة في مدخل أورشليم القدس وطريق 4 بالقرب من جبعات شموئيل ومدخل بني براك وأماكن أخرى في الشمال والجنوب، ومن المتوقع أن تستمر حتى 8 مساء. وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في هذه الأماكن. يستشف من معطيات نشرها الشباك أن 72 مواطنا من سكان الجنوب اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري بشبهة تعريض أمن الدولة للخطر، وقدمت بحق 50 منهم لوائح اتهام. ومن بين المعتقلين 5 شبان من شقيب السلام خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية في البلدة مستوحاة من منظمات إرهابية في مناطق السلطة الفلسطينية. وخطط هؤلاء لارتكاب اعتداء في مخفر الشرطة في شقيب السلام وفي المحطة المركزية ببئر السبع. وقد حذر رئيس الشباك دافيد زيني أمس من إرهاب بدوي في النقب وأثار حفيظة هذا المجتمع. فرضت المحكمة العسكرية السجن المؤبد على الإرهابي نظمي أبو بكر بعد إدانته بقتل الرقيب أول عميد بن يجال في قرية يعبد قبل 6 سنوات، كما ألزمته بدفع 6 ملايين شيكل لعائلة بن يجال. يمنح السيد إسحاق هرتزوك في هذه الساعة أوسمة رئيس الدولة للبطولة المدنية للإسرائيليين الستة الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي وساهموا في الاستيلاء على الإرهابي الطيار وتقديم العلاج للطيار الجريح. وفي كلمة ألقاها أثنى رئيس الدولة على البراعة التي أبدوها وأنقذت حياة الركاب 174، وأعلن أنه ينوي أيضا تقليد الطيار الهندي سميت ماتشار وسام تقدير. وشدد هرتزوك على أن بطولة المسافرين لا تعفي الجهات المسؤولة من توفير أجوبة للجمهور حول ملابسات الحادث الخطير. لأول مرة منذ إنشاء اتفاقيات إبراهيم افتتحت إسرائيل رسميا جناحا لوزارة الدفاع في معرض مراكش الدولي للطيران في المغرب، وتعرض فيه صناعات أمنية إسرائيلية ذخيرة جوالة ومنظومات آلية معتمدة على الذكاء الاصطناعي ومسيرات موجهة بالليزر واتصالات عبر أقمار اصطناعية وتطويرات في مجالات السايبر وغيرها. وأكدت الوزارة أن المشاركة في المعرض مهمة لزيادة التصدير الأمني والتعاون مع دول العالم. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدءا من ساعة بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي، وبعد غدا السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي. في السادسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
4: الآن وفي كل مكان. أربع دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، إيلان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: جهاز الأمن العام يكشف النقاب قبل قليل عن نية مجموعات من البدو لتشكيل تنظيمات إرهابية في النقب، تقديم لوائح اتهام بحق ثلاثة من سكان النقب البدو بتهم تزويد مرتكب اعتداء إطلاق النار في بئر السبع قبل عامين بوسائل قتالية. أقل من 20 يوما على الانتخابات، نتنياهو وسموتريتش يقيمان مقرا انتخابيا ميدانيا مشتركا. أنباء عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي حددت نهاية الشهر القادم. رغم الأنباء حول استعدادات أمريكية لشن هجمات على إيران، طهران تجدد التأكيد على الدبلوماسية. رئيس الدولة يمنح أوسمة للإسرائيليين الستة الذين ساهموا في الاستيلاء على طائرة فلاي دبي. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها ضمن جولة المساء الإخبارية. نستهل بداية من المعطيات التي نشرها جهاز الشباك، والتي يستشف منها أن 72 مواطنا من سكان الجنوب اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري بشبهة تعريض أمن الدولة للخطر. عن بيان جهاز الأمن العام ينضم إلينا الآن محرر ومراسل الشؤون العسكرية والأمنية أيال عليمة. مساء الخير لك.
5: مساء النور غالية. ربما بيان غير اعتيادي يصدره جهاز الأمن العام بعد ظهر اليوم يتضح منه أنه منذ بداية هذا العام 2026 تم اعتقال 72 مواطنا من سكان منطقة النقب وجنوب البلاد للاشتباه بهما بالقيام بعمليات تعرض أمن الدولة للخطر، كما جاء في البيان. وذكر أن 67 من المعتقلين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهذا وبضمن المعتقلين كما ذكر 5 مواطنين من سكان قرية شقيب السلام خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية وإقامة مجموعة إرهابية على غرار الخلايا العاملة في مناطق الضفة الغربية. وهذا البيان يأتي على خلفية الانتقادات التي وجهتها الشرطة في عقاب تصريحات رئيس جهاز الأمن العام دافيد جيني مؤخرا، حيث أعرب عن قلق الدوائر الأمنية من احتمال إقامة كتائب إرهابية في جنوب البلاد، خاصة في صفوف القرى البدوية غير المعترف بها كما قال زيني. وهذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات من قبل الشرطة التي رفضت واستبعدت هذا الاحتمال، وخاصة بطبيعة الحال أن الشرطة وخاصة تحت ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بنبر تدعي بأنها تمكنت وحققت إنجازات فيما يتعلق بتعزيز السيطرة في مناطق الجنوب، خاصة في الوسط البدوي في جنوب البلاد. وبطبيعة الحال تصريحات رئيس جهاز الأمن العام تعارض ما تدعي به الشرطة. على كل حال هذا البيان يأتي على خلفية الجدل التناقض بين الشرطة وجهاز الأمن العام، يجب القول ليس للمرة الأولى. ربما على هامش هذا الجدل والنقاش حول وجود كتائب أو خلايا إرهابية في صفوف القرى البدوية في جنوب البلاد، يكشف في النقاب اليوم عن اعتقال 3 مشبوهين بتقديم المساعدة خلال عملية تنفيذ عملية إطلاق النار في محطة البساط المركزية في بئر السبع قبل 2 سنين، العملية التي نفذها في حينه أحمد العقبي وقد أدت إلى مقتل مجندة من حرس الحدود. اليوم يقول جهاز الأمن العام والشرطة أنه خلال الأسابيع الأخيرة تم اعتقال 3 مشتبه بهم بتقديم المساعدة لإبتلاء
4: سنكون طبعا مع هذا الموضوع بعد قليل بتوسع إيال، ولكن كما ذكرت يعني ما أصدره جهاز الأمن العام قبل قليل من تقرير له، ويتزامن أيضا مع التصريحات التي جاءت في الجلسة الأخيرة لرئيس جهاز الأمن العام، أيضا تحدث عن نفس الموضوع. السؤال في كل ما يتعلق طبعا بالتوقيت لفت للانتباه بالطبع. نشكرك الزميل إيال عليمة، إذا نشكرك جزيل الشكر إيال عليمة، شكرا لك. شكرا إيال، ونواصل الحديث عن التقرير الذي أصدره جهاز الأمن العام قبل قليل. ومنتدى السلطات المحلية البدوية كان قد أصدر سابقا بيانا في أعقاب ما تحدث عنه رئيس جهاز الأمن العام، يعبرون فيه عن قلقهم من النشر وتحذيرات رئيس الشباك. ينضم إلينا الآن السيد حابس العطاوني رئيس بلدية حورة، مساء الخير لك.
6: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
4: أولا تعقيبك على التقرير الأخير لجهاز الأمن العام.
6: أعتقد أن هذا التقرير غير موفق بتاتا، وجاء في توقيت أيضا ليس مناسب بتاتا. في هذه الأيام نحن قبل الانتخابات للكنيست 27/10، أسبوعين 3 أسابيع أقل، فهذا توقيت يعتبر جزء من الدعاية الانتخابية لمنع المواطنين العرب في النقب من التصويت والإدلاء بصوتهم. نحن نطالب جهاز الشباك، جهاز الأمن العام، ونطالب وزير الأمن العام بمحاولة منع الجريمة، منع الخاوة، إيجاد النظام، وليس التحريض على المجتمع العربي في النقب. أنا أعتقد هذا جزء من التحريض.
4: يعني أنت ترى بأن هذا التقرير هو تحريض على المجتمع العربي في النقب؟
6: نعم، إنه تحريض على المجتمع العربي في النقب، وفي هذا التوقيت بالذات قبل الانتخابات ب3 أسابيع، توقيت يعني تقرير أو حديث غير موفق وليس مناسب. نحن نطالب جهاز الأمن العام حقيقة أن يعطي المواطنين العرب في النقب حتى يشعروا أيضا بالأمن، بالأمن العام. نحن شباب العرب في النقب تعرضوا إلى التهميش من قبل مؤسسات الدولة على مدار 70 سنة، فالمواطنين العرب في النقب والشباب أغلبهم يعني ممكن 2-3% بعض الشواذ، وهذه الشواذ أو الذين انحرفوا إلى الإجرام وإلى الأعمال الغير يعني مقبولة وغير مناسبة، طبعا سبب هذا الأمر هو قضية التهميش وعدم الرعاية وعدم إيجاد فرص العمل. فهذا الشيء التراكمي على مدار سنوات عدة ممكن يؤدي إلى انحراف بعض الشباب، ولكننا لا نرى أن هناك تنظيمات وخلايا يعني في النقب تعمل ضد أمن الدولة، وهذا الشيء ليس موجود، لم نراه يعني ولم نسمع به أبدا بتاتا.
4: نعم، ولكن في هذا التقرير هنالك يعني أرقام، هم يتحدثون عن اعتقال 72 مواطنا من سكان النقب، ويتحدثون يعني بالتفصيل عن كل التحقيقات وكل ما جاء طبعا من ناحية معطيات، وأنت تقول بأنه ربما هنالك يعني فئة صغيرة
6: صغيرة جدا، لأن عدد سكان النقب اليوم العرب في النقب أكثر من 350 ألف إنسان ومواطن، فيهم دكاترة، فيهم ناس متعلمين بنسبة عالية جدا، أغلبهم ناس عاديين جدا، عمال يعملون في كل مجالات وقطاعات الحكومة وقطاعات الدولة، أيضا يدفعون الضرائب، يخدمون، يسيرون حسب القوانين المتبعة في الدولة وفي كل مكان. تنقص بعضهم الرعاية من أجل انخراطهم في العمل وفي سوق العمل وفي الحياة الآمنة الطبيعية.
4: نعم، وأنتم كمنتدى للسلطات المحلية البدوية أصدرتم بيانا أيضا ليس في أعقاب هذا التقرير، ولكن فيما قاله قبل يومين رئيس جهاز الشباك في جلسة الحكومة الأخيرة التي ترتبط كما نعرف ارتباطا مباشرا بهذا التقرير ربما، يعني هل هنالك أي خطوات أخرى تنوون القيام بها أستاذ حابس؟
6: نحن طبعا نرفض التحريض الإعلامي ضد مجتمعنا في النقب وضد شبابنا، طبعا نطالب الحكومة وكل الأجهزة الأمنية بتوفير الظروف المناسبة والميزانيات المناسبة لرعاية فئة الشباب. النقب كما تعلمون 60% أو أكثر من 60% جيل شبابي تحت جيل 20 في كل بلداتنا العربية.
4: نعم،
6: يعني موجودة، يعني عندنا طاقة بشرية هائلة ممكن تقوم بخدمة الدولة ممكن تقوم بالنفع بالأشياء الإيجابية التي تخدم الجميع. نحن نرغب في العيش بكرامة وتوفير المسكن وفرص العمل، كل هذه الأشياء نطالب بها كل الوقت، ونطالب بالأمن نحن بأنفسنا. يعني نطالب، نرفض أيضا السلاح الغير قانوني وغير المرخص المنتشر في كل مكان، نرفض أيضا مجموعات الإجرام التي تنشأ وممكن تزداد شيئا فشيئا، نطالب طبعا جهاز الأمن الآن بعلاج كل هذه الظواهر.
4: نعم، ونحن بالطبع سنتابع كل هذه القضية. نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث وهذا التعقيب. حابس العطاوني، رئيس بلدية حورة، شكرا لك.
6: العفو.
4: شكرا.
6: العفو.
4: شكرا. ونبقى في الجنوب، حيث كشفت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك عن اعتقال 3 شبان من منطقة الجنوب للاشتباه بتورطهم بتزويد الأسلحة لمنفذ الهجوم الذي وقع قبل نحو 2 عامين في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع. وفي سياق متصل، نفذت الشرطة اليوم سلسلة من الحملات والاعتقالات في عدد من مناطق الجنوب. تفاصيل أوفى والمزيد ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. مساء الخير أحمد.
7: مساء الخير غالية،
4: أهلا بك. إذن ربما نبدأ باعتقال أو بتقديم لوائح اتهام ضد 3 من الجنوب.
7: نعم، طبعا في أقرب تحقيق مشترك لجهاز الأمن العام غالية الشباك ووحدة مكافحة الجريمة في شرطة اللواء الجنوبي، قدمت اليوم لوائح اتهام كما بينت ضد 3 مواطنين من سكان النقب يشتبه في يعني في تورطهم بتزويد منفذ الهجوم المسلح الذي وقع في المحطة المركزية في بئر السبع بالسلاح والذخيرة. طبعا وبحسب الشباك والشرطة فإن المتهمين وبينهم أب وابنه أوقفوا خلال الشهر سبتمبر الماضي للاشتباه ببيع أسلحة وذخيرة لمواطن عربي من سكان أحد البلدات العربية القريبة من بلدة حورة، الذي نفذ في 6 أكتوبر عام 2024 اعتداء إرهابي في المحطة المركزية ببئر السبع، والذي أسفر عن مقتل شرطية حرس الحدود شيرا سوستيك البالغة من العمر 19 عاما وإصابة آخرين. وأفادت التحقيقات غالبا أن المشتبه بهم عجلوا صفقة لشراء مسدس وذخيرة وقاموا بتسليمها للشاب مع علمهم بأنه قد يكون معنيا بالتنفيذ هجوم إرهابي. كما كشفت التحقيقات بحسب الشباك طبعا والشرطة عن تورط بعض المشتبه بهم في تجارة الأسلحة مع أشخاص آخرين من سكان النقب. وقدمت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية لوائح اتهام خطيرة ضد 3 تتضمن تهم الاتجار وحيازة الأسلحة والذخيرة وتوفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي. هذا وطبعا عقب قائد شرطة حرس الحدود في المنطقة الجنوبية على ذلك بالقول أن الأجهزة الأمنية لن تهدأ حتى الوصول لكل من يحاول الاعتداء على المواطنين الإسرائيليين. فنستمع له.
8: למעשה לאחר מספר חודשים מאומצים הצלחנו לשים את היד על 3 מעורבים שותפים לרצח המתועב הזה בתחנה מרכזית בבאר שבע כאמור ב-6 באוקטובר 2024. משטרת ישראל, משמר הגבול וכוחות הביטחון השונים מבקשים להעביר מסר מפה שאנחנו לא נרפה את ידינו ואנחנו נסגור מעגל סביב כל אחד כזה שהעיז, ששיתף פעולה או שניסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל.
7: طبعا غالية ونبقى في نفس السياق، حيث أوقفت الشرطة اليوم 7 مشتبهين بينهم العريس بعد مداهمة حفل زفاف أقيم الليلة الماضية في أحد القرى العربية غير المعترف بها بالقرب من بلدة كسيفة، وذلك إثر الاشتباه بإطلاق النار خلال الحفل. طبعا وبحسب الشرطة فقد ورد بلاغ عن إطلاق نار خلال الحفل بالتزامن مع إصابة شخصين قاصر بجروح خطيرة وشاب آخر بجروح خفيفة. وعملت قوات الشرطة من محطة عرارة النقب والحرس الوطني بتوجيه استخباري وبمساعدة جوية على وقف الحفل والبحث عن المشتبهين، طبعا من بينهم المعتقلين العريس ووالده وأحد أقاربه وهو جندي في الخدمة النظامية. طبعا إضافة إلى مصور الحفل ومشغل طائرة مسيرة، كما ضبطت الشرطة بندقية من نوع M16 تابعة للجيش إلى جانب معدات تصوير وطائرة مسيرة، ونقلت المعتقلين للتحقيق في محطة الشرطة. في مدينة رهط غالية تواصل الشرطة عملياتها ضد مسببي الجريمة والنزاعات العائلية وحوادث إطلاق النار والعنف. طبعا وخلال الليلة الماضية واليوم نفذت قوات الشرطة مداهمات في عدد من المجمعات السكنية في الأحياء 25 و24 و27 فلسطين، وذلك على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين في المدينة. وبحسب طبعا بيان الشرطة، أسفرت العملية عن اعتقال عدد من المشتبه بهم للاشتباه بضلوعهم في حوادث إطلاق النار والعنف المرتبطة طبعا بالنزاع بين عائلتين. وتقول الشرطة أن قواتها ستواصل طبعا نشاطها في المدينة بهدف منع تصعيد النزاع وإحباط المزيد من حوادث إطلاق النار والعنف، وصولا إلى تقديم المتورطين إلى العدالة. طبعا كل ذلك بحسب بيانات الشرطة التي صدرت اليوم ومساء هذا اليوم. غالية،
4: شكرا لك الزميل أحمد أبو سويس. شكرا أحمد. ونحن الآن إلى مقر رئاسة الدولة، حيث تمنح في هذه الساعة أوسمة رئيس الدولة للبطولة المدنية للإسرائيليين الستة الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي وساهموا في الاستيلاء على الطيار وتقديم العلاج للطيار الجريح. للمزيد ومن هناك ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
9: شكراكم جميعا غاليات.
4: إذن الحديث عن منح أوسمة البطولة لهؤلاء الأشخاص.
9: نعم، بالفعل قبل قليل انتهت هنا في مقر رؤساء إسرائيل في أورشليم القدس المراسم الاحتفالية بتكريم المواطنين الستة الذين أنقذوا حياة المواطنين 174 الذين كانوا على متن طائرة فلاي دبي من دبي إلى إسرائيل. رئيس الدولة قام بتكريم كلا من أوربر ديلوف ويانيف حيون والدكتور شوتا مسايف طبيب الأسنان الذي قدم المساعدة والعلاج الطبي للطيار الجريح. كذلك قدمت هذه الأوسمة لتالي وتسبيكا مانس وأساف رجوان. كانت هذه غالية مراسم احتفالية مؤثرة للغاية، حيث قام رئيس الدولة وقيلته ميخال بتكريم هؤلاء وقدم لهم هذه الأوسمة. رئيس الدولة أشاد بالبطولة بشجاعة الكبيرة التي أبدأها هؤلاء المواطنون الإسرائيليون. على فكرة هذه الأوسمة وسام رئيس الدولة للشجاعة المدنية تم استحداثه بعد مجازر 7 من أكتوبر في عام 2023، ويعكس ويعبر عن تكريم دولة إسرائيل المواطنين والمواطنات الذين عملوا ببطولة استثنائية مع تعريض حياتهم للخطر. ورئيس الدولة بالفعل أشاد بهم وأشاد، وكان هنا في بين الحضور عدد كبير للغاية من المواطنين، من أبناء عائلات الضيوف الكرام من المواطنين. وكذلك كشف رئيس الدولة وأعرب عن تقديره العميق للطيار الهندي الكابتن سميث ماتشهار الذي حارب ومنع من نائب الطيار العماني المخرب الإرهابي الذي حاول تحطيم الطائرة، وأشاد بهذا الطيار الهندي، وأعلن بأنه أولا يقدم له باسمه وباسم شعب أسره تمنى له الشفاء العاجل، وقال إنه ينوي تكريم هذا الطيار الهندي أيضا بهذا الوسام، وسام الشرف للبطولة المدنية، وبعث له التمنيات بشفاء العاجل. كذلك أشاد بالبطولة لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا على هذه الطائرة. نحن تحدثنا معهم، مع هؤلاء المواطنين الإسرائيليين والذين لم يستوعبوا بعد الحادث المروع الذي كان من المحتمل أن يؤدي إلى فقدان حياة العديد منهم، ولكن هذه اللحظات مؤثرة للغاية. رئيس لجنة الوسام، وسام الشرف، القاضي المتقاعد اليكيم روبنشتاين تحدث هو الآخر وأشاد ببطولتهم. الجميع التقطوا الصور التذكارية مع رئيس الدولة إتخاك هيرتسوغ. وبالفعل كانت هذه المراسم التي اختتمت وغدر الجميع هذه القاعة، قاعة رئيس الدولة هنا، قاعة الاحتفالات والمراسيم. كان الجميع أجواء إيجابية، أجواء احتفالية للغاية وإيجابية، وهذه هي صورة الواضحة فيما يتعلق بهذا الوسام، وسام الشرف لهؤلاء المواطنين الأبطال الذين أنقذوا هؤلاء المواطنين الإسرائيليين من على هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي. بالختام فقط نشير إلى أن التحقيقات انتهت كما يبدو من قبل شركة فلاي دبي، محققو الشباك كانوا هناك أيضا، يستفشفوا أيضا بأن هذه التحقيقات انتهت كما يبدو. ليس من الواضح ما إذا كان نائب الطيار أيضا سيعاقب، سيتم فرض عقوبة عليه أم لا. السعودية أيضا قامت بفتح تحقيق حول هذا الموضوع، والأمور لا تزال متواصلة. إسرائيل والإمارات على اتصال متواصل بهدف الوصول إلى استنتاجات في عقاب هذه الرحلة الجوية المراوية غالية.
4: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا. فاصل ومن بعده سنعود.
3: الليلة على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إدانة النائب كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، والمشتركة تصف القرار بالسياسي. الشرطة تداهم حفل زفاف في النقب بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار، وتعتقل العريس ووالده وآخرين، وتفيد بإصابة قاصر بجروح خطيرة. القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس تنهي عملها ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية. وبعد 7 أكتوبر تتصاعد وتزداد الهواجس والقلق في كل ما يتعلق بالعلاقات اليهودية العربية في البلاد، حيث تسببت هذه الأحداث بأزمة ثقة وتزايدت حالات التوتر والشكوك والخوف أيضا من الإقصاء. ما مدى تأثير هذه الأحداث على العلاقات، وكيف يمكن إعادة ترميمها وبناء جسور الثقة من جديد؟ تنضم إلينا الآن السيدة هدى أبو عبيد، مديرة منتدى التعايش السلمي في النقب. مساء الخير لك أخت هدى.
3: مساء النور، يا هلا بيك.
2: أولا، يعني يوم أمس كانت إحياء ذكرى 3 سنوات على 7 أكتوبر، بلا أدنى شك يعني هو يوم يحمل فيه الكثير من الأمور الصعبة. والسؤال، كيف كل ذلك ألقى بظلاله على العلاقات اليهودية العربية، وأنتم كمنتدى تعايش سلمي في النقب كيف ترصدون كل هذه التغييرات وكل هذه التداعيات؟
3: شوفي، هو الوضع بشكل عام يعني في علاقات الحياة المشتركة بين العرب واليهود كان سيء. يمكن التأثير الأساسي كان من أيام أحداث أيار، حدث أيار 2021، وبعدها طبعا الأمور ازدادت سوء. أجا 7 أكتوبر والحرب والإبادة، وكان العلاقة يعني فيش علاقة في النقب. يعني الأمور اللي إحنا بنرصدها ما فيش أي نوع علاقات اللي هي غير رسمية بين العرب واليهود.
2: يعني أنتم يعني ما أنت تقولين بأنه لا توجد علاقات يعني ما بين العرب واليهود، يعني هل هنالك نوع من القطيعة، دعينا نقول، في كل ما يتعلق ما كنتم يعني مثل هذه المنتديات يعني تعيشونه سابقا، تشعرون بأنه الآن يعني لا توجد أي علاقات، لا توجد أي فعاليات؟
3: طلع اللقاءات بين العرب واليهود بتصير زي ما قلت قبل بشكل رسمي، يعني لما مجبورين، وبس لما مجبورين. ما بتلاقيش عرب ويهود بيشاركوا في أشياء مشتركة مع بعض، وال قلة التواصل هاي تيجي أكثر من الجهة اليهودية. في أنتاغونيزم جدا جدا واضح ضد كل ما له علاقة بالعرب. لا بيحبوا يسمعوا عن العرب، ولا بيحبوا يشاركوا في نشاطات مع العرب، ولا بييجوا على أشياء اللي هي بمبادرات عربية. قليل جدا جدا، يعني هي مجموعات ما بتقدريش يعني حتى تحصيها اللي بتشارك مثلا في مناسبات مشتركة، في أحداث مشتركة، في أمسيات مشتركة، في محاضرات مشتركة. مثلا إحنا ملاحظين الإشي في خلال مثلا شهر 6 اللي فات.
2: نعم.
3: كان عندنا مخطط نعمل مهرجان، مش مهرجان، معرض كتاب عربي عبري مشترك في بير السبع. البلدية اللي بطلت هاي، يعني كل إشي كان جاهز، كل إشي كنا متفقين عليه وأبصر إيش، وفجأة تجينا رسالة تبطيل لأنه الجو.
2: يعني من المؤسسات الرسمية أنتوا شعرتوا إنه في نوع من إنه ما في تعاون، ولكن من مؤسسات يعني كل ما يتعلق في المنتديات مثلاً واللجان الشعبية وأمور كهذه، يعني على المستوى المدني لا يوجد تعاون؟
3: لا، هاي هو على المستوى المدني لا يوجد تعاون. ولكن التعاون اللي ممكن يكون في الفترة القريبة هو تعاون في الانتخابات. يعني احنا عم نشوف كتير اهتمام من الجهة اليهودية بخصوص تصويت العرب ومساعدة اللي ما بيصوتوا انهم يطلعوا يصوتوا, وفي كتير متطوعين اللي بخططين يجوا يساعدوا مثلا من في القرى غير معترف بها, يهود يجوا يساعدوا العرب في القرى غير معترف بها على أساس يوصلوا لصناديق الاقتراع. هذا الإشي عم بنشوفه بالأسابيع اللي إحنا عايشينها بحملات الانتخابية.
2: يعني الانتخابات تجمعنا من جديد.
3: يعني هذا إشي اللي إحنا عم بنلاحظه في الفترة هاي. بتأمل إنه يعني الأوضاع إنه جو الانتخابات يخلق جو مشترك, يعني لحياة مشتركة بين العرب واليهود, يخلق زي أساس, مش هسميه أساس بس يخلق زي جو.
2: أريد أن أسألك يعني هدى, أنت يعني مديرة لمنتدى تعايش سلمي في النقب, السؤال يعني منتديات كهذه ألا يوجد تعاون فيما بينكم من أجل رأب كل الصدع اللي صار ما بعد 7 أكتوبر لتقريب وجهات النظر مرة أخرى, تعاون مشترك, حياة مشتركة, كل هذه المصطلحات وكل هذه الأمور يعني أنت تقولين بأنها باتت بعيدة اليوم. السؤال, لا توجد أي خطوات لتقريب وجهات النظر مرة أخرى؟
3: طلع احنا في محاولات جدا جدا كبيره, كثير عم بنحاول نعمل امسيات, نعمل منتديات اللي يشاركوا فيها كمان عرب ويهود. بس زي ما بقول لك اللي احنا بنشوفه فعلا في ارض الواقع العرب اللي بيجوا اكثر من اليهود اللي بيشاركوا بهاي الفعاليات. طبعا اضف الى ذلك احنا بدينا خلال هاي السنه كمان نشتغل مع مجموعات شبابيه, لانه احنا ملاحظين انه المجموعات الشبابيه هي اللي فيها بعد اكثر, فيش فيها تقارب, فيش فيها هاي. فحاليا بدينا نشتغل مع مجموعات شبابيه في الكليات والجامعات على تعزيز يعني العلاقات بينهم, على تعارف بينهم بين بعض, على انه يعرفوا خصوصا بالنقب. يعني احنا في النقب عم نلاحظ انه مستوى العنصريه عم بيرتفع, مستوى العنف عم بيرتفع بين العرب واليهود, فيش تقبل. فهاي كلها
2: والسؤال في ظل الصورة القاتمة التي تتحدثين عنها هدى, باعتقادك هل هنالك أي مجال لإعادة ترميم هذه العلاقات وتحسينها؟
3: طبعا لازم, احنا مجبورين ان نضلنا نشتغل عشان نرمم هاي العلاقات. احنا يعني مجتمعين عايشين في نفس المنطقة, عايشين في نفس البلاد, والحياة تجبرنا نعيش مع بعض, فلازم نحاول نطور حياتنا على أساس تكون حياة مشتركة, مش بالكلام إنما كمان فعليا تكون حياة مشتركة, لأنه هذا الواقع اللي إحنا عايشينه. الواقع اللي إحنا عايشينه هو واقع اللي فيه عرب وفيه يهود وفيه, مجبورين نتعامل مع بعض. ما بصيرش إنه يعني فش, أنا مش متخيلة هسه واقع اللي في المجتمع العربي عايش لحاله وما لوش ولا أي علاقة مع المجتمع اليهودي, ونفس الشيء المجتمع اليهودي ما لوش ولا أي علاقة مع هذا الإشي. يعني بنشوفه كلياتنا, بنشوف كيف إحنا متداخلين في الشغل وفي أماكن العمل وفي أماكن الشراء, التسوق, بنلتقي مع بعض في الشوارع, في الحيز العام, فما فيش عندك ولا أي إمكانية إنك تفكر إنه يكون في فصل بين هاي المجموعتين ونعيش بسلام مفصول, فيش مجال.
2: نعم, على أمل أن تتحسن طبعا كل هذه العلاقات. الحديث هنا طبعا عن العلاقات اليهودية الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر. نشكر الجزيل الشكر على هذا الحديث هدى أبو عبيد, مديرة منتدى التعايش السلمي في النقب. شكرا لك هدى.
3: أهلا وسهلا.
2: شكرا. ونحن إلى شأن آخر, إلى التوتر في الخليج رغم الأنباء عن استعدادات أمريكية لشن هجمات على إيران في الأسابيع القريبة ربما بمشاركة إسرائيلية, إلا أن طهران تجدد التأكيد على الدبلوماسية وتقول إنها سترد خلال أيام على جواب واشنطن على المقترح الأخير المقدم منهم. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
4: خير غالية. وصح مجددا تتأرجح المنطقة بين أجواء الحرب والدبلوماسية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول اليوم إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن مستمرة طبعا عبر الوسطاء، وأن بلاده تنظر حاليا في الملاحظات الأمريكية على مقترح الأيام السبعة الإيراني طبعا لحل حالة الأزمة. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحات عراقجي.
5: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه.
4: ما طرحمون رو که تحت عنوان خلال ایام معدوده هكذا عرقجی نذكر غالیا بان عرقجی هو الذي طرح المقترح خلال مداولات الجمعيات العامه في نيويورك الاسبوع الشهر الفائت، وهذا الاقتراح يتضمن ذكر ايضا فتح مضيق هرمز مقابل انهاء القتال على كافه الجبهات وتحرير الاسول الايرانيه المجمدة. الرئيس ترامب يجب أن نقول هو مرتاح بطبيعة الحال لخطة العزل الاقتصادي المفروضة من واشنطن على إيران، ومن هنا هو رفض جهرة على الأقل المقترح الإيراني. والآن بحسب الأنباء يعكف البنتاغون وبتعليمات من البيت الأبيض على إعداد خطط لشن هجمات وضربات مكثفة على الجمهورية الإسلامية قبل انتخابات التحقيق النصفي في الولايات المتحدة، أي بداية الشهر القادم، وحتى قبل موعد الانتخابات العامة في البلاد، أي في معرض الأسابيع الثلاثة المقبلة. مصادر أمريكية وإسرائيلية قالت لموقع إكسيوس ولمجلة أتلانتيك إن الهجمات المفترضة ستشمل أهدافا إيرانية تتعلق بمرافق الطاقة والبنى التحتية والبرنامج النووي الإيراني. بالاستناد إلى هذه المصادر قد تشارك إسرائيل في الهجمات الأمريكية إذا تمت فعلا. وبحسب نيويورك تايمز هذه الصحيفة، واشنطن تدرس الآن إنشاء قواعد عسكرية في إسرائيل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح في اليونان اليوم أن ما من شيء لا يمكن للولايات المتحدة إنجازه في إيران عسكريا كلما أرادت. يجب القول غاليا، مؤيدو التحرك العسكري الأمريكي يرون أنه قد يساهم في خفض أسعار النفط والوقود من أبرز اهتمامات الناخب الأمريكي، إضافة إلى عودة إيران إلى طاولة التفاوض، ولكن من موقف ضعف يدفعها إلى تقديم تنازلات لاسيما نوويا. من جهة أخرى، معارضو هذا التحرك العسكري المفترض يحذرون من نتيجة عكسية، أي ارتفاع أسعار النفط إذا رد إيراني حتمي. تهدد طهران مرارا بأنه سيشمل لابد في المقدمة دول الخليج. إلى كغالي،
2: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. ونحن الآن إلى العجز في ميزانية الدولة الذي يبقى دون تغيير عند سقف 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي وسط ارتفاع ملحوظ في إيرادات الدولة. المعطيات مع الزميلة ماريا عبد ربه.
6: على الرغم من القيود المفروضة على الحكومة خلال 90 يوما التي تسبق الانتخابات والتي تحضر عليها نفقات جديدة، سجل خلال الشهر الحالي عجز مرتفع نسبيا في الميزانية العامة بلغ 10 مليارات شيكل مقارنة مع عجز قدره 9.5 مليار شيكل خلال الشهر ذاته من العام الماضي. مع ذلك تظهر المعطيات أن العجز التراكمي في ميزانية الدولة خلال الأشهر 12 الماضية بقي مستقراً عند نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من سقف العجز الذي أقرته الحكومة لعام 2026 والبالغ 4.9%، إذ بلغ خلال هذه الفترة نحو 72 مليار شيكل. وبحسب توقعات وزارة المالية وبنك إسرائيل، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي بصورة ملحوظة مع اقتراب نهاية العام الجاري، ولا سيما خلال شهر كانون أول ديسمبر القادم، كما يحدث عادة حين تسارع الوزارات الحكومية إلى استغلال الاعتمادات المالية المتبقية من ميزانيتها السنوية. زد على ذلك من المقرر أيضا رصد 25 مليار شيكل إضافية لميزانية الدفاع خلال فصل الخريف، مما سيدفع العجز ويرفعه من 158 مليار شيكل إلى 183 مليارا. بالنسبة لإيرادات الدولة، بينت المعطيات ارتفاعا نسبته 10.4% خلال الشهر الجاري، أي نحو 57 مليار شيكل. هذه البيانات تدل على تحسن نسبي في وضع المالية العامة، إذ ساهمت الزيادة الكبيرة في الإيرادات الحكومية في كبح جماح العجز رغم استمرار ارتفاع الإنفاق، وبالتالي التحدي الأساسي أمام الاقتصاد يتمثل في المحافظة على استقرار العجز في وقت تتزايد فيه الأعباء الأمنية والمالية على خزينة الدولة بالتزامن مع اقتراب الانتخابات.
2: وفي عدد من المدارس الثانوية في النقب تتوسع المبادرات التعليمية الهادفة إلى إدخال التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي إلى البيئة المدرسية. وفي ثانوية أورت أبو تلول افتتح مختبر الخيال ليمنح الطلاب مساحة جديدة للتجربة والتعلم وتطوير مهارات تتلائم مع عالم المستقبل. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
7: في أجواء احتفالية افتتح في ثانوية أورت أبو تلول في النقب مختبر الخيال، وهو فضاء تعليمي مبتكر يفتح أمام الطلاب نافذة على عالم التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ويمنح فرصة لاكتساب مهارات جديدة استعدادا لمتطلبات المستقبل. والحديث للأستاذ راجي الخرم مدير مدرسة أورت الثانوية أبو تلول.
8: فرصة لجميع طلابنا بأن يطلعوا على مثل هذه الأمور، وخاصة في وقت يسيطر على جميع حياتنا موضوع الذكاء الاصطناعي، فجاء هذا المختبر للحد والإطلاع الطلاب والاستثمار في ثقافتهم والاستثمار في تفكيرهم نحو صناعة جيل أفضل للمستقبل.
7: المختبر أقيم مبادرة وشراكة بين مفعال بايس والمجلس الإقليمي واحة الصحراء ووزارة التربية والتعليم، ويأتي ضمن مشروع ينفذ في 3 مدارس ثانوية في قرى وبلدات واحة الصحراء. والحديث لرئيس المجلس سلام أبو عديسان.
9: فتحنا الصفوف الأولى ديميون اللي هو الخيال، والخيال جبناه على الواقع في مدارسنا الثانوية في قرى واحة الصحراء. هذه بشرة، وهني أهلنا جميعا. كل شكل بنحطه في أولادنا هذا أكسجين لأولادنا، مهم جدا. عندنا ميزانيات وإن شاء الله راح نحط أموال في مدارسنا بشكل صحيح.
7: المختبر يتيح للطلاب تجربة أدوات تكنولوجية متقدمة وتطوير مهارات الإبداع، بحيث لا يكتفون باستخدام الأدوات الحديثة بل يتعلمون كيفية توظيفها وتحويل أفكارهم إلى مشاريع. كما يضيف الأستاذ راجي الخرم مدير المدرسة،
8: وكل فكرة تبدأ بحلم صغير في هذا المختبر، ويحق لطلاب ثانوية أبو تلول مثل هذا المختبر المميز ليقف جنب إبداعاتهم وطموحاتهم في المستقبل بإذن الله.
7: وفي المجتمع البدوي في النقب تساهم مثل هذه المشاريع في توسيع آفاق الطلاب وفتح أبواب جديدة أمامهم في مجالات التكنولوجيا والعلوم والذكاء. والحديث لمفتش وزارة التربية والتعليم سالم الجريناوي.
10: أصبح الخيال واقعا في مدارسنا، إذ أن وزارة المعارف والثقافة تستثمر أموال طائلة في العلوم التكنولوجية بما يسمى STEM، وذلك لتقريب أولادنا إلى التكنولوجيا الحديثة.
7: ومن خلال تعميم المشروع في 3 مدارس ثانوية في واحة الصحراء، يأمل القائمون عليه أن يشكل المختبر مساحة جديدة للتعلم والإبداع.
2: ونبقى في النقب هذه المرة إلى ظاهرة تسرب الطلاب من المجتمع البدوي في الجنوب، حيث تعمل جمعية يخولوت على دمج حوالي 500 طالب وطالبة في أطر دراسية خاصة لمنع تسربهم من الدراسة. ينضم إلينا عماد أبو صبيح رئيس طاقم في الجمعية ومرشد تربوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد.
11: أهلا فيك غالية، مساء الخير لجميع المستمعين.
2: أهلا بك. أولا، عن مدى هذه وحجم هذه الظاهرة، ظاهرة تسرب الطلاب؟
11: أغلب أسباب التسرب من المدارس اللي اليوم احنا بنشوفها وبنواجهها من خلال عملنا في المدارس هي التحصيل العلمي المتدني في الدراسة. الطالب اللي ما عنده أي شغف بصير ما عنده أي شغف إنه يحضر للمدرسة، طالب بتكون تراكمت عنده عدة فجوات تعليمية، فلما بنقدر نعالج هذه الفجوات بنقدر نحافظ على مداومة الطالب ومواظفة الطالب في المدرسة. الحين جمعية جخلوت هي جمعية تربوية اجتماعية لتقليص الفجوات التعليمية، طبعا بالاشتراك وبالمشاركة مع وزارة التعليم. الهدف هو منع التسرب ورفع نسبة البقروت في المدارس الثانوية. عندنا عدة برامج اللي احنا من خلالها بنقلص الفجوات التعليمية، اللي بتعتمد على مبدأ إن كل طالب عند القدرات وعند القدرة على النجاح في المدرسة والوصول لنتائج اللي هي بتكون مرضية ونتائج ممتازة، والحصول طبعا على شهادة بقروت في نهاية المطاف.
2: نعم، وقدش في تجاوب معكم من ناحية كل هذه المبادرات في نهاية المطاف؟
11: احنا بنشتغل على الطلاب على رفع الدافعية عند الطلاب هذول. الطالب هذا اللي تراكمت عنده فجوات كثيرة لازم تبني عنده سلسلة نجاحات. التحدي هنا بالنسبة لنا هو مش الفجوة التعليمية بالضبط، بل إن الطالب نفسه أصبح مقتنع بعدم قدرته على النجاح. لذلك النجاح الأول بالنسبة لنا مهم جدا. لما تبني سلسلة نجاحات عند الطالب، نجاح صغير ثم نجاح كمان ثم كمان نجاح، حتى الوصول لما نوصل للهدف اللي بنيناه مع بعض من خلال الجلسات الأولى، الطالب يبدأ بناء ثقته بنفسه من جديد. بنمنحه احنا عمليا فرصة حقيقية ان الطالب ينجح.
2: نعم، وأنت تقول بأن الطالب يعني لإعطائه كل المجال اللي ينجح. والسؤال يعني من ناحية كل هذه الخطط التي تقومون بها أستاذ عماد أبو صبيح، يعني نسبة نجاح الطلاب في نهاية المطاف، يعني هل لديكم أيضا نسب تتحدثون فيها عن نجاحات؟
11: احنا كل سنة طبعا بنطلع تقارير عن نسبة الطلاب. احنا بنتعامل تقريبا، انت حكيت 500 طالب، احنا بنتعامل تقريبا ما يقارب 3000 طالب، 3500 طالب. عندنا نسبة المواظفة في آخر تقرير طلعناه في 2024، نسبة المواظفة في البرامج تبعاتنا، احنا عندنا برامج اثنين، برنامج حسام وبرنامج ستارت. نسبة المواظبة والحضور في البرامج تبعاتنا هي تقريبا فوق 95%. نسبة الطلاب اللي بيحصلوا على شهادة بقروت في برنامج ستارت هو 80%. نسبة اللي بيحصلوا على شهادة بقروت في برنامج حسام هو تقريبا ما يقارب 97%. فالهدف هو مش إنه نحكي أرقام ونحكي، الهدف هو أكثر معنوي وأكثر إنه نقلص نسبة التسرب الموجودة عندنا في كل الدولة، ولكن أغلب شغلنا إحنا اليوم موجودين في الوسط البدوي في الجنوب. إحنا طبعا ما بنشتغل بدل المدرسة، إحنا بنتعامل مع المدارس. الجمعية بتعمل بالتعاون مع المدرسة، مع نفس المعلمين الموجودين، مع نفس الطواقم التدريسية، طبعا بطريقة ونهج يخلوت. الهدف إنه مش بس نجاح الطالب في الأخير، وإنما كمان نعزز قدرة المدرسة على التعامل مع الفجوات التعليمية ومع التسرب.
2: وعلى أمل طبعا سد كل هذه الفجوات، نشكرك جزيل الشكر السيد والأستاذ عماد أبو صبيح، رئيس طاقم في جمعية يخلوت ومرشد تربوي. شكرا لك على هذا الحديث وطرح هذه القضية الهامة. شكرا لك.
11: شكرا لكم.
2: ونحن الآن إلى شؤون الانتخابات. أقل من 3 أسابيع على إجراء الانتخابات، عن المشهد السياسي الحزبي ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
12: يا هلا، تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: اليوم نتنياهو وسموتريتش يقيمان مقرا انتخابيا ميدانيا مشتركا، ماذا يقف خلف ذلك؟ بالأخص وأن عتسما يهوديت وبن غفير يبقيان خلف كل هذه المبادرات.
12: الواضح غالي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية سموتريتش حالهم كحال كل السياسيين الفاعلين على الحلبة الحزبية، يدركان تماما أن الفيصل في هذه الانتخابات سيكون نسبة الحسم، وبكل تأكيد كل صوت سيكون حاسم ومهم في كل طرف وطرف، وبالتالي من أجل إيقاظ طيار الصهيونية الدينية. لعلم نتنياهو المسبق بأن هذا الطيار لديه خيبة أمل من نتنياهو والحكومة الحالية، على الأقل في جزئية عدم تشريع قانون تجنيد يساهم بتقاسم العبء وسد الفجوة، كما لطالما حذر قادة

0: دورية مع شخصيات مؤثرة فاعلة في هذا التيار. سيكون هنالك لقاءات دورية أيضا مع النواة التوراتية المحسوبة على هذا التيار، وكل ذلك من أجل تفعيل الشارع في اليمين الذي باعتقاد قادته لا يزال خاملا، وهم بحاجة إلى دفعه من أجل الخروج إلى صناديق الاقتراع. فيما يتعلق لماذا تم استثناء بن غفير، على الأقل بحسب المنظمين لهذا المؤتمر يتحدثون على أن جمهور الهدف الذي يعزمون على التوجه له ليس بالضرورة يتطابق مع جمهور بن غفير، ولكن الواضح أن ما لا يقال في هذه الجزئية هو أن نتنياهو يسعى جاهدا لأن لا تكون لبن غفير تلك القوة السياسية الكبيرة التي عند المحك بحالة وسمحت لهم الظروف تشكيل ائتلاف حكومي أن لا يزاود على نتنياهو وأن لا يساومه، وبكل تأكيد أن لا يكون حجر أساس في أي ائتلاف حكومي مستقبل.
1: نعم، وربما فالح نتطرق أيضا إلى الدعاية الانتخابية للليكود ورئيس الوزراء في كل ما يتعلق بالإجرام في المجتمع العربي وضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد. باختصار طبعا هذا الموضوع يثير الكثير من ردود الفعل.
0: بتعرف شر البلية ما يضحك يا غالية. أصلا إدانة نتنياهو موجودة في نص الإعلان عندما يكتب سنضرب منظمات الإجرام بيد حديد، هو معقول بعده مش ضاربها وبدوش يضربها؟ يعني رئيس حكومة 15 عام بعد لا يزال لديه وقت يريد أن يضرب، لماذا لا يضرب ولماذا لم يضرب؟ ولهذا يعني حتى لو كتب نضرب بيد من حديد ربما كان هنالك من قد يفهمها أن الحكومة تسعى تجتهد تقوم بأمر ما، ولكن رئيس حكومة 15 عام تتحدث كأنك مرشح جديد وتريد أن تضرب يعني سنضرب هي سوف، ومن مثلك يعلم باللغة العربية يا غالي أنها تخدم صيغة المضارع، يعني لو تحدث بصيغة الحاضر باللغة العبرية وكتب نضرب ممكن فهمها باعتقادي، وبهذا أنهي سريعا غالية. الواضح أنه نتنياهو يريد مرة أخرى اللجوء إلى أمرين، إما تنويم الشارع العربي وعدم إخراجه لصناديق الاقتراع.
1: نعم، نشكرك الزميل فالح حبيب لضيق الوقت، نشكرك جزيل الشكر. شكرا لك فالح، شكرا. ونحن سريعا إلى موضوع يتعلق بتحلية مياه البحر، حيث يثير مخاوف صحية بشأن انخفاض مستويات المغنيسيوم واليود. عن ذلك في تقرير خالد دراوشي.
2: أعاد الاعتماد الواسع على تحلية مياه البحر في إسرائيل إلى الواجهة قضية صحية قديمة تتعلق بنقص تركيز بعض المعادن الأساسية في مياه الشرب وفي مقدمتها المغنيسيوم واليود، إذ تزال كميات كبيرة منهما خلال عملية التحلية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة اقتصادية إسرائيلية، فإن الاعتماد المتزايد على المياه المحلاة ترافق مع تأخر في تنفيذ حلول لإعادة بعض هذه المعادن إلى المياه، رغم تحذيرات ودراسات مستمرة منذ سنوات. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن مياه الشرب المحلاة تحتوي عمليا على تركيز يكاد يكون صفرا من المغنيسيوم، على عكس المياه الجوفية والسطحية التي تحتوي عليه بصورة طبيعية. وأظهر مسح أجرته الوزارة في أكثر من 130 بلدة ونقطة امتداد أن مستويات المغنيسيوم كانت أقل في المناطق التي تعتمد بشكل أكبر على التحلية، ففي 10 مدن من أكبر 30 مدينة بلغ متوسط التركيز أقل من 10 ملغرامات لكل لتر، بينما تراوح في 13 مدينة أخرى بين 10 و20 ملغراما لكل لتر. وتوضح وزارة الصحة أن مياه الشرب قبل انتشار التحلية كانت تحتوي في المتوسط على ما بين 25 و30 ملغراما من المغنيسيوم لكل لتر، وأن مياه الشرب قد تكون مصدرا مهما لهذا المعدن. وفي محاولة لمعالجة المسألة، تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع سلطة المياه وشركة مكوروت على مشروع تجريبي لفحص إمكانية إضافة المغنيسيوم إلى المياه المحلاة وتكلفة ذلك، في حين تقدر سلطة المياه كلفة تطبيق المشروع على نطاق واسع بنحو 400 مليون شيكل سنويا. أما اليود فقد عاد هو الآخر إلى النقاش في ظل تراجع وجوده الطبيعي في المياه بسبب التحلية، وذلك في وقت تتخذ فيه خطوات لزيادة استهلاكه من خلال

الغذاء. وهكذا يطرح الاعتماد المتزايد على التحلية تحديا جديدا لهذه المياه، فليس المطلوب توفير كميات كافية من المياه فقط، بل ضمان احتفاظها أيضا بتركيبة معدنية مناسبة للصحة على المدى الطويل.

وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، إيلان في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أوقات طيبة ونهاية أسبوع موفقة نرجوها لكم دائما. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
6: ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان: سد طرق رئيسية بسبب مظاهرات للحريديم، السجن المؤبد بحق الإرهابي نظمي أبو بكر قاتل الرقيب أول عميد بن يقال، الشباك يكشف عن أن بدو من النقب خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية بغية ارتكاب اعتداءات إرهابية، الليكود يطالب بأن يتم إصدار حكم يقضي بأن كسيف ارتكب جريمة شائنة، والحرارة على حالها غدا، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. سد في الساعة الأخيرة يهود متزمتون دينيا حارديم مدخل أورشليم القدس وطريق رقم 4 قرب بني براك احتجاجا على التجنيد، واشتبكوا مع الشرطة. وفي أورشليم القدس سارعت سيارة باتجاه المتظاهرين تحت جسر الأوطار، وسقط أحدهم أرضا وأصيب بصورة طفيفة. وقامت الشرطة بالتخليص جندي متشدد دينيا كان داخل سيارة حصرها حريديم، واستخدمت الشرطة قنابل صوتية ووحدة الخيل لتفريقهم. وسد متظاهرون آخرون مفترق بر إيلان في المدينة. وعلى طريق رقم 4 وقعت أيضا مواجهات بين متظاهرين والشرطة، وهناك مظاهرات في مفترقات في الشمال والجنوب، ومن المفترض أن تنتهي بعد ساعتين. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. فرضت المحكمة العسكرية السجن المؤبد على الإرهابي نظمي أبو بكر بعد إدانته بقتل الرقيب أول عميد بن يقال في قرية يعبد قبل 6 سنوات، بعد أن ألقى حجرة كبيرة على قوة من جيش الدفاع، كما ألزمته بدفع 6 ملايين شيكل لعائلة بن يقال. يستشف من معطيات نشرها الشباك أن 72 مواطنا من سكان الجنوب اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري بشبهة تعريض أمن الدولة للخطر، وقدمت بحق 50 منهم لوائح اتهام. ومن بين المعتقلين 5 شبان من شقيب السلام خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية في البلدة مستوحاة من منظمات إرهابية في مناطق السلطة الفلسطينية. وخطط هؤلاء لارتكاب اعتداء في مخفر الشرطة في شقيب السلام وفي المحطة المركزية ببئر السبع. وقد حذر رئيس الشباك دافيد زيني أمس من إرهاب بدوي في النقب، وأثار حفيظة هذا المجتمع. في عرعر عصيب اليوم شاب 20 بجروح متوسطة من جراء تعرضه للطعن، وتم نقله إلى مستشفى إليليا في الخطيرة للمعالجة. دعا حزب الليكود المستشارة القانونية للحكومة إلى أن تطلب من المحكمة إصدار حكم يقضي بأن عضو الكنيسة عفر كسيف من القائمة المشتركة قد ارتكب جريمة شائنة، وذلك حتى قبل مرافعات الدفاع والإدعاء في مرحلة ما قبل تحديد العقوبة. وكان كسيف قد أدين في وقت سابق من صباح اليوم بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة أثناء مظاهرة في منطقة جنوب جبل الخليل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون إيرانيا نحو الرياض بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في المدينة. وفي السياق شهد دخان يتصاعد من طائرة متوقفة في مطار الرياض ويعتقد بأنها كانت خلية وقت الواقعة. وقد حذر الحوثيون جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواتهم حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر، سواء التي تم استهدافها من قبل أو غيرها. كما جددوا تحذيرهم لشركات الملاحة الجوية والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدءا من ساعة بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي. وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إدانة النائب كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، والمشتركة تصف القرار بالسياسي. الشرطة تداهم حفل زفاف في النقب بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار، وتعتقل العريس ووالده وآخرين، وتفيد بإصابة قاصر بجروح خطيرة. القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس تنهي عملها ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
11: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
12: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
9: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
13: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
9: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان.
14: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
9: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
6: الأطلال

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: الكشف عن اعتقال 72 شخصا من النقب بشبهة تهديد أمن الدولة، بينهم 5 شبان من أشقيب السلام خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية. اتهام 3 من سكان النقب البدو بتزويد الإرهابي أحمد العقبي مرتكب اعتداء بئر السبع قبل 2 بوسائل قتالية. إدانة النائب كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات. مظاهرات للحريديم احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية تؤدي إلى ازدحامات مرورية خانقة. رئيس الدولة يمنح وسام الرئيس للبطولة المدنية لـ6 مواطنين منعوا إسقاط طائرة فلاي دبي. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة لضرب أهداف إيرانية قبل الانتخابات النصفية. إسرائيل توقف عمل القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات.
8: النشرة المسائية مع فراس حامد.
9: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من مظاهرات الحريديم احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية، حيث سد آلاف المتظاهرين مفترقات ومحاور رئيسة في أرجاء البلاد، ما أدى إلى ازدحامات مرورية شديدة في مدخل أورشليم القدس وطريق 4 من قرب من جفعات شموئيل ومدخل بني براك وأماكن أخرى في الشمال والجنوب. وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في هذه الأماكن التي أعلنت قبل قليل انتهاء هذه الاحتجاجات. أفاد جهاز الشباك بأنه تم اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب منذ مطلع العام الجاري للتحقيق معهم بشبهة القيام بأنشطة تهدد أمن الدولة، وقد قدمت لوائح اتهام بالفعل ضد نحو 50 منهم، ومن بينهم 5 شبان من شقيب السلام خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية. وفي سياق آخر، قدمت إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب البدو تنسب لهم تزويد الإرهابي أحمد العقبي مرتكب اعتداء إطلاق النار في بئر السبع قبل 2 بوسائل قتالية. ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد، مرحبا بك. في البداية أحمد، نبدأ من ما كشف عنه جهاز الشباك عن اعتقال أكثر من 70 شخص من النقب والجنوب، والأمر جاء بعد تحذير زيني قائد الشباك في الكابينت.
10: مساء الخير فراس. صحيح طبعا هذا الأمر، هذا البيان الذي نشرته طبعا الشباك، يعني بيان خطير جدا بالنسبة للمواطنين العرب. الحديث عن 72 مواطن تم اعتقالهم منذ بداية العام 26 هذا العام، 67 منهم من المواطنين العرب الذين يحملون جنسية وهوية زرقاء إسرائيليين، وأيضا من ضمنهم 5 مواطنين. الحديث أيضا منذ تم الشباك بيان بأنه تم اعتقال خلال الشهرين الماضي أو من شهر 5 مواطنين عرب. يعني نتذكر الحادثة التي تم اعتقال فيها أحد مواطنين قرية شقيب السلام من ضمن 5 بعد أن حاول الوصول إلى مدينة بير السبع، كان يخطط من الوصول إلى مدينة بير السبع وإلى ملها الفرم وأيضا من أجل تفجير سيارة مفخخة هناك، ولكن في اللحظات الأخيرة بحسب بيان شرط الشباك آنذاك تم إفشال هذا المخطط. طبعا هذا البيان وما تم نشره اليوم أثار ردود فعل غاضبة في منطقة الجنوب، وأيضا مستهجنة أيضا من قبل المواطنين العرب الذين اعتبروا بأن جاء هذا، يعني هذا شيء يأتي في ظل التحريض، خاصة بأن رئيس الشباك دافيد زيني قبل عدة أيام تحدث عن في المجلس المصغر الكابينيت عن خلايا قيام تهديد في التهديد الكبير في منطقة الجنوب لقيام خلايا عربية بالانضمام إلى منظمات إرهابية وتخريبية وبناء كتاب، الشيء الذي نفته أيضا الشرطة. استغربت هذا في منطقة الجنوب، استغربت هذه التصريحات. المواطنين العرب ردوا على ذلك بتصريحات يعني مستهجنة جدا، وبالتأكيد هذا الشيء يثير تساؤلات كبيرة في ظل هذه الظروف. هناك من اعتبر ذلك بأن هذه الأوامر جاءت ربما من وزير الأمن القومي الذي يريد أن يحرض طبعا بضد المواطنين العرب. هناك تساؤلات كثيرة، وبالتأكيد هذا النشر يثير قلق كبير في أواسط المواطنين العرب، مواطنين اليهود، وتساؤلات كبيرة في رأس.
9: نعم. في موضوع آخر أحمد، قدمت لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب تنسب لهم تزويد الإرهابي أحمد العقبي الذي نفذ عملية إرهابية في بئر السبع قبل 2 بوسائل قتالية.
10: نعم طبعا ذلك بعد أن قدمت النيابة العامة اليوم لوائح اتهام ضد 3 كما بينت يعني انضمام وحيازة الأسلحة وأيضا توفير أسلحة لشخص أراد أن القيام بعمليات تخريبية. طبعا هذه الحادثة كانت تحدثت في 6 من أكتوبر عام 2024 عندما قامت 3 بحسب طبعا بيان الشرطة بتقديم أو ببيع أسلحة بمسدس وذخيرة إلى أحمد العقبة الذي وصل إلى مدينة بئر السبع ودخل إلى المنطقة المحطة المركزية وقام بإطلاق النار هناك، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين ومقتل شرطية شيرة سوسليك البالغة من العمر 19 عاما. طبعا في عقاب ذلك فعلا ردود فعل غاضبة. يعني نتذكر يعني فقط قبل يومين تحدث مع رئيس معهد ريفمان وأعلن طلب رئيس الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في منطقة الجنوب لما يحدث هناك من يريد الاستغلال هذه الحادثة. وبالتأكيد هذه الحادثة ردت يعني كانت أولاقت ردود فعل غاضبة اعتبرها المواطنين العرب كما فيها الحلاء في ما حدث اليوم يعني من أجل التحريض عليهم، خاصة بأن اعتقالات كانت فعلا خلال السنوات الماضية في رأس اعتقالات عدد من المواطنين العرب عن طريق جهاز الأمن العام مع الشباك. ربما في رأس يعني نشاهد هدب ردود الفعل من قبل الشرطة وأيضا قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة في الشرطة، فلنشاهد ذلك.
11: בוקר הוגש כתב אישום כנגד 3 מחברי החוליה שהיו שותפים לרצח הסיירת של משמר הגבול שירה סוסליק זיכרונה לברכה ב6 באוקטובר 2024. למעשה לאחר מספר חודשים מאומצים יחד עם השבק, יחד עם ימ"ר דרום, יחידת המסתערבים של מג"ב דרום וכוחות נוספים, הצלחנו לשים את היד על שלושה מעורבים שותפים לרצח המתועב הזה בתחנה מרכזית בבאר שבע, כאמור, בשישה באוקטובר 2024. משטרת ישראל, משמר הגבול וכוחות הביטחון השונים מבקשים להעביר מסר מפה שאנחנו לא נרפה את ידינו, ואנחנו נסגור מעגל סביב כל אחד כזה שהעיז, ששיתף פעולה או שניסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל.
12: בחודשים האחרונים יחידת ימ"ס דרום בשת"פ שבק ואמר דרום פעלו כנגד מספר חברי חוליה שהיו שותפים לביצוע פיגוע רצחני בתחנה מרכזית באר שבע, בו נהרגה סיירת מג"ב שירה סוסליק. בוצעו מספר מעצרים כנגד חברי החוליה, ובתום חקירה מאמצת הוגשו כנגדם היום כתבי אישום. בעצם הוצע סגירת מעגל על כל הפרשה. היחידה ביצעה מספר מעצרים כנגד אותם חברי חוליה טרור שעוסקים גם בהברחות, הברחות אמל"ח מגבול מצרים. אותו נשק שחדר מגבול מצרים בעצם הוא זה שהגיע לידיו של המחבל המתועב. מדובר בסגירת מעגל מאוד חשובה וערכית עבורנו, בה ביצענו מספר מעצרים כנגד חוליית הטרור. ימ"ס דרום ויתר כוחות הביטחון יעשו הכל כדי לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל.
13: نعم احمد بجملتين وثلاثه في موضوع اخر الشرطه تداهم حفل زفاف في النقب بعد بلاغ عن اطلاق نار واعتقال العريس ووالده.
10: نعم كان ذلك طبعا ليلة أمس عندما تم إطلاق يعني النار في أحد الأراضي بالقرب من أو في قرية غير معترف بها بالقرب من بلدة كسيفة. قوات الشرطة التي وصلت طبعا وصلت بعد أن تم إصابة شخصين فتى بإصابات صعبة يعالج في مستشفى سروكا وأيضا شخص آخر بإصابات خفيفة. الشرطة قامت باعتقال سبعة أشخاص اليوم بما فيهم العريس والد العريس وأيضا قريبه وأيضا المصور ومشغل مسيرة أخرى. طبعا اعتقالات تأتي في ظل حملة تقوم فيها الشرطة ضد ظاهرة إطلاق النار في العراس وطبعا وزفات العرسان أو العريس كما يتم كما في منطقة الجنوب ونشاهدها بشكل كبير في راس خلال الأشهر الأخيرة.
13: أحمد أبو سويس شكرا جزيلا لك. والآن إلى موضوع آخر. أفاد موقع إكسيوس بأن البنتاغون طلب من القيادة المركزية الأمريكية قبل أيام رفع الجاهزية لاستئناف الحرب على إيران، حيث تدرس واشنطن توجيه ضربات محدودة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأضاف موقع إكسيوس إن العمليات قد تبدأ حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بأسبوع. كما أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنه من المرجح أن تشارك إسرائيل في أي هجوم أمريكي واسع على إيران، وسط خشية إسرائيلية من أن تبادر طهران إلى شن هجوم استباقي. انضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك في البداية. إيال، وفق التصريحات الأمريكية الأخيرة نحن على وشك توجيه ضربة أو استئناف الحرب على إيران. البنتاغون وجه القيادة المركزية لدراسة هذا الأمر، ومن المرجح أن تكون إسرائيل شريكة بهذا الهجوم.
14: ليس بالضرورة، في هذه المرحلة نتحدث فقط عن تكهنات احتمالات. يجب القول موقع إكسيوس قد أشار أيضا إلى ذلك بأن القرار لم يتخذ بعد، ما صدر في هذه المرحلة تعليمات فقط إلى قيادة المنطقة المركزية سنتكوم باتخاذ كل الاستعدادات لاحتمال العودة إلى الحرب في إيران، والحديث يدور عن العودة إلى قصف الأهداف التي لم يتم قصفها في الحرب السابقة، خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية في إيران وكذلك كل ما يتعلق بالبرنامج النووي. ولكن مرة أخرى نتحدث فقط عن احتمال واتخاذ الاستعدادات والإجراءات. القرار لم يتخذ بعد، بمعنى أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ القرار ولم يصدر التعليمات بهذا الموضوع، بمعنى الاتجاه إلى المرحلة التنفيذية، وإنما فقط بمرحلة التجهيزية والاستعداد. يجب القول أن وسائل الإعلام الأمريكية أيضا وعدد كبير من المحللين المحللين الأمريكيين الباردين يشكون فيما إذا كان فعلا الرئيس الأمريكي ينوي العودة إلى الحرب في إيران. هناك مبررات مختلفة، هناك عوامل مختلفة، ولكن بلا شك هذه التعليمات قد صدرت. بطبيعة الحال من ناحية إسرائيل ربما هذا قد يحقق أمنية رئيس الوزراء نتنياهو الذي كان خلال أشهر طويلة يتطلع ويتأمل العودة إلى الحرب في إيران، خاصة على أو قبل الانتخابات في إسرائيل. بطبيعة الحال إذا ما فعلا قد تم أو قد اتخذ الرئيس الأمريكي القرار بالعودة إلى القتال في الجبهة الإيرانية، هذا الأمر قد يرجع، ربما يعرقل، ربما قد يؤدي إلى تشويش الانتخابات المقررة في إسرائيل في 27 من هذا الشهر. بطبيعة الحال في هذه المرحلة نتحدث فقط عن تكهنات. ربما فراس يجب القول أن تجربة الماضي قد أثبتت بأن إذا ما كان هناك أمرا قد يكون مستحيل التكهن والتنبؤ كيف سوف يتصرف وما هي القرارات التي يتخذها هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
9: نعم، دعنا نقول حتى مسؤولين إسرائيليين قالوا بشكل واضح إذا كان هذا الأمر سيتم قد يتم حتى بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، لأن هدف ترامب في نهاية المطاف هو إعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه قبل ذلك، ولا يمكن إجراء ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين. لذلك مصادر إسرائيلية ترجح بأن هذا الأمر لن يحدث في نهاية المطاف.
14: ولا بد من الإشارة إلى ملاحظة هامة فيما يتعلق بهذا الموضوع، الانتخابات النصفية أيام معدودة بعد الانتخابات في إسرائيل، ولكن بغض النظر عن ذلك معظم التقارير والأبحاث والمعلومات تفيد بأن الحصار الأمريكي المفروض على إيران في مضيق هرمز في نهاية الأمر له نجاعة كبيرة، أولا فيما يتعلق بكمية النفط التي يتم نقلها عن طريق مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة في الفترة الأخيرة بعد فرض هذا الحصار. من الجانب الآخر الانهيار الاقتصاد الإيراني الذي يتدهور بشكل مستمر، لذلك هناك علامات استفهام من ناحية المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بهذا الموضوع. لماذا قد يتجه الرئيس الأمريكي إلى العودة إلى الحرب في إيران، وخاصة أن معظم المعطيات ربما قد تعكس أو تكون مخالفة لذلك. على كل حال في هذه المرحلة التكهنات لا تزال مستمرة، ولكن مرة أخرى يجب القول القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، نتحدث فقط عن تعليمات لاتخاذ الإجراءات وأن تكون القيادة العسكرية في حالتنا من الجاهزية والحضر.
9: نعم إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
14: شكرا فراس.
9: منح رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ أوسمة رئيس الدولة للبطولة المدنية للإسرائيليين الستة الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي وساهموا في الاستيلاء على الإرهابي الطيار وتقديم العلاج للطيار الجريح. وفي كلمة ألقاها أثنى رئيس الدولة على البراعة التي أبدوها والتي أنقذت حياة الركاب. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك. في البداية أنت وكبت هذا الحدث عن قرب من مقر رئيس الدولة، ضعنا في الأجواء التي كانت هناك.
15: نعم، مساء الخير لكم جميعا في رأس. بالفعل كانت هناك في مقر رئاسة الدولة عصر اليوم مراسم احتفالية لتكريم المواطنين الستة الذين أنقذوا طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب. من بين الحاصلين على هذه الأوسمة يانيف حيون الذي استولى على أسطح أجهزة التحكم عن الطائرة، كذلك الدكتور شوتا مسايف طبيب الأسنان الذي قدم العلاج الطبي للطيار المصاب الطيار الهندي سميت ماتشهار، كذلك لتالي وتسفيكا مناس تالي التي سمعت أصوات الصراخات من داخل قمرة الطائرة وقامت باستدعاء جميع الآخرين الذين استولوا على الإرهابي النائب الطيار العماني الذي حاول تحطيم الطائرة فوق الأراضي الإسرائيلية. وكذلك لأساف رجوان وأور فيرديلوف. هؤلاء كانت هناك هؤلاء كانوا مرافقين بأبناء عائلتهم، أجواء احتفالية، ورئيس الدولة أشاد بهم وعفوا وأثنى عليهم بصورة رائعة. كذلك أعلن رئيس الدولة عن تقديم الطيار الهندي الكابتن سميث ماتشهار وسام الشرف أيضا، لأنه قام بإنقاذ الطائرة. لو قام بفتح باب القمرة لما كانت الطائرة قد تهبط وتنهار. اقترح أن نستمع، نحن اليوم كنا كما تفضلت في رأس في مقر وسائل إسرائيل، والتقطنا صور وفيديوهات مع المشاركين، فلنشاهد أولا ما يقوله رئيس الدولة خلال لقائه وتوزيع أوسمة الشرف لتفيكا وتالي مناس الذين كانوا من بين الحضور، وكذلك يليه الدكتور توشا الذي تحدث إلينا عن شعوره حول هذه المراسم وكل هذه التجربة المروعة، فلنشاهد.
16: קודם כל, איפה נינה? נינה מהממת, בזכותך, בואי מוטה. נינה יקרה.
17: אהובה שלך.
16: בדיוק. אז מה נאמר ומה נגיד? קודם כל, טלי, איך פתאום את שומעת כמה זה היה חזק? בסוף, תדעת, יכולים להרים בקוקפיט.
17: אז באמת...
16: היה לך חוש שישי, אני אומר את זה.
17: ככל שעובר הזמן, אני באמת מנסה לשאול את עצמי מה עורר את תשומת ליבי, כי באמת זה לא היה איזה צעקות או... אבל שוב, כנראה אנחנו עם דרוך, אני אימא, כנראה אינטואיציה אימאית, והייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האנשים הכי נכונים שיש.
16: מדהים.
18: הזמן מרפא הכל, אבל הכי חשוב שניצלנו, כן, שאנחנו בחיים. אחרי זה נתגבר על הכל.
15: איך ההרגשה להיות פה היום שאתה אחרי מעשה אירועי שכזה?
18: אני חושב שמאוד מרגש. זה... אלוהים נתן לנו גם את החיים וגם מעמד כזה. אני ממש מתרגש. מתרגש מאוד.
15: ומה התגובות שאתה מקבל מהרחוב, מהעם?
18: התמיכה מלאה בהכל, התמיכה מלאה רק לא מהרחוב ולא מהעם, אני חושב שמכל העולם, וזה מרגש, זה מרגש, זה נעים מאוד.
15: אתה הטייסים הבריטי, אתה הכרת אותם?
18: כן, בכמה מילים, החלפנו, רק באתי, אמרתי להם תודה.
15: ומה לגבי הטייס, הסגן הטייס המחבל? הבנו שכנראה נסתיימה החקירה שלו אולי, ותכן שהוא יענש בקורי
18: מיליון. אני חושב שזה בקרוב יתפרסם.
15: שיהיה בהצלחה.
18: תודה רבה. תודה.
9: نعم شمعون بجملتين أو ثلاثة عن التحقيق، إلى أين وصلت هذه التحقيقات؟
15: نعم التحقيقات استكملت كما يبدو. الشباك ممثلو محققو الشباك شاركوا هناك. ليس من الواضح ما الذي سيكون مصير نائب الطيار الذي كان يحاول تحطيم الطائرة، هل ستفرض عليه عقوبة من قبل السلطات الإماراتية أم لا. على كل حال هناك ارتياح كبير في إسرائيل وفي العالم من نجاح هذه الأهولاء الأبطال من إنقاذ الطائرة، وعلى مدى نها 174 مراكب ومراكبة في رأس.
9: نعم شيمون أران، سنعود لك لاحقا في سياق هذه النشرة. شكرا جزيلا.
15: شكرا لك.
9: في متنزه اليركون بتل أبيب نظمت الليلة الماضية المراسم الوطنية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
19: 3 سنوات مرت على أحداث 7 أكتوبر، لكن مشاهد ذلك اليوم وتفاصيله ما زالت حاضرة في ذاكرة كثيرين. مساء أمس وفي أجواء امتزج فيها الحزن بالأمل، اجتمعت عائلات الضحايا والمخطوفين إلى جانب آلاف المشاركين في متنزه بارك يركون في مدينة تل أفيف لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر.
20: التكس شلأم التكس شنواد لأنسيخ את הטבח הזה שעשו בנו. לא ניתן לאף אחד להשכיח או לטטא פרטים. אנחנו פה כדי להגיד שאת האירוע, את האסון הזה, אנחנו לא יכולים לשכוח, לא נשכח.
21: לזכר קורבנות 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, הקהל מתבקש לעמוד לדקה דומייה.
19: هذه المراسم التي نظمتها عائلات المخطوفين استهلت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا قبل أن تتوالى كلمات ذويهم إلى جانب عرض مقاطع فيديو وثقت أحداث ذلك اليوم وما مرت به العائلات التي شددت على أهمية إبقاء أحداث 7 أكتوبر حاضرة في ذاكرة المواطنين وعدم السماح بأن تتلاشى تفاصيلها مع مرور الوقت
22: لصد الكيف والأفدان نحن نتصرف לבנות מחדש, לשקם ולתקן. אין לנו אופציה אחרת. וזה מה שאנחנו עושים בתנועה הקיבוצית, בקיבוצים, יום-יום.
23: אנחנו חיים פה באזור ואנחנו צריכים לחיות בשלום עם האנשים. מה שכן, אם בארגון טרור אתה לא יכול לעשות שלום. מכיוון שארגון טרור הוא בא להרוג אותך בכל מקרה, לא משנה מה. אז להילחם בארגוני הטרור, אבל לחפש שותפים לתקווה הזאת לשלום.
19: عمري شفروني احد مؤسسي حركه كوم والذي خاطب افراد عائلته الذين قتلوا في كبوتس بعذي قالا بانهم لم يكونوا يستحقون ان يقتلوا وانهم كانوا وحدهم من دون حمايه مضيفا انه هو ايضا لم يتمكن من مساعدتهم رغم الساعات الطويله التي قضوها داخل الغرف الامنه وقال ان احداث ذلك الصباح كشفت اخفاقات عميقه في اداء المنظومات وادت الى تحطيم الثقه بالدوله واكد ان اعاده بناء هذه الثقة تتطلب أولا معرفة الحقيقة من خلال إقامة لجنة تحقيق في أحداث ذلك اليوم
24: خيبين لدعت ما كرا للو حكيرات الأمت لو نوخا لتكن ولو نوخا لوده شזה لو يكرا شوف أسور شזה ي ويكوح بوليتي زو خובה مصريت خובה اركيت وخובה بتخونيت
19: أما دي مرتيانو والدة المجندة نوع مرتيانو التي اختطفت من قاعدتها العسكرية وقتلت في قطاع غزة فأتحدثت عن ابنتها وعن تجربة العائلات التي عاشت أشهر من الانتظار والأمل وقالت بأن نوع علمتها طول 19 عاما معنى الأمومة لكنها لم تعلمها كيف تكون أما ثكلا ولا كيف تكون أما لابنة اختطفت ولم تعد وتحدثت مرتيانو أيضا عن المخطوفين الذين اختطفوا هم أحياء وعن عائلاتهم التي بغيت تنتظر بجانب الهاتف والباب وتتخيل لحظة عودتهم واحتضانهم
25: نساتي اتسلمتي دفكتي على دلتوت صعقتي اتخننتي אל تخكو ان زمان اد شببيت الخوليم شيفا رופה مخبل رصخ اتخ بدم كار
19: وشهدت المراسم مشاركة واسعة أفاد المنظمون بأن نحو 50,000 شخص شاركوا فيها وفي المقابل غابت عن المراسم عائلات الضحايا والمخطوفين العرب باستثناء عائلة المرحوم سامر الطلالق الذي اختطف وقتل في قطاع غزة إلا أن أفراد العائلة فضلوا عدم الحديث إلى وسائل الإعلام
26: ما كنتش متوقع أنه عامة الشعب العربي يجي لهون ولكن العائلات كل واحد عذروا معه بس 7 اكتوبر عمل هزة في الدولة لكل المواطنين عرب ويهود فممكن من يومتها لليوم بعد ما صارش في تأخي وما صارش في يعني تسكير الجوار اللي صارت
19: وفي ختام المراسم أدي النشيد الوطني فيما بقيت أجواء الحزن والذكرى حاضرة بين المشاركين بعد 3 سنوات على ذلك اليوم الذي غير حياة آلاف العائلات
9: وفي موضوع آخر أدانت محكمة الصلح في أورشليم القدس النائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات في حين وصفت القائمة المشتركة قرار المحكمة بقرار سياسي وكسيف اعتبره ملاحقة سياسية ضد اليسار والمجتمع العربي وممثليه التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بنحاس
0: محكمة الصلح في أورشليم القدس أدانت اليوم عضو الكنيسة أوفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطين في ظروف مشددة خلال مظاهرة جرت في جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات عام 2022.
1: דובר במשפט שכל כולו פוליטי, אבל הדבר אולי חשוב ביותר, כי הרי לא אני עומד פה על הפרק, עומד פה על הפרק מחנה שלם, מחנה שמציג אלטרנטיבה אמיתית יחידה.
0: وبحسب لائحة الاتهام حاول كسيف الوصول بسيارته إلى منطقة احتجاجات إلى أن قوات الشرطة منعته من مواصلة طريقه وخلال المواجهة عاد كسيف بسيارته إلى الوراء باتجاه أحد أفراد الشرطة ما أدى إلى إصابة ساقه وبعد ذلك خرج كسيف من السيارة وضرب الشرطي بيده على رأسه
2: أسوغ لخبر كنسة لنقود بأيموت كلبي أف أدام وبفرات له كلبي شطرين السرطوني بطيق هذا يوم מאוד ברורים, הם תיעדו את המעשים באופן מאוד מובהק. הרכב שבו נהג חבר הכנסת כסיף נראה פוגע בשוטר, ולאחר מכן השוטר חבר הכנסת כסיף יצא מהרכב ופגע בראשו של השוטר. מדובר בפעולה מכוונת, בית משפט דחת הטענות שמדובר בשני מעשים שנעשו בצורה לא מכוונת.
0: وخلال المحاكمة نفى كسيف أن تكون أفعاله متعمدة وقال إن إصابة الشرطي بالسيارة كانت عرضية وإن الضربة جاءت في إطار الدفاع عن النفس إلى أن النيابة رفضت رواية كسيف قائلة إن الأدلة تثبت أن الاعتداءين كانا متعمدين.
1: אז אנחנו רואים שבוודאי יש אכיפה בררנית, כאמור גם הפרו את החסינות שלי, זה באמת, אם זה לא היה כל כך עצוב, פוליטית, לא מדבר על האישית, זה באמת הייתה בדיחה, והשופט התעלם לחלוטין מהעובדה שבסיטואציה שהייתה, שוטר איים לירות בי.
0: المحكمة قبلت موقف النيابة وقررت أن أفعال كسيف لا تندرج ضمن الدفاع عن النفس كما أنها لا تتمتع بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو الكنيست في إطار عمله السياسي.
3: קיבלנו את הכרעת הדין ממש לפני מספר דקות, אנחנו כמובן נלמד אותה לעומק, נתכונן לשלב הטיעונים לעונש ולאחר מכן נשקול כיצד לערער על הכרעת הדין.
0: من جانبه عقب عضو الكنيسة عوفر كسيف على قرار إدانته قائلا إنها جزء من ملاحقة سياسية مستمرة ضده واتهم جهات سياسية بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة.
1: העניין הוא לא אישי, אני לא מודאג לגורלי שלי. היו לי חיים לפני הכנסת, היו לי חיים אחרי הכנסת. הכנסת היא לא מסעת חיי, היא לא מטרה, היא אמצעי, היא אמצעי לקדם מאבק. והמאבק הזה יקודם איתי או בלעדיי.
0: ومن جانبها أعلنت القائمة المشتركة دعمها لكسيف واحتجت على اعتماد المحكمة على إفادات أفراد الشرطة المشاركين في الحادثة بدلا من إفادات ناشطي حقوق الإنسان مضيفة أن ذلك يأتي في وقت يواصل فيه وزير الأمن القومي بينغفير دعم أفراد الشرطة المتورطين في مثل هذه الأحداث.
9: والآن إلى انتخابات 2026. 19 يوما على الانتخابات للكنيست والأحزاب والقوى السياسية تعمل على رفع نسبة التصويت في صفوف مصوتيها وحشد أكبر عدد ممكن من أنصارها وترى بعض الأحزاب أن معركة البقاء والسيطرة تحسم على عتبات معسكرها بالذات. نقول مساء الخير لمراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح مرحبا بك. دعنا نبدأ فالح من استطلاعات الرأي العامة على الأقل لدى أخبار كان 11 التي تمنح منذ فترة الموحدة فقط 5 مقاعد. هل بات الرقم 5 برأيك مقلق أو ضاغط للموحدة؟
4: ممكن ولكن ليس بالضرورة. ممكن باعتبار فراس أن الموحدة لطالما رمت وتحدثت على أنها تريد أن تحصل على نسبة الأصوات الأعلى من أبناء المجتمع العربي لكي تحصل على 7 مقاعد وأكثر، وبالتالي تشكل تلك الكتلة المكملة التي تفرض حضورها ووجودها بقوة من حول طاولة المفاوضات عند تشكيل الائتلاف الحكومي المستقبلي. في الوقت الذي فيه استطلاعات الرأي فراس ليست بالضرورة تشكل بوصلة تعكس اتجاه، بل هي مرآة تعكس نبض الشارع. في الموحدة هنالك من يتحدث على أن أفضل الاستطلاعات يعني بنهاية المطاف تتنبأ الماضي، والقيادة الحقيقية هي تلك التي تقود حيثما يجب وتصنع المستقبل الذي لا تراه الأرقام. وبالتالي كل من أتحدث معهم من داخل الموحدة لا ألتمس عندهم أي نوع من الضغط أو القلق، سيما وهنالك أيضا فراص استطلاعات رأي أخرى التي تمنحهم 6 مقاعد و7 مقاعد، ولعل ما يزيدهم ثقة هو الالتفاف الجماهيري من حولهم كما هم يتحدثون عن ذلك من خلال الحلقات البيتية، الاجتماعات والمهرجانات الميدانية. ولعل من أكد ذلك أيضا كان اليوم المصدر النافذ الذي تحدثنا معه من داخل الموحدة عندما قال: الحملة تتقدم بشكل إيجابي جدا ونلمس استجابة الناس لخطاب الموحدة الواضح، نتابع جميع استطلاعات الرأي ومتفائلون وواثقون أننا سنصل لأغلبية عربية تكفي لتغيير حكومة اليمين العنصرية. المؤشر الحقيقي هو الالتفاف الناس حولنا لنواصل مشوار التأثير. الموحدة شغلها الشاغل الحصول على عدد المقاعد الكافي الذي من خلاله يمكن لائتلاف التغيير أن يشكل ائتلاف حكومي دون الاستناد أو اللجوء للاستناد إلى القائمة المشتركة.
9: نعم، ذكرت الحملة الانتخابية للموحدة، هل نحن نلمس في الأيام الأخيرة ارتداء بنيامين نتنياهو عباءة أبي يائير مرة أخرى؟
4: ممكن فراس، سيما واليوم فاجأ الجميع عندما كتب بوست سنضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد، وكأن لا يزال هنالك متسع من الوقت. ولك أن تتخيل، هو لا يضرب، ولماذا لم يضرب؟ هذا هو السؤال. نتنياهو يتحدث وكأنه مرشح جديد، يعني مرشح جديد لم يجرؤ على فعلها. ولكن أنا كنت وضحت بإسهاب حول هذا الموضوع مع الزميل يوسف وسيم كيوف، يمكن الرجوع ومشاهدة المداخلة عبر تطبيقات مكان تليجرام فيسبوك إلى آخره. ولكن الواضح في رأس أنه نتنياهو بدأ يعمل على تنويم الصوت العربي لتخفيض نسبة التصويت من جهة، ولربما العكس صحيح تماما. كونه ضمن أن معسكر التغيير لن يجرؤ على تشكيل ائتلاف حكومي يستند إلى العرب، هو يريد من خلال هذه المدونات والحملات استفزاز العرب ليخرجوا إلى صناديق الاقتراع أكثر، وبالتالي يكون قد ضمن قطع الطريق على تشكيل ائتلاف حكومي برئاسة أيزنكوت. نتنياهو كحال نتنياهو كل شيء وارد.
9: نعم، بخطوة لافتة وربما كما يقال فينتر خلط الأوراق، نتنياهو وسموتريتش يقيمان مقر انتخابي ميداني مشترك، ما الذي يقف خلف ذلك؟
4: طلع فراس، هنالك تخوف على الأقل لدى طيار الصهيونية أو من الطيار، طيار الصهيونية الدينية. لهذا نتنياهو تحت عنوان نخرج للتصويت وننقذ اليمين أقاموا اليوم مقر انتخابي ميداني سياسي، الهدف منه هو بدء إيقاظ صوت اليمين من هذا الطيار، علما ونتنياهو يدرك تماما أنه لدى هذا الطيار هنالك خيبة أمل من هذه الحكومة، على الأقل في جزئية عدم تشريع قانون تجنيد يقود إلى تقاسم العبء ويسد الفجوة القائمة التي لطالما حذر منها قيادة الجيش. لهذا هم بدأوا بجولات جلسات مع حخامات نوى توراتية، شخصيات مؤثرة في هذا الطيار من أجل إيقاظ معسكر اليمين، سيما وحال اليمين كحال كل العاملين والفاعلين على الحلبة الحزبية يدركون تماما أن كلمة الفصل والفيصل ستكون لنسبة الحسم، وكل صوت يمكن إنقاذه بطبيعة الحال سيلقي بظلاله على حزب بأكمله ومعسكرات بأكمله. لهذا كل صوت حاسم، وهم يركضون خلف كل صوت وصوت من أجل حثه للخروج إلى صناديق الاقتراع.
9: فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. أنهت اليوم القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس عملها بناء على قرار إسرائيل، وذلك ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات في يهودا والسامرة، وقالت مصادر مطلعة إن 20 دبلوماسيا بريطانيا سيغادرون البلاد على أن يبقى في مبنى القنصلية 7 آخرون للعمل على نطاق مقلص جدا، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى قنصلية بلاده في شرقي أورشليم القدس لن يغلق، وسيطلق عليها البعثة البريطانية لتستمر في تقديم الخدمات الحيوية، وأضاف أن لندن لن تتخذ خطوات ضد إسرائيل في إعقاب هذه الإجراء. ينضم إلينا مرة أخرى من جديد مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، إلى أي مدى بالفعل يمكن اعتبار هذا الأمر إغلاق فعلي؟ هناك طرد لعشرين دبلوماسي بريطاني، إبقاء 7، لندن تقول بأن القضية فقط تحويل اسم.
15: نعم، أولا بالفعل تم إغلاق القنصلية. المبنى هو مبنى تابع للقنصلية البريطانية التي تعمل، انتبه، في أورشليم القدس، في شرقي أورشليم القدس منذ 188 عاما. لم تتخذ إسرائيل مثل هذه الخطوة، ولكن هذه المرة بسبب هذه السياسة البريطانية المعادية لإسرائيل فقد قرر وزير الخارجية القيام بذلك. 20 دبلوماسيا بريطانيا غادروا البلاد، بالإضافة إلى 20 ممثلا بريطانيا تم إبعادهم من مركز التنسيق الأمريكي في كيريات جات. كذلك أوقفت إسرائيل وأبعدت المدربين البريطانيين الذين عملوا على تدريب القوات الأمن الفلسطينية في رام الله. بالإجمال هناك خطوات عقابية إسرائيلية، كانت هناك اتصالات إسرائيلية بريطانية، السفير سايمون السفير البريطاني حاول جاهدا لمنع هذه الخطوة، كما أن الخارجية البريطانية بريطانيا توجهت إلى عدة دول أيضا لتغيير ولتتراجع إسرائيل عن هذه الخطوة، ولكن إسرائيل مصرة على ذلك. كما اتخذت إسرائيل القرار تم إغلاق القنصلية، الدبلوماسيون البريطانيون غادروا، ولكن المبنى سيحمل عنوان البعثة البريطانية في أورشليم القدس. لن تكون هناك خدمات قنصلية لبريطانيا، وهذا ما تقول لنا مصادر سياسية إسرائيلية. فنشاهد ما قاله اليوم وزير الخارجية جيدون سار في أعقاب كل هذه الضجة، كل هذه الأزمة بين إسرائيل وبريطانيا، يؤكد بأن إسرائيل تريد أن تكون هناك علاقات وطيدة مع كل دولة بما في ذلك مع بريطانيا، ولكن السياسة البريطانية تلاقي ردود إسرائيلية صارمة كما يقول وزير الخارجية جيدون سار. فلنشاهد.
5: كونسوليا البريطانية بيروشلايم مستيمت את פעילותה היום. בהתאם, השלט של הקונסוליה הוסר. לא רצינו להגיע לכך, אבל פעולות ממשלת הלייבור הובילו אותנו לכאן. ההחלטה האחרונה בסדרה הייתה ליזום שורה של סנקציות מרחיקות לכת כנגד ההתיישבות ביהודה ושומרון, כמו גם סנקציות נוספות שעניינן הרחבת השעיית רישיונות ייצוא ביטחוני לישראל. כל זאת לצד רטוריקה עוינת שכוללת האשמות שקריות נגד ישראל, כגון בטיהור אתני. החלטה זאת מצטרפת לשורה הולכת ומסלימה של צעדים חד צדדיים נגד ישראל שאימצה ממשלת הלייבור מאז כניסתה לתפקיד ביולי 2024. כפי שהודעתי, הקונסוליה הבריטית בירושלים סיימה את תפקידה היום. הקונסולית הכללית ו-20 דיפלומטים מסיימים את תפקידם ויעזבו את ישראל. המבנה ששימש את הקונסוליה הוא רכושה של ממשלת בריטניה. אישרנו לממשלת בריטניה להפעיל במבנה שחדל לשמש היום כקונסוליה צוות משימה משונמך של 7 דיפלומטים בלבד, בהיקף פעילות מצומצם מאוד.
9: נעם, שמעון הרן, שוקרן ג'זילן לק.
15: שוקרן לקום.
9: وفي موضوع آخر، مشروع ريادي في مدرسة أبو تلول الثانوية في النقب لمنح الطلاب مهارات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل تطور هذا المجال في الحياة اليومية. عن ذلك في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
6: أهني قرية أبو تلول ومدرسة أورت أبو تلول، الخيال وصل إلى أبو تلول.
7: في أجواء احتفالية افتتح في ثانوية أورت أبو تلول في النقب مختبر الخيال، وهو فضاء تعليمي مبتكر يفتح يفتح أمام الطلاب نافذة على عالم التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ويمنح فرصة لاكتساب مهارات جديدة استعدادا لمتطلبات المستقبل.
8: نحن مؤمنين شزوت اكيتا عتيديت ان يوتر مكم للوح وغير او لموراه شومدت ومدكلمت للتلاميذ. התלמידים גם משתעממים בכיתות הרגילות, במעבדת הדמיון הם עפים ולא שומעים אפילו את הצלצול, כך שאנחנו מאמינים שזאת הכיתה של העתיד, ואנחנו שמחים שהיא נמצאת דווקא בפריפריה, מאפשרת לצמצם פערים ונמשיך לעשות את זה.
6: לשים פה טקסט.
7: על מוכתבר הוקים המבדרת ושרקת בין המפעל הפייס והמג'לס האקלימי וחת הסחרה ווזרת התרבית והתעלים, ויאתי דמנה משרוע ינפד في ثلاث מדרס תנאוية في קורה ובלדת וחת הסחרה.
25: מדובר פה בפריצת דרך, בקדמה טכנולוגית, ואנחנו מקווים שהילדים וההורים והמורים וכל צוות הבית ספר ייהנה מהטכנולוגיה החדשה, כי אני רואה בית ספר שמתפקד בצורה מדהימה, ואנחנו שמחים לראות את התוצאות של הכסף שאנחנו משקיעים הולך למקומות טובים ועושים איתו דברים טובים.
10: אסבח אל-חייל וואקען פי מדארסנא. إذ أن وزارة المعارف والثقافة تستثمر أموال طائلة في العلوم التكنولوجية بما يسمى STEM، وذلك لتقريب أولادنا إلى التكنولوجيا الحديثة.
7: المختبر يتيح للطلاب تجربة أدوات تكنولوجية متقدمة وتطوير مهارات الإبداع، بحيث لا يكتفون باستخدام الأدوات الحديثة بل يتعلمون كيفية توظيفها وتحويل أفكارهم إلى مشاريع.
11: فرصة لجميع طلابنا بأن يطلعوا على مثل هذه الأمور، وخاصة في وقت يسيطر على جميع حياتنا موضوع الذكاء الاصطناعي، فجاء هذا المختبر للحد ولإطلاع الطلاب والاستثمار في ثقافتهم والاستثمار في تفكيرهم نحو صناعة جيل أفضل للمستقبل.
7: وفي المجتمع البدوي في النقب تساهم مثل هذه المشاريع في توسيع آفاق الطلاب وفتح أبواب جديدة أمامهم في مجالات التكنولوجيا والعلوم والذكاء.
12: فتحنا الصفوف اللي قلنا دميون اللي هو الخيال، والخيال جبناه على الواقع في مدارسنا الثانوية في قرى واحة الصحراء. هذه بشرة، وهني أهلنا جميعا. كل شكل بنحطه في أولادنا هذا أكسجين لأولادنا، مهم جدا. عندنا ميزانيات وإن شاء الله راح نحط أموال في مدارسنا بشكل صحيح.
11: وكل فكرة تبدأ بحلم صغير في هذا المختبر، ويحق لطلاب ثانوية أبو تلول مثل هذا المختبر المميز ليقف جنب إبداعاتهم وطموحاتهم في المستقبل بإذن الله.
7: ومن خلال تعميم المشروع في ثلاث مدارس ثانوية في واحة الصحراء، يأمل القائمون عليه أن يشكل المختبر مساحة جديدة للتعلم والإبداع.
9: معطيات جديدة لدائرة الإحصاء المركزية تظهر أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في البلاد خلال يوليو هذا العام ارتفع بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ نحو 14,000 شيكل، في حين انخفض متوسط الأجر الشهري لعمال الهايتك بنسبة 6.2% ليبلغ نحو 34,000 شيكل. التفاصيل في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
13: متوسط الأجر الشهري للعاملين في البلاد خلال يوليو هذا العام ارتفع بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ نحو 14,000 شيكل بحسب بيانات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية. وبعد احتساب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، سجل الأجر الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.8% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد وظائف الأجرين في البلاد نحو 4 ملايين وظيفة بارتفاع نسبته 14%. وأظهرت البيانات أن نحو 67% من العاملين يعملون في قطاعات يقل متوسط الأجر فيها عن المعدل العام.
14: الفرق بين معدل الأجر وبين اللي بنسميه احنا الوسيط في الاجر هو فرق جدا كبير. معدل الاجر يعني بيجيبوا اجار كل الناس اللي بالدوله وبقسمون على عدد الاشخاص. يعني في الغني الغني اللي باخذ معاش لفرضنا 100 و200 الف شيكل اللي هدول المدراء والمسؤولين بالشركات الكبيره، وفي هذا اللي باخذ 4000 و5000 شيكل بيجي بيجمعوا الاجار تبعهم وبتطلعوا عمليا الاشي اللي بنسميه احنا المعدل.
16: ارتفاع الضرائب الموجودة اليوم في إسرائيل إنه عيلة اللي داخلها أجور الزوج والزوجة 30,000 شيكل اليوم مش عم بيقدروا يغطوا الشهر الكامل. يعني مصاريف الشهر لبيت ما بكفي 30,000 شيكل وسخ، لأن الضريبة عالية، التأمين عالي، وتكلفة الحياة كثير غالية.
13: أما بالنسبة للمعطيات فقد أوضحت أن 67% من العاملين في قطاعات يقل متوسط أجرها عن المعدل العام، وأشارت ذات المعطيات أن متوسط الأجر في التكنولوجيا المتقدمة هو 34,000 شيكل و301 شيكل، بينما متوسط الأجر في المعلومات والاتصالات هو 33,000 شيكل و689 شيكل. أما متوسط أجر الصناعة فقد بلغ بحسب ذات البيانات 21,000 شيكل و289 شيكل، بينما أصبح متوسط الأجر في خدمات الضيافة والطعام 6,695 شيكل. هذا ويرى القطاع الاقتصادي أن رغم ارتفاع متوسط الأجور إلا أن الفجوة الاقتصادية في المجتمع العربي ما زالت قائمة، وأن التعامل معها يجب أن يتم بحذر ووعي شديدين للتعامل مع أزمات اقتصادية لن تحل بين ليلة وضحاها.
14: خروج الرجل والمرأة لسوق العمل هو جدا مهم عشان الأسرة عمليا تقدر تعيش بسلام وبتقدر تكفي حالها عمليا، لأنه المصاريف مش قليلة. وثلاثة هو كل موضوع الإرشاد الاستهلاكي، وأنه في شغلات اللي هي عمليا كماليات بدناش إياها. نعم بدناش إياها، وفي كتير أشياء اللي بتصير في مجتمعنا.
16: هل في إمكانية قلل المصاريف؟ نعم أكيد، عن طريق إدارة سليمة لميزانية العائلة في إمكانية أن احنا نتغاضى ونتخلص من عادات استهلاكية سيئة. وأذكرك المجتمع العربي عايش، بنتخذ مثلا موضوع المناسبات تبعتنا، احنا بعدنا بنعزم بالألاف على عراسنا.
13: إذن ارتفاع متوسط الأجور في البلاد لا يعني أن الضائقة الاقتصادية قد أصبحت ضربا من الماضي، بل بحسب ما يرى خبراء الاقتصاد في البلاد أن هذا الارتفاع لا يكفي، وأن الفجوة ما بين غلاء المعيشة ومتوسط الأجور هي أكبر بكثير، وأن الارتفاع الذي نشر مؤخرا فهو بنظرهم لا يغني ولا يسمن من جوع.
9: اختراق إلكتروني يثير القلق لدى مستخدمي متجر الأزياء البريطاني الشهير آسوس، وخطر ذلك لا يقتصر على سرقة بيانات المستخدمين فحسب، بل يطال أيضا قدرة الزبائن على التمييز بين العرض الحقيقي ومحاولات الاحتيال. لنشاهد التقرير.
17: To bring you breaking news now relating to the online shopping platform ASOS.
18: Looks like ASOS has just been hacked.
20: Thousands of users are reporting a strange and threatening notification from the brand.
21: هذه الرسالة ظهرت أمام مستخدمي ASOS في أنحاء العالم. قراصنة يقولون إنهم نجحوا في اختراق أنظمة عملاقة الأزياء البريطانية.
22: تطبيقات ממש משמעותיות האחרונות. לקוחות של ASOS בכל העולם שיש להם את האפליקציה של ASOS קיבלו התראה, הודעה שבעצם לא מיועדת להם, לא מיועדת ללקוחות, אלא מיועדת להנהלת האסוס. ההודעה ממש פונה להנהלה ולמחלקת המחשוב. ההודעה הזאת אומרת, היי, פרצנו לכם למערכות, שתפו איתנו פעולה או שנדליף מידע. איזה מידע? מי קבוצת ההאקרים שפרצה? איזה, מה דרישות הכופר שלהם? אנחנו בשלב הזה עדיין לא יודעים.
21: סהם אסוס هبط بالفعل بنسبة 12%، والتوقيت حساس بشكل خاص. شهر أكتوبر بدأ للتو، لكن موسم التسوق الذي نشتري فيه أكثر من أي فترة أخرى في السنة بات على الأبواب.
22: ממש לפני חגי השופינג הגדולים של חודש נובמבר, זה עיתוי מאוד מאוד משמעותי בשנה לקראת הקניות ולקראת הצרכן החכם, היעיל, זה שמחפש את הדילים ומתכונן ולקראת המועד הזה.
27: רק בשנה שעברה, היקף המחירות בכרטיסי אשראי בנובמבר 2025 היה כ-50 מיליארד שקל. ובבלק פריידי עצמו 1.5 מיליארד שקל.
21: وعندما نسارع نحن إلى الشراء, يسارع أيضا من يحاول خداعنا إلى استغلال لذلك.
27: ولا متخسين لاودوت الا بخلال هولخين

0: فيرمين اليوم موجودين نصهم في دبي ويفلفوا حرين طليقين، ونصهم هنا متخبيين بجحورهم بعد ما عملوا كل هالجرائم البشعة. هدول الناس ما بيستحقوا انهم يكونوا بيناتنا. خوف علينا، خوف على اولادنا، خوف على مجتمعنا. ملف مفتوح محطوط على الرف، تقدر تقول. لما الدولة بتدعي انه في عندها وسائل تكنولوجية بتوصل ايران، ما بتقدر توصل لهذول المجرمين. لا يعقل، تضحكوا على مين انتوا؟ ولا لما المقتول يهودي تصير تحليل للجريمة خلال ساعات، ولا لأنه دمنا مستباح، العرب استباحوا دم بعض قبل ما نيجي نهجم على الدولة. أي دولة في العالم.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
2: واحد رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: عناوين الساعة من مكان: إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. ترامب يقول إنه لن يهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. منصور عباس يحمل بشدة على نتنياهو بعد تعهده بضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد. انتهاء مظاهرات الحريديم وانتظام حركة السير والحرارة على حالها غدا، والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع مساء اليوم عن القضاء على قيادي في حركة حماس كان ضالعا في احتجاز المخطوفين إيميلي داماري ورومي جونين ومتان إنغريست. وقد قتل هذا القيادي ويدعى محمد اليازجي، وهو من كتيبة الشاطئ، في غارة شنت على مدينة غزة قبل 3 أيام. وفي اليوم التالي قضي على عنصر آخر من حماس ينتمي إلى كتيبة درج التفاح في غارة أخرى. في أحدث تصريح له قال الرئيس الأمريكي ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 المقبل. وفي منشور على منصة تروث سوشيال كتب: أننا نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية التي تواجه وضعا اقتصاديا سيئا للغاية، وشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا قبل الانتخابات أو بعدها. انتقد رئيس الموحدة منصور عباس تصريح رئيس الوزراء نتنياهو، حيث تعهد في حسابه على الفيسبوك بضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد. وقال النائب عباس إن نتنياهو أبو يائير الذي ترك المواطنين في 7 أكتوبر والمخطوفين سيواصل ترك مواطني إسرائيل العرب إذا انتخب لولاية جديدة. ويستذكر مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة رصدت مليار شيكل لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وقررت إشراك الشباك في هذه الجهود. انتهت قبل حوالي 2 ساعة مظاهرات اليهود المتزمتين دينيا المنتمين إلى تيار الجناح المقدسي، والتي نظمت في عدة أماكن بأرجاء البلاد منها مدخل أورشليم القدس. واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي اضطرت إلى تفعيل وحدة الخيال وإلقاء قنابل صوتية، واعتقل 3 متظاهرين وأعيد فتح جميع الطرق التي تم سدها. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. وحمل حزب شاس المستشارة القانونية للحكومة بهراب ميارا المسؤولية عن التوتر مع المجتمع الحريدي، وقال إن سبب الفوضى في الطرق هو قرارها بتنفيذ اعتقالات في صفوف الحريديم في هذا التوقيت. واتهم الحزب بهراب ميارا بأنها تسعى لتفكيك تكتل اليمين وجعل الجمهور يكره الحريديم، ولحث يهود متزمتين دينيا على الامتناع عن الوصول إلى مراكز الاقتراع. ومن جانبه رأى رئيس يشار أيزنكوت أن المظاهرات تعني أن حكومة نتنياهو تفضل مكافأة من يصرخون نموت ولن نتجند. في أعقاب حادثة طائرة فلاي دبي، أصدر مركز عمليات أمن الطيران التابع لوزارة المواصلات توجيهات جديدة وفورية لشركات الطيران الأجنبية التي تعمل في إسرائيل أو تعبر مجالها الجوي. وتلزم هذه التوجيهات الشركات بضمان خضوع جميع أفراد طواقم الطيران لعمليات تدقيق أمني محدثة. كما تتحمل الشركات المسؤولية الكاملة عن التأكد من عدم حمل أي فرد من أفراد الطاقة لجنسية دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. بالقرب من المنطقة الصناعية بارليف على طريق رقم 85، تعرضت مساء اليوم امرأة 40 لحادث دهس مما أدى إلى إصابتها بصورة حرجة، وتحاول طواقم من نجمة داود الحمراء إنعاشها. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدأ من ساعات بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي، وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي. في التاسعة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهرب؟
1: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
4: عناوين الساعة من مكان: مصر امرأة إثر حادث دهس في الجليل الغربي، ترامب يستبعد استئناف الحرب ضد إيران قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، الليكود والصهيونية الدينية يشكلان هيئة مشتركة للحملة الانتخابية بدون بن غفير، والحرارة على حالها غدا، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان، الأخبار.
4: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بالقرب من المنطقة الصناعية بارليف على طريق رقم 85، لقيت امرأة أربعينية مصرعها بعدما صدمتها سيارة، وتم إقرار وفاتها في المكان. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 المقبل، وفي منشور له على منصة تروث سوشال كتب: أننا نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية التي تواجه وضعا اقتصاديا سيئا للغاية، وشدد على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا قبل الانتخابات أو بعدها. وبالتوازي، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على طهران. قبل الانتخابات بأقل من 3 أطلق رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الصهيونية الدينية سموتريتش هيئة مشتركة للحزبين للحملة الانتخابية بدون الوزير بن غفير وحزبه عتصمة يهوديت، وشارك في الحدث المئات من رؤساء السلطات المحلية ونشطاء. وخلال هذا الحدث اتهم نتنياهو حركة احتجاجات كابلان بتنظيم مظاهرات الجناح المقدسي للحرديم، وقال بدءا من حزب الله ومحمود عباس ومنصور عباس ووصولا إلى قلة أخرى: يريد جميع أعداء إسرائيل أن نهزم، ويريدون هم أن ينتصروا. لماذا؟ لأن انتصارهم يعني هزيمة إسرائيل. إنهم يدركون ذلك، وإيران تعلن ذلك، والجميع يعلنون ذلك. أنا لا أطلعكم على معلومات سرية، رغم أنه من المثير للاهتمام بالتأكيد سماع الحديث عنها. انتقد نواب عرب تعهد رئيس الوزراء نتنياهو في منشور له على الفيسبوك بضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد. وقال رئيس المشترك يوسف جبارين إن نتنياهو يتذكر عشية الانتخابات بمحاربة الجريمة بعد 2 من إهمال المجتمع العربي، وصفا ذلك بمجرد وعود. إلى ذلك قال رئيس الموحدة منصور عباس إن نتنياهو أبو يائير الذي ترك المواطنين في 7 أكتوبر والمخطوفين سيواصل ترك مواطني إسرائيل العرب. ويستذكر مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة رصدت مليار شيكل لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي وقررت إشراك الشباك في الجهود. باشرت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية تحقيقا عقب اعتقال مواطنين لاتفيين في وقت مبكر من صباح اليوم بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة كامبريدج شير. وينسب إلى الاثنين دخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها. وأوضحت هيلين فلانغان رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى وجود صلة بين هذه الحادثة والأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدءا من ساعات بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي. وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة وبئر السبع 29، و30 في الجولان. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
7: للموسيقى مكان.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8

92.3 93.7 88.8 FM. يا مسافر

شوي بفلوا وعنا الحنان كله وعنا القمر بالدار ورد.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.5

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. مكان. مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 إف

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7